0: في العالم، القيادة الوسطى الأمريكية سينت كوم تعلن أن قواتها استكملت بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية طالت مواقع للحرس الثوري بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي وأنظمة الرادار والأصول والمنشآت البحرية وقدرات زرع الألغام ومواقع الاتصالات. هجمات أوقعت 5 قتلى و68 مصابا حسب الهلال الأحمر الإيراني. في المقابل أعلن الحرس الثوري أنه استهدف بالصواريخ والمسيرات مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن، مؤكدا أنه دمر بالمسيرات وقتل عددا من الطيارين وأفراد الأطقم الفنية الجوية في قاعدة الأمير حسن، خبر نفاه الجيش الأردني. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
3: تبدأ القصص،
2: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: معنا احنا، معنا احنا بدايه الحكايه.
1: اذاعتنا الوطنيه.
2: الناس ناس ناس الناس حكايه، وفي وسط كل حكايه الف حكايه وحكايه. اتصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم.
3: وفضفض وتكلم.
4: قونا نتحسن.
5: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
4: اتكلم من عروش عروش قلب. عروش عروش
6: قلب. لكن نقعد نهاري ثلاثيين، نقعد راسي وجع فيا وبدني يوجع ونفسيتي تعبة.
2: الناس حكاية. الناس حكاية. حكاية. مع سيف الدين الكافي.

حقيقة الأغنية هذه الذكرى محمد مشيت عام 94، ومن أول ما تعديت الأغنية تقريبا مرتين ثلاثة في الإذاعة الوطنية التونسية لمست الحقيقة مشاعري. نحكي على تجربتي الشخصية مع الأغنية، لكن اللي لاحظته في الفترة ذيك ما تعديش برشا، يعني تقريبا بعض الاستثناءات ما تعديش برشا. تبقى الرحلة ذكرى محمد من أقوى الأصوات اللي معرفتها الأغنية العربية، مش تونسية فقط، يعني العربية. صوت استثنائي، فيه القوة، فيه كل الأحاسيس اللي لن تتكرر. يعني رغم رحيلها، يعني توفيت عام 2003 أعتقد في نوفمبر، في شهر نوفمبر، لكن تبقى ديما حاضرة في ذاكرة عشاق الطرب. من الأغاني اللي نكون نسمع فيها، من الأغاني اللي تكشف جانب كبير من شجنها، من إحساسها العالي. أغنيته بحارة رحلة موسيقية فيها الشوق للرحيل، ساعات الرحيل جميل جدا، المشاعر الحقيقية جميلة جدا. رحلة ذكرى ورحلتها وصوتها لم يرحل، وهي رحلة لكن تبقى بينتنا وتبقى معنا. ما زلت أغانيها تبحر بنا كلما اشتقنا إلى زمن الجمال الفني بشكل كبير. من ذكرى سبحان الله، يعني ما هيش قيسينها ولا حاسبينها. الرجاء بن مليح توفيت عام 2007، يعني بينها وبين ذكرى محمد 4 سنين. ذكرى توفيت في نوفمبر، هي توفيت في سبتمبر بعد ذكرى تقريبا 4 سنين. معناه ذكرى مليح وقتها سمعت في سبتمبر انه ايضا رجاء بن مليح غابت علينا. يعني الصوت العزيز، يعني باش نحكي على اغنيه وقبل من مرة لكم المصادر الكل، يعني عملت شويه هكا بحث، المصادر الكل توحي انه الاغنيه كاتبينها برشا اشخاص، لكن الاكثر وضوح هو مصدر صحفي اكثر وضوح، يعني ينسبها للشاعر ابو فيصل. يعني اللحن والتوزيع مؤكد لحميد الشاعري. يعني حميد قلت في عديد المرات يمتاز على بقية الملحنين انه عنده رؤية في التوزيع كما بلي حمدي بالضبط. الاغنية جت عام 94، يعني 94 نحسبوا لها معناها 6 سنين و7 سنين 13 6 و7 13 سنة بعد توفيت، يعني بعد الاغنية ب 13 سنة هي اوج العطاء نتاعها كان عام 94 عن طريق الاغنية هذه. صبر عليك طال واحتار فيك امري، يعني واحدة النجم يقول من اشهر واجمل الاغنيات اللي قدمتها الفنان المغربي الرحلة رجاء بن مليح. صوت فيه لليوم شجن وحنين. عام 94 ألبوم كان عنوانه صبر عليك طال، نفس العنوان متاع الغنية اللي باش تسمعوها. يعني كانت الكلمات اللي كتبها الشاعر أبو فيصل واللحن والتوزيع بصمة الفنان والموسيقي حميد الشاعري في الغنية هذه، مع صوت رجاء بن مليح كالدفء وكل التوزيع. يعني رحلة انتظار طويلة برشا، حيرة عاشق بين الجفاء والدلال. أغنية من العلامات البرزة في مسيرة رجاء الفنية الله يرحمه وينعمها، ومن العلامات اللي بقات حاضرة في ذكرة عشاق زمان الأغنية الحلو. وديما نعاود نقول أنه كل زمان عنده فن وكل زمان عنده موسيقى، والأغنية رايك الكواترو كما الكواترو، كل حد يعطيه يعني في الفترة هذيك الثمن الذي لا يقاس بثمن. طبعا حاجة هكا غير غير غير قادر انه نقيمها بالفلوس، لكن الغنية كما الكواترو بالضبط، يجي شكون يقيمها في الاول، لكن بعد الدنيا بعد مسافة طويلة برشا تنجم الغنية ذيك تولي هي رقم واحد، وقت اللي كانت هي رقم مثلا نقولوا 100. يعني المستمع او فترة الدوام، يعني وفترة الغنية راهي اللي تبقى هي اللي تحكي قصة، هي اللي تحكي حكاية، هي اللي فيها حاجة. نسمع رجاء تفضل.

الحقيقة 94 قريب برشا لي أنا برشا عناوين سمعني حلوة في الفترة هذيك. طبعا قلت في البداية أنه الأغنية هذه هي تحمل كل تقريبا القدرات اللحنية التلحينية لحميد الشاعري. النص ينجم يكون به ينجم يكون خايب كل حد كيفاش يشوفه، لكن وقت اللي يتكسب موسيقى كمان هكا وبحاسيس كمان هكا، وقلت أنه رجب المليح يعني تعرفت واشتهرت من خلال هذا النغم. يعني النغم هذا هو اللي حتى في الصدارة، والحقيقة حميد الشاعري زاد أيضا عنده دور كبير برشا اللي في الفترة ديك تقريبا كل وجل الأغاني حتى قبلنا حتى قبل من عام تقريبا 82 83 بدأ بشوية بشوية، لكن فترة قوية برشا يعني في الفترة هيك يعني في فترة بداية التسعينات، وتعرض لبرشا برشا برشا انتقادات لأنه مشي بالغنية لون آخر. لكن النجاح شنو؟ النجاح هو اللي يحبوه العبيد، الحاجة اللي تحبها العبيد هي اللي تنجح. يعني لقى حميد الشاعري حظه كبير برشا رغم برشا اللي عارضوه على خفة الأغاني على، لكن نذكر وقتها حتى في المدارج وليت الناس تغني في أغاني حميد الشاعري بكل معناه حتى بصوته عنده ما يقول. أغاني مع عمرو دياب يعني عملت ضجة كبيرة برشا خاصة ما. نعود نذكر أن الأغنية هذه جاءت عام 94. نعود أيضا نذكر أقول تبعت المصادر لقيت الأغنية هذه يعني من كلمات الشاعر أبو فيصل. موضوعنا اليوم مازلنا بعد باش نمشيو لمحمد رضا أيضا وكلمة جعفر ماجد في الساحرة. وجعفر ماجد أنا يعجبني في الساحرة في عمله كله وفي أغنية تعالي سليم دمق أيضا تبقى من أجمل ما فهمها. كان عنا بربي الحاح معنتي أنا وطلبتك اليوم في تعالي بصوت سليم دمق، وبكلم نفسي عن نفسي متاع بها سلطان ماذا بينا نسمعوه من الكل زوز غنيات. لكن قبل مش نسمعوا الساهرة بصوت عليا، لكن قبل ما نحكي على الساهرة يعني نحكيه على موضوعنا اليوم اللي طرحناه هو التبلد العاطفي. يعني وقت اللي تتغير المشاعر من غير ما نعرفه وقتش صار الحكاية حكاية تبلد المشاعر متاعنا. يعني أصعب ما يمكن أن يعيشه الإنسان مشي هو نهاية الحب، لا هي لحظة الفراق، لحظة الفراق الكبير. أحيانا الأصعب هو أنه يبقى الشخص في حياتنا وتبقى الأسماء في حياتنا وتقاه موجود حتى في الريبرتوار متاع التليفون متاعك، لكن تبقى العلاقة قائمة في ظهرها، لكن شيء في الداخل يتغير فجأة. اكتشف أن ما عادش نشعره كما كنا نشعره، الشخص اللي كان غيابه يربكنا ولا غيابه عادي، الصديق اللي كنا ننتظره الحديث متاعه وأصبحنا نؤجل الرد عليه، ما عادش نجاوبه في سافيسة، الزوج أو الزوجة اللي كانت كلمة منها قادرة أنها تغير مزاج يوم كامل، تولي الحضور والغياب يمروا أحيانا بنفس البرودة. ولهنا يبدأ السؤال، هل انتهى الحب أم أنه فقط تعبنا من الشعور؟ وهل أنه التبلد العاطفي يعني دليل على موت المشاعر؟ من هو أحيانا وسيلة بدفع الدنيا؟ يعني ساعات نجم نقول دليلا على موت المشاعر، وساعات نقول أحيانا وسيلة يدفع بها الإنسان على روحه على نفسه بعد سنوات طويلة من التعب والخذلان. الحقيقة أن المشاعر لا تختفي دائما فجأة، أحيانا تموت ببطء شديد بصمت دون إعلان، تموت مع كل مرة يشعر فيها الإنسان أنه غير مسموع، في كل كلمة جارحة تتقال ثم تمر وكأن شيئا لم يحدث، مع كل اعتذار لم يأتي، مع كل اهتمام كان من المفروض أنه يكون موجود ولم يكن، مع كل مرة قال فيها القلب أنا متعب ولم يجد من يستمع أو يسمع نداء القلب. في العلاقات الزوجية تحديدا قد لا يكون الخطر الحقيقي في كثرة المشاكل، من الأشخاص اللي يتشاجروا أحيانا ما زالوا يشعروا وما زال فما شوية يستحق الغضب والعتاب والدفاع عن الغضب والدفاع عن الحب خليني يقول، لكن الخطر الحقيقي وقت اللي يبدأ فما توقف العتاب، وقت اللي يقول واحد منهم عمل اللي تحب ومش على خاطره متسامح، الخطر ما عادش يملك الطاقة باش يشرح، وقت اللي يولي الصمت أسوأ من الكلام، وقت اللي ما يرجع حتى حد الآخر ويقوله شنو بيك شنو غيرك، وقت اللي تحول حياة المشتركة إلى مجرد روتين مسؤوليات مصاريف نوم استيقاظ دون ذلك الشعور اللي يجعل العلاقة أكثر من مجرد شركة في الحياة. لأننا نسألوا هل يمكن أنه يعيشوا زوز أشخاص تحت سقف واحد هم أبعاد على بعضهم عاطفيا إلا في الكيلومترات؟ نعم يمكن،
يمكن أنه يبدأوا في نفس البلاصة، لكن كل واحد منهم يعيش في عالم مختلف. يمكن أنه يتحثوا طوال اليوم على الصغيرات، على المصاريف، على الخدمة، لكن ما يتحثوش أبدا على النفسية. يمكن أنه تستمر العلاقة سنوات بينما القلوب توقفت عن اللقاء منذ زمن، والأمر ما عادش يقتصر على الأزواج فقط، حتى على الصديق. الصديقة تتغير، صديق اللي كان يعرف تفاصيل يومك يولي شخص ما تعرفش شنو تقول له وقت اللي تكلمه. مش بالضرورة أنه واحد منكم سيء، ليه؟ مش بالضرورة أيضا كل واحد فيكم مثلا صار بينته خصام، ولا سمعت عليه كلام، ولا وصل لك كلام، ولا حتى أنت سمعت منه كلام فجأة. أحيانا الناس يتغيروا، تتغير اهتمامات متاعهم، تتغير ظروفهم، تتغير نظرتهم للحياة، تولي المسافة بينهم أكبر مجرد مسافة جغرافية. سؤال مؤلم الحقيقة، لأنه علاقة يلزم تستمر إلى الأبد؟ ربما لا. بعض الأشخاص يدخلوا حياتنا يبقوا، وبعضهم يدخلوا يخليوا أثر فقط. لكن السؤال الأهم هو وقتاش نقولوا أن العلاقة تغيرت، وقتاش نقولوا اللي إحنا اللي تغيرنا، لأنه الإنسان أيضا ما يبقاش كما هو. إحنا نتغيروا بسبب العمر، التجربة، الخذلان، المسؤوليات، النجاحات، الخسارات أيضا. الشخص اللي كان يعطي بلا حساب ينجم يولي أكثر حذر، الشخص اللي كان يثق بسرعة ينجم يتعلم أيضا أنه يخلي حدود، الشخص اللي كان يخاف من فقدان الآخر ينجم يوصل مرحلة معينة قناعة شخصية تقول اللي يحب يبقى يبقى، واللي يحب يمشي الدنيا ما تقفش. هذا هو التبلد العاطفي. يعني ساعات تقول أنا التبلد العاطفي ولا النضج، شنو الفرق بينهم؟ الفرق بين الاثنين احيانا صعيب برشا. يعني التبلد الحقيقي هو انك تفقد القدره على الشعور، انك تولي الاشياء الجميله والمؤلمه تمر امامك بنفس البروده. اما النضج انك تشعر فقط، لكنك ما عادش تخلي مشاعرك تدمرك، انك تحب لكن ما تضيعش روحك، انك تهتم لكن ما تتوسل لحتى حد، ما تطلبش الاهتمام من حتى حد، تسامح لكن ما تنساش الدرس. تنجم تحزن على رحيل شخص لكن ما تنجمش تخلي رحيله يوقف حياتك. ربما المشكلة مش في أن ولينا بردين مع شخص صديق أو حتى مقرب جدا أو حتى مع العائلة، ربما تقانا تعبنا من أن نكون دائما الطرف اللي يشعر أكثر، نتعب من المبادرات اللي ما تتقابلش برسائل جيدة، من الاهتمام اللي تحب تطلبه في العلاقات وتخليك تشك أيضا من قيمتك وقت اللي يجيك اهتمام أقل. لأنه يتحول الإنسان تدريجيا من شخص يسأل كثيرا إلى شخص لا يسأل، من شخص يشرح لشخص يصمت، من شخص يتغشش لشخص يقول ما عادش يهم. لكن ما عاد يهم تعني فعلا أنه ما عادش يهم؟ ليه؟ أما أنها مجرد كلمة نقولوها ونخبي وراها كمية كبيرة من التعب. ربما في كثير من الأحيان التبلد موش غياب المشاعر، هو كثرة المشاعر اللي من القول هيش مكان. الإنسان يقول لي بارد دائما، خطر معاش يشعر أحيانا، معاش حس، معاش نجم يتحمل. لأنه سؤال آخر، يمكن ولا يمكن وهل يمكن أنه ترجع بعد ما تتغير؟ إجابة الحقيقة مش واحدة. أحيانا تعلم، أحيانا نعم، أحيانا إذا كان فما حب حقيقي مازال موجود تحت ركام الأمال التعب، يمكن الكلمة الصادقة أنها ترجعه. ولكن كي سكرك الباب المغلق ما عادش الاعتذار الحقيقي ينفع. ما يمكنش شخص واحد أنه ينقذ علاقة يعيشوها زوز من الناس، ولا يمكن لطرف واحد أنه يحب المحبة متاع زوز من الناس، تحب روحك وتحب الشخص اللي مقابلك، مستحيل. العلاقة تحتاج لزوج أشخاص يشعروا أنه الحاجة اللي بينهم تستحق المحاولة. في النهاية ربما علينا أن نسأل أنفسنا بصدق، هل تغيرت مشاعرنا أم أننا لم نعد نحب لأننا تعبنا؟ الساحرة.

مرحبا بكم من جديد. سمعنا الساحرة محمد رضا وجعفر مجد تومالي ساعة و 46 دقيقة باش نحكي شوية على الموسيقار ياسر عبد الرحمن. يعني كيف نقول ياسر عبد الرحمن؟ نقول مدرسة موسيقية خاصة، يعني خلت اللحن جزء من الحكايات، من المسلسلات، حتى من الأغاني، من الموسيقى. صوت موسيقي قادر على التعبير، يعني يخليك حتى في تيتر متاع مسلسل تحس بالمسلسل، يخليك في موسيقى الأفلام والسينما والدراما والغناء. ياسر عبد الرحمن تقريبا حاجة منفردة، الكمان وسحر الكمان والشجن العربي الأصيل من أجمل محطات التعاون.

بتاعه كانت مع الفنان الكبير الحجار أغنية تجيش نعيش. طبعا كتب كلماتها السيد حجاب، لحنها وزعها ياسر عبد الرحمن. أغنية رومانسية دافئة نجم أقول، فيها دعوة بسيطة حلوة في الوقت ذاته، يعني تخليك تبعد على صخب الحياة جانبا وأنك تبدأ حياة جديدة بالحب والأمل. يعني صوت علي الحجار بكل ما فيه من دفء، بكل فيه ما فيه أيضا من صدق، مساحة مثلية جميلة جدا، هو مثال الحقيقة في كل شيء ياسر عبد الرحمن. لكن ما تكفيش صناعة الأغنية، يعني هو أعطى تترويت متاع المسلسلات المصرية الهوية متاعها الموسيقية الخاصة، يعني من علامات البرزة في هذا التاريخ. تتر مسلسل حضرة المتهم أبي، حضرة المتهم أبي اللي تعرض العام 2006، تأليف محمد جلال عبد القوي، الإخراج رباب حسين، بطولة نور شريف وبرشا معه نجوم. يعني تتر البداية فيه كلمات الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، لحن موسيقي ياسر عبد الرحمن، الأداء بصوت مدحت صالح مش علي الحجار. نازل وانا ماشي على الشوك برجلي، الكلمة الأولانية هذيك تخلينا مباشرة في عالم المسلسل، عالم الألم، عالم الصراع، عالم البحث أيضا. يعني عبقرية ياسر عبد الرحمن بوضوح، الموسيقى ما تجيش من مجرد مقدمة بل الأحداث اللي تولي جزء من الدراما في حد ذاتها. الوتريات المشحونة بالشجن، بالتصاعد الموسيقي، بدخول صوت مدحت صالح، يعني عناصر تصنع النجم يقول إنسانية كاملة، يعني تخلي المستمع يعيش المسلسل، يعيش تتر النهاية والبداية. زاوية أخرى من الحكاية من علاقة الأب بابنه، من مساحة الاعتذار والندم والحنين بين البداية والنهاية. يعني ياسر عبد الرحمن صورنا زوز أطراف، أنه الابن يشعر بالخذلان والأب يحمل في داخله كلام كثير ما نجمش يقوله في الوقت المناسب، وبرش أبا هكا. هذه الرومانسية اللي تجي هكا، حتى أغنية تجيش نعيش يعني بصوت علي حجار فيها بنة كبيرة برشا، وجاء حضرة المتهم أبي بصوت مدحت صالح أيضا، جوانب الحقيقة زوز ما قلت لهمش حتى تفسير لياسر عبد الرحمن. الموسيقار اللي يعرف كيفاش يصنع للحب لحن دافئ، ويعرف أيضا كيفاش يخلي في الألم، وأنا ما نحبش نقول الألم، إن شاء الله أيامنا كل مزيان يا ربي، كمان يتكلم يعني بصمة موسيقية ما تنجمش الأذن تخطاها ولا تخطئها. ياسر عبد الرحمن موسيقار الحكايات اللي ما تكتبش بالكلمات فقط، يعني الأوتار تقولها والذكرى الدراما العربية تحفظها. تفضلوا.

0: معنا احنا بداية الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
2: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
3: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك.
2: صفوة
4: دبلة جوا حبيب هي مديري لي دبلة جوا حبيب هي مديري.
2: يوسف التميمي
5: عم المعروف يا سنة عم المعروف عم كني وروف يا سنة عم كني.
2: الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. توقيا من خطر حريق جبل بولمان في ولاية سليانة، اجلاء قرابة 85 عائلة لعددية مدينة بارغو بينهم كبار سن وقرابة 20 طفلا وذو احتياجات خصوصية، حاسب النائب على سليانة الشمالية وسليانة الجنوبية وبارغو بسمة الهمامي. وفي القيروان تمكنت فرق الحماية المدنية والغابات من السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء أمس الأول في جبل جيتون في منطقة كسر لمسة من معتمدية الوسلاتية، ما مكن 100 عائلة كانت أجريت أمس احترازيا من العودة إلى منازلها وفق معتمد الوسلاتية أحمد الحامدي. غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى تعلن أن عملية توزيع المكثف للحماية المعلبة بهذه المساحات والمقتصرة حاليا على ولاية تونس الكبرى ستعمم على بقية ولاية الجمهورية وستتواصل إلى حين انفراج الأزمة. وزارة التربية تفتح بداية من الغد المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفريق تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية القادمة، وذلك حصريا على الرابط vscolaire.education.tn. كما سيتم سد منحة كاملة لأبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بصفة آلية بعد التنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية ودون الحاجة للاستطلاع بأي وثيقة. البنك المركزي يصدر منشورا يلزم كافة البنوك بإحداث منصات رقمية حصرية لقبول مطالب القروض والتمويلات الصغرى على الشرف بصفة شفافة وحسب أولوية التقديم. وحسب منشور البنك المركزي يبدأ التنفيذ الفعلي لهذا الإجراء في الأول من أكتوبر تزامنا مع إطلاق حملات توعوية لتعريف المواطنين بشروط الانتفاع بهذا التمويل. في العالم منظمة الصحة العالمية تحذر من تفاقم الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة مع اقتراب موسم الشتاء في ظل استمرار عيش غالبية السكان داخل مخيمات مكتظة وخيام مؤقتة وسط ظروف إنسانية وصحية بالغة الصعوبة. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: كيجي الليل تتبدل الأصوات
7: تبدأ القصص
2: نصغي إليك فتحدث إلينا.

0: معنا احنا معنا احنا بدايه الحكايه.
1: اذاعتنا الوطنيه.
0: الناس ناس ناس الناس حكايه، وفي وسط كل حكايه الف حكايه وحكايه. اتصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم.
2: وفضفض وتكلم.
3: قول اللي تحسه.
4: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
3: اتكلم من عروش عروش قلب.
5: لكن نقعد نهاري لسيين، نقعد راسي وجع فيا وبدني يوجع ونفسيتي تعبة.
0: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.

0: انت؟
1: الحقيقة برمجت زوز أغاني لتوليت، يعني نحبه برشا الحقيقة، يعني ما نخفيش محبتي للمطرب هذا، الفنان هذا، ولو أنه فما فرق بين مطرب وبين سامحوني فنان. ماضي 2:09 توليت وقت اللي نحكي عليه نحكي على الغموض، يعني جزء من الموسيقى وقت اللي وليت الصورة أحيانا تسبق الصوت. يعني ظهر الفنان المصري قلب المعادلة واختار أنه يخبي وجهه قناع ويخلي الموسيقى مهمة الكشف على الشخصية متاعه. يعني الرحلة متاعه الفنية بديت بإصدارات مبكرة قبل ما الناس كل تقول شكون هذا، وعام 2024 خصوصا مع زوز ألبومات تي الشباب وكوكتيل غنائي اللي قدموا لون موسيقي الحقيقة فيه البوب الاندي الهيب هوب، ونجم نقول روح واضحة من نوستالجيا الإيقاعات، إيقاعات الشباب المعاصر. أبرز الأغاني اللي صنعت انتشار هي ليلينا، غنيت حتى شيرين عبد الوهاب، ماتيجي أيضا، وديما معناها ما كانش وقتها القناع مجرد وسيلة متاع يخبي بها الملامح متاعه وشباي بتبركل عليه، لكن تحول إلى علامة فنية خلت الجمهور يقول شكون هذا اللي وراء الماسك. يعني مع الوقت وليت الإجابة الأهم ربما مش في الاسم بل في التجربة نفسها. يعني توليت يعني واصل نجاحاته، اصدرت منها البوم نارين عام 2025، يعني عام نيول، وبعد عمل اخرى نجم اقول عزت الحضور عند الجمهور واكد انه الفن الجديد لم يحتاج ديما السير على الطريقه القديمه. يعني توليت هو والجيل يغني بطريقته الخاصه، جيل يحب الحنين لكن يعيش ايقاع اللحظه. ربما كان سر نجاحه انه خلى الماضي يبدو حديثا، وخلى العمود والغموض ايضا لغه اخرى للموسيقى يعني بشكل جديد شفناه، والصوت معناه عنده ما يقول متمكن من الموسيقى. نوصل معكم إلى خاتمة اللقاء، طبعا قلت لكم في البداية باش نحكي شوية شوية على رشدي أباظة وتنربطوا بالغنية. يعني رشدي أباظة وأناقة الحضور ونجم نقول خلود الشاشة، يعني رشدي أباظة دون جوان السينما العربية، ما كانش مجرد ممثل وسيم وشبيب، ليه كان فنان عنده حضور استثنائي خروق جدا، قوة رومانسية خفة ظل، ثلاثة حاجات مع بعضهم خلاو نجم نقول بصمة كبيرة في تاريخ السينما المصرية والعربية. يعني اسمه مرتبط بكل الأزمنة اللي شوفنا فيها أفلام ومسلسلات حلوة. يعني كانت الشاشة قبل فيها وجوه ما ننسوهمش وقصص تسكن الذاكرة نتاعنا، ولأنه السينما كما الأغناء تحفظ المشاعر، مشاعر الإنسان، وتراجعنا إلى تفاصيل الزمن، إلى الأيام اللي حبيناها وقتها. كل جيل وقته، كل ناس ومحبتهم الأغانيهم ومسلسلاتهم وأفلامهم وجوهم، يعني كل جيل عنده الميزة الخاصة نتاعه. ومن الأشياء الفنية اللي ربطها أيضا بمحبتي لرشدي أباظة ومحبتي لأم كلثوم، ومعروف جدا أنه رشدي أباظة ياسر يحب أم كلثوم وياسر يحب أغنية لسه فاكر اللي قدمتها أم كلثوم عام 1960، ما شاء الله من سنوات، يعني فوق 65 سنة تقريبا. أغنية كتبها عبد الفتاح مصطفى، لحن الموسيقار الكبير الكبير ربي سبحانه وتعالى رياض السنباطي. يعني الأغنية اللي ترتكز على المشاعر، على الذكر، على العتاب، على استعادة الماضي. يعني السؤال بسيط، ما زلت أتذكر إلى رحلة عاطفية عميقة ما كان وما بقي من القلب، وهكذا بين رشدي أباظة اللي جسد المشاعر على شاشة السينما، وأم كلثوم اللي منحت الصوت الخالد متاعها منح جميل أيضا. نرجع لأشياء تتحكي بالصورة وبالصوت. زوز حتى أم كلثوم يقال فيما دونه سمير صبري أنه كانت تحب يسر أفلام رشدي أباظة. خليكم تعيشوا مع لسه فاكر بصوت سيدة الطرب العربي أم كلثوم.

0: الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. النائب في البرلمان عن دائرة سليان الشمالية وسليان الجنوبية وبرغو بسم الهمامي تؤكد أن خسائر حريق جبل بولمان في منطقة مزاتة من معتمدية برغو كبيرة، وتنتقد غياب الإصلاحات اللازمة لحماية الغابات من الحرائق والاستثمار في هذه الثروة الطبيعية. مدير الأبحاث الاقتصادية في وزارة التجارة سمير الخلفاوي يقول أزمة التزويد بالمياه المعلبة ظرفية وسيتم تجاوزها مع تحسن العوامل المناخية والعودة للاستقرار على مستوى التزويد الأيام القليلة القادمة. نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه بلغت حتى الأمس نحو 94% بالنسبة للعناوين المنجزة والمقبولة بالمخزن المركزي حسب ما نشرت وزارة التربية في مقطع فيديو. وكان المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي كريم داود أكد أن كل العناوين الكتب المدرسية ستكون متوفرة هذا الأسبوع، مشيرا للمحافظة على الأسعار دون تغيير. بداية من الأمس وكل ثلاثاء معهد صالح عزيز بالعاصمة يفتح عيادات للمساعدة على الإقلاع عن التدخين موجهة لمرضى المعهد والعاملين به. رئيسة قسم الطب الوقائي بالمعهد الدكتورة هيام الخياري قالت إن الإقبال على العيادات فاق التصورات، مشددة على أهمية توفر الإرادة للإقلاع عن التدخين. في العالم وفي فلسطين المحتلة، سفارات الإنذار تدوي في مستوطنة كفار يوفال ومحيطها بالجليل الأعلى شمالا بعد الاشتباه في تسلل طائرات مسيرة حسب الجبهة الداخلية الإسرائيلية. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
1: محمد الجاموسي.
4: جمال الجاني الجاني لكشبيه الغزالة لو البول البول البول الدنيا كمالة.
1: عز دين دي
5: يا بيا يفيد سنار مرجاني يا فيزان.

أعلام وأنغام، أعلام صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

حضرات المستمعات والمستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أعلام وأنغام. نحن نحاول في كل حلقة من هالبرنامج أن نكشف النقاب عن أحد الأعلام من الذين مارسوا الموسيقى أو كانت لهم علاقة بالموسيقى بحثا أو تدريسا أو دعما أو نقدا في الصحافة. اخترنا في حلقة اليوم باش نتحدثوا عن باحث ألماني أقام في تونس لفترتين من الزمن. الفترة الأولى كانت عام 1960 والثانية عام 2000. علاش جا لتونس؟ بغرض توثيق تعبيرات موسيقية اختارها بمساعدة صالح المهدي اللي كان وقت عام 60 مشرف على قطاع الموسيقى بكتابة الدولة للمعارف. هذا الباحث اتجول عبر مختلف المدن والأرياف التونسية وسجل مع عدد هام من المغنين والعازفين والمنشدين في مختلف التعبيرات، تقريب وترية صوفية مدائح، يعني فن شعبي حضري وفن شعبي ريفي، مقطوعات مختلفة سجلهم ساعات عديدة وروح لبلاده. ومن حسن الحظ خلى نسخة من التسجيلات متاعه اللي على وقتها آلة التسجيل اللي متوفرة وقتها. أشكون هالباحث الألماني؟ أشنو اللي سجل ومع شكون؟ نكتشفوا هذا بعد الاستماع إلى نموذج أول مما سجلوا ووثق به الموسيقى التقليدية التونسية. باش نسمعوا زوز أختام من دوبة رمل المايا، معروفين الله يفعل ما يشاء وصبرنا على الهجران، أداء فرقة وترية متخصصة هي من المرسى الفرقة هذه، ويظهر يسجلها في سيد بوسعيد، خاطر هو كل مرة وين يسجل يقول أنا سجلت في المكان الفلاني. لكن بما أن كل التسجيلات اللي باش نسمعوا نماذج منها من تسجيلات الباحث اللي باش نحكي عليه بعد، التسجيلات الحقيقة غير صالحة كلها للبث الإذاعي الجيد. اخترت باش نعدي نموذج صغير من كل تسجيل حتى يسمعوه السادة من يتابع هذا البرنامج، ولكن نسمعوا تسجيل مماثل من فرقة معقولة في تسجيل يعني يستجيب لأدنى مواصفات التقنية. إذا نسمعوا زوز أختام من نوبة رمل المايا ونعود للحديث عن الباحث الألماني الذي تولى تسجيل هالأختام هذوما في تونس عام 1960.

مرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعينا مرة أخرى في برنامج أعلام وأنغام. وتحدثنا في مناسبات سابقة عن عملية جمع الملوف في تونس قبل أحداث الرشيدية وفي إطار المهام اللي طلعت بها الجمعية هذه بعد ما تأسست عام 1934، وأشرنا إلى ما قامت به كتابة الدولة للشؤون الثقافية بعد ما تم إحداثها. كذلك إش عملت كتابة الدولة؟ جمعت الملوف في إطار مؤتمرات وطنية، كنا تحدثنا على بعضها وين تمت إلى غير ذلك بإشراف صلاح المهدي وبمشاركة عدد من شيوخ الملوف تم اختيارهم من ولايات الجمهورية من الحفاظة كما نقولوا احنا. نضيف على هالجهود هذه ما قام به عدد من الباحثين من غير التونسيين في مجال جمع التراث، من بينهم الباحث الألماني، قلت قام بجولة عبر مدن وأرياف تونس من 8 سبتمبر إلى 9 ديسمبر 1960 بتوجيه من صلاح المهدي، وسجل كم هائل من المقطوعات الموسيقية من قوالب مختلفة تقليدية شعبية وبلهجات متعددة. العمل هذايا محفوظ اليوم بخزينة مركز الموسيقى العربية المتوسطية ويعتبر مرجع هام للباحثين. كيفاش كانت الموسيقى التونسية تؤدى؟ شنية الأغاني اللي كانت رائجة؟ نعرفه أولا بالباحث. الباحث اسمه فولفغانغ لاد، هو قلت ألماني، عالم في موسيقى الشعوب، درس من عام 1954 تاريخ الموسيقى وعلومها وموسيقى الشعوب، درسهم في جامعة برلين الحرة، ذات دكتوراه في المجال من جامعة زوريك في سويسرا. كان حريص على جمع المعلومات المتعلقة بالموسيقى وآلاتها المختلفة عبر مختلف أقطار العالم ومنها تونس، قلت لي أقام فيها. والأعمال متاعه جمعت في جامعة هيلدنسهايم القريبة من هانوفر. قبل من نواصلوا الحديث نسمعوا نماذج من اللي جمعوا. برول من فوندو شوشانة وانتي وينك، سجلوا في سيدي بوسعيد مع فرقة تضم موسيقيين من هالضاحية هذية مع موسيقيين أخرين كل من مرسى، من بينهم أحد العازفين اللي اسمه محمد الغربي، باش نسمعوه بعد شوية يعزف على آلة ما عادش تستعمل في فرق الملوف. إذن نسمعوا التسجيل أول شوية منه من شوشانة، لأنه قلت تقنيا ما هوش على أحسن وجه، ونربطوه بتسجيل أحسن من نفس البرول وانتي وينك.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم. كنا نسمع في براول من فوندو شوشانة، وسمعنا نموذج من اللي سجله فولفغانغ غلاد اللي ركزنا عليه حديثنا في الحلقة هذه. الألماني اللي أقام في تونس ويعني سجل باش يحفظ التراث متاعنا الموسيقي، ونواصلوا مع نماذج من اللي سجلوا من الأغاني اللي سجلها فولفغانغ لادو من فرقة المرسى فوق الشجرة، اللي كانت من الأغاني الرائجة وقتها، وهي من كلمات العربي الكبادي وألحان خميس ترنان، وظهرت في الرشيدية. شسمعوها بصوت مطربة ما قالش على اسمها وما دونوش، لأنه مع التسجيلات كتب فولفغانغ لادو أسماء بعض الموسيقيين الهامين، هذه ما كتبش اسمها. قلت بما أنه الأغنية ما هيش لك كل من حيث الأداة والمطربة مش معروفة، نواصلوا إلى الاستماع إليها كلها أو جزء منها بصوت الفنانة الكبيرة صليحة فوق الشجرة.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في هالحلقة الجديدة اللي نخصوها لما قام به فولفغانغ لادو الباحث الألماني في تونس عندما زارها سنة 1960 وسجل عددا من الأغاني. أذكرت قبل ما نسمع فوق الشجرة أن هالأغنية هذه سجلت في إطار فرقة كانت ما بين سيدي بوسعيد والمرسى، وفيها عازف هو قائد الفرقة اسمه محمد الغربي. محمد الغربي يعزف على آلة المندولين اللي هي آلة وترية من عائلة العود، تتعزف بالريشة أصغر من العود، يعني وين نحطوا الأصابع فيها خانات باش كل درجة تجي في الأصبع يجي في بقعة. اتفقدت من تونس، تو يحاول يرجعها واحد من أساتذة الموسيقى والمتخصص في مالوف هو سي فتحي بوسنينة في سوسة، تحية ليه. وتفقدت من منذ ذلك الوقت. باش نسمعوها هالآلة هذية أو مقطع صغير منها، نسمع محمد الغربي هذا الموسيقي اللي ربما حتى حد ما يعرفه خاصة من الشباب. أنا أدركته من حسن حظي لأنه كان جيل بيتنا بيت موسيقى، وكان خال والدي الهادي شنوفي من أصدقاء عرفته. ونسمع إذن استخبار منه محمد الغربي، جزء منه على آلة المندولينا. اللي سمعناه من تسجيلات فولفغانغ لاد الألماني مرفوق طبعا بتسجيلات خذيناها من خزينة الإذاعة حتى لا يقلق المستمع من تسجيلات ما تتوفرش فيها التقنيات الضرورية. نواصل الحديث عن فولفغانغ لاد اللي قلت تجول في تونس من الشرق للغرب من الشمال للجنوب، وسجل أغاني ماهيش حضارية كما سمعنا المالوف، سجل كذلك أغاني شعبية حضرية. منها نسمع جاني المرسول، معروفة الأغنية هذه، سجلتها له فرقة من قرقنة، لكن نواصل الاستماع الجزء من جاني المرسول بما أن التسجيل ما هوش يعني على أحسن وجه من ناحية الفنية الأداء بتاع المغني وكذلك التسجيل. نسمعها من فرقة سفاقس، جاني المرسول.

نواصل الحديث عما قام به فولفغانغ لاده عندما أقام في تونس وتجول بها قصد جمع جانب من التراث الموسيقي التونسي بمختلف مكوناته. أشكون ساعد فولفغانغ لاده؟ صلاح المهدي. صلاح المهدي اللي هو موسيقي عازف ناي، حتى هو ما خلاش الفرصة يعني تمر دون أن يسجل تقسيم على الناي في مقام الحجاز. نسمعوا صلاح المهدي اللي سجل هالتقسيم ضمن مقام به فولفغانغ لاده.

نواصل رحلتنا عبر تسجيلات فولفغانغ غلاده. سمعنا حاجة تقليدية تولناي، نرجع للشعب الحضري والشعب بصفة عامة. يمكن اسمع مكحول انظارة فولفغانغ غلاده في قرقنا، سجلها مكحول انظارة والعين سودة زنجية، نسمعوها من فرقة قرقنا، ولكن كالعادة بما أن التسجيل مش على غاية ما يرام، نسمعوها من تسجيل بصوت السيدة نعمة اللي أدتها مع أغنية ملقد طويل صالح. الأغنية هذه من التراث، ربما ما كانتش مشهورة برشا، لكن أصبحت أكثر شهرة عندما أدتها المطربة نعمة مكحول أنظاره.

مشكولة مغسول مفوح عالكتفة

احنا مواصلين رحلتنا مع فولفغانغ لادو الألماني اللي زار تونس وتخلل حتى الحفلات خاصة في قاعات عمومية. باش نسمعوا توا أغنية من الأغاني اللي كانت رائجة في الحفلات الخاصة في القاعات كما قلوا الفتح وغيرها في الأعراس، كانت رائجة كثيرا في الستينات. توا يمكن برشا ناس ما عادش يعرفوها، هي زارني خالي حيرني وحير بالي يو خيتي. الأغنية معروفة بيو خيتي، كانت تأديها مطربة أنا أدركتها اسمها نجات، وهذه نجات على ما غنت يو خيتي حتى ولا اسمها نجات وخيتي. كانت تغني مع فرقة نجوم المنار اللي خلفت فرقة المنار. نسمعوا نجات هذه في جزء من أغنية من الأغاني الشهيرة اللي كانت في الستينات رائجة يو خيتي.

نرجع للملوف والرشيدية. فولفغانغ لادو أثناء إقامته في تونس ما ينجمش ما يمشيش للرشيدية ويسجل. نسمع ما سجله هو من فرقة الرشيدية، برول من نوبة النواة، الهواء سلطان يحكم.

مرحبا بكم، نحن نواصل الحديث عن ألماني أقام في تونس وسجل كم لبس به من التراث ومن الأغاني الشعبية التونسية. نحب نشير إلى أنه مش هو الأول اللي أقام في تونس، بل هناك باحث ألماني قبله هو جال تونس مرة، لكن التقى في برلين عام 1904 التقى موسيقيين تونس وسجل في برلين عدد من المقطوعات. الألماني هذا اسمه إريش فون هورن بوستل، إريش فون هورن بوستل، إذن هو نمساوي ألماني لأنه تولد في النمسا بفيينا عاصمة النمسا عام 1877 وتوفى عام 1933. حتى هو ساهم في تسجيل عدد كبير من المقطوعات عبر العالم، ووجد صدفة مجموعات موسيقية في برلين فسجل منهم. احنا باش نسمعوا نموذج من هذا، هو برول بمن أعطاك البهاء وزانك، لا تحرم العاشق من الوصال، واجعلني يا منيتي في بالك مليت من هجر المطال. نسمعوه من تسجيلات هالألماني اللي بخلاف فولفغانغ لاده موجودة كذلك في مركز الموسيقى العربية والمتوسطية.

0: قمنا بجولة مع فولفغانغ لادو أساسا، ثم مع ألماني آخر جاء قبله هو فون هورنبوستل، اكتشفنا من خلالها ما قام به خاصة فولفغانغ لادو الألماني اللي سجل عدد كبير من الأغاني، من الموشحات، من الاستخبارات على آلات مختلفة، من الزكرة للمزود للناي للفحل حتى يعني تعبيرات تحنا ما تجيش البانة كيما استنبالي وغيرها. وكان هذاك في إطار حرصه على جمع تراث الموسيقي التونسي بمختلف تعبيراته، وبطبيعة حال مع كل تسجيل عمل ورقة فيها وصف موجز لما استمع إليه، وذكر أحيانا أسماء من تولوا التسجيل. إن شاء الله تكون المعلومات اللي اقترحناها عليكم في هالحلقة من أعلام وأنغام فادتكم. شكرا للسيدة سونيا الهدياوي اللي أشرفت على الهندسة الصوتية، وإن شاء الله نلقاكم في حلقة قادمة من هالبرنامج. إلى ذلك الحين نقول لكم متابعة طيبة على موجاتنا، ودمتم بألف خير.
1: أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. تواصل الجهود للسيطرة على حريق جبل برغو في ولاية سليانة خصوصا في المناطق الوعرة، وتقديرات خسائر في المساحات الغابية بأكثر من 2000 هكتار. وزارة التجارة تعتبر أزمة التزود بالمياه المعلبة ظرفية وترجح تجاوزها مع تحسن العوامل المناخية والعودة للاستقرار على مستوى التزويد الأيام القليلة القادمة. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تؤكد سلامة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكات العمومية التابعة لشركة استغلال وتوزيع المياه، وتشدد على مطابقتها للمواصفات الصحية المعتمدة وصلاحيتها للاستهلاك. استعدادا للعودة المدرسية، تقدم عملية طباعة الكتب المدرسية وتوزيعها مع المحافظة على عناوينها وأسعارها، ومنظمة الأعراف تحتضن بداية من اليوم الدورة الأولى لمعرض العودة المدرسية. البنك المركزي يضبط شروط أسناد القروض والتمويلات الصغرى على الشرف وإجراءاتها. ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري يسجل خلال السداسي الأول من السنة فائضا بقيمة 66.7 مليون دينار حسب المرصد الوطني للفلاحة. البريد التونسي يصدر اليوم طابعا بريديا حول موضوع الوطن الرقمي، ويعرض هذا الطابع البريدي والمنتوجات المتصلة به للبيع في جميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتناؤه عن بعد عبر الانترنت. في العالم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن استعداد موسكو لإجراء محادثات تنهي الحرب في أوكرانيا، ويشدد في الوقت ذاته على امتناع بلاده عن التفاوض مع القيادة الحالية في كييف واصفا إياها بالإرهابية. في المقابل، حذر الرئيس الأوكراني فولودوبير زيلينسكي شركات الطيران والتأمين الدولية من خطورة الاستمرار في استخدام الأجواء والمطارات الروسية، مؤكدا أن تكثيف بلاده هجمات المسيرات جعل السماء الروسية مغلقة عمليا. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم، يرتل الشيخ عبد اللطيف المشري آيات بينات من سورة يونس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعلم

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.

ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

عزتهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق

أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون.

أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا

فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.

وترهقهم ذلة وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم.

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا

فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من

ومن ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون؟

إن الظن لا يغني من الحق شيئا.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل الشيخ عبد اللطيف المشري آيات بينات من سورة يونس. ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: يا خير من جاء الوجود تحية.
3: المسلسلة اليومية أتباع الرسول
4: صلى الله عليه وسلم.

0: خالد بن الوليد سيف الله المسلول الذي لم ينهزم في معركة قط، لا في الجاهلية ولا في الإسلام. وكم كانت نفسه تتألم وضميره يتعذب إذ حارب المسلمين في أحد، خاصة وأنه لم يكن من السباقين إلى الإسلام.
1: هل أحارب محمدا وصحبه لنزوعهم عن ديننا وعما نعبد، أم أحاربهم ثأرا لبدر وغيرها؟ متى كنت يا خالد توقر أصناما أثقلت بها جدران الكعبة؟ محمد الصادق الأمين يتحول إلى عدو لقريش، وأنا من يحاربه؟ هذا السيل الهائل من البشر المؤمنين برسالته لابد وأن يكون على حق ونحن على باطل، والله إن الرجل لرسول.
2: إلى أين ذهبت بفكرك يا ابن الوليد؟ أنظر إليك تحدث نفسك أم عوالم في الغيب؟
1: والله لقد استقام المنسم، وإن الرجل لرسول، فحتى متى؟ حتى متى؟ أترافقني يا عثمان بن طلحة؟
2: أرافقك إلى آخر الدنيا، ولكن أي منسم وأي رسول تعني بكلامك؟
1: هذا الدين الجديد الذي أنزل على محمد الصادق الأمين، أتذكر يا عثمان؟ أتذكر الصادق الأمين؟ هكذا عرفته مكة، فكيف نتنكر له اليوم؟ كيف؟
2: الآن عرفت ما كنت تفكر فيه، وتالله إنك لصادق فيما تقول، وكم راودني الفكر الذي تهجس.
1: إذن معا إلى يثرب يا عثمان، إلى يثرب، إلى المدينة المنورة كما سماها محمد.
0: وما إن وافق عثمان بن طلحة خالد بن الوليد حتى غذى الخطى نحو مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، يريدان الإسلام بين يديه الكريمتين.
3: خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة، تالله ما اجتماعكما إلا لأمر، وما ارتحالكما في هذا الصباح المشمس إلا لجلل.
1: صدقت يا عمرو، ويا حبذا لو كنت ثالثنا في الطريق.
3: تريدني رفيق طريق دون أن أعرف وجهتك يا ابن الوليد؟
2: يا ابن العاص، وجهتنا يثرب وبغيتنا محمد بن عبد الله.
3: إذن تريدون الإسلام واتباع محمد؟
1: ما عهدتني جبانا ولا مراوغا يا ابن العاص، أجل نريد أن نسلم.
3: لكم الله من رفيقي درب.
1: ولم الضحك يا عمرو، على الطريق أم على الرفيق؟
3: وإذا قلت لكم إنني في طريقي إلى محمد أريد الإسلام بين يديه.
2: يا لله، كم أسعدتنا يا عمرو، وأرجو أن يسعد بنا محمد رسول الله.
0: ويسير الركب ويسلم كل منهم ويبايع، ويقول عليه السلام لمن حوله: والله إن مكة ألقت إليكم فلذات أكبادها، ولكن خالدا يؤرقه ما فعل بالمسلمين قبلا، فيطلب العذر والمغفرة، فيقول عليه السلام: إن الإسلام يجب ما قبله، ويدعو له: اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك.
2: الله أكبر، ما جيش الروم هذا يغطي السهل والوعر؟
4: ليست العبرة بالكثرة، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله.
2: يا رجل يا رجل، جيش المسلمين لا يزيد عن 3000، وهم يناهزون 200,000، لا تكافؤ بالعدد ولا العدة.
5: الله أكبر يا مسلمون،
6: الله أكبر،
5: الثبات الثبات. أدركوا الراية، أدركوا الراية، فقد أصيب زيد بن حارثة.
6: الله
5: لك، الله يا زيد، لك الله يا زيد.
2: أرأيت؟ هذا أول قائد يلقى الله شهيدا في هذه المعركة. هذا واحد يريد طعن ابن أبي طالب.
6: خذ هذا السهم هدية لك.
4: لا شلت يمينك، أصبت منه مقتلا. انظر لجعفر كيف يقاتل، هو جيش وحده. يا الله، أحدهم يضرب يسراه التي تحمل الراية. انظر، يتلقف الراية بيمناه. كيف يدافع عن نفسه؟ يا الله، ضربة ليمناه فيتلقف الراية بذراعيه. لك الله يا جعفر، لك الله يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إنا لله وإنا إليه راجعون. أحدهم يصيب جعفر في مقتل، ولكن لن يفلت بروحه.
6: خذ هذا السهم الذي لا يخطئ، لن تفرح بما أصبت.
4: رحمك الله يا ابن أبي طالب، يتسلم الراية عبد الله بن رواحة.
2: اللهم نصرك، اللهم اهزم الفئة الباغية، وانصر عبيدك الذين خرجوا لإعلاء كلمتك وإحقاق دينك.
4: ما هذا؟ جيش كأنه الموج، وما جيش المسلمين إلا كزورق في لجته. يا الله، أصيب ابن رواحة. أدركوا الراية أيها المسلمون، أدركوا الراية. الحمد لله، سارع ثابت بن أكرم فحمل اللواء حتى لا تدب الفوضى بين المسلمين.
2: ولكن ما به يذهب لخالد بن الوليد؟
7: خذ اللواء يا أبا سليمان، خذ اللواء.
1: لا يا ثابت، لا آخذ لواء مؤتة، أنت أحق به، لك سن وقد شهدت بدرا.
7: خذه فأنت أدرى بالقتال مني، ووالله ما أخذته إلا لك. ثم اسمع بأذنيك ما يحدث. أيها المسلمون، أترضون امرأة خالد؟
1: حملتني صعبا يا ثابت، ولكن لا بأس، فأنا في سبيل الله أيا كان موضعي.
8: يا مسلمون، الثبات الثبات، وسيجعل الله من بعد ضيق فرجا. الله أكبر.
7: أحقا هذا الجيش الذي أوفده رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرب الروم؟
9: أجل يا أخي، هو وهو يعود مكتفيا من الغنيمة بالإياب.
7: عجبا، ثلاثة أبطال يستشهدون في معركة.
9: إنما الحرب كر وفر، ومن حسن القيادة أن تجنب الجيش الخسائر التي توازي الهزيمة.
7: انظر، حتى الأطفال يرمونهم بالحجارة ويقولون لهم: أفررتم يا فرار؟
9: أن تخلص جيشك من هزيمة ساحقة، هذه عبقرية في القيادة لا يأتيها إلا مجرب كخالد بن الوليد. يقولون إنه بدهائه العسكري استطاع أن يشق جموع الروم الغزيرة، ويوهمهم بأن مددا جاء للمسلمين وأنقذ الجيش دون أن يطارده أحد.
2: يا قوم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم: هؤلاء ليسوا الفرار، بل هم الكرار إن شاء الله، هم الكرار.
10: يا أيها الأمي، حسبك رتبة.

0: رحم الله شهداء مؤتة ورحم الله شهداء المسلمين عامة، بعد أن كان خالد بن الوليد سببا في نجاة المسلمين، أنعم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بوسام الشرف الذي لا يزول، إنه سيف الله المسلول، ويعمل هذا السيف مع 10,000 مقاتل في فتح مكة.
1: زهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وزهق الباطل.
2: لك الله يا رسول الله، تعود لمكة التي خرجت منها مرغما، ثم تنادي في الناس: ما تظنون أني فاعل بكم؟
3: أخ كريم وابن أخ كريم،

0: ويشارك سيف الله في وأد الفتنة التي حصلت بردة بعض القبائل مثل أزد وغطفان وعبس وطيء وذبيان.
1: أيها المسلمون، أمير المؤمنين أبو بكر الصديق يسلمني زمام هذا الجيش وهو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله على الكفار والمنافقين، فسيروا على بركة الله. والله أكبر.
0: ويخوض معركة اليمامة على شراستها، ثم يمضي إلى العراق بأمر من أبي بكر، ويشارك في معارك المسلمين ضد الفرس، وعلى تخوم الشام يحشد الروم 240,000 مقاتل. فيقول أبو بكر رضي الله عنه: والله لأشفين وساوسهم بخالد.
1: أيها المسلمون، هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي. أخلصوا جهادكم وأريدوا الله بعملكم.
0: ويرجع خالد إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انتقل من نصر إلى نصر، ولكن المرض يداهمه في حلب. وقبل أن يسلم الروح يقول مقالته المشهورة: لقد خضت المواطن كلها، وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة من سيف أو طعنة من رمح أو رمية من سهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء.
2: يا خير من
3: جاء الوجود تحية.
4: المسلسلة اليومية أتباع الرسول
5: صلى الله عليه وسلم.

ورقات من دفتر الحب. اختارها لكم أبو تميم.

إننا أيها الأعزاء الأصفياء إذا أحببنا أحاط بنا السرور من كل جانب وغمرت البهجة قلوبنا، وبذلك تصبح الحياة أحلى وأشهى. إذا أحببنا يتغير إيقاع الأيام، فيهطل المطر ماء عذبا سلسبيلا يغوص في أعماق الأرض فتحبل ثم تنفجر عطاء خصبا يؤسس الحياة. إذا أحببنا تشع الشمس أكثر فيعم الضياء وينتشر الدفء. إذا أحببنا يفتح لنا البحر أحضانه نرسي فيها بمشاعرنا وأشواقنا، نحدثه حديث البوح الصريح فيحفظ كل أسرارنا ويشاركنا الحب. إذا أحببنا يصبح غناء العصافير أكثر رقة وعذوبة، وتنتشر رائحة الورد والفل والياسمين والإكليل والزعتر، فيعبق الكون رائحة فواحة ترتاح لها النفس. إذا أحببنا يصبح الكون أرحب، وتنتشر النجوم في السماء على غير عادتها، إنها ترقب العاشقين. إذا أحببنا نكتب ونكتب، ولكن لا أحد يقدر على وصف اللحظة الحاسمة، لحظة الحب.

ما كان لي منها سوى أن التقينا منذ عام عند المساء وطوقتني تحت أضواء الطريق، ثم ارتخت عني يداها وهي تهمس والظلام يحبو وتنطفئ المصابيح الحزانة والطريق. أتسير وحدك في الظلام؟ أتسير والأشباح تعترض السبيل بلا رفيق؟ فأجبتها والذئب يعوي من بعيد من بعيد: أنا سوف أمضي باحثا عنها، سألقاها هناك عند السراب، وسوف أبني مخدعين لنا هناك. قالت ورجع ما تبوح به الصدى: أنا من تريد، أنا من تريد، فأين تمضي فيما تضرب في القفار مثل الشريد؟ أنا الحبيبة كنت منك على انتظار. الإمضاء بدر شاكر السيادة.

حب ودلالات. نفتح اليوم ورقة الحب والكراهية ونورد في ذلك الأقوال التالية: لا تخاف من الحب، خاف من الكراهية. لن تعرف طعم الحب حتى تتذوق مرارة الكراهية. ليس في السماوات غضب أعتى من الحب إذا تحول إلى كراهية.

عندما نكره شخصا نشغل أنفسنا به كما لو كنا نحبه، إننا نميزه ونعزله في عقولنا عن بقية الناس. أي شيء أكثر من هذا نستطيع أن نفعله لمن نحبهم؟ لا فرق بين الحب والكراهية، كلاهما نار. الكراهية تكلف أكثر من الحب لأنها إحساس غير طبيعي، إحساس عكسي، مثل حركة الأجسام ضد جاذبية الأرض، تحتاج إلى قوة إضافية وتستهلك وقودا أكثر. الحب خصب والكراهية جذب.

هما مفرد في صيغة المثنى أو مثنى في صيغة المفرد، أبدا لا يمكن الفصل بينهما، يكتبان يلحنان معا، وإمضاؤهما الأخوان رحبان. عاصي الذي ولد سنة 1923 وتوفي سنة 1986، ومنصور شقيقه الذي ولد بعده بسنتين، كتب الكثير من شعر الغزل والعاطفة. نتوقف عند البعض منه، نتوقف عند الراعية. سوق القطيع إلى المراعي، وامضي إلى خضر البقاع، ملأ الضحى عينيك بالأطياف من رقص الشعاع، وتناثرت خصلات شعرك للنسيمات السراع. سمراء يا أنشودة الغابات، يا حلم المراعي، يحكي الغدير صدى هواه إذا مررت على الغدير، ويصفق الشحرور حين ترفرفين على الصخور. تهوين قمات الجبال الشم أوكار النصور، وتسامرين معاصف الوديان في السفح النظير.

وها هما يصوران هموم الحب شعرا فيقولان: يا هموم الحب يا قبل، في بحار الشوق تغتسل، كلما قلنا صفى زمن رجعت كالريح تشتعل. أي هذا القلب كيف لنا هرب من خطوه الملل؟ أيدوم الحب تسألني حلوة جنت بها السبل؟ أيظل الروض مبتسما ويطول البوح والغزل؟ وأنا لا علم لي وغدي كل يوم بات يرتجل.

ومع الأخوين رحباني نختم بما يلي. إذا كان ذنبي أن حبك سيدي فكل ليالي العاشقين ذنوب، أتوب إلى ربي وإني لمرة يسامحني ربي إليك أتوب. كتبت إليك من عتبي حكاية عاشق تعب، رسائله منازله يعمرها بلا سبب، يعود إليك عند الليل حين تأوه القصب، يسائل كيف حال الدار كيف مطارح اللعب، ويمسح دمعة سبقتك رغم تمنع الهدب. جعلت النجم لي كتبا رسمتك نجمة الكتب.

من طرائف العشاق. عن الشعبي قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: ما غلبني أحد قط إلا غلام من بني الحارث بن كعب، وذلك أني خطبت امرأة من بني الحارث وعندي شاب منهم، فأصغى إلي فقال: أيها الأمير، لا خير لك فيها. فقلت: يا ابن أخي، وما لها؟ قال: إني رأيت رجلا يقبلها. قال: فبرئت منها، فبلغني أن الفتى تزوجها. قلت: ألم تخبرني أنك رأيت رجلا يقبلها؟ قال: نعم، رأيت أباها يقبلها. وحتى نلتقي في موعد آخر مع الحب، نردد مع نزار: الحب مواجهة كبرى، إبحار ضد الطيار، صلب وعذاب ودموع ورحيل بين الأقمار.

0: ورقات من دفتر الحب. اختارها لكم أبو تميم.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. استعدادا للعودة المدرسية، تنظيم الدورة الأولى من معرض العودة المدرسية Back to School، وذلك من الثاني للخامس من سبتمبر الجاري بمقر منظمة الأعراف بمشاركة 50 عارضا. وتزامنا مع اقتراب العودة المدرسية، الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس تطلق حملة تبرع لفائدة أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل للإسهام في اقتناء اللوازم المدرسية. تنظيم قافلة طبية متخصصة في طب وجراحة العيون في الخامس من سبتمبر الجاري بمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان في إطار حملة موسعة لتقصي مرض الماء الأبيض. هيئة تنظيم مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي تعلن فتح باب استقبال طلبات المشاركة في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة للدورة 14 للمهرجان. وقد تم تحديد يوم 34 من سبتمبر الجاري كآخر أجل للترشح للمشاركة في هذه الدورة التي ستقام من 18 إلى 24 من ديسمبر المقبل. الدينار التونسي سجل إلى موفى السداسي الأول من السنة الحالية استقراراً إزاء العملة الأوروبية الموحدة الأورو مقابل تراجع قيمته أمام الدولار الأمريكي وفق البنك المركزي التونسي. في أخبار العالم، وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة تؤكد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جريمة جديدة باستهدافه منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة، مشيرة إلى سعيه لاستهداف المنظومة الأمنية والشرطية في القطاع. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل باتجاه بلدة المنصوري حيث هدم منازل، كما نفذ تفجيرات وشن قصفا على بلدات أخرى في جنوب لبنان. وزارة الصحة الإيرانية تعلن مقتل 5 أشخاص وإصابة 50 آخرين على الأقل نتيجة الغارات الأمريكية الأخيرة على البلاد. وختاماً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أمس أن إيران لن تبقى قائمة إذا ردت على الضربات الأمريكية الأخيرة، مهدداً بشن هجمات أشد بكثير عليها في حال الرد. نقطة نهاية في هذا الموعد الإخباري. دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
3: عذب الكلام.

مستمعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم هذا بالخير والعافية. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد مع حصتكم هذه التي تصلكم عبر الأثير مع خيوط الضوء ودفء الصباح.

يقول فيلسوف إنجليزي: ليست السعادة في امتلاك الكثير، ولكن في القناعة بما نملك. والرجل القليل الحاجة لديه دائما ما يكفيه. ما أجمل أن نفتح أعيننا فننعم بنعمة البصر والعافية، وهذا في حد ذاته كثير وكثير جدا. وإذا ما وعى أحدنا بهذه النعمة شعر بأنه يمتلك العالم، وستصغر الكثير من الحاجيات المادية التي لا تساوي شيئا أمام العافية. السعادة ليست شيئا نبحث عنه ونسعى إلى تحقيقه، أقل شيء يحركه وأبسط لفتة تنعشه. لكي تشعر بالسعادة كما يقول نورمان فانسون بيل، فلا بد أن تعرف المزيد عن الحياة نفسها وموقفنا منها. إن هناك شيئا واحدا ثابتا يحدد موقفك من أسلوب حياتك، كيف تعيش وبماذا تشعر عندما تصحو من نومك في الصباح. هل أنت تعلمت كيف تنظم حياتك؟ كيف تعمل؟ وكيف تنعم بالحياة وبكل ما تحمله إليك من أشياء جميلة؟

أفضل وأقصر طريق يكفل لك أن تعيش في هذه الدنيا موفور الكرامة هو أن يكون ما تبطنه في نفسك كالذي يظهر منك للناس. ما أكثر المرات التي تجد فيها نفسك وأنت جالس في مكتبة عامة تتصفح كتاباً استعرته لتوك أن هناك في هامش الكتاب تعليقاً سجله قارئ قبلك على بعض محتويات الكتاب، وتقرأ التعليق وتفاجأ بأنه أجمل 1000 مرة من النص المطبوع. العالم الحافل من حولنا بالأحداث هو أحد هذه الكتب. قال أحدهم: لن يتاح لي أن أعيش في هذه الحياة غير مرة واحدة، فكل عمل حسن أستطيع أداءه، كل لمسة رقيقة لإنسان أستطيع منحه إياها، يجب ألا أؤجلها أو أهملها، لأنني لن أمر بهذا الطريق مرة أخرى. الأنف الكبير لا يشوه الوجه الجميل. من أطفأ شمعة غيره بقي في ظلام مثله. جميل أن يموت الإنسان من أجل وطنه، وأجمل منه أن يعيش لأجله. يخطئ من يظن أن المتفائل وحده هو الذي يسهم في بناء المجتمع، فالمتفائل يخترع الطائرة والمتشائم يخترع الباراشوت. الطائرة بناء، ولكن الباراشوت ينقذ صاحب هذا البناء من الموت لكي يبني من جديد.

لماذا يشعر المرء بإحراج عندما يضبط وهو يتحدث إلى نفسه؟ قطعا لو كان يغني لنفسه وسمعه الآخرون لما شعر بالإحراج على الإطلاق، فهو يغني، إذن فهو سعيد. الحل للتخلص من عادة الحديث مع النفس وللنفس هو أن يتعلم المرء كيف يكون حديثه ممتعا مع الآخرين، ولكي يحقق هذا الهدف فلا بد أن يبني سورا عاليا يحجب عنه مشاكل الحياة. في مقال من مجلة العربي بعنوان فن الحياة، كثيرون هم الذين يصنعون الثروات ويحققون الشهرة والمجد خلال مسيرتهم في الحياة، ولكنهم لا يجدون متعة حقيقية للحياة مع شيء من هذا كله. إن حب الحياة وحده واستمرار هذا الحب هو المتعة كلها، ولكن هذا الشعور كثيرا ما يهرب منا، فالعمل الذي كنا نحبه ونقبل عليه لا يلبث أن يتحول إلى روتين ممل، لأننا بدأنا نفقد اهتمامنا به. كيف نواجه ذلك؟ سؤال مهم عزيزي المستمع، كيف نواجه الروتين؟ أولاً، أن نفصل بين مشاكل الشغل وجو البيت، فالحد الفاصل ينقص من هيمنة التفكير في الشغل بثقله وروتينيته، والمهم أن نبحث عن بعض التغيير حسب الإمكانيات، وأن نبحث في جانب يشدنا إلى هذا الشغل، كبعض الذكريات الطيبة مع زملاء تربطنا بهم مودة. فكر في بعض ما يخفف من حدة الروتين.

قال الابن لأبيه عندما وقف يرقبه وهو منكب على عمله طوال ساعات النهار والليل: أبي، غدا سوف تشرق الشمس ويبدأ يوم جديد، أرجوك أن تصحبني في نزهة بين الحدائق. قال الأب: ولكنني مشغول بعملي كما تعلم. قال الابن الذي لم يتجاوز عامه السابع: ولكن ألا تشعر أنك أعطيت عملك أكثر مما يجب؟ أنا لا أريد أن آخذك منه، ولكنني فقط أريدك أن تخرج إلى الدنيا لتأخذ منها أنت شيئا، فهي قريبة منك جداً.

جاء في عدد من مجلة الجيل مقال عن هذا العالم الجميل والمهم في حياة الإنسان، ألا وهو البيت، بيت الأهل الذي عشنا فيه حتى استقلالنا عن الوالدين. يمثل الطفولة المحاطة بالحنان والتبادل بين أفراد الأسرة، حتى لو كان هناك صراع مع الأهل في مرحلة معينة أو مع الإخوة، فهذه ظاهرة عادية وصحية. البيت هو المحيط الذي يخلق روابطنا مع العالم الخارجي، حيث نستقبل الأصدقاء منذ عمر الطفولة. يعكس هذا المكان أكثر ما يعكس صورة الأم، حتى لو كانت امرأة عاملة لا تتواجد فيه نهارا وليلا، فهي التي تهتم بهذا الداخل وبتحسينه وتخلق الأجواء في المكان. وقد يكون الإنسان متعلقا بالغرفة التي تجتمع فيها العائلة عادة. البيت هو مكان حرية الفرد، وله فيها زاويته الخاصة حتى لو لم تكن له غرفة خاصة. البيت هو الأمان والإطمئنان، هو الإحساس الأول بالانتماء إلى مجتمع ووطن وجذور وعائلة. جعل الله بيوتكم أعزائي المستمعين عامرة بوجودكم وبالمحبة والتآزر والحنان والخير.

حكم الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنها: إذا دخلت البساتين فأطل تأملها، فإن لها جلاء البصر وارتياحا للهم والفكر وتكرمة للطبائع وتسكينا للصداع. كما قال رضي الله عنه في موضع آخر: الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع، والعلم خير من كل مال، والعلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. تقول الشاعرة الفلسطينية فدوى توقان فيما أحست من جمال الطبيعة وهدوئها وسكينتها: من أي ينبوع خفي بعيد يدفق هذا السلام؟ يدفق في نفسي كلحن سعيد مفضض الأنغام. هذا السلام المستفيض الطليق من أين يفضي إلي؟ من أين يهمي علي؟ يحيل روحي جوهرا من نور، معتصرا غبطة كل الدهور. هذا الصفاء العذب، هذا الفتون يغفو بحضن الجبال، هذا المدى يحلم حلو السكون زمردي الظلال. هذا الهدوء الشاعري العميق يغرق روح المكان.

فكثيرا منها ما زال على عذريته ينضح بالجمال. كيف تكون تونسنا جميلة وهي التي تنام على أجفان البحر وتستند على الجبال والهضاب وترعاها الخضرة وتكتحل بالشموس الدافئة وتركض مع غزلان الصحراء عبر ظلال الواحات؟

الإذاعة الوطنية التونسية. الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا

0: وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ محمد الأمين.
1: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدها، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. مستمع الإذاعة الوطنية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد حث الإسلام المؤمن على التحلي بالقوة، وحث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته على المسارعة إلى الخيرات والبعد عن العجز والتكاسل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أحبتي في الله، مستمعي الأفاضل، هذا حديث جامع للمنهج النبوي في التوكل على الله ونبذ العجز والرضا بالقدر. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وبمفهوم المخالفة، فإنه يبغض المتواكلين، لأنه فما فرق بين التوكل والتواكل. النووي في شرحه يقول: والمراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة، فيكون صاحب هذا الأمر أشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى في كل ذلك، واحتمال المشاق في ذات الله، وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات، وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك. فقوة المسلم، مستمعين الأفاضل، تظهر في عبادته لله سبحانه وتعالى، لا في قوة جسده وطوله وعرضه وسلاطة لسانه. قال سبحانه: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قوة العلم، قوة الفهم، قوة العقل، قوة الثبات في الخطوات. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة، تقولون: إن أحسن الناس أحسننا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا. وتوطين النفس لا بد له من عقل مستنير متدين، يفهم عن الله، لا يراعي غير رضا ربه دون الالتفات لرضا الناس. عن عائشة رضي الله عنها قالت: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. مستمعين الأكارم، وقوة المؤمن في عزة نفسه وأنفته لعلمه بأن قوته ورزقه قد توكل به المولى سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فلا يمدن عيناه الإنسان، لا يمدن عيناه إذا علم ذلك لما عند الناس، أو يطمع فيما في يد غيره بالرشوة وأكل أموال الناس بالباطل. اسمعوا أحبتي في الله لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش بينهما، الذي يذل نفسه من أجل فتات أموال لا تسمن ولا تغني من جوع، وإن أسمنت فقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يربو لحم النبت من سحت إلا كانت النار أولى به. أو من المسلمين، أحبتي في الله، من يرغم أنفه ليستجدي الناس، أعطوه أو منعوه، فتسقط مروءته بين الناس لا لمرض أو ضعف، ولكن لكسل وتهاون واستسهال. تجده طويلا عريضا ذا بنية شديدة، وهو يمد يده: يا كريم متع الله. أحبتي في الله، مستمعين الأكارم، أنار الله قلوبكم بحبه، إن القوة ليست قوة العضلات ولا قوة الجسم والبنية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة أي في العرك والقوة، ولكن إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يملك نفسه عند الغضب هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال له: أوصني. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وكررها صلى الله عليه وسلم دلالة على أنها بيت كل داء، هي السبب مستمعي الأفاضل في قطيعة الرحم والمشاحنات بين الأقارب والأصدقاء. فالغضب وضعف الإيمان سبب في كثير من الجرائم وفي كثير من العنف، خاصة العنف بين الزوجين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: استوصوا بالنساء خيرا. والمولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول: وعاشروهن بالمعروف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا. ألا هل بلغت؟ بلى يا رسول الله. فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ما أكرم النساء إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق. أحبتي في الله، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والقوة في أن تملك نفسك عند الشدائد والمحن، لا أن تنساق لهواك وهوى الشيطان، فتكافئ نعم المولى بسب الجلالة وكفر الله وإهانة زوجتك وضربها وتعنيف أبنائك والتضييق عليهم، بل أكثر من ذلك تكافئ نعم المولى سبحانه وتعالى والعياذ بالله بشرب الخمر أو استهلاك المخدرات. مستمعي الأفاضل، إن الأسرة اليوم لا تراقب أبنائها ولا يختارون لهم الأخلاء والرفقاء والزملاء. أحباب رسول الله، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. كان عمر رضي الله عنه يعظ رجلا فيقول: لا تتكلم فيما لا يعنيك، واعتزل عدوك، واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله عز وجل ويطيعه، ولا تمشي مع الفاجر فيعلمك من فجوره، ولا تطلعه على سرك، ولا تشاور في أمرك إلا الذين يخشون الله سبحانه. أحبتي في الله، قال معلمنا ومؤدبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فالمؤمن القوي مستمعين الأفاضل هو الذي تعلم من رسوله صلى الله عليه وسلم اختيار بل انتقاء صحبته الصالحة. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. فالقوة هي الدافع الأساسي لنهضة أمة الإسلام، والشباب هو الشعلة المتقدة لهذه النهضة. ولن يصلح أمر شبابنا حتى يتعلم من رسوله قوة العقل والفهم وكبح جماح النفس والغضب. والقوة الحقيقية هي قوة العلم والفهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على البشير النذير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ محمد الأمين.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تواصل الجهود للسيطرة على حريق جبل برغو من ولاية سليانا، وتقديرات الخسائر تشير إلى تضرر أكثر من 2000 هكتار من المساحات الغابية، وفق المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانا جمال الفرشيشي. وزارة التربية تضبط موعد العودة المدرسية في 15 من سبتمبر الجاري، وتعلن عن رزنامة العطل، حيث حددت عطلة نصف الثلاثية الأول من 26 من أكتوبر إلى 1 من نوفمبر، وعطلة الشتاء من 14 إلى 27 من ديسمبر، تليها عطلة نصف الثلاثية الثاني من 1 إلى 7 من فيفري، كما تمت برمجة عطلة الربيع من 15 إلى 28 من مارس المقبل، على أن تختتم السنة الدراسية في 30 من جوان المقبل. واستعدادا للعودة المدرسية، تنظيم الدورة الأولى من معرض العودة المدرسية باك تو سكول بداية من اليوم وحتى 5 من الشهر الجاري بمقر منظمة الأعراف بمشاركة 50 عارضا. شركة السكك الحديدية تشرع في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على خطوط قطارات خطوط أحواز تونس والساحل. البريد التونسي يضع على ذمة كافة الطلبة مجانا محافظة رقمية بمكاتب البريد لتمكينهم من خلاص معاليم التسجيل الجامعي عن بعد. وزارة الداخلية تطلق خدمة رقمية جديدة لترجمة مضمون الولادة عن بعد. الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبار شفهي لانتداب 17 عونا في سلك التنفيذ للعمل بمقرها الكائن ببير القصعة من ولاية بن عروس، وذلك في أجر أقصاها 28 من سبتمبر الجاري. في أخبارنا العالمية، منظمة الصحة العالمية تحذر من مخاطر تفاقم الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة مع اقتراب موسم الأمطار، في ظل استمرار غالبية السكان في العيش داخل مخيمات مكتظة. القيادة المركزية الأمريكية تفيد بأنها أكملت بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية. من جانبها، الحرس الثوري الإيراني يعلن شن هجوم صاروخي باليستي مكثف على حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى بقاعدة الأمير حسن في الأردن، متحدثا عن مقتل عدد من الطيارين، كما أعلن استهداف القواعد الأمريكية في أربيل. وختاما، واشنطن تقول أنها ستواصل خنق النظام الإيراني اقتصاديا مع تزايد الضغوط على مسؤوليه وجنوده نتيجة العقوبات. نقطة النهاية في هذا الموعد الإخباري. دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي إم.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94 FM.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: هكا بدينا
7: يوم جديد، يوم سعيد،
6: وعامر عام كبرنا معاكم.
8: يوم سعيد تحكي لك وتحكي علي.
9: اليوم
6: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
10: الساعة الآن في تونس 6:05 دقائق.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: أهلا بكم أعزائي المستمعين في بداية هذا اللقاء مع برنامج يوم سعيد الذي يتواصل إلى تمام 9 اليوم 24 ربيع الأول 1448 2 سبتمبر 2026. الفجر كان في 24 دقيقة، العصر الظهر قبل العصر بطبيعة الحال، الظهر في منتصف النهار و26 دقيقة، العصر 53 دقيقة، المغرب 46 دقيقة، والعشاء في تمام 18 دقيقة. أهلا بكم إذن أعزائي المستمعين، وأرجو لكم يوما سعيدا.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد مع الحبيب جغام.
2: اللهم أنت القريب وأنت الصاحب والحبيب، وأنت الوحيد المجيب، وأنت الشافي الطبيب، وأنت الذي تعلم ما نريد. اللهم ارحم ضعفنا وأمن روعنا واسعد قلوبنا وفرج همومنا واصرف عنا ما يقلقنا ويعكر صفونا، وارزقنا صبرا جميلا ورزقا وافرا واسعا، والبسنا لباس الصحة والعافية.

0: غنى عز الدين الدير: يا صباح الفل طالع في بلادي يا صباح النور. تشير الأرقام مستمعين الأعزاء بالنسبة للموسم الفلاحي الحالي في بلادنا أن صابة الحبوب تقدر بنحو 20 مليون قنطار. نعم، هذا مؤشر إيجابي يعكس تحسن الظروف المناخية وتطور أساليب الإنتاج المعتمدة من طرف الفلاحين. نعم، القمح يستأثر بالنصيب الأكبر من الصابة باعتباره الأكثر انتشار في بلادنا، ثم يليه القمح اللين ثم الشعير. تشير الأرقام إلى إنتاج حوالي 12 مليون قنطار من القمح الصلب و4 ملايين قنطار من القمح اللين، إضافة إلى ما يقارب 5 ملايين قنطار من الشعير. إذن هذا التوازن يعكس توجه نحو دعم الزراعات الاستراتيجية، خاصة القمح الصلب الذي يمثل عنصر أساسي في الاستهلاك المحلي. هناك تحقيق إذن لصابة في حدود 20 مليون قنطار، وهذا من شأنه أن يساهم في تعزيز الأمن الغذائي في بلادنا وتقليص التبعية للتوريد، وهو ما يمثل أحد الأهداف الاستراتيجية للسياسات الزراعية في تونس. الساعة الآن في بلادنا 6:27، معلوم الدنيا بيوم،
1: الدنيا يوم بيوم، معلوم هذا
0: معلوم، هذا معلوم محمد الجموسي.

منذ يومين كان في برنامج يوم سعيد من ضيوف حلقة من الحلقات مدير بمركز النهوض بالصادرات سي بنال الرحموني، الذي أكد أن هناك عمل يتسع أكثر لفتح أسواق جديدة على غرار السوق البرازيلية، وهناك إمكانية فتح ممثلية تجارية في البرازيل. في البرنامج أكد معي أن برمجة 164 عملية ترويجية للسلع والإنتاج التونسي، والمركز مركز النهوض بالصادرات أكد في إطار هذا البرنامج تنظيم 54 معرض و23 عملية ترويجية عن طريق بعثات رجال أعمال إلى الخارج أو دعوة كذلك موردين أجانب إلى تونس. وأشار كذلك إلى أن من بين أهم التظاهرات الترويجية التي ستحتضنها بلادنا خلال الأيام القادمة منتدى تونس الإفريقي، وذلك يومي 19 ديسمبر 2026 وبمشاركة 200 شركة من 30 دولة في قطاعات مختلفة. الوقت الآن 6:32، محرم فؤاد، صباحك الوردي.

محرم فؤاد، أجمل صباح عندي صباحك الوردي، صباحك البسام. نواصل مستمعين الأعزاء هذه الساعة الأولى من برنامج يوم سعيد حتى موعد الأخبار في تمام السابعة، ثم البرنامج كما تعلمون يتواصل إلى التاسعة، وبعد لحظات مع الفنانة فيروز. أريد أن أشير إلى كمية هامة أنتجناها خلال هذه الأشهر من هذه السنة الجديدة 2026، كمية هامة من التمور التونسية المصدرة إلى الخارج. نعم، سجلنا تقريب 144 ألف طن، أي بزيادة تقدر ب 13% عن إنتاج السنة الفارطة. السنة الفارطة أنتجنا 127 ألف طن، إذن الزيادة كما أشرت 13%. والدقلة، دقلة النور، هي اللي تستأثر، يعني هذا الصنف المحبب هو الذي يستأثر بإجمالي حجم الصادرات، وقدرت العائدات بالنسبة للخزينة لبلادنا قدرت ب 908 مليون دينار. نعم، تتميز إذن تمورنا التونسية بتنوع واسع في الأسواق، حيث يتم تصديرها إلى 86 دولة. نعم، أهم هذه الدول في الاتحاد الأوروبي وبحجم صادرات متطور، ثم هناك كذلك الأسواق الآسيوية وأيضا بعض الأسواق في القارة الإفريقية. تحافظ ألمانيا على الموقع كأول وجهة للتمور البيولوجية، وتستأثر بنسبة 33% من حجم الصادرات، ثم تليها بلجيكا ثم هولندا. فريق برنامج يوم سعيد يرجو لكم أوقات طيبة. الطاهر سوسية بالقاعة الفنية المركزية، فاروق الزارعي في الإخراج الرقمي، حمزة الصفار في الإخراج الفني، رانيا بوتوريا في الإعداد، بالمكتبة الغنائية نسيمة المجري، نجوى العربي، ليلى جلاسي، وحبيب جغام في التقديم والتنشيط.

0: الدكتور حكيم.
1: السكر والملح والشحم، الثالوث هذا وحده ينجم يتسبب في كوارث صحية مزمنة كما ضغط الدم والكوليسترول والسكر وأمراض القلب والشرايين. هذاك علاش يلزمنا نقصوا من مكلتهم وفي بعض الحالات نحيهم جملة، وهوني طبيبك هو دليلك.
0: الدكتور حكيم.

0: صباح التوانسة
1: مع ريم برشعلية
0: ومنى الماجري
2: من الاثنين للخميس من العشرة النص نهار
0: صباح التوانسة بنبض الشارع
2: تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نفذا نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة
1: بأخبارها
2: حكاياتها
0: أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة
0: وكل مرة عبس الطرع ميمو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي شاكر بن بلقاسم أحلام مساحلي
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية الإذاعة الوطنية متعة الاستماع متعة الاستماع.
1: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. تواصل الجهود لسيطرة على حريق جبل برق، وتقديرات أولية تشير إلى خسائر بأكثر من 2000 هكتار من المساحات الغابية. البنك المركزي يضبط شروط التمتع بالقروض والتمويلات الصغرى على الشرف. السنة التكوينية الجديدة، الترفيع في طاقة الإيواء بالمبيتات ب1720 سريرا. وفي العالم سقوط أكثر من 50 شخصا بين قتيل وجريح في قصف أمريكي استهدف الأراضي الإيرانية. كانت هذه عناوين النشرة وإليكم الأنباء بالتفصيل. تتواصل الجهود حثيثة لتطويق النيران والسيطرة على الحريق الذي أتى على جبل برقو، وأكدت النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة سليانة الشمالية وسليانة الجنوبية وبرقو بسمة الهمامي في تصريح للأخبار أن النيران تتوغل في المناطق الوعرة من الجبل، مشيرة إلى أنه تم توفير أفضل ظروف الإقامة للعائلات التي تم إجلاؤها بإعدادية برقو.
5: نزلت شاطر، هي أماكن وعرة دوك في البلايس الكافحة. بالنسبة للعائلات اللي تم إجلائهم موجودين في الإعدادية برقو ما يقارب 85 عائلة، ثم كبار السن، ثم الأطفال ما يقارب 20 طفل، وثم ذوي الاحتياجات الخصوصية. هي الإشكال الكبير في ذوي الاحتياجات الخصوصية، خاطر المبيت بكله معناها الليسي، مبيت الليسي ما هوش مهيئ بشكل يستوعب لك ناس مرضى. ستورام تاع المعهد معناها فرح بهم برشا، ثم مد تضامني ضامن ساعة كمؤسسة معناها ما قصرتش، والتدخلات الناس اللي تجي.
4: وعاين وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ خلال زيارة ميدانية أمس إلى منطقتي عين شم والبحيرين بمعتمدية برقو، عاين الأضرار التي لحقت بالمناطق والمساحات الغابية جراء النيران والتي قد تتجاوز 2000 هكتار وفق المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي. أكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سلامة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكات العمومية التابعة لشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، مشددة على مطابقتها للمواصفات الصحية المعتمدة وصلاحيتها للاستهلاك. وأوضحت الهيئة في بلاغ لها أنها تواصل بشكل دوري مراقبة مياه الشرب، وذلك من خلال رفع عينات وإخضاعها للتحاليل الجرثومية والفيزيوكيميائية إلى جانب قياس نسبة الكلور المتبقي بهدف التثبت من نجاعة عمليات التطهير وضمان سلامة المياه. في إطار مبادرة صالح عزيز مستشفى دون تدخين، شرع معهد صالح عزيز بالعاصمة أمس رسميا في عيادات المساعدة على الإقلاع عن التدخين والتي تستهدف العاملين والمرضى بالمعهد. وأوضح رئيس لجنة مكافحة التدخين بالمستشفى حاتم بوزيان في تصريح لخول سليتي أنه من المبرمج فتح هذه العيادات مستقبلا للعموم في انتظار تعميمها على بقية المستشفيات.
6: باش نجعلوا من معهد صالح حزيز مستشفى بدون تدخين، معناتها الناس ما تتكيفش في فضاءات صالح حزيز الداخليه والخارجيه، ولكن احنا نحبوهم يوليو يقروا على التدخين خاصه العاملين في صالح حزيز. هذاك علاش قبل ما نوصل للردع حبينا نعملوا هالعيادات باش نعاودوا نعاونوا اولا العاملين في صالح حزيز، وثانيا المرضى نتاع صالح حزيز، وهو يوم واحد في الاسبوع يوم الثلاثاء، وباش يولي من بعد ان شاء الله في القادم تكون مفتوحه حتى للناس اللي من برا من صالح حزيز، معناتها ماهمش عاملين والا مرضى نتاع صالح حزيز. احنا هدف حتى وطني. احنا علاش صالح حزيز؟ خاطر صالح حزيز عنده رمزيه خاصه، هو اول مستشفى للسرطان في تونس، والناس الكل يبلي فهمت وعرفت علاقه التدخين بمرض السرطان. التدخين هو اول سبب لامراض السرطان يمكن تفاديه، يدخل في 12 ولا حتى 17 سرطان بصفه مباشره.
4: ضبط البنك المركزي التونسي في منشور شروط معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف، ويلزم المنشور البنوك بإحداث منصات رقمية يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء، وذلك بداية من الأول من أكتوبر المقبل، على أن تؤمن كل منصة رقمية تاريخ إيداع المطلب وتوقيته وتسليم وصل في الغرض للحريف. وستعمل البنوك من خلال ومضات إرشادية سيتم بثها قريبا على التعريف بشروط تقديم المطالب وفق بلاغ للبنك المركزي التونسي. أعلنت وزارة التربية فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، وذلك بداية من يوم غد الخميس حصريا على الرابط التالي viscolaire.education.tn. كما سيتم إسناد منحة كاملة لأبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بصفة آلية بعد التنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية ودون الحاجة إلى الاستظهار بأي وثيقة. وتسند منحة كاملة للتلاميذ حاملي الإعاقة بمختلف درجاتها، وذلك بعد تقديم نسخة من بطاقة الإعاقة رقميا عبر المنصة. ويتمتع أبناء عائلات شهداء الثورة وجرحاها بالأولوية في الحصول على المنح المدرسية المتعلقة بالسكن وبالإعاشة. استعداداً للسنة التكوينية الجديدة، تم الترفيع في طاقة اللواء بالمبيتات ب 1720 سريراً وفق ما أعلن في جلسة عمل أمس بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني، خصصت للنظر في أبرز الاستعدادات المتعلقة بخدمات الإقامة والإعاشة لفائدة المتكونين بكامل ولايات الجمهورية. كما تم خلال الجلسة المنعقدة بإشراف وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود تقديم المنصة الرقمية الجديدة المخصصة لخدمات المبيت والمطعم، والتي تمكن المتكونين المقبولين من إيداع مطالب الإيواء على الخط ومتابعة مراحل معالجة ملفاتهم.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: أهلا بكم من جديد. قالت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم إنها أكملت بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. وقال نائب محافظ خوزستان إن الهجوم الأمريكي على 3 نقاط في المحافظة أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين. كما أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سقوط 50 شخصا بين قتيل وجريح جراء هجوم وحشي استهدف حفل زفاف في منطقة كوهست سيريك في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم صاروخي باليستي مكثف على حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى بقاعدة الأمير حسن في الأردن، متحدثا عن مقتل عدد من الطيارين. وقد أعلنت القوات المسلحة الأردنية اعتراض وتدمير 10 صواريخ باليستية وسقوط 3 أخرى في مناطق نائية دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح. كما أعلنت الكويت تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، فيما أكدت البحرين أنها اعترضت ودمرت طائرات مسيرة إيرانية استهدفت المملكة. هنا تونس الإذاعة الوطنية، هكذا نصل مستمعين ومشاهدين الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجه إذاعيا حمزة الصفار، ومرئيا فاروق الزارعي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين: تواصل الجهود للسيطرة على حريق جبل برغو، وتقديرات أولية تشير إلى خسائر بأكثر من 2000 هكتار من المساحات الغابية. البنك المركزي يضبط شروط التمتع بالقروض والتمويلات الصغرى على الشرف. السنة التكوينية الجديدة ترفع في طاقة الإيواء بالمبيتات ب1720 سريراً. وفي العالم سقوط أكثر من 50 شخصا بين قتيل وجريح في قصف أمريكي استهدف الأراضي الإيرانية. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حبيب شغام. متابعة رائقة للجميع، وإلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

إذن تابعتم مستمعين الأعزاء نشرة الأخبار قدمها شهاب الحجلاوي، ونواصل اللقاء في يوم سعيد. هذه السيدة نعمة محل الدنيا بكوبية.

0: الخبير. الخبير.
1: في هذه الفقرة نتحدث اليوم في برنامج يوم سعيد عن أهمية المؤسسة الصغرى والمتوسطة والحرفيين في الدورة الاقتصادية. نتحدث كذلك عن خلق مواطن شغل جديدة. معنا كالعادة الأستاذ محمد صالح العياري الخبير الجبائي. أستاذ محمد صالح العياري، صباح الخير ويومك سعيد.
2: صباح الخير حبيب، وصباح الخير للسيدات والسادة المستمعات والمستمعين.
1: إذن أهمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين في الدورة الاقتصادية.
2: وهو كذلك في الإطار هذا يا حبيب، حب نرجع على التصريح رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. مش ناخذوا المعلومات من المصدر. هذا التصريح من أدلى به السيد رئيس الجامعة السيد مهدي بربوش أخيرا نهار 29 أوت 2026 لجريدة الصباح، وأكد فيها على عديد معناها المعطيات. حبيت أنا أستقي أهم ما جاء في هذا التصريح. الفكرة الأولى صاحبيب، العدد تاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة معناها والحرفيين اللي قدموا معناها السيد رئيس الجامعة 824,593 مؤسسة. تقول 824,593 عدد نتاع مؤسسات كبير برشا.
1: صحيح، عدد مهم يعني.
2: مهم. واحنا تعرف ديما اللي نقولوه معنا احنا راهو المؤسسات الصغرى المتوسطة بصفة عامة تمثل 90% من النسيج الاقتصادي. انت كتقول النسبة هذه والعدد هذا يبرز بتباع أهمية مؤسسات الصغرى المتوسطة إضافة للحرفيين في حسب الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى المتوسطة. وكن بنيو على هذا بالطبيعة باش ناخذ رقم ثاني هام، كونوا قطاع الصناعات التقليدية لوحده يشغل أكثر من 300,000 حرفي.
1: وهذا في الحقيقة عدد مهمة.
2: بالطبيعة. وتعرف كتقول صناعات تقليدية راهو فما الموروث الحضاري في بلادنا، وديما عندك معناها أكل الصناعة اللي تبدأ معناها فيها جودة كبيرة ونصدره للخارج وجو السياح ومشيوا للأسواق متاعنا وياخذوا منها. هذاك الكل يعرف زاد بالتونس بالمنتوج متاع تونس وزيد يبرز أهمية السياحة بالنسبة للبلاد. وذاك علاش في التصريح هذا معناها يقول قطاع الصناعة التقليدية ثروة وطنية واقتصادية واجتماعية كبيرة باعتبارها توفر دخل لعدد كبير من العائلات. تعرف اللي مشاريع صغرى معناها العائلات المحافظة على الهوية التونسية كنا نحكيوا عليها، ويمكن أن تكون صناعة محركة للتنمية في الجهات. فتعرف هي موزعة في الجهات معناها تقول مثلا القروية المشهورة الغربية، في الجنوب تلقى عندهم المرقوم، كل جهة عندها خصوصية تفتح. ويمكن أن يكون محركة للتنمية في الجهات. والحرفي أكد معناها السيد رئيس الجامعة ليس نشاطا هامشيا بل قوة اقتصادية واجتماعية حقيقية.
1: وطبعا أستاذ محمد صالح العياري على أمل أن تتطور أكثر يعني الصناعة التقليدية باعتبار أنه معناها مربوطة بالعدد نتاع السياح كذلك يعني.
2: ايوه هو كذلك. علاش احنا ديما تو الفكرة انك ربط بين الصناعة التقليدية والنزل. ماذا بين يبدا ديما فما ركن هكا فما بعض الأماكن اللي تبدأ نبرزوها أكثر باش السياح يلقاو على عين المكان معناها صناعة تقليدية ويمكنهم اقتناء الحاجيات نتاعهم، وهذا كما كنت تحكي صاحبي باش يعطي دعم كبير الحقيقة للصناعات التقليدية.
1: ويلزم التفكير أكثر في أنه السائح ينفتح على محيطنا يعني يخرج للأسواق ويخرج ويشوف ويمشي ما يبقاش في النزل يعني.
2: صحيح صاحبي، هو بيدو يكتشف معناها الحاجات اللي جاية من أجلها وعلى رأسها بعدها الخصوصيات بالنسبة لبلادنا. الحاجة المهمة الأخرى بكونهم وهي مؤسسات صغرى ومتوسطة وحرفيين لغير ذلك، ولكن الفكرة هو إنشاء تجمعات تصديرية. وتعرفك اليد الوحدة ما تصفقش، كي تعمل تجمعات تصديرية وعدد عديد كبير من الحرفيين وأصحاب المؤسسات صغرى ومتوسطة تحت علامة تجارية مشتركة مع توحيد الجودة والتغليف والتسويق والشحن. هذاك تعملك التجمعات حتى المصاريف تنقص، يخطوا اليد في اليد ويتجمعوا مع بعضهم ويعملوا علامة تجارية مشتركة وهذه نولي ونصدروها للخارج. تلقى كي نحطوا اليد في اليد تولي عنا إمكانية باش تولي عندنا ممكن رؤية أوضح وفرصة للتصدير. خد التصدير مش سهل، أما وقت نعملوا علامة تجارية مشتركة ونعملوا التجمعات التصديرية نحكيوا عليها، هذا كي يساعد أكثر أكل المؤسسات الصغرى عوض أن تكون متفرقة تقع تجميعها. وانت تعرفك المثل الشعبي نتاعنا، معناها يقول لك احمل الجماعة ريش
1: ريش، نعم،
2: يحطوا اليد في اليد ينجموا يعملوا عديد الانجازات.
1: نعم.
2: الحاجه نحب نزيد ناكد عليها هو في التصنيف، تصنيف تحبيب الصناعات الغذائيه تجي على راس المؤسسات القطاعات التصديريه بالنسبه للمؤسسات الواعده الصغرى والمتوسطه وبدرجه اولى. دونك الصناعات الغذائيه ونأكد لهنا بتبيعة الصناعات الغذائية زيت الزيتون والتمور المنتجات الغذائية المحولة كما الهريسة بتاعنا والكسكسي والمنتجات البيولوجية.
1: نعم.
2: في المرتبة الثانية فرصة ولا حقيقة أنا لقيت معناها معلومات هامة، يأتي النسيج والملابس وقطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية.
1: نعم.
2: هذا يجي في المرتبة الثانية.
1: يعني في المرتبة الثانية ولكنه مهم يعني بالحق.
2: بالطبيعة مهم جدا.
1: نعم.
2: والمرتبة الثالثة الصناعات الميكانيكية والكهربائية، هذا يرى نحكي ودي مع المؤسسات صغرى متوسطة، هذه أكثريتها مؤسسات متوسطة باش تمشي للصناعات الميكانيكية والكهربائية تحت المرتبة الثالثة، خاصة وأساسا صناعة مكونات السيارات والأسلاك الكهربائية ومكونات الطائرات. يجي في المرتبة الرابعة الصناعات التقليدية رغم تولى أهمية متاحة ولكن في خضم المؤسسات صغرى متوسطة، هذا علاش قلنا نزيدو نعطيوه الدفع اكثر، تجي الصناعات التقليديه في المرتبه الرابعه. وفي المرتبه الخامسه قطاع الخدمات الرقميه والصناعات التكنولوجيه، هذا حسب التصنيف معناه اللي قدمه السيد رئيس الجامعه. تو باش نعطيك رقم هام صاحبيب.
1: نعم.
2: يقول قائل قديش زعما تمثل صادرات المؤسسات الصغرى والمتوسطه خلال سنه 2025؟ 63.7 مليار دينار صاحبي. تقول 63.7 مليار
1: هذا بالنسبة لعام 25 متقدم على عام 24.
2: الحقيقة ما عنديش الرقم تاع 24 ولكن الجاري به العمل بصفة عامة تلقى تطور من سنة إلى أخرى، هذا المعمول به بصفة عامة.
1: نعم.
2: كتقول 63.3 مليار دينار، الحقيقة رقم كبير برشا ونزيد وندعموه وموجه أساسا وحنا نعرفوا هذا الى بلدان الاتحاد الاوروبي في حدود 70%.
1: وان شاء الله
2: الرقم علاش هو نادى
1: اي، وان شاء الله الرقم الخاص بهذه السنه يكون ارفع من سنه 25.
2: نتمنى ذلك صحبيب، ونعرف كالعاده الوقت يدهمنا، ذاك علاش نمشي
1: يعني بسرعه لانه عندنا ومضه في الوقت
2: وهو كذلك.
1: نعم.
2: يقول التوجه نحو خاصه البلدان الافريقيه والبلدان الآسيوية وعلى رأسها بتبيع الصين والهند واندونيسيا وماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية، وهي أسواق ضخمة. إذا كان ندخل الأسواق الزيارة نجم نطور كما كنا نحكي وتوى الصادرات وكذلك المداخل من العملة.
1: نعم.
2: نختم بالمقترحات اللي قدمها هو السيد الجامعة واللي أنا نضم صوتي لصوته وحاجات هامة برشا في إطار قانون المالي لسنة 2027. يقترح تبسيط نظام الجبائي مؤسسات صغرى متوسطة، تقليلا على التعقيدات الإدارية، تحفيز إعادة الاستثمار أكل حكيت عليه أنا معك صحبيب، أكل استثمار المؤسسات صلبة نفسها.
1: نعم.
2: أكل كل أرباح وقت أنت تستثمرها بشركة يمكن وترحوا من قاعدة الضريبة.
1: نعم.
2: في حوافز جبائية المؤسسات التي تخلق مواطن شغل جديدة وخاصة حوافز المؤسسات التي تتوجه نحو التصدير مع دعم الرقمنة.
1: نعم.
2: التجارة الإلكترونية والتجمعات المهنية ووضع برنامج وطني خاص بتدويل المؤسسات الصغرى والحرفيه.
1: شكرا استاذ محمد صالح العياري الخبير الجبائي، شكرا، الى اللقاء.
0: اشهار
3: شبيك جاري البيت يتكلم في روحك مولا بيز؟
4: والله ايش باش نقول لك، فاتوره الضو جاتني كاسحه المره هذه.
3: وانت شبيك لتوا ما ركبت في الطفولتيك فلوس كيسر؟ دي انا اخوك ركبتها عندي سنين، خلص القرض منه فيه وتوى الفاتورات ولا تجيني حكايه غير ما نحسيش.
4: برعت خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
3: لا مش هكا بالكل، انت ما عليك كان تختار الشركه المعتمده من عند لاينامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
4: يعطيك الصحة جاري الباهي على هالفكرة وهالمعلومات.
0: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
5: إشهار.
6: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
7: منوعات، برامج اجتماعية،
6: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
7: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
6: وترافقكم أينما كنتم.
7: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
5: إشهار.
8: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
9: والله نحب نشري فريجيدير القديمة، هرتني ذو.
8: قداش انتوما في العائلة؟
10: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
8: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة. على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
9: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
8: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية. خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة. وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
9: يعطيك الصحة خويا.
0: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
5: إشهار.
6: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
7: منوعات تصنع الفرحة.
6: برامج اجتماعية تلامس الواقع.
7: فقرات ثقافية تثري الفكر.
6: محتوى متجدد
7: وأصوات متنوعة.
6: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
5: إشهار.
11: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
8: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
5: إشهار.
6: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
12: هي نبض المجتمع،
6: صوت للثقافة،
12: مساحة للترفيه،
6: صدى للخبر.
12: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
6: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
5: إشهار.
9: السلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
13: أي بابا تفضل.
9: الكهرباء هزتها المرأة باش تعمل لها انترتيان. ربي عينكم التاكسيستية نهار كامل وانتم في الكياس.
13: مالا خدمة الكياس لازمها صنعة. راه
9: صنعة كيفاش؟
13: أيوة شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الأكسليراسيون والفريناج، وهذا زادة يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
9: كلام سهل، أما هاد شكون يطبقه؟
13: أي موكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي نسوق هكا.
11: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
8: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
5: إشهار. الإذاعة الوطنية التونسية.
6: أخبار على رأس الساعة.
5: رياضة،
6: ثقافة،
5: موسيقى.
6: 24 ساعة على 24،
5: مش من عام
6: ولا حتى من 20، معكم من 38.
5: إشهار.
14: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
8: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
5: إشهار.
6: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
7: منوعات، برامج اجتماعية،
6: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
7: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
6: وترافقكم أينما كنتم.
7: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
5: إشهار.
15: اوه الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
16: كليماتيزور بايل.
17: لا لا يخدم لباس عليه، اما سي شباب كان مخدم وحال الشبابك.
18: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، اما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
19: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
20: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
21: اشهار
22: أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس مع سعيدة بن صالح من الأرصاد الجوية. سعيدة صباح الخير.
23: صباح النور. يا عايشك الحبيب، تحية ليك وكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: نعم، شنو هذا ممكن تقول باختصار عن الطقس؟
23: أي بالنسبة لليوم طقسنا مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تتكيف السحب بعد الظهر خاصة في المناطق الغربية، نحكي عن المناطق الغربية الوسط والجنوب خاصة. خليل عديدي تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد، تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. ريح اليوم من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر في أقصى الجنوب، وبالنسبة للبحار يكون عامة قليل الاضطراب. الحرارة في انخفاض طفيف مقارنة بالليل، مثل الفارطة قاعدة تنخفض كل يوم شوية تقريبا درجة كل يوم أو درجتين. تتراوح القصوى عامة بين 35 و40 درجة اليوم، وتوصل 42 درجة بالجنوب الغربي خاصة جهة توزر مع ظهور الشيلي محليا. غدوة ضد الحرارة تتواصل في انخفاض طفيف، تكون غدوة القصوى بين 32 و37 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، وبين 38 و42 درجة ببقية الجهات. توصل 44 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. غدوة سحب عابر على كامل البلاد، تقريبا استقرار في العوامل الجوية من هنا حتى نهاية الأسبوع، استقرار وكذلك الحرارة في انخفاض طفيف كل يوم. هذه يعني فكرة على الطقس ناصر حبيب.
1: سعيدة زيد خفضنا في الحرارة بربي.
23: إن شاء الله، والله ربي إن شاء الله يرحمنا. هاي باش نخفض إن شاء الله، نصل تقريبا بشوية بشوية حتكشي المعادلات العادية العشرية الأولى هذه من شهر سبتمبر.
1: نعم.
23: فتنا يعني الفترة الصعبة بتاع ذروة الحر، توا الحقيقة لبيس الحمد لله، قاعدين بشوية بشوية تنقص درجة الحرارة.
1: شكرا سعيدة، يومك سعيد. شكرا.
24: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
25: في إذاعتنا فقط
26: أصوات حسنة،
25: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
26: فيصفو له الدم،
25: وتنمو له النفس، وتخف له الحركة،
26: وتهتز له الجوارح، ويرتاح له القلب.
25: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
26: أصوات حسنة. إذاعتنا
25: الإذاعة الأفضل في تونس.
1: ينتظم المؤتمر الدولي للسلام والدبلوماسية، وتنظمه الجمعية الدولية للسلام والدبلوماسية الثقافية. معنا السيدة سلمى قسارة تعطينا فكرة عن هذا المؤتمر. سلمى صباح الخير ويومك سعيد.
27: صباح النور، صباح الورد، صباح الخير كل مستمعينا بالإذاعة الوطنية، وشكرا على الاستضافة وعلى الفرصة هذه باش نحكي إن شاء الله على الملتقى الدولي للسلام والدبلوماسية الثقافية.
1: مرحبا بك سلمى. إذن أولا تعطينا فكرة عن الجمعية هذه. نعم، الجمعية الدولية للسلام والدبلوماسية الثقافية. نعم، يبدو أن هناك انقطاع، هذا بفعل الحرارة المفرطة.

0: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
1: في إذاعتنا فقط
2: أصوات حسنة،
1: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
2: فيصفو له الدم
1: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
2: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
1: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
3: أصوات حسنة.
2: إذاعتنا
1: الإذاعة الأفضل في تونس.
4: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
5: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
6: نعود إذن إلى ضيفتنا سلمى قصارة. عفوا الخط تقص خطينا، راهو مش من احنا
7: لا لا مثال ان شاء الله غالب الظروف.
6: نعم
7: حسب الظروف.
6: تفضل.
7: هذه هي الظروف المباشر.
6: نعم
7: اهلا وسهلا ومرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعينا بالاذاعه الوطنيه. ويسعدني اليوم الاعلان عن تنظيم المؤتمر الدولي للسلام والدبلوماسيه الثقافيه.
6: نعم.
7: اللي تنظمه الجمعيه الدوليه للسلام والدبلوماسيه الثقافيه بمدينه الحمامات.
6: نعم.
7: في تونس، وذلك ان شاء الله باش يكون من يوم 4 الى 6 سبتمبر. نعطيكم فكرة على المؤتمر هذا.
6: قبل المؤتمر سلمى، شنو هي الجمعية هذه؟
7: هذه الجمعية الدولية للسلام والدبلوماسية الثقافية.
6: أيوة نعم.
7: وبالطبيعة احنا ديما الهدف الأساسي من هذا المؤتمر هو يتلخص في شعارنا بالثقافة نلتقي وبالسلام نرتقي، وتحديدا نركز على أهداف معينة كما تفعيل الدبلوماسية الثقافية، خلق مساحة الحوار اللي تجمع بين الفن والفكر، دعم الإبداع الحرفيين، ترسيخ مكانة تونس خاصة اللي هي تونس يعني بلد ثقافي.
6: نعم.
7: وإن شاء الله
6: نعم يعني المؤتمر يشتغل على تنظيم وربط علاقات شركات مع برشا دول ومؤسسات ثقافية باش تزيد تفعل الفعل الثقافي مع التوانسة وبقية الفاعلين الثقافيين في البلدان الأخرى. كيفاش؟
7: بطبيعة احنا نحاولوا باش نسلط الضوء، خاصة يعني تونس هي كما قلت لك بلد ثقافي، نأمنوا بالسلام. طبعا احنا كي نقولوا السلام والدبلوماسية الثقافية خاطرنا نأمنوا اللي السلام مش مسؤولية سياسيين فقط، وإنما الثقافة يعني عندها دور كبير خاصة في بناء السلام.
6: نعم.
7: كيما نقولوا احنا الشاعر يقول كلمة الفنان بفنه والمثقف بفكره، نجم نوصلوا رسائل تجاوز الحدود تجمع بين الناس ان شاء الله.
6: نعم. شكون يحضر في هذا المؤتمر مثلا؟ شكون يشارك؟ شكون يتكلم؟
7: يشاركوا من العديد من الدول في العالم.
6: نعم.
7: الدول العربية كيما نقولوا ليبيا، الجزائر، تونس، مصر، أيضا البحرين، الأردن، العراق.
6: نعم.
7: فلسطين الحبيبة.
6: أي.
7: أيضا عندنا زادة كيف مشاركات من الدول الأوروبية، هولندا والدنمارك.
6: نعم.
7: وطبعا إن شاء الله احنا نقوله هذا العرس الثقافي هو اللي يجمع ويخلق تقارب بين الشعوب، لأن الثقافة عندها قدرة كبيرة على فتح الحوار بين الناس. وإن شاء الله يكون الملتقى هذه يعني وصلت يعني حب كما نقولوا احنا الى كل العالم ان شاء الله.
6: اذا المؤتمر يبدا نهار بعد غدوه هكا؟
7: المؤتمر يبدا ان شاء الله يوم 4.
6: نعم.
7: الى 6 سبتمبر.
6: 4 معناها 4 معناها يوم
7: 4 سبتمبر.
6: أيه؟
7: 4 سبتمبر يوم الجمعه.
6: يوم الجمعه هذا هو. اي يتواصل
7: 4 سبتمبر يوم يتواصل ان شاء الله الى يوم الاحد 6 سبتمبر بمدينه الحمامات ان شاء الله.
6: واضح. شكرا سلمى قصارة، تحية ليك، وقد نعود للحديث عن هذا المؤتمر.
8: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
9: نرجع لك لازم نرجع لك، نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
8: صفوة
10: دبلجة واحدة هي منكري لي دبلجة واحدة
8: يوسف التميمي.
11: يا سلمى أمي المعروف، أو
8: الإذاعة الوطنية.

0: يد بنات، وايضا كان بن هنيه في رفع الاثقال اللي فرق كيلو فقط وتمكن من الحصول بطبيعه على الفضيه وايضا البرونزيه بدين حركتي الخطف والنطر. بيناتهم بطبيعه فما نتائج اخرى، بالتاكيد زميلي شهير الكيفي يستعرض معايا كل النتائج وكل الاخبار وايضا التصريحات في انتظار بطبيعه اليوم الختامي وبرنامج اليوم. صباح النور شهير، اهلا وسهلا.
1: صباح النور نجوى، التحية لكل مستمعينا. البارح هو الأفضل بالنسبة للوفد التونسي منذ قدومنا لتورنتو بوجود ذهبية 4 فضيات وزوز برونز، الحصيلة إلى حد الآن 24 ميدالية 3 ذهبيات 9 فضيات و12 برونز، المركز 13 في الترتيب العام بالنسبة للوفد التونسي. الميداليات أكيد البارح جاءت من مروة بوزياني، من رحاب الظهري، من أمينة جهيناوي، من كارم بن هنية، وأيضا من منتخب كرة اليد اللي كان بإمكانه أنه يروح بالذهب على الأقل لتونس، لكن الهزيمة أمام المنتخب الإيطالي أمام جماهيره 25-23 في مباراة كنا خذينا فيها الفارق خاصة في الشوط الثاني، ولكن رجع علينا المنتخب الإيطالي. طبعا بعد شوية نرجع لتصريحاتها، لكن هات خلينا نبدأ بألعاب القوى البارح وذهبية مروة بوزياني في نهاية 3000 متر موانع، واللي كانت معها أيضا فضية رحاب الظهري في نفس السباق. مروة أكيد كنا نستناه منها الذهب منذ القدوم هنا لتورنتو، وهذا اللي جاء بالنسبة لها هي، وهذا تصريحها بعد السباق.
2: الحمد لله اليوم حصلت على المرتبة الذهبية، لكن كنت ميدالية ذهبية وحقق المينيمال بطولة العالم. الحمد لله فرحانة برشا، نهدي الميدالية هذه للشعب التونسي الكل، نهديها لعائلتي على خاطر بالحق ولاو عايشين ستريس في الكومبيتيون معايا، نهديها لكويت بتاعي، نهديها للناس الكل. الحمد لله زيت بعد تعب كبير، ميدالية ذهبية هذه راني عندها سيرة نحضر لها على خاطر هزيت ميدالية فضية في 2022، وشوف أنت في 2020 دخلت في 29، اليوم الحمد لله ندخل الكومبيتيشن ب 58، حاجة مش سهلة، تحضيرات 4 سنين كاملين وما زلنا إن شاء الله متواصلين، إن شاء الله تشوفوني في الألعاب الأولمبية إن شاء الله.
0: ان شاء الله بطبيعه نشوفوك ديما في نتائج متميزه. البارح السباق والذهبيه كانت متوقعه بالتاكيد شهير، تجري وحدها من اول السباق ويكفي انها ثالثه عالميا، يعني هذايا كان متوقع. ممكن البوديوم زاد احلى اكثر كي شفنا معها رحاب الظهري،
1: وحتى اللقطه اللي كانت نجوى بعد نهايه السباق وقت اللي تلفتت مروه ولقات رحاب وراها وهي اللي هزت الفضه، فالحقيقه كانت لقطه معبره جدا وكانت فيها برشا روح وبرشا عزيمه من زوز بنات رحاب الظهري ايضا بالفضيه هذه اللي كانت بالنسبه لي هي بمثابه الذهبيه، لانه تتويج يبقى في الالعاب المتوسطيه، وهذا كان تصريح.
3: الحمد لله
4: كنت هديو على طولس متلحفين بيه
0: أحلى كلام تقال بارح من مروة وأيضا رحاب. وكملنا مع العاب القوى مع الخمسة آلاف متر من الجناوي اللي هو الحقيقة مش الاختصاص متاعه، ذيك علاش برشا ناس سألت علاش الفرحة متاع محمد أمين الجناوي بالميدالية الفضية، خاصة أنه الفائز ما كانش مغربي اللي هي المنافسة ديما تونسية مغربية في السباقات الطويلة، هذايا كان من البطل برتغالي. يلزم نعرفوا أنه السباق الاختصاص متاعه هو 3000 متر اللي باش يلعب له اليوم، اختصاص بطبيعة جذرت وحبيبة الغريبي، شفناه تأكد مع مروة بوزياني إن شاء الله المستقبل مع الظهري وحتى بالنسبة للأولاد. فميدالية فضية البارح الحقيقة عندها طعم خاص نتصور بالنسبة للجناوي.
1: محمد أمين الجناوي اللي كان بفضية 5000 متر في الحقيقة نجوى، ممكن برشا ناس ما كانش تستنى أنه باش يكون موجود على البوديوم في السباق هذا، ولكن هو عمل المستحيل وجاب الفضية، وهذا كان تصريح.
5: ميدالية فضية 5000 متر بعد عام تعدى عليه سعيد، عام واصل بالسيئة أول مرة حياتي تعدى في الرياضة من هكا، فما ديما الحمد لله آخر شهر ونص كنا رحنا بالجديد وركزنا وجبنا ميدالية. كنت حبيت نجيب ميدالية في السبيشاليتي بتاعي في 3000 متر موانع، فما الغالب وصلت بسبب الإصابات وكل قررت بسبب 5000، الحمد لله نورت تونس.
0: الحمد لله كما قلت اللي هو مش الاختصاص متاعو، هذه الحصيله بالنسبه لالعاب القوى. قبل ما نتعدى للرياضات الجماعيه بالتاكيد وحديثنا عن كره اليد، نكملوا بطبيعه بالرياضات الفرديه. وكرم بن هنيه اللي البارح كان قريب ياسر شهير انه يتحصل على ميداليه ذهبيه، قلت الفارق كان كيلو فقط باش ياخذ ميداليه ذهبيه، الحصيله كانت بين حركتي الخطف والنطر ميداليه فضيه وايضا برونزيه.
1: وفي الحقيقة

0: منافسة كبيرة كانت في رفع الأثقال نجوى البارح مع أبطال عالميين بالنسبة للكارم بنهينة. نعرفه كارم عنده مدة كان أعلن الاعتزال وبعد على التمارين وكل شيء، لكن من بعد قرر العودة والعودة متاعه اقترنت بتواجده على البوديوم ببرونزية الخطف وفضية النطر، وكان بإمكانه أنه ممكن لو جاء هو الأخير في المنافسة وقت هيطلع كيف ما يحب، ولكن واضح أنه حتى المنافس التركي قاعد يستنى قاعد يستنى في المحاولة الأخيرة متاعه. شاف كارم يعني قداش هز، زاد عليها كيلو ذاك وهز به الميدالية الذهبية. أيضا البارح ما ننساوش برونزية لمحمد الكريمي وخديجة الكريمي
1: في
0: الزوجي مختلط في النهائي سباق الفردي، أيضا ما كانش فما حاجة كبيرة، ولكن الزوجي مختلط كما قلنا الثنائي الكريمي يجيبوا لنا برونزية في التجديف. إن شاء الله تتواصل بالطبيعة اليوم المنافسات، ولكن البارح كنا كملنا بكرة اليد مباراة كملناها متعادلين في الشوط الأول. في الشوط الثاني خذينا احنا الفارق ومشى حتى الزوز اهداف، ولكن من بعد فجأة ما عادش نسجله، قعدنا تقريبا درجين في منتصف الشوط ما سجلنا حتى هدف، وعطينا برشا كرات للمنافس وعملنا برشا اخطاء في الهجوم كلفتنا اهداف في الدفاع وعودة المنتخب الايطالي. وزاد ما ننساوش دور الجمهور البارح نجوى كان كبير برشا، الجمهور الايطالي تقريبا قريب من الصالة اقل من متر يعني، والتشجيع هذاك كله زيد معاه معلق القاعة اللي في كل مرة ديما مضخم الصوت
1: كيما قاعد بالامادزولا، كيما قاعد بالامادزولا في الفولي ما يسكتش ما يسكتش
0: الحاجة ممكن اللي دخلت شويه البنات في سوء تركيز وضيعوا عديد الكرات. في الاخير ميداليه فضيه هي الاولى بالنسبه لمنتخب الفتيات في تاريخ الالعاب المتوسطيه، هي لاول مره منتخب الفتيات لكره اليد ياخذ ميداليه متوسطيه،
1: ونزيدوهم شهير انه اول مره في البنات الكل مش في الهاند فقط، في الفولي معناتها في الرياضات الجماعيه الكل اول ميداليه تحصلوا عليها جات فضه، كنا نتصوروا انه باش تكون ذهب، المهم انه حصلت على الاقل
0: المهم انه حصلت. وهذه فدوى عويجي اللي كانت تبكي البارح بعد نهايه السباق بعد نهايه المباراه، وكانت دموعها تقريبا نتاع هكا ميداليه ذهبيه تعديت من قدامنا ونتاع حسره ونتاع مجهود كامل نتاع فريق البارح ضاع في بعض الثواني. اتنسموا فدوى عويجي
2: صحيح والله الماتش حكم فيه بتي ديتاي في الاخر في اخر دوزيام ميتون، الحقيقه حاولنا كنا لاخر وقت كونسونتري ما تعاو كيما تعرف اللعبه في بلادهم شويه بريسيون تعاو، والحمد لله حبينا على الدور ما جاتش. ان شاء الله الاوبجيكتيف نتاعنا الكبير هو كوب دافريك ان شاء الله، انا ملي جينا انه نحن بريباراسيون هذا كله بريباراسيون ميلو الا بريباراسيون، ان شاء الله الكوب دافريك باش تصير في تونس خطوه باهيه حتى الخساره هذيا نتعلموا منها.
3: دموعك اللي بعد الماتش ظهر لي هذيك باش تكون احسن دافع عليك انت باش تكونوا الكل في المستوى في اللي كان جاي.
2: صحيح ربي ما حبش ما تكبتش ماهيش لينا، نخدموا على رواحنا مازال عندنا 3 موا برشا خدمه كونسونتراسيون، ان شاء الله نكونوا حاضرين لافريقيا ان شاء الله.
1: ان شاء الله بالطبيعه يكونوا حاضرين لانه الحدث باش يكون في تونس بطوله افريقيا في شهر ديسمبر، ان شاء الله بالطبيعه لقب يكون تونسي مع وجود 5 محترفات، لانه نعرفوا انه البطوله هذيا المتوسطيه غير معتمده في الاجنده نتاع ليا الشيف، هذيك علاش ما فماش ملاعبيه يعني من خارج تونس يعني لاعبات محترفات. ان شاء الله ينضموا بالطبيعه المنتخب تكون النتيجه ايجابيه كما النتيجه كانت ايجابيه بالنسبه للبنات، لازم نقولوا ايضا النتيجه كانت سلبيه جدا بالنسبه للاولاد اللي كملوا ال50 البطولة الذهبية كان خذيها المنتخب المصري، وإحنا عن الجمعة الجاية بطولة إفريقيا في الكوت ديفوار. هكا نكملوا بالنسبة لملف كرة اليد، فقط نختم معاك في ثواني قليلة لأنه مازال عنا برشا أخبار محلية بالنسبة لانتظارات اليوم الختامي، وبالتأكيد كل الأنظار باتجاه رفع الأثقال وأيمن باشا.
0: اليوم اذا نهايه المنافسات بالنسبه للوفد التونسي، نعرفه هو غدوه الاختتام، ولكن اليوم توفى المشاركه بالنسبه للتونسي في التجديف 9 غير 4 خديجه الكريمي وسلمى الذوادي يلعبوا نهائي سباق الزوجي خفيف، ايضا في العاب القواس 6 غير 4 احمد الجزيري باش يلعب نهائي 3000 متر موانع، في رفع الاثقال ماضي 3 ننتظر الكثير من ايمن باشا في نهائي 110 كيلوغرام، ايضا في الكاراتيه ثم نهائي الكوميتي 8 و7 وزن اقل من 84 86 كيلوغرام ريان الغزواني يلعب مع الجزائري فلاح ميمون، وإسراء بالطيب في وزن أكثر من 68 كيلوغرام تلعب مع الفرنسية بيا. بالنسبة للجمباز الفني عندنا لاعب في النهائي هو مؤتمن بالله الجلاسي اللي يلعب نهائي حصان القفز مع الخمسة والأشرعة اليوم ال11 ودرجة. السباق الأخير لإناس القماطي، إناس اللي كانت ماشية مليح في السباقات الأولى، إن شاء الله اليوم تكمل كيف ما بدأت وإن شاء الله تكون موجودة على البوديوم، علاش لا، ننتظر نكمل إن شاء الله بمزيد من الميداليات بعد ما كنا وصلنا ل 24 ميدالية كيف ما قلنا، 3 ذهب 9 فضة و12 برونز نجم.
1: شكرا يعطيك الصحة شهير. نذكر بحصيلة وهران 6 ميداليات ذهبية، مازلنا بعاد ونستناو بالطبيعة كما قلت اليوم الختامي للمشاركة التونسية وكل المشاركات، لأنه كما تعرفوا غدوة ختاما بالتأكيد سيكون بالماراثون. المسابقات الإفريقية في تونس ونهار السبت نادي رضي الصفاقسي أول من يلعب خارج البلاد في المسابقات الإفريقية في رحلة طويلة، البارح قادته إلى نيجيريا لمواجهة شوتينغ ستارز نهار السبت الأربعاء تاع العشية. النادي الإفريقي في تونس في دوري الأبطال السبعة في رادس ذهب دورة تمهيدي ضد فريق جوليبا المالي مقابل السبعاء تاع العشية. الترجي بتبيع مع نادي الافريقي في الدور في رابطة الأبطال لكن معفى من الدور الأول، وينتظر المترشح من السويحلي الليبي وممثل زنزبار والسويحلي الليبي بانتدابات كبيرة جدا تحذيرا للمسابقة. في الكاف ذهب الدور الأول الترجي الرياضي الجرجيسي يفتتح لقاءات الأندية التونسية ضد فريق ديامبارز السنغالي نهار الجمعة مع 3:30 في ملعب طيب المهيري بصفاقس، وبلغ متميز جدا من ترجي جرجيس يدعو جماهير النادي الرياضي الصفاقسي لمشاركة جماهير جرجيس في الملعب بتخصيص 1000 تذكرة بسعر 10 دينارات في انتظار بطبيعة الإعلان على نقاط البيع. في تونس أيضا ختم هذا الأسبوع المعاب شكون مع لقاءات الجولة الثالثة من البطولة ومقابلات تلعب بين السبت والأحد، وأيضا لقاءات متأخرة بشكون موعدها نهار الأربعاء والخميس 16 سبتمبر بتوقيت جديد. اللقاءات المتأخرة بشكون الأربعاء متاع العشية، بينما مقابلات آخر الأسبوع تحافظ على نفس التوقيت الأربعاء ونص. في الترجي الرياضي التونسي تأهيل البرازيلي ريبيرو للقاءات البطولة وباش يكون بطبيعة على ذمة الإطار الفني من مقابلة الجولة الثالثة ضد مستقبل مرسى. أخبار البارح عن إصابة يوسف البليلي ما كملش الحصة التدريبية. نادي رضي لحمام الأنف حدد موعد الجلسة العامة العادية والانتخابية 18 سبتمبر. وسحب رزنامة بطولة الرابطة الثانية باش يكون هالخميس 3 سبتمبر نص نهار. في كرة اليد الحارس ياسين بلقايد مش يتم تفعيل عقده مع نادي الافريقي بسبب قانون منع الأندية من انتداب لاعب دولي ثاني في نفس المركز، هكا زوز حراس مرمى في نادي الافريقي حاليا عامل عليهم يوسف زيان وثامر الطوزي. في النجم الساحلي تعاقد مع المدرب مرشد مرابط للإشراف على الفريق. أختم بخبر اعتزال روديغر، اعتزل رسميا اللاعب دوليا مع المنتخب الألماني. أنا هكا وصلت معكم لختام موعد هذايا، إن شاء الله نتقابلوا في موعد قادم. أجمل تحياتي نجوى طالبي.
4: فلاش سبور. تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزاً فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة viscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تواصل الجهود للسيطرة على حريق جبل برغو من ولاية سليانا والذي أدى إلى إتلاف أكثر من 2000 هكتار من المساحات الغابية وفق المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانا جمال الفرشيشي. غرفة أصحاب المساحة التجارية الكبرى تعلن أن عمليات التوزيع المكثف للمياه المعلبة والمقتصرة حالياً على ولايات تونس الكبرى ستعمم على بقية الولايات وستتواصل إلى حين انفراج الأزمة. صرف المنح المدرسية والجامعية والتكوينية لفائدة أبناء شهداء وجرحى الثورة والاعتداءات الإرهابية، ومؤسسة فداء تدعو المنتفعين بالمنح إلى إيداع ملفاتهم حتى 10 سبتمبر الجاري بالنسبة إلى التلاميذ، وإلى غاية 10 أكتوبر المقبل بالنسبة إلى الطلبة ومتلقي التكوين المهني. وزارة التربية تفتح بداية من يوم غد الخميس المنصة الرقمية لتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، وذلك حصريا على الرابط viscolaire.education.tn. كما يتم إسناد منحة كاملة لأبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بصفة آلية بعد التنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية ودون الحاجة للاستظهار بأي وثيقة، بينما تسند منحة كاملة للتلاميذ حاملي الإعاقة بمختلف درجاتها بعد تقديم نسخة من بطاقة الإعاقة رقمياً عبر المنصة. البنك المركزي يصدر منشوراً يلزم كافة البنوك بإحداث منصات رقمية حصرية لقبول مطالب القروض والتمويلات الصغرى على الشرف، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي لهذا الإجراء في 1 أكتوبر المقبل، تزامناً مع إطلاق حملات توعوية لتعريف المواطنين بشروط الانتفاع بهذا التمويل. في أخبار العالم، الجيش الأمريكي أعلن قصف أهداف إيرانية أمس رداً على استهداف طهران سفن تجارية في مضيق هرمز وجنود أمريكيين منتشرين في المنطقة. من جانبها، الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن استمرار الأعمال العدوانية الأمريكية في المنطقة سيقابل بردود أشد وأوسع نطاقاً وأكثر تدميراً. وختاماً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد عدم مبالاته بتوقيع إيران اتفاقية يعتبرها عديمة القيمة، مشدداً على أنه لا يحاول إجبار طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. نهاية هذا المعدل الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. الإذاعة الوطنية
7: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
8: أم البدايات.
7: الإذاعة الوطنية التونسية
9: انطلاقاً من 20 أوت، هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتاً وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026 وكامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية، انطلاقا من 9 مساء.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

مع شبيلة راشد. أم الأحسن غنات فوق الشجرة.

0: ضيف الماتينال.
1: ضيفنا مرحبا به وصل إلى الأستوديو سماح الزرجب كهيئة مدير استغلال وتشغيل السدود بوزارة الفلاحة. سماح رز صباح الخير ومرحبا به.
2: صباح النور سي الحبيب، صباح النور على المستمعين الإذاعة الوطنية.
1: شكرا على تلبية الدعوة.
2: بارك الله فيك، هذا هو واجبنا باش
1: نعم مشيت جيت في الحركة نتاع المرور، ما فما شوية ضغط.
2: أكيد أكيد الضغط، الضغط موجود نتاع الحركة المرورية، لكن يحاول الإنسان أنه هو يقرب حسابه،
1: الواحد يصبر شوية صحيح. نعم، السدود في بلادنا، أولا أنتم في وزارة الفلاحة أطلقتوا منظومة أو باش تركزوا أو ركزتوها وإلا لا، هذه المنظومة الخاصة بالسدود وهي منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية في سد سيدي البراقة،
2: في بحيرة سد سيدي البراق.
1: نعم،
2: اللي هو بالضبط في منطقة نفزة من ولاية باجة.
1: اولا سماح كلمه رشمان هكا للثقافه العامه، اعطينا فكره على سدود، في اهم السدود في بلادنا. اكبر سد قلت لي هو سد سيدي سالم.
2: سد سيدي سالم بالنسبه لليوم البلاد التونسيه معناها فما في حدود 37 سد منجز، معناها تقريبا على مختلف ولاية الجمهورية، خاصة
1: أغلبهم في الشمال،
2: أغلبهم متركزين في أقصى الشمال والشمال الغربي.
1: نعم،
2: وهناك سدود أخرى في حدود الخمس سدود في جهة الوطن القبلي.
1: نعم،
2: إلى جانب معنا سدود أخرى في جهة سليان القروان وحتى في ولاية القصري.
1: نعم، أقدم السدود في بلادنا،
2: أقدم السدود هو سد
1: ملاك
2: بمنطقة نبر.
1: هاي،
2: اللي دخل الحيز
1: ولاية الكاف.
2: ولاية الكاف بالضبط. نعم، واللي دخل حيز الاستغلال منذ 1954.
1: هاي،
2: وبالتوازي معاه كذلك سد بني مطير.
1: نعم،
2: كيف زاد اللي هو دخل حيز الاستغلال في سنة 1954، ومنذ بطبيعة الحال يقعد فما منذ ذلك الحين معناها، وتواصلت معناها الدولة التونسية في استراتيجيتها نحو معناها تدعيم تعبئة الموارد المائية، إلى أن بلغنا حاليا في حدود 37 سد منجز.
1: 37
2: وبطبيعة الحال هناك سدود أخرى في طور الإنجاز، في حدود 6 سدود في طور الإنجاز.
1: قريبا يحضروا هذول
2: أكيد
1: بالأولوية.
2: فما سدود اللي بلغت معناها المراحل تقريبا النهائية في الإنجاز متاعها.
1: نعم،
2: وفما سدود أخرى اللي هي بدأت معناها في بدايات الإنجاز متاعها.
1: نعم، وهي مكلفة. ها؟
2: أكيد بطبيعة الحال، لأنه هو السدود معناها في حجم معناها السدود هذه اللي تكون فيها مثلا بالنسبة لسد سيدي سالم اللي في حدود 580 مليون متر مكعب، معناها حاجز السد معناها يتجاوز معناها 3000 معناها من 3000 طن متر مكعب من وبالتالي بطبيعة الحال هذه إلى جانب بطبيعة الحال التجهيزات اللي فيه، وهي تجهيزات ربما ما تبدوش ظاهرة، لكن هناك تجهيزات كبيرة في السد اللي بطبيعة الحال هي
1: يعني فما بنية تحتية لا تظهر الحقيقة
2: بطبيعة الحال. هذا هو لكن بطبيعة الحال أمام خاصة اليوم أمام الحتمية متاع توفير الموارد المائية، بطبيعة الحال هم كما يقولوا الماء ليس له ثمن.
1: أي، بالضبط، أغلى شيء في الحياة هو الماء.
2: بطبيعة الحال
1: الماء والبنون زينة الحياة الدنيا. نعم. في محرز المياه الموجودة في سدودنا أو أكبر سدودنا بكميات مهمة توا باعتبار التساقطات المطرية اللي حصلت، يعني مهمة.
2: أكيد هو صحيح، يمكن الأكيد نوع كلنا نعرفه اللي معناها بلادنا مرت معناها بسنوات معناها تقريبا
1: جفاف.
2: نعتبرها سنوات جفاف.
1: أي،
2: وربما الخاصية في الفترة هذه كونها كانت سنوات جفاف متتالية.
1: صحيح،
2: بطبيعة الحال كي نقولوا سنوات جفاف متتالية بالتالي فما نقص اللي يأثر بطبيعة الحال على مستوى توفير المياه الشرب أو مياه الري.
1: نعم.
2: لكن الحمد لله
1: مياه الري يعني للفلاحة.
2: الفلاحة بطبيعة الحال.
1: نعم.
2: وربما خليني نشير إلى رقم، ربما في أواخر سنة 2024 بلغت معناها السدود التونسية معناها المخزون الموجود على مستوى السدود إلى مستويات ليس مع ليس له سابقة معناها في تاريخ السدود، وصل أنه هو في حدود 20% من طاقة استيعاب هذه السدود بالضبط في حدود في أواخر سنة 2024. لكن الحمد لله معناها فيما بعد ربي كرمنا أنه في سنة 2025 وخاصة في بداية سنة 2026 سجلت السدود التونسية إيرادات هامة وهامة جدا تجاوزت المعدلات معدل الإيرادات، واللي خلانا اليوم خاصة بطبيعة الحال نأكد خاصة على في مناطق الشمال والشمال الغربي وكذلك مناطق الوطن القبلي اللي هي كانت لها الحظ الأوفر في هذه الإيرادات. يقعد سدود الوسط على مستوى ربما هي اللي ما زالت حاليا تشكو معنا نوع من العجز المائي، لكن بطبيعة الحال هو
1: فما عجز مائي؟
2: لا، على مستوى نتحدث على مستوى السدود، سدود الوسط معناها فما نقص، فما نقص في الموارد المائية في على مستوى سدود
1: يعني
2: الوسط.
1: نسبة الامتلاء تختلف نسبة من أكيد السد
2: أكيد
1: إلى آخر.
2: خلينا نقوله معناها في حدود سدود الشمال وأقصى الشمال وشمال الغربي في حدود 60% من هذه الموارد، في حين أنه لا تتجاوز في سدود الوسط في حدود 9% من طاقة الاستيعاب متاعها.
1: سمحت زنتي باعتبارك معناها كهيت مدير استغلال وتشغيل السدود بوزارة الفلاحة، تعرف السدود الكل؟
2: أكيد هذا
1: أقل شيء،
2: هذا أقل شيء في قلب المهمة متاعنا.
1: صحيح، يعني أنت ميداني في خدمتك.
2: أكيد أكيد أكيد ميداني، لأنه خاصة أنه السدود هذه باعتبار هي منشآت حيوية.
1: صحيح.
2: تتطلب التدخل الآني والسريع خاصة في معناها في الفترات في الوضعيات اللي باعتبار سدود حيوية التدخل فيها لابد أن يكون عاجل وآني، وبالتالي يلزم المعلومات تكون متوفرة. بطبيعة الحال أحلى الميزة بالنسبة للسدود أن في كل سد هناك رئيس موقع اللي هو يكون المتابعة للسد 24 ساعة على 24 ساعة، معناها هي العمل اللي متاعنا عمل متواصل معناها دائمي، مراقبة متابعة معناها حينية آنية.
1: نعم. اللي ما مراقبة شنو تراقبوا؟
2: بطبيعة الحال أنه باعتبار أنه هذه السدود هي سدود حيوية، فبالتالي المتابعة لسلامة السدود.
1: صحيح.
2: بطبيعة الحال، وذلك علاش احنا عندنا تجهيزات على مستوى السدود اللي يتم القياسات، القياس
1: نسبة الامتلاء
2: لا بخلاف نسبة الامتلاء، عندنا ما يعبر عنه الفحص لهذه السدود، كما الإنسان لابد أنه هو يمشي للطبيب ويفحص
1: أو كما السيارة
2: بالضبط. لكن السيارة هذه فيها ديكابتور. صحيح. اللي هي أو عندك تابلود بور باش يعطيك الوضعية متاع السيارة كيف
1: أو
2: كيف
1: إذا فما خلل معين
2: بطبيعة الحال يكون حتى يكون التدخل معناها
1: في وقته
2: وحيني، وإذا تطلب الأمر بطبيعة الحال التدخل معناها من المستوى المركزي على مستوى المهندسين على المستوى المركزي، فإنه هذا يتم في كل وقت زي معناها حتى ولذلك احنا معناها خلينا نقولوا الهواتف متاعنا مفتوحة 24 على 24 معناها.
1: نعم.
2: باعتبار أن وهذا واجبنا بطبيعة الحال.
1: وكل سد مسؤول عليه حد؟
2: أي هناك احنا عندنا كل سد هناك رئيس موقع للسد،
1: هذا هو.
2: وإلى جانب ذلك أنه كل مجموعة من السدود حسب كما نقوله هناك مركز سدود مجردة اللي عليه كذلك معناها مسؤول.
1: نعم.
2: وطن القبلي مسؤول، أقصى الشمال كيف كيف زادة مركز أقصى الشمال، وكذلك مركز سدود تونس الوسطى.
1: نعم. تعرف سد محمود المسعدية؟
2: محمود المسعدي
1: اللي في اللي قريناه في البكالوريا البراج تاع الكاتب الكبير الله يرحمه.
2: اكيد بطبيعة
1: محمود المسعدي السد وميمونة وكذا نعم. على كل سي محرز بارك الله فيك، نوصل توا الى اطلاق دراسة لتركيز منظومة كهروضوئية
2: بالضبط. هنا نحب نشير في البداية كونه أكيد خاصة السنوات الجفاف اللي مرت بها البلاد التونسية واللي ربما زاد في تأثير التأثير هذا النقص على مستوى معناها توفير وتزويد المياه هو مسألة أو الفينومين بتاع التبخر، التبخر المياه من السدود،
1: وبالتالي النسبة تنقص
2: بطبيعة الحال. معناها هذا زاد
1: تلاشى في الهواء.
2: أكيد أكيد معناها
1: يعني، وهذه كانت بالنسبة لكم خسارة.
2: أكيد أكيد خسارة، وإن كان هو معناها هذه في حالة طبيعية
1: من عند ربي،
2: وحالة طبيعية من عند ربي، ولكن بطبيعة الحال احنا لابد أن هو ما
1: نقفوش
2: عاجزين أمام هذا. ولذلك معناها كان توجه معناها للوزارة الفلاحة نحو معناها البحث في كيفية التقليل من هذا التبخر، ولذلك تم معناها بعث لجنة على مستوى وزارة الفلاحة، وبطبيعة الحال بدعم من مؤسسات أخرى من خارج وزارة الفلاحة، وكذلك البحث العلمي من أجل أنه البحث على حلول فنية متطورة للتقليل من نسبة هذا التبخر. كانت معناها مخرجات هذه اللجنة عدة حلول، من بينها كان الحل متاع منظومة الكهروضوئية العائمة على مستوى السدود، إلى جانب معناها حلول أخرى كذلك تعمل عليها وزارة الفلاحة بما فيها اللي ربما فما نوع من الفيلم مونوموليكيلار اللي يتوضع كذلك، هو كذلك على في طور معناها الدراسة من أجل حل آخر، هو نوع من الفيلم اللي ربما يوضع على مستوى المياه، ربما كذلك من شأنه أنه هو ينقص أو يحد من حدة التبخر.
1: نعم.
2: بالنسبة المنظومة الكهروضوئية، هذا المكون الثاني اللي سعات فيه، وذا في إطار مشروع معناه فيه ثلاثة مكونات اللي هو معبر عليه تيك أو، جاي من تكنولوجي أو، اللي هذا المشروع فيه كما قلت ثلاثة مكونات، من بينها المكون الثاني هو اللي تركيز منظومة كهروضوئية على مستوى السدود، وبطبيعة الحال هذا بدعم من منظمة الزراعة والأغذية اللي بدعمنا هي من أجل القيام بهذه الدراسة. لفوا بالضبط.
1: نعم.
2: من قيام هذه الدراسة والعمل على تركيزها بطبيعة الحال فيما بعد.
1: نعم. تتعاونوا أكثر في وزارة الفلاحة والإدارة نتاع الاستغلال وتشغيل السدود مع البلدان أنهي أكثر اللي تستفيد منها وعندها تقدم في مجال معناها المائدة المائية والسدود بصفة عامة؟ أنهي البلدان؟ الصين مثلا؟
2: هو بطبيعة وبطبيعتنا ربما بلادنا بحكم الموقع متاحة على المتوسط وكذلك المحيط العربي والإفريقي متاحة، بطبيعة الحال هناك تعاون في هذا المستوى وتبادل الخبرات، بطبيعة الحال إلى جانب خاص الاستعانة بالخبرات كذلك الصينية.
1: نعم.
2: اللي في المستوى هذا، ولذلك تلقى التعاون مع الصين وبلدان البحر الأبيض المتوسط.
1: وين أكبر السدود في العالم؟
2: بطبيعة الحال هو أكبر سد اللي تروى جورج معروف معناه اللي هو في الصين.
1: في الصين.
2: في الصين. بالضبط.
1: متقدمين هما في المجال هذا.
2: بطبيعة الحال هو ربما الموارد المائية بطبيعة الحال كبيرة برش.
1: كبيرة صح. باعتبار أنه البلاد كبيرة.
2: لأنه ربما من المعطيات اللي لابد أن يعرفوها معناها المستمعين كونه السد راه ما يأتيش أيا كان وأين ما كان، معناها السد بطبيعة الحال يتطلب شنو؟ يتطلب معناها طبيعيا وجود أودية معناها طاقة معناها دفق متاعها كبيرة، من أجل أنه هو التركيز على مستوى الوديان هذه السدود معناها مش أينما كان يأتي السد. وإحنا من المعلومة أنه بلادنا أكبر مجرى معناها وادي معناها معروف اللي هو واد مجردة.
1: نعم.
2: ولذلك بطبيعة الحال كان أكبر سد في البلاد التونسية اللي هو أهم سد معناها من حيث الحجم ومن حيث الاستراتيجية متاعه هو سد سيدي سالم. بخلاف ذلك بطبيعة الحال تقريبا معناها المعلومة أنه تونس بحكم المساحة متاعها وبحكم التركيبة الطبوغرافية متاعها بطبيعة الحال ما فيهاش طاقة كبيرة برشا من أجل تركيز على سدود على مستوى كما هو موجود بطبيعة الحال في الصين وفي البلدان هذه.
1: سدودنا تستفيد مما هو موجود في الخزان الصحراوي في الصحراء. خلينا فما مياه في الصحراء. لا
2: فما مياه، لكن خلينا نقول السدود هي سدود مجاري مياه سطحية.
1: سطحية.
2: وبطبيعة الحال المياه على مستوى الطبقات المائية هي كذلك مجاري مياه، ولكنها
1: ولكن في مجال آخر.
2: في بطبيعة الحال هي مجاري مياه جوفية.
1: جوفية.
2: بطبيعة الحال هو ربما المجاري المياه الجوفية هي التي تستفيد من السدود من خلال عملية نسميه الغشاش التغذية. تغذية الموائد المائية، ربما في بعض الأحيان يتم إنشاء سدود من أجل أن هي تمسك الماء وبالتالي تصير عملية معناها تغذية هذه الموائد شيئا فشيئا.
1: نعم، المياه المتوفرة في سدودنا تغطي الحاجيات الفلاحة بنسبة مهمة.
2: أكيد، خلينا نقول اللي ربما التوجه كونه التصرف في هذه الموارد المائية يجب يكون خلينا نقوله مش تصرف سنة بسنة، وإنما يكون تكون نظرة للتصرف في هذه الموارد المائية على مستوى مش سنة، وإنما ضمان كونه هو هذه الموارد توفر لنا على الأقل سنتين ثلاثة أو أكثر. وذا بطبيعة الحال راجع إلى أنه الإيرادات أو المياه بالسدود هي إيرادات غير منتظمة على مستوى على المستوى الزمني وكذلك. صحيح. على المستوى، فبالتالي
1: يعني هذا يعود إلى العوامل الطبيعية.
2: بطبيعة الحال مش ممكن أني أنا الموارد دي موجودة اليوم نستغلها السنة،
1: نعم،
2: وبطبيعة الحال نلقى روحي السنوات التي بعدها نكون في عجز، فلا بد من حوكمة التصرف في الموارد المائية الموجودة.
1: نعم، أعود محرز رجب كهيئة مدير استغلال وتشغيل السدود بوزارة الفلاحة إلى المنظومة هذه. منظومة جديدة تعتبر
2: ربما منظومة جديدة على مستوى استغلالها على مستوى السدود التونسية. كانت هناك تجربة معناها في من خلال معناها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز اللي ركزوا معناها هذه المنظومة على مستوى البحيرة لاكتروا.
1: نعم.
2: ولكن تختلف بطبيعة الحال الإطار باعتبار أنه التركيز هذه المنظومة على السدود اللي المستوى المياه فيها متغير، تعرف أنه ينجم تأتي إيرادات قوية وبالتالي في وقت وجيز معناها يكون المستوى المياه ينجم يتجاوز معناها الأربعة والخمسة والستة والسبعة أمتار. وبطبيعة الحال هذا يتطلب معناها تكون دراسة معمقة أكثر في تركيز هذه المسطحات العائمة باعتبار أنه فما الكونتران أو فما التحدي هو ضمان الاستقرار متاع هذه اللوحات الفوتو ضوئية. نعم. ربما هذه هي الخاصية اللي موجودة في تركيز هذه المنظومة على مستوى السدود إلى طبيعة الحال إلى جانب الهدف ربما اللي أو الدافع من وراء تركيز هذه المنظومة اللي هو التقليل من التبخر على مستوى السدود.
1: نعم، المنظومة هذه خاصة بسد سيدي البراق هكا
2: بالضبط.
1: علاش مش في سد سيدي سالم باعتباره أكبر هو وأهم؟
2: بالضبط، سؤال بارك الله فيك، سؤال مهم. ربما الخاصية متاع سد سيدي البراق أنه المستوى المياه أو خلينا نقوله كمية المياه ابتداء هي تقريبا معناها مستقرة، معناها دائما سد سيدي البراق من السدود اللي تقريبا موجود فيه الماء، وهذه هي تجربة نموذجية. وحتى تكون تجربة نموذجية لابد أن نحن تكون فيها نوع من الضمان للنجاح متاحها، لأن التجربة النموذجية هذه لابد من تركيزها ثم تقييمها، تقييم الفوائد والفوائد متاحها والرنتابيليتي متاحها، وبالمقابل تقييم كذلك التحديات اللي فيها، لأنه ينجم يكون معناها هناك ربما تحديات فنية تقنية تحديات بيئية اللي لابد من بحثها ودراستها على إثر معناها تركيز هذه المنظومة. وإذا معناها استخلصنا الدروس من تركيز هذه المنظومة أو بعد استخلاص الدروس من تركيز هذه المنظومة أكيد سيتم العمل على تعميمها على أكثر ما يمكن من بقية السدود التونسية اللي وإن شاء الله معناها الأكيد هو النجاح متاعها إن شاء الله يكون موجود، لأنه على مستوى العالم هناك تجارب لتركيز هذه المنظومة على في مستوى السدود، موجودة تجارب على مستوى العالم بما فيها معناها الجارة المغرب اللي هناك معناها تقريبا معناها سعى، وحاليا هناك معناها هذه المنظومة هي تم تركيزها، وبالتالي التجارب معناها العالمية موجودة، يبقى تجربة هذه المنظومة على بناء على الخصوصية اللي موجودة في السدود التونسية.
1: نعم طبعا تقرأوا انتوما يعني تفاصيل النتائج في هذه المنظومة
2: بطبيعة الحال، هناك قراءة استباقية بطبيعة الحال أول حاجة أكيد أكيد، لأنه هو علاش قلت أنه هو كانت الدراسة الأولية واللي عملت عليها اللجنة اللي تحدثت عليها سابقا معناها بحثت في المسألة هذه وخرجت معناها أكيد بمعطيات أو باستنتاجات أولية، لكن أكيد هذا كل يتطلب دراسة معمقة أكثر، ولهذا احنا المشروع هذا سميناه مش ما مريناش ديريكت للانجاز، وانما استبق دراسه معمقه على مستوى معناها سد نموذجي.
1: نعم
2: دراسه معمقه معناها في كل تحدثت عليها التفاصيل الفنيه والبيئيه، ثم بناء بعد ذلك معناها اكيد هو هذا كله اكيد مش باش ياخذ وقت كثير، نمر الى عمليه التركيز الفعلي لهذه المنظومه.
1: نعم السدود دائما في صيانه متواصله من طرفكم أو من طرف وزارة التجهيز، أكيد تتعاونوا معها باعتبار أنه سيلان الماء قادر على كل شيء.
2: أكيد احنا هو ربما السدود فيه سواء التحدي على مستوى ضمان سلامة هذه السدود،
1: لأنها تبنى بطبيعة الحال بمواصفات هندسية
2: أكيد بطبيعة الحال، ولذلك كما تحدثت أنه هناك سابقا أن هناك مراقبة لصيقة دائمة من طرف الرئيس موقع السد والأعوان اللي موجودين معاه.
1: نعم.
2: كذلك هناك تقارير معناها شهرية ترسل إلى الإدارة المركزية
1: يتم في الوزارة
2: بطبيعة الحال في الوزارة اللي يتم عليها
1: المتابعة
2: عليها. إلى جانب ذلك أنه الإدارة العامة للسدود من خلال معناها المكاتب الدراسات المختصة المدارس مختصة اللي هي تقوم كذلك بدعم المجهود متاع الإدارة العامة في السدود في هذه المتابعة، يكونوا معناها ديزكسبير اللي هما يتم عليها يقوموا بدعم ناس مختصين بدعم التحليل هذه المعطيات والتدخل الآني والحيني في حين معناها وجود اي حاجه تنجم تهدد سلامه السد.
1: هذا بجانب
2: سامحني سي حبيب. هذا الجانب الثاني التصرف بطبيعه الحال في المياه بالسدود خاصه في فترات الفيضانات، بطبيعه الحال هذا يتم من خلال التنسيق مع مختلف الاطراف سواء بطبيعه الحال المعهد الوطني للرصد الجوي، مختلف المؤسسات التابعه لوزاره الفلاحه، وكذلك الحمايه المدنيه، هذا كله معناها لضمان سلامه السد وبطبيعة الحال لضمان سلامة المواطنين خاصة اللي في سفينة السد على مستوى المناطق اللي موجودة في سفينة السد.
1: نعم سي محرز رشب، الوضعية الحالية نتاع السدود لا بأس توا
2: إن شاء الله؟ الحمد لله إن شاء الله لا بأس، الحمد لله مقارنة بما كنا عليه في السنوات السابقة في الحال معناها احنا تقريبا عدينا سنوات اللي ربما ما تجاوزناش 40% من طاقة استيعاب هاتي سد، لكن اليوم الحمد لله معناها وصلنا تجاوزنا معناها هذا الرقم، وبالتالي
1: توا وصلتوا لقد
2: توا ما تنساش اللي احنا توا في اواخر الموسم الصيفي معناه اللي هو ذروة الاستغلال لهذه الموارد، ومع ذلك معناها تقريبا احنا في حدود 50% من طاقة استيعاب هذه السدود، وهذا بطبيعة الحال يبشر بكونه السنة معناها السنة المائية الجديدة اللي بديناها معناها من 1 سبتمبر تبشر ان شاء الله يكون مع بإذن الله ما عندناش الإشكاليات على مستوى التزويد بالموارد المائية.
1: قداش التوانسة يشربوا من هذه المياه نسبة تقريب؟
2: هو خلينا نعطيه رقم ربما حسب الموارد المتوفرة وذي المعدل معناها احنا اليوم 420 متر مكعب في السنة بالنسبة للفرد.
1: 420
2: متر مكعب للفرد، وذا خلينا نقوله يسمى تحت خط الشح المائي بطبيعة الحال، لأنه يعني في بلدان أخرى معنا تجاوز حتى 1000 متر مكعب للفرد في السنة. أكيد أحلى المجهود أنه هو بشي سواء معناه في من خلال التقليل من التبخر أو إيجاد معناه توفير موارد أخرى على مستوى تحويل المياه من مناطق الوفرة إلى مناطق الندرة أو الشح المائي، إلى جانب بطبيعة الحال من خلال المياه الغير تقليدية كما تحلية مياه البحر أو استعمال استغلال المياه المستعملة بطبيعة الحال بعد معناها القيام بالتدخلات اللازمة عليها.
1: نعم. أخيرا سي محرز، أعذب المياه وين؟
2: أعذب المياه ربما عن سدود أقصى الشمال. أقصى الشمال هي سدود معناها تقريبا عذبة، ولذلك
1: ما سمي لي
2: عن سد
1: بني مطير
2: عن سد سيد البراق كذلك يعتبر من المياه العذبة. والخط متاع أقصى الشمال سجنان جومين هذه كلها تعتبر من المياه اللي النوعية متاعها هي نوعية عذبة، وبطبيعة الحال أكيد باعتبار توفر الإيرادات معناها تقريبا أو التهاطم الأمطار معناها تقريبا بشكل معناها معتبر معناها طيب ويقرب للمعدلات، بطبيعة الحال هذا يخلي أنه حتى نوعية المياه تكون بطبيعة الحال نوعية معناها عذبة مقارنة بنوعية المياه في المناطق الأخرى.
1: نعم. المياه هذه بتاع بعض السدود تصلح لعابري السبيل هناك.
2: أكيد.
1: اللي يحب شرب.
2: أكيد أكيد أكيد إن شاء الله نعمله على كونه التونسي.
1: لأنه المية تروي الأطشان.
2: أكيد بالضبط هذا هو. إن شاء الله نعمله كونه التونسي بإذن الله. ما
1: هو خسارة محرز برشا أسباب وحنفيات اختفات مثلا زغوان ما فيها الحنفيات في وسط البلاد يعني في الشوارع وكذا، وكانت انا نذكر وانا صغير مثلا في حمام سوسه كانت فما سبابل يجيو نساء يملا وكذا، لكن هذه ما عدتش يعني.
2: صحيح هي التقاليد هذه كانت مهمه برشا.
1: مهمه ما زالت الحنفيه نتاع سيدي بوسعيد وانت
2: هو ما زالوا في بعض المناطق ما زالت ناس او المناطق محافظه على تلك التقاليد هذيك واللي تخلي الانسان او العابر السبيل خاصه كعبرت
1: عليه
2: هو يرتوي ويشعر بطبيعه الحال لانه الماء هو الحياه.
1: صحيح.
2: فوقت اللي انت تمر وتلقى الماء احنا هذه تو فما عادة حتى في بعض ربما مش حنفيات عمومية لكن بعض معناها المواطنين مشكورين في هذا اللي هو طلقة مخرج من داره باش كل أي عابر سبيل نجم الوذية الإحساس اللي يشعر به الإنسان عند وقت العطش ويمر ويلقى الحنفية ذيك يكون حقيقة معناها إحساس معناها ممتع بطبيعة الحال. هذا
1: والله كيما الحديث معك ممتع.
2: بارك الله فيك والله. سي الحبيب
1: شكرا سي محرز الرجب.
2: شكرا ليك سي الحبيب، شكرا للإذاعة الوطنية على حفاوة الاستقبال، شكرا للمستمعين، إن شاء الله ما كناش
1: ضيق قال رويتنا.
2: الله يبارك لك ربي يحفظك إن شاء الله.
1: محرز الرجب كهيئة مدير استغلال وتشغيل السدود بوزارة الفلاحة، يومك سعيد.
2: شكرا، يومكم سعيد.

0: وانا اصل خلاص يا حبيبي اعلنت الحب عليك، اعلنت الحب عليك.
1: هذه صباح اعلنت الحب عليك. نمشي الى موضوع اخر في يوم سعيد خاص باستعداداتنا في رياض الأطفال والمحاضن لهذه العودة القريبة، العودة المدرسية. معنا السيدة نبيها كمونة تليلي رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال. سيدة نبيها يومك سعيد ومرحبا بك.
2: يومك أسعد ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا. إذن قاعدين تحضروا العودة تاع محاضن الأطفال، وقتاش العودة بالضبط بالنسبة لكم؟
2: بالنسبة لنا احنا كرياضة اطفال العودة في اول سبتمبر.
1: اول سبتمبر معناها بدأت من امس،
2: من البارح.
1: من البارح، نعم. تفضل سيدة نبيها، شنو ممكن تقول في الاول؟
2: والله نتبادل نتعد سنة دراسية ايجابية.
1: نعم.
2: كل أصحاب رياض جهزوا رواحهم، حضروا رواحهم باش يستقبلوا الأطفال في أحسن ظروف.
1: نعم.
2: نتوجه للأولياء اللي هما مازالوا ما قيدوش أولادهم، نقول لهم ردوا بالكم تجيوا تقيدوا أولادكم لما تتأكدوا أنه روضة قانونية ومرخصة.
1: أي معناها سيدة نبيها فما برشا رياض ما عندهمش رخصة.
2: نعم

0: بالمسجل ابنك اذا كان مازلت ما سجلتوش، تاكد انها روضه قانونيه. وكيفاش تاكد انها روضه قانونيه؟ يكون لديها وصل ايداع محطوط يعني امام الجميع، اللي هو ينص على انها روضه قانونيه. تتاكد انه الروضه هذيك عندها تامين نتاعها.
1: نعم.
0: تتاكد انها عندها طبيب اللي هو يبشر فيها كطبيب، فهمتني؟ تتاكد من الاشياء هذه الضروريه اللي لازم كل روضه يكون عندها.
1: طبعا عدد الروضات في بلادنا في كل الجهات بالالاف.
0: والله حسب الاخر احصائيات هما 5700.
1: 5700 روضه.
0: ما نعرفش تويكا قداش، خاطر الاحصائيات مازالت ما خرجتش.
1: اي، وتختلف من روضة إلى أخرى على مستوى الاستيعاب والإدارة وكذا.
0: طبعا
1: نعم،
0: تختلف على مستوى الإدارة، تختلف على مستوى الخدمات، تختلف من روضة إلى روضة.
1: نعم. أنتم شنو أبرز النصائح اللي تقدموها للمشرفين، للمربين، للناس اللي يخدموا في رياض الأطفال وفي علاقة مباشرة بالوليدات الصغار؟
0: انه يكونوا بالهم واسع.
1: نعم.
0: ويستقبلوا الاطفال بابتسامه.
1: نعم.
0: وفي حاله خوف وهلع الطفل يحاولوا انه يهديوه.
1: صحيح.
0: مثلا ايش يعني من غير صراخ ولا
1: واحد، ويتعاملوا يعني معهم بحنان وبحب.
0: بحنان وبحب وبما يرضي الله.
1: نعم صحيح. والبرنامج البيداغوجي يلزم يكون مدروس عاد. ما هو انا
0: البيداغوجي هو البرنامج البيداغوجي.
1: سيدة نبيها قدش مرة انا حتى كيف كانت بنتي في الروضة ولا ولدي يجي يترنمني بحاجة مش معقولة. يلزم المربين يكون عندهم ذوق فيما يلقون من معناها نصائح او اناشيد او ما الى ذلك. يعني
0: هذا اكيد. هذا اكيد لازم يكون عندهم ذوق. وعندنا وبالنسبه للبرنامج البيداغوجي، الوزاره يعني مع اليونيسيف اشرفوا على وضع برنامج بيداغوجي اللي هو يتبعوا فيه تقريبا الرياض الكل، فيه حقيبه فيها كل المطلوب.
1: صحيح. ولكن يبدو انه التسعيره غاليه على العائله بالنسبه.
0: نعم.
1: للطفل الواحد. يعني مكلف باعتبار انه يمشي الصباح وفما لمجة يبدو لي او فما فطور.
0: طبعا هي تويك الروضه مكلفه. مش اسمع فيك بالقدام.
1: اي لا نسمع فيك 10 على 10.
0: اسمع فيا اما انا مش اسمع فيك بالقدام.
1: اي تفضل سيده نبيها. بالنسبه للتسعيره
0: قلت لك التسعيره تختلف من روضه الى اخرى.
1: اي
0: حسب الخدمات.
1: أي.
0: وحسب المكان.
1: أي.
0: ما فماش تسعيره موحده، تسعيره حره.
1: نعم. يعني فما شكون يقولها ونقرا اليوم في لو كوتيديان، جريده لو كوتيديان بالصفحه 3، 470 دينار تكلفه الطفل في روضه الاطفال. صحيحه؟
0: صحيح.
1: اي معناها برشا.
0: انت تقول برشا بس يشوف المصاريف ماهيش برشا.
1: مش برشا. كيف يبدا واحد عنده زوج وثلاثه وليدات شي يعمل؟
0: والله هديه بتاع يبدا عنده زوج ولا عنده ثلاثه. هذه مش مسؤوليه صاحب الروضه. صاحب الروضه سمحني. صاحب الروضه عليه التزامات. وعليه مصاريف.
1: نعم.
0: اذا كان هم يحبوا هديه، على الدوله ان تساعد صاحب الروضه، ان تعفيه من الاداء، أن تعفيه من 7%، أن تنزل المساهمة في الضمان الاجتماعي، فهمتني؟ باش صاحب الروضة يلقى نفسه باش يعطي ينزل في السعر.
1: نعم.
0: أما هو صاحب الروضة فاتح مش باش يحط من مكتوبه.
1: نعم.
0: يلزم الدولة هي اللي تشيل هذا. عاملة
1: لا، هو من حقه صاحب الروضة أنه يربح بالطبيعة، هذا من حقه، ولكن ما يلزمش يكون
0: طبعا
1: يعني مبالغ.
0: انا معاك بكلش ربح فادح، اما التكلفه كبيره.
1: فهمتك.
0: وما عندنا حتى مساعده من طرف الدوله. حتى مساعده، صفر مساعده.
1: نعم. اذا سلطه الاشراف لابد ان تراجع هذا الامر، ما يكونش برشا

0: ضغط على صاحب الروضة أو صاحبة الروضة. نعم.
1: نعم.
0: كل حال إن شاء الله عودة ناجحة. المربين والرياض الأطفال يستقبلوا بحفاوة وبحب كبير هذه الورود الجميلة الأزهار للوليدات
1: نعم.
0: الصغار.
1: نعم.
0: شكرا لك سيدة نبيها.
1: مرحبا بك.
0: هاو باش نهدي لك أغنية أكيد تعرفها، ماما زمنها جاية.
1: أي بعد شوي.
0: محمد فوزي.

زمنها جاية جاية بعد شوية جايبة لعب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها والزوبطة بتقول واك واك واك.

0: ويا جايبة لعب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها والسوبطة بتقول وك وك وك
1: ماما زمانها جاية محمد فوزي الله يرحمه ولكن البنية هذه قاعدة تعيش في القاهرة كبرت بارك الله وعملت عائلة وأصبحت ربما جدة في السنوات الأخيرة ماما زمانها جاية نذكروا بموعد الجمعية التونسية لمرضى الأورام الليمفاوية في تظاهرة رياضية تضامنية ثقافية في البحيرة نهار الحج جاي 6 سبتمبر الهدف طبعا ثقافي رياضي ولكن جمع تبرعات لشراء كراسي العلاج الكيميائي طبعا لبعض المرضى فتحية من جديد لثريا الزياني رئيسة هذه الجمعية اللي قاعدة تحرص وتخدم هذه الأيام لإنجاح هذه التظاهرة كما قلت تنتظم نهار الأحد الجاي في البحيرة شكرا زملائي الطاهر سوسية بالقاعة الفنية المركزية فاروق زرعي في الإخراج الرقمي حمزة صفار في الإخراج الفني فاطمة عبار في التنسيق رانيا بوتوريا في الأعداد وبالمكتبة الغنائية نسيم المجري نجوى العربي ليلى جلاسي حبيب جغام يحييكم وإن شاء الله ألتقيكم غدا في 6 صباحا في يوم سعيد
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها هي نافذة مليانة بحب تونس تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات كل منتوج وراه حكاية فكرة صنعة دين فن وفينا وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn
3: معنا احنا بدات الحكايه
4: ومحلاها حكايه
5: محلاها محبه
4: محلاها عشره موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه
6: مستمعينا الكرام تحيه طيبه واهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري الموجز البنك المركزي يصدر منشوراً يلزم كافة البنوك بإحداث منصات رقمية حصرية لقبول مطالب القروض والتمويلات الصغرى على الشرف على أن يبدأ التنفيذ الفعلي لهذا الإجراء في الأول من أكتوبر المقبل تزامناً مع إطلاق حملات توعوية للتعريف المواطنين بشروط الانتفاع بهذا التمويل وزارة التربية تفتح بداية من يوم غد المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي وذلك حصرياً على الرابط vscolaire.education.tn واستعداداً للعودة المدرسية اليوم افتتاح الدورة الأولى من معرض العودة المدرسية بمقر منظمة الأعراف بالعاصمة غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى تعلن أن عمليات التوزيع المكثف للمياه المعلبة والمقتصرة حالياً على ولايات تونس الكبرى ستعمم على بقية الولايات وستتواصل إلى حين انفراج الأزمة وإلى آخر أخبار العالم إصابات واعتداءات في هجوم للمستوطنين على المغير برام الله ومناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة مع استمرار الغارات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني ورغم المفاوضات المستمرة بين البلدين الجيش الإسرائيلي يعلن استهدافه مواقع لحزب الله جنوب لبنان وختاماً أمريكا وإيران تتبادلان الهجمات الأعنف منذ أسابيع وواشنطن تهدد بضربات أشد تدمير نهاية الموجز إلى اللقاء
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm
7: أنا كبرت في عائلة قراءة أطفال SOS
8: عائلة بيت مع أحلام صنعت معها ذكريات
9: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر
8: طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
7: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
8: ورفقتني زيدة يتأمت بيا
7: وتمدد بالخير ليا ولخويتي.
8: يد شخص ما يعرفنيش أما قرر باش يكون لنا سند.
7: أنا لقيت فرصة إني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
8: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية،
9: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
10: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.tn وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 002.
11: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
12: بالنسبة للبنية التحتية في نابل والحفر في نابل، انت تورب من ركزة تجيب في ركزة، تورب من زوز ركزة تجيب في حفر. كياسات كبيرة خراب برشة للولاية، خراب برشة للبلدية تاع نابل. راهو معناتها ما نتصورش الوالية ما تعداش من كياس هذاك وما تحطش في الحفرة هذيك، ولا من رئيس البلدية ما تعداش من البلاصة هذيك وما تحطش في الحفرة هذيك. لنا جا كل ما نسميهم شانا، راهو كما نقول وين فاك دو لونغ، وين وإن المحكمة التدائية تاع نابل، فهمت؟ يا دي محفرة من جميع النواحي، حفرة محفرة.
11: وصل صوتك.
12: نابل بصفة معروفة بالوتلة متاحة وبزينة البلاد وبالسياح وبالدنيا كل سياح في نابل ما عاش فما نارة الجمعة، فما كان كما نقولوا الارتزانات تخدم أكها وفند، ويجينوا سياح كيف ضيوف يمشيوا ويخرجوا على روح. أنا زوز وتلة معروفين في نابل الكبار، الوتلة ذوما ولاو خراب، فيهم وتيل هذا مقابل الصقالة. الوتيل هذا كنا صغار كنبدا نتفرجوا في الإيماسيون تاع الوتيل وكيفاش حافل الوتيل وكيفاش السياح يعوموا، نبداو عاملين كيف أي نابلي تسلو يقول لك رانا حزانة على الوتلة نتاعنا كيفاش ولات.
13: الكلام تكون موجه
12: الوالد تحل الدوسي عليه، وعلاش مسكر وش بيه مسكر وتحد وعدوا يحلوه، فهمت؟ دعم الدولة حاجة كما كاية، فهمت؟ يزم الدولة تشوف فيه حل. شنو معناتها هو تبدا عنده خلاصات مع القبادة مع سيناسيس مع الستيك مع كذا الحاجات اللي ندراها القعدوا. لا علاش خاطر زوز وتلة ذوما اعتبارها بحق أي نابلي تعدى قدام زوز وتلة ذوما يحس روحهم من موجوع.
11: وصل صوتك.
14: احنا مجموعة من المواطنين مسجلين في اللايف هاش في مشروع رواد سيتي سنتر، عندهم 4 سنين يوعدونا، هاهم بعد 6 شهور، هاهم بعد عام، هاهم بعد شهرين. نحبوا نفهموا وين التعطيل، مع انه كل شيء منظم، الارض ليهم هم، مشروع سيء ما عادش فيه حتى اشكالية قانونية. جاه ربي يشوفوا لنا حل، على خاطر الواحد توا عنا اكثر من 30 عام قيدين، لا نهار لا اثنين لا عام لا ثلاثة لا خمسة. قولوا لنا كان خاطر نسمع وفما برشا عباد خداو يا اخي، ما يقول واحد اللي بالواسطة معناه.
11: وصل صوتك.
15: عام 56 وقت تونس قبلت الاستقلال، تونس كانت كما ما زالت مصر العرب، عنا قوانين حديثة متطورة، ازدهار اقتصاد طالع، قوانين جديدة والعباد كيفاش تتحرك، وعندك رخص وعندك إدارة وعندك معرش وزراء وعندك
13: تحكي على الستينات سبعينات.
15: أنا الولد وقتها كان في قرافي في ألمانيا، كروح لتونس بدم على خاطر تونس مصدهرة أكثر. شوف يا أخي سبعينات قرنهم يولوا في الوقت هذاك، ما فاتنهم سنوات ضوئية. وقفت في 57 قوانين هذوك معناها ما تبدل فيهم حتى شيء، بالعكس كل يوم يزيدوا يسكروا بحاجة، معناها كان يفيقوا بحاجة هكا ما هيش تحت نص قانوني سكروا. فهمت هذاك كيفاش تعاملوا طبعا القوانين كلها؟ شو اسمه المضامين نتاع الزواج؟ كي تقراها التحيين نتاع الزواج قانون المناص عام 1957 مكتوبة فهمني بكل ثقة في النفس.
11: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ضياء الدين الكريفي. الإذاعة الوطنية
2: معها هي بدأت وتتواصل الحكاية،
16: أم البدايات.
2: الإذاعة الوطنية التونسية
11: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات، على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء.
17: انطلاقا من 9 مساء.

0: هذه غنيه ليكم. هذه غنية ليكم.
1: يصبح النور، يصبح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أغلى مستمعات ومستمعين. موعد جديد ينطلق معكم الآن، يتواصل على امتداد ساعة من الزمن مش نقضيها مع الكلمة والنغم، ونجم آخر من نجوم الأغنية التونسية اليوم يدللكم بأغني زعم ملحن ولا مؤلف ولا مغني، هذه بعد شوية نكتشفه. أما في البداية نحب نسلم عليكم، أنا اليوم معكم إنسكم من أمام المصدر حنين بن جماعة وزميلتي سلوى الحشيش على مستوى الإخراج التقني. نتمنى لكم إن شاء الله صباح الخير، صباح الهنا الكل مستمعينا ومستمعاتنا. وأكيد أول نغم مش نبدأ به هو نغم من نجم من نجوم أغنيتنا التونسية، واللي اليوم هو نجم حصتنا. يصبح الخير يا غزال، هذا هو أول نغم. أما نخليكم تفكروا شوية، زعما مش نحكيه على المؤلف ولا على المؤدي والمغني، ولا مش نحكيه على الملحن، هذه نجيبوكم عليه بعد شوية.

0: هذه غنية ليكم.
1: هذه غنية ليكم.
2: يا صباح الخير يا غزيل، هكا غنينا خالد المسلماني وابتسام الرباعي، واللحن كان الخالد المسلماني، أما الكلمات فهي النجم حصتنا اليوم. هو مش بعيد عن الأسرة الإذاعية، هو ابن إذاعة صفاقس وابن الإذاعة التونسية، هو زميلنا الإعلامي علي المرزوقي، لكن في نفس الوقت هو كاتب وشاعر وعنده اهتمام برشا بالثقافة. إن شاء الله بعد شوية نعطيكم نبذة عن حياة علي مرزوقي، لكن علي اليوم مش يدللكم خاصة بكلمات الأغاني اللي قدمها المجموعة من الفنانين واللي تلحنت وصارت أغنية قيمة الذات أثر بها خزينة الأغاني. بلا شنو رأيكم كان نمشي ونسمعوا مجموعة من الأغاني وهنا راجعين مواصلين معاكم المشوار. نذكركم اللي النجم حصتنا اليوم هو الشاعر الغنائي علي المرزوقي.

0: هذه غنية ليكم.
1: مواصلين معكم المشوار في هذه غنية ليكم. هكا سمعنا شيد للحاجي هو يغني لنا يدوم الفرح، واللي هي من لحن عماد البرادعي، واختمنا مع شمس الأمل اللي هي غناء معز محسن، لحن عبد اللطيف العايدي. إن شاء الله صباح الخير لكل الناس، وإن شاء الله يا ربي الأبواب مفتوحة أمامكم ومشرعة، والناس الكل تلقى الخير وين ما هي قاصدة بإذن الله. هذا هو اللي نتمنيه لكل مستمعينا ومستمعاتنا. أما هذا هو اللي كتبه علي المرزوقي، كلمته فيها برشا أمل، فرحة فيها برشا محبة للخير للناس الكل، وهذا هو طباعه الحقيقة. ما نبعدوش برشا على أخلاق علي المرزوقي. أما خلينا نرجع شوي ونتعرفوا علي. علي المرزوقي هو من مواليد 1968 في الحاج قاسم في ولاية صفاقس، إعلامي بإذاعة صفاقس، عضو اتحاد الكتاب التونسيين، عضو بهيئة الجمعية التونسية للمطالعة منذ سنة 2010، هو مؤسس الملتقى الوطني للإذاعيين الشعراء سنة 2006، له نشاط بالصحافة المكتوبة، له نشاط ثقافي في التظاهرات الأدبية، اكتب مجموعة من القصائد، أصدر مجموعة من الإصدارات، وقدم لنا برشا كلمات غنائية ممتازة اللي هي فيها صحيح الجانب الإيجابي، فيها الكلمة التونسية لحنينة ولبنينة، لكن زادة في نفس الوقت اكتب قصائد شعرية اللي فيها قيمة. ينعم فيها قيمة بمعنى لأنه الأغاني كلها عندها قيمة، لكن هذم يأكدوا على قيمة من القيم المجتمعية اللي احنا عايشين عليها، كما غنيت شقي ولا محتاج، كما غنيت رضاية الوالدين، كما غنيت رد الجميل واجب، كما برشا أغاني أخرى نسمعوها. مرحبا بكم الناس الكل.

0: هذه غنيه ليكم،
1: هذه غنيه ليكم.
2: يا عيني عليك يا عليف، هالكلمات اللي يقول الامل اللي ينور دارنا والشمس تطلع ولا تخاف غيوم. وين هالقيمه هذية اللي برشا الناس للاسف اليوم عايشين معها برشا سلبيه. اما احنا دعوتنا في الصباح خليكم ايجابيين، تفائلوا بالخير وباذن الله تلقاوه كيما غني لكم عادل اللومي اللي قال لكم مازال ثم الخير. وسمعنا قبله ارضاي الله والوالدين، كانت من غناء شمال الشابي ولحن سي محمد الهادي. لكن قبلها سمعنا سي محمد الهادي في كلماته وفي لحنه شاقي ولا محتاج، وهذه كلمة نقولوها بارشة في عاداتنا التونسية. للأسف غابت القيمة هذه اليوم في مجتمعنا التونسي إلا ما ندر، خاطر ديما ما نقولوش حاجة انتهيت، مازالوا ثم ناس مؤمنين بالقيم هذه وعايشين بها كل نهار. فإن شاء الله أيامنا كلها أيام خير وأيام هنا، هذا هو اللي نتمنيه الكل التوانسة. وهكا كتب لنا شاعرنا الغنائي النجم حصتنا علي المرزوقي. علي يكتب على السفر وأصدر كتاب لوم مشيا على الجمر في عام 1996. الحقيقة حياته بين الأعلام وبين الشعر والكتابة هي رحلة فن وثقافة على الدوام، لكن في الحب زعما شنو كتب وشنو قدم للفنانين؟ نسمعوها فزوزة نغم هذوما.

كسمعنا مع بعضنا عينك تغزر لي أداء فتحي بن علي ولحن عماد البرادعي، لكن قبلها سمعنا لسي محمد جميل اللجمي دنيا العاشقين واللي هي من ألحان سي محمد إدريس الله يرحمه. ودائما الكلمات الشعرية البنينة الحلوة هي النجم حصتنا الشعر الغنائي علي المرزوقي. علي المرزوقي مش يقدم الكثير للساحة الفنية لأنه مازال في مقتبل العمر متاعه وعنده كلمة حلوة وليها بصمتها الخاصة، وهو يترجم هذية فعليا في الغنية التالية. هو يقول عندي كلمة حلوة تغني. نسمع النغم هذية بصوت الفنان الشاذلي يزيد وهنا راجعين.

0: أوينو.
1: هذه غنية ليكم،
2: هذه غنية ليكم.
3: كلمة حلوة ديما تفوح بمعاني تفرهد الروح، لكن وينو هالولهين في سمع وذوق الفنان السامع وينو؟ هكا طرح السؤال علي المرزوقي وغنينا الشاذ ليزيد النغم الجميل ياسر حلو في برشا معاني عن الكلمة الجميلة. احنا الحقيقة بالأغنية هذية نكون وصلنا لختام لقانا، ومش نختم حصتنا بحديثنا على النجم من نجوم الأغنية التونسية هو الشاعر الغنائي علي المرزوقي، وقت نسمعوه في عمل مع نجم من نجومنا العرب، لأنه كان لي أكثر من تعامل، لكن نعتبر الأغنية هذية من أحلى الأغاني اللي غناها فنان عربي وتتغنى بتونسنا الحلوة، واللي هي من كلمات نجم حصتنا اليوم الشاعر الغنائي علي المرزوقي، تونس الحلوين. ونتمنى لكم أنتم مستمعينا الأوقات الطيبة والرائقة. هذه تحيات توصلكم من حنان بن جماعة، كنت معكم في الأعداد والتقديم وسلوى الحشيشة في الإخراج التقني. ختام لقانا نغم جميل بصوت الفنان العربي مجد القاسم، تونس الحلوين. إلى اللقاء.

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم.
1: الدكتور حكيم.
2: السكر والملح والشحم، الثالوث هذا وحده ينجم يتسبب في كوارث صحية مزمنة كما ضغط الدم والكوليسترول والسكر وأمراض القلب والشرايين. هذاك علاش يلزمنا نقصوا من مكلتهم وفي بعض الحالات نحيهم جملة، وهوني طبيبك هو دليلك.
1: الدكتور حكيم.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعين الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. الترفيع في طاقة الإيواء بالمبيتات ب 1720 سريرا وفق ما تم الإعلان عنه خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني، خصصت للنظر في أبرز الاستعدادات المتعلقة بخدمات الإقامة والإعاشة لفائدة المتكونين خلال السنة التكوينية الجديدة. وزارة التربية تفتح بداية من يوم غد المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية. وتزامناً مع اقتراب العودة المدرسية، الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تطلق حملة تبرع لفائدة أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل للإسهام في اقتناء اللوازم المدرسية. كاهية ومدير استغلال وتشغيل السدود بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محرز رجب يؤكد خلال حضوره في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، يؤكد أنه بفضل التساقطات المسجلة خلال سنة 2025 وبداية 2026 يؤكد تسجيل السدود لكميات هامة جدا تجاوزت من خلالها الإيرادات المعدلات العادية خاصة بالشمال والشمال الغربي مقابل تواصل تسجيل نقص في سدود الوسط. الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن فتح مناظرات خارجية بالملفات مشفوعة باختبار شفاهي لانتداب 17 عون في سلك التنفيذ للعمل بمقرها الكائن ببير القصعة من ولاية بن عروس، وذلك في أجل أقصاه 28 من سبتمبر الجارية. وإلى آخر أخبار العالم، إيران تعلن مقتل 7 من عسكريها في بالهجمات الأمريكية الأخيرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الضربات التي نفذت قرب مضيق هرمز كانت كبيرة وقوية، محذراً طهران من أن أي رد سيقابل بضربات أشد وأعنف، وهدد بأن الهجوم الأكبر لا يزال في الانتظار وعندما ينتهي لن يتبقى سوى القليل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وعلى الرغم من عودة الحرب بين إيران وأمريكا، باكستان التي لا تزال تلعب دور الوسيط بين الطرفين تؤكد أنها لا تزال متفائلة بإمكانية عودة الجانبين إلى طاولة الحوار والتفاوض. وختاماً، الخارجية الكويتية تدين الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والمسيرات التي استهدفت عدداً من المواقع بينها مجمع سكنية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
7: الإذاعة الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: صباح التوانسة مع مون المجري.
1: صباح بنكهة تونسية.
2: هذا هو صباح التوانسة، صباح النور، صباح الفل. أهلا وسهلا بكم مستمعينا كالعادة، نتقابلوا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية يوميا من الاثنين حتى الخميس، لقيت هذا من 10 حتى نص نهار في صباح التوانسة المنوعة الصباحية الثانية. تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا، ومرحبا بالناس اللي عدت الموجة توا وتابعوا فينا وين ما كنتوا ونوصل لكم صوتنا وصورتنا. مرحبا بالفريق اللي معايا في صباحية اليوم، حمزة سفار مرحبا معنا في الهندسة الصوتية، فاطمة عبارة ترافقنا في التنسيق العام للحصة، فاروق الزارعي معنا في الديجيتال، وتحية الفريق الإعداد عواطف الشابي شاكر بالقاسم. معكم كالعادة منى من قدام الميكروفون في سبعتين من زمان مع بعضنا. الفقرات تعودتوا بيهم، لكن كالعادة مواضيعنا تتبدل شوية. أولى فقراتنا هي انفتح الدنيا مع الكوتش اليوم صابرين مديوني، باش نحكي على إدارة الصراعات العاطفية. تتفسر لنا، نعرف برشا صراعات تصير بين الكوبل ولا بين سواء متزوجين ولا حتى قبل الزواج، لكن كيفاش نديروا هالصراعات هذه ما تصلش معناها الخلافات كبيره وتصل حتى للفراق ولا الطلاق وغيره. تتفسر لنا اكثر بعد الكوتش الموضوع هذايا. في كل لباس اليوم باش نحكيو على صحة الرئة متاعنا، نحكيو على التليف الرئوي، مرض هذا يصيب الرئتين، دونك باش نحكيو أكثر في الموضوع، شو هو أسبابه، كيفاش يتعالج، شنو المخاطر متاعه. باش تكون بحذينا زادا في الاستوديو دكتورة فاطمة شرميتي، أستاذة استشفائية أخصائية في أمراض الرئة والحساسية، باش تعطينا أكثر تفاصيل. كالعادة ما نختم ساعتنا الأولى ديما مع الكوجينة بنا ومنفعة. شيف هارون حسني اليوم ما نعرفش شنو حضرنا بالضبط، دونك خليك معنا باش نكتشفوا. بعد موجز الأحداث عنا فقرة فيهم الخير كالعادة ما تكون مع الجمعيات اللي قاعدين يقدموا ديما بالحق، يعملوا في مجهودات كبيرة، دونك نشوفوا شنو الجمعية باش نحكيوا عليها اليوم. بر وبحر نحكيوا شوية على الحرائق اللي نشوفوا فيها توا في مختلف الجهات وتأثيرات على النظام الإيكولوجي في تونس. ونختموا كالعادة مع هكا أحلى اليوم يكون بحذينا كيما كل نهار أربعة نحكيوا مع دونك المهندس العمري كريم اللوز يكون معنا، وباش نحكي وشنو الاساسيات لازمها تتوفر في المباني قبل ما نشري برطمان والا دار. هذا موضوع نتاعنا، تنجموا نتوما تتفاعلوا معنا كالعاده على 71 844 404، كيما تنجموا تتفاعلوا زيد على الباج اوفيسيال اذاعه الوطنيه التونسيه. طقس اليوم حمزه مازلت سخانه زعما، قال لي طقس مصباحها سخانه، ان شاء الله ربي يلطف بينا وان شاء الله ربي يحفظنا الناس الكل. اليوم الحراره باش تكون بين 35 أو 40 درجة وتوصل حتى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيري محليا، لكن من المنتظر أنه بعد الظهر باش تصير تحولات وتغيرات في الطقس، باش يكون طقس مغيم جزئيا باغلب الجهات، فما ظهور خلايا رعديه مصحوبه بامطار احيانا غزيره بالمناطق الغربيه. هذا الكل بعد تشمل محليا الجهات الشرقيه مع تساقط محلي للبرد. ان شاء الله ربي يرحم نحنا نقولوا وتتعدى موجه الحر ذي على خيره. خليكم معنا مستمعين، ما نطولش عليكم، نبداو مشوارنا بالموزيكا هذه وراجعين.

0: مفاتح الدنيا.
1: رجعنا معكم مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية 10:13. نقول لكم صباح الخير مرة أخرى الناس الكل تابعوا فينا، مرحبا بكم في صباح التوينسة. باش نفتحوا مع بعضنا اليوم باب جديد من فتح الدنيا، يمكن برشا منا يلقاو رواحهم قدام واقفين قدام الصراعات العاطفية في أي علاقة، تصير الخلاف، نختلف في وجهة النظر، في طريقة التعبير، في الأولويات، وحتى في طريقة فهمنا لبعضنا. لكن المشكل مش ديما في وجود الخلاف، المشكل في كيفاش نتعاملوا معه. خاطر ساعات خلاف نتناقش أوكي، ما تصيرش، ما تصيرش صراعات كبيرة، ما تصيرش خلافات كبيرة وعنف، ونوصلوا حالات منا وعليك. دونك احنا اليوم انا باش خلي الكلمة للكوتش متاعنا صابرين مديوني، حاضرة بحذينا باش تحكينا كيفاش نديروا صراعات العاطفية هذيك، كيفاش نتعاملوا معها بالذات، وشنو الحاجات اللي نتجنبوها كالغضب، وكساعات نقولوا كلام ونندموا عليه من بعد في لحظات نعرف الغش والنقاشات تنجم تصير الحاجات هذيا. دونك كوتش صباح النور، مرحبا.
2: نورتنا،
1: مرحبا بك. اخترنا باش نحكيو على الكوبل،
2: موضوع مهم برشا،
1: موضوع مهم ونقاشات موجودة في كل كوبل، معناها مش حتى تشوفهم تقول متفاهمين الناس الكل، لازم على الخلاف.
2: صحيح، هو الحاجة اللي لازم يعرفوها الكوبل الكل انه الخلافات واللي كونفلي اللي تصير هي حاجة عادية، حاجة طبيعية، خاطر زوز اشخاص ما عندهمش نفس الطبيعة، نفس التجربة، نفس الشخصية، كل واحد وشنو احتياجاته، دونك عادي تصير كل الاختلافات هذيك. لكن المشكل وين يجي؟ المشكل فيك الطريقة اللي نتعاملوا بها مع بعضنا وقت الخلاف، يا باش تقوي العلاقة يا باش تفسدها. وكي تفسد العلاقة باش نوليو نحكيو هوني على اتهامات، على قمع، على عنف، على حاجات اللي ماذا بينا ديما نتفاداوها. دونك انا باش نحاول هوني نحكي معاكم على الحاجات اللي لازمنا نتجنبوها وقت الخلافات هذاك، وقت اللي يصير كونفلي شنو لازمنا نتجنبو باش نخرجوا ديما اخف الاضرار. اي اكزاكتومون. دونك اول حاجة كي نحكي انا مع شريك حياتي نحكي معاه على المشكل، ما نحكيش معاه على شخصه، ما نمسوش في شخصه، يعني ما نقولوش انت اناني، انت ما تفهمش، انت ما تسمعنيش. نقول له مثلا اك الحاجه هذيك اللي عملتها راهي قلقتني، الحاجه هذيك والله حسيت كانك هكا ما فهمتنيش بالكدا، دونك ما نمسوش في شخصه هو. الحاجه الثانيه واللي هي مهمه برشا برشا، ما نستعملوش كلمتين ماذا بينا نتفاداهم، اللي هما ديما وعمرك، ديما ما تفهمنيش، ديما ما تسمعنيش، عمرك ما تعطيني الحق. اي علاش؟ خاطر الكلمات هذوما زيد تشعل النار، وتولي عباره تحكي بلغه التعميم، وكانك لخصت واختزلت حياتك معاه في كل الكلمات هذومك. الحاجه الثالثه اللي هي مهمه برشا، ما نرجعوش نحلوا دوسيات قديمه تعدى عليها سنين.
1: هذا هو جلبيلي حتى انا باش نقول لك.
2: خلينا نحكي في مشكله اليوم، مشكله توا. علاش؟ خاطر انت كي ترجع تحكي على الحكايات القديمه باش نوريك قداش انت ظلمتني وقداش انت تعديت عليا وقداش ما عطيتنيش الحق، وني ما عندك وين باش توصل. كي ترجع تحل من الدوسيات القديمه باش تشعل النار وماكش باش توصل للنتيجه، بالعكس. دونك خلينا نحكي في مشكله اليوم، خلينا نلقاو حل مع بعضنا. الحاجة الرابعة، ما نستسهلوش كلمة الطلاق والانفصال، مش في كل مشكلة باش نطلقوا نبعدوا على بعضنا، لا، تولي هوني العلاقة ما عادش هكا، كل واحد ما عادش يحس بأمان مع الطرف
1: الآخر.
2: اكزاكتومون. الحاجة الأخرى هي ما نحكيوش، معناها ما نهدوش بعضنا بأسرارنا وبالحاجات اللي احنا بحناها لبعضنا في لحظة ثقة ما بيناتنا. كل حاجة هذيك انا نعرفها تمس منك ولا تقلقك، ما نستعملهاش ضدك، ما نهدكش بها. الحاجة ذي تألم برشا زيادة، هوني نفقدوا الثقة مع بعضنا. دونك ماذا بينا ديما وقت الغضب ولا وقت اللي نحسوا احنا سي الكونفلي وصل معناها لحد اقصى، ماذا بينا نعملوا بوز، نرتاحوا شويه.
1: قلتي بدل ساعه بساعه كيما
2: اكزاكتومون. نقول لك ونعلمك، معناها نخبرك، مش نغيب نهارين وثلاث ايام وانا قلت علي نعاقب فيك، لا. نقول لك راهو ماذا بيا ناخذ ساعه سويعتين نصيف نهار، نبدل ساعه بساعه اخرى، نتنفس، نرتاح، نهدا، نبرد، نستغفر، نستعوذ من الشيطان، ومن بعد تو نرجعوا نحكيوا ونتفاهموا وان شاء الله نلقاو حل مع بعضنا. ولا حاجه اخرى مهمه لازم يعرفوها لي كوبل وماذا بيا يتجنبوها، وهي برشا مالوغوزمون يتيحوا فيها ويعملوها، ان ما نشاركوش العائله في خلافاتنا. مش لازم كل مشكله فيها الجمهور. مثالش، خلي الخلاف ما بيني وبينك، على خاطر انت تنجم تسامحوا، نجم تتجاوزك الحكاية هذيك، تنجم تنسى، لكن العائلة ما تنسيش، ما تسامحش. تنجم تتبدل فكرتها ونظرتها لك لنسيب ولا للكنة. دونك هوني شو عملنا احنا؟ ما عملنا حتى شيء، ما استفدنا حتى شيء. وكي بالحق انت تحس روحك مستحق شكون يسمعك، شكون يفهمك، تاخذ راي شخص. ماذا بيك تكون شخص محايد، تنجم تشوف مختص نفسي، تنجموا بعضكم تعملوا اون ثيرابي كوبل، الحاجه هذه تعاونكم.
1: فوالا هذا هو اهم النقاط.
2: اهم النقاط، فما نقطه اخرى نتجنبو، فما نقطه انا خليتها في الاخر مناي وماذا بيا المستمعين يركزوا فيا معها برشا، اللي هي ممنوع ممنوع ممنوع منعا باتا ندخلوا صغارنا في خلافاتنا. راهو حتى ولو صغيرك سنه تقول انت صغير ما يفهمش، راهو يفهم، يفهم نبره صوتك، يفهم لغه الجسد نتاعك، يعيش معاكم التوتر اللي ولا في الدار راهو يعيش معاكم. دونك من فضلكم يعيشكم، ما تتعاركوش قدامهم، ما تدخلوهمش في خلافاتكم. الصغير حاجة رقيقة برشا، أصغر برشا من أنك تحملوا كل العبء هذيك، وإلا تولي تقولوا أمك السبب، بوك هو السبب، وإلا أنا والله قعدت على خاطركم أنتم. ما تحملوش مسؤولية أنه العلاقة تستمر، من الصغير ما يتحملش الحاجات هذيك.
1: وهذا حياتك صحة
2: يعيشك.
1: موضوع مهم برشا ونشوف فيه يوميا، ربما إحنا مع الضغوطات والمشاغل هذه بدينا نسيب شوية الكبلة هنا في حاجات أخرى، لكن لو ديما نرجع معناه نعود ونرجع حاجات هذه ونقعدوا نحكيوا عليها ديما باش نتفاديو وما تعقدش الامور اكثر، ونتابعوا الخطوات هذوما نتجنبوهم.
2: وماذا بينا ديما في الاخر كي توفى نتعديو الخلاف مثلا، نرجعنا نحكيوا نقعدوا مع بعضنا نقيموا كل حاجه، كل مشكله اللي صارت هذيك، باش المره الجايه الحاجات الخايبه نتفاديوهم، نشوفوا شنو الدرس اللي خرجنا به احنا ككوبل مع بعضنا باش نتجاوزوا كل خلاف هذيك وديما تمر بسلام.
1: وديما حتى الاعتذار وكلمه يعرف روحه غلط بعد ما
2: راهي عمرها ما تنقص من كلمة سامحني، وإلا أنا بالعكس ما هيش ضعف هذيك، بالعكس
1: يعطيك صحة كوتش.
2: ميرسي موني،
1: شكرا لك كوتش صابرين مديوني، كنت بحضينا اليوم في مفتاح الدنيا، تحدثنا كيفاش نتصرفوا وقت الخلافات والصراعات العاطفية بين الكوبل. تنجموا تتابعوا كل الخطوات على الباج أوفيسيال نتاعنا الإذاعة الوطنية التونسية. نمشي ونسمعوا حسين الجسمي هكا ولا لا حمزة، وراجعين شوية آخر.

0: لاباس
1: كون لاباس الفقرة الصحة والوقاية وين نحاولوا ديما نسلطوا الضوء على أمراض يمكن ما نسمعوش بها برشا أما التوعية بها تنجم تعمل فرق كبير. بمناسبة الشهر العالمي للتليف الرئوي باش نحكيو على المرض هذايا، مرض يمس الرئتين ويأثر على الوظيفة متاعهم. شنو هو التليف، شنو أسبابه، شنو أعراضه، طرق التشخيص والعلاج بتبيع، كيفاش نحميو رواحنا. الأهم حاجة اليوم معنا بالتليفون دكتورة فاطمة شرميتي، أستاذة استشفائية أخصائية في أمراض الرئة والحساسية بمستشفى عبد الرحمن نمامي ورئيس اللجنة العلمية للجمعية التونسية للأمراض الصدرية والحساسية. نقول لك صباح النور دكتورة، مرحبا.
2: صباح النور، شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك دكتورة. هو شهر سبتمبر شهر التوعية بمرض التليف الرئوي، ذيك علاش اخترنا نحكيو للناس على المرض هذايا، نعرفوا به اكثر وخاصة نعرفوا شنو هو اعراضه، باش اللي يحس عنده هكا تجي عنده علامات ينجم وقتها يمشي يعمل استشارة طبية به. دكتورة، اول حاجة نبدأ بها، شنو هو التليف الرئوي وشنو يصير بالضبط داخل الرئتين؟
2: إذن مرض التليف الرئوي، اسمح لي نقول المرادف نتاعو بالفرنساوية لا فيبروز بلمونير، كما قلت مرض مالوروزمون مش معروف برشا لدى معناتها عامة الناس. هو مرض مزمن ينتج على حدوث تصلب، معناتها النسيج الرئوي يولي صلب، يصير فيه ندوب وتلف، ما عادش مرن، خاطر الرئة الخطية نتاعها النسيج الصلب، وذلك علاش الرئة ما عادش تنجم تأدي الوظيفة الطبيعية متاعها اللي هي بالأساس تبادلات غازية، يعني يصير تليف الرئة وتصلب الأنسجة الرئوية. الرئة ما عادش تنجم تضخ الأكسجين بصفة كاملة للأعضاء الجسم، دونك ينجم بطول المدة يصير قصور في الجهاز التنفسي وبيانسور مضاعفات أخرى.
1: شنو أكثر الأسباب والعوامل اللي تنجم تكون وراء الإصابة بالتليف الرئوي؟
2: لهنا يلزم نميزوا بين زوز أنواع من التليف الرئوي. التليف الرئوي يجي عن مرض أو عامل آخر موجود، مثلا أمراض في المناعة الذاتية اللي عندهم بار اكزامبل التهاب الريماتويدي نتاع المفاصل، اللي فما عندهم تصلب بالجلد لا سكليرودرمي، التهاب العضلات والاوعيه، فما التهابات مزمنه في النسيج الرئوي، فما عوامل بيئيه، مثلا فما ناس يخدموا خدمه ينجموا يستنشقوا فيها مثلا الياف الاسبست والا غبار الحبوب، غبار السيليكا، هذوما غازات ومواد تنجم تأدي بطول المدة إذا كان تنشقوها بصفة مزمنة تنجم تأدي لحدوث تليف في الرئة. فما بعض الأدوية نجم نستعملوها لأمراض أخرى، العلاج الكيميائي، العلاج بالمناعة ضد المناعة، تحفز المناعة، الأشعة، المداوات بالأشعة، هذوما زادا ينجموا يحدثوا تليف في الرئة. والنوع الثاني اللي هو أكثر انتشار اللي هو التليف
1: والأقل خطورة من نوع الأول ولا
2: لا الأكثر
1: والأكثر
2: مجهول السبب ولا الأولي بالفرنساوية يقولوا لا فيبروز بلمونير إيديوباتيك، ما عندهش سبب، هو الأكثر انتشار وهو الأكثر خطورة. هو بالرغم اللي ما عندوش سبب لكن فما عوامل تنجم تزيد في
1: احتمال الإصابة به،
2: احتمال الإصابة به كما تبين، فما عامل وراثي، فما عائلات برشا معناتها أعضاء من نفس العائلة يجيهم التليف الرئوي، معناتها فما استعداد جيني عندهم، فما عوامل بيئية فيه والتقدم في السن هذا. دونك بالأساس فما التليف الرئوي الأولي اللي هو أكثر انتشار ما عندوش سبب وهو الأكثر، وفما التليف الرئوي اللي ينتج على مرض آخر يلزم زادة نعرفوها المرض هذاك باش نجم نداويه.
1: واضح. نجيو هوني للعلامات اللي لازم نتجاهلوهاش. عنده علامات ولا مرض صامت في قبيل كان نمشي نعدي على حاجة أخرى؟ قل
2: هو عنده علامات لكن العلامات هذه ما هيش نقوله أحنا ما هيش خاصة به، هذاك علاش ما يفكروش فيه الناس وينجموا ما يمشيوش يعديوا هما السعال المزمن وضيق التنفس، هذوما دوز علامات خاصة ضيق التنفس، بما أنه أي مرض يمس الرئة ينجم يتسبب فيهم، حتى في أمراض القلب تنجم تتسبب فيهم. دونك المريض ما يفكرش بالأساس في التليف الرئوي وينجم يبان لي. ثم الناس اللي عندهم يدخنوا يقول لك هذه الكحه المزمنه نتاع التدخين، دونك ينجموا يقعدوا برشا وقت باش يمشيوا بيان سور يمشيوا للطبيب، وينجموا يضيعوا برشا وقت قبل ما نشخصوا المرض. العلامات الاخرى كما قلت زاده ماهيش خاصه، هي جينيرال كما الاعياء، وحسب بيان سور السبب نتاع التليف الرئوي ينجم يجينا الام في المفاصل في العضلات في فقدان الوزن. مي بالاساس العلامات اللي يشدوا الانتباه للجهاز التنفسي والبيئه اللي هما الاسعال المزمن
1: وضيق التنفس
2: يمشي ويزيد.
1: باهي باش نحكي على الكحه هوني دكتوره. الكحه وقتاش بعد قداش مده تقعد عندنا الكحه؟ دونك نشك نقولوا هذه كحه مطولت شويه لازم نمشي نعالجها.
2: الكحة كما قلت الكحة تنجم تجي تنجم تصاحب أي التهاب مثلا للرئة ولا الجهاز ولا القصبة الهوائية، معناتها ما تفوتش نورمالمون جمعتين ثلاثة ماكسيموم شهر. لكن إذا كان فاتت ثلاثة جمعات شهر سيكو يزمنا ردوا بالنا، ما يزمناش نستناو، يزم نمشي ونراجعوا الطبيب كسوا طبيب الأطباء نتاع الصف الأولي ولا طبيب العائلة اللي هو بارلا سويت بشي
1: وجهنا
2: علامات ردوا بالنا منهم كانوا طويل وفاتت شهر، لازمنا نمشيو باش نشخصوا المرض في وقت مبكر. لانه مش قلت المرض هذا انه نشخصوه عاده في وقت متاخر القصور في الجهاز التنفسي.
1: لطيف بي، كيفاش يتم تشخيص التليف الرئوي؟ وهل الاشعه عاديه؟ فما اشعه؟ شنو الفحوصات اللي تعملوهم؟ قولي دكتوره.
2: التشخيص اللي هو بيانسور مهم، بيانسور نبداو باش نفحصوا المريض، نتعرفوا على التاريخ الدقيق نتاعو نتاع الامراض اللي عنده، المهنه نتاعو لازم نسالوه فماشي حاجات يستعمل فيهم ولا يتعرض لهم ينجموا يؤديوا للتليف الرئوي. الاعراض بيانسور نفحصوه فحص دقيق، والاهم اكزاما هو نقوموا به هو الصوره المقطعيه للصدر لو سكانير اللي هو باش ياكد لنا وجود التليف الرئوي، ويزيد يساعدنا على نشوفوا اسكو تليف رئوي اولي والا فما علامات نشوفهم في السكانير يقولونا ردوا بالنا راه ينجم يكون فما مرض اخر اللي هو متسبب في التليف الرئوي. وهذايا مهم ياسر معناتها بالبياسور مع تشخيص المرض ونسالوه وكل وفحص المريض باش نشوفوا شنو ما اللي زيك زعما الاخرين اللي باش نعملوهم باش نتاكدوا اللي هو يا اما تليف رئوي اولي والا تليف رئوي ناتج على حاجه اخرى
1: عن مرض اخر مخفي ما نعرفوش. واه
2: بيان سور فما دي تيست اخرين باش نشخصوا، بيان سور نعملوهم اللي هما تحاليل نتاع المناعه، تحاليل نتاع الكلاب، تحاليل هذوما حسب ما نجمش نعددهم الكل، مي حسب شنو احنا نشكوا فما حاجات نقوموا بها باش تساعدنا، الى جانب بيان سور قيس التنفس باش نشوفوا مدى معناتها خطوره المرض ومدى تاثيره على وظيفه الجهاز التنفسي.
1: اي من ذاك كان بدينا في العلاج من بعد هو مرض مزمن دكتوره يقعد معانا نقعدوا ديما نتبعوا عليه وتصير متابعه مراقبه.
2: اي هو كما قلت في الاول في تعريفه هو مرض مزمن يلزمنا نواظبوا على الدواء حتى بيان سور الخطة العلاجية اللي وضعها لنا الطبيب، وبيان سور المتابعة المستمرة عند الطبيب المختص اللي هو بيان سور، لانه الطبيب نو سولمون باش يلفا ادابتي الدواء للحالة نتاع المريض، لانه وما فماش كان الدواء المتجه للتليف الرئوي الاولي، فما ادوية اخرى حسب المضاعفات مثلا نجمو نوصلو في الاكسجين اذا كان فما دواء للالتهاب صار التهاب اكسترا، دونك هذوما الكل يلزم متابعة مستمرة باش نحاول شاك فوا نعطيه الدواء المناسب للمريض
1: في الحالة نتاعو.
2: على التفصيل نحب نعرج على حاجة مهمة،
1: اي بالطبيعة
2: التليف الرئوي تشخيصه ما يصير انا وحدي نقرر شنو اللي هذايا تليف رئوي اولي، احنا عندنا لجان مختصة متعددة الاختصاصات نلقاو فيها الاختصاصي في الرئة، الاختصاصي في التصوير الطبي، نلقاو فيها الاختصاصي في الامراض الباطنيه في الامراض الروماتيزميه، هذوما الكل نجتمعوا مع بعضنا كل فما اللجان هذيه باش ندرسوا الملف الطبي بتاع المريض ونخرج التشخيص موحد نتفاهموا عليه الناس الكل ونقوم كان لازمنا تحاليل اخرين خاطر نجموا نمشيو حتى الاخذ خزعه من الرئه معناتها باش نتاكدوا اللي هو فما تليف رئوي هذه حاجه خلاف التشخيص المبكر التشخيص في اطار لجنه متعدده الاختصاصات باش ما نغلطوش باش نتاكدوا من التشخيص ونحطوا له الدواء المناسب
1: ينجم المريض يعيش حياه عاديه نسبيا مع المرض إذا كان التزم بتبيعة بالعلاج ولا المتابعة
2: نقولوا نجموا نحدوا من خطورة المرض إذا كان المريض بيانسير نحطوا له دواء واضب عليه ونقوموا بالفحوصات اللازمة نجموا نقولوا احنا نحدوا من الخطورة لأنه مالوريزمون التليف الرئوي هو مرض مزمن ما عندوش علاج يبريه 100% العلاجات الموجودة حاليا تعمل على تحسين التنفس وإبطاء تطور المرض معناتها المريض حتى كان تصير تعكرات تصير على المدى البعيد مش في ساعتين دونك علاش متابعه مستمره ضروريه
1: اي واحنا في الشهر العالمي للتوعيه والتحسيس دكتوره شنو الرساله اللي تحب توجهها للناس خاصه المدخنين والناس اللي يتعرضوا يوميا للغبار والدخان والمواد الملوثه مثلا في الخدمه نتاعهم ولا في اي بلاصه شنو تحب تقول لهم
2: نحب اول حاجه نقول اذا كان حسينا بعلامه من علامات هذوما اللي ذكرتهم بكري خاصه ضيق التنفس والكحشيه ما يلزمناش نتاخروا في مراجعه الطبيب اذا كان كنا من المدخنين وصعب علينا الاقلاع وحدنا لازمنا نمشيوا العيادات الاقلاع على التدخين باش يعاونونا المختصين نقلعوا على التدخين وبذلك نخفوا من خطر الاصابه اذا كان كنا نخدموا في خدمه فيها تعرض بعض ملوثات الهواء كيف لازمنا نراقبوا بصفه فما اطباء بيان سور اللي موجودين على ديما في لي ميدسان دو ترافاي فما بيان سور المعايدات هذيك العيادات العيادات نمشيو بصفه منتظمه باش نتفقدوا واحنا يعطيهم تصير على الصدر اكسترا هذايا اللي نحب نقوله من نتأخروش إذا كان عندنا شك إذا كان فما فرد في العائلة عنده شخص مصاب بالتليف الرئوي ما فيها باس يعمل فحص أولي يمشي للطبيب يتفقد روحه يعمل تصويرة باش هذاك يقعد له دباز باش إذا كان لا قدر الله نهار من نهارات ظهر عنده كحشيحة ولا ضيق تنفسي ما عنده إكزامان دباز نجم قارنه
1: يسهل عليكم شوية على الأقل التشخيص من بعد شكرا لك دكتورة يعطيك صحة على التوضيحات هذه دكتورة فاطمة شرميتي أستاذة استشفائية أخصائية في أمراض الرئة والحساسية بمستشفى عبد الرحمن منمي ورئيسة اللجنة العلمية لجمعية تونسية الأمراض الصدرية والحساسية نقولك نهارك زين دكتورة فيلمين دونك تليف الرئوي يمكن يكون مرض معقد شوية أما وقت اللي نعرفوا الأعراض وننتبهوا لعوامل الخطورة وما نتجاهلوش الكحاشي حول ضيق التنفس هذه خطوات مهمة نحو التشخيص والمتابعة في الوقت المناسب ونحب نقول روالينا راي زادة تتحق منا الوقاية والإقلاع عن التدخين خاصة وعنا برشا معيدات اليوم مجانا للناس للإقلاع عن التدخين نتفاداو الملوثات ونتبعوا ونكون عنا متابعة طبية وقت اللي تظهر الأعراض هذه غير عادية ينجموا أكيد يعملوا فرق كبير هذه كانت تكون لباس بالنسبة اليوم احنا مازلنا بتبيعة معاكم في سبيحة وينسة راجعين شوي آخر مع بنو منفعه

0: بنا ومنفعة.
1: وصلنا لفقرة بنا ومنفعة كالعادة تبع فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نحديش غربة توا ديما كل يوم لقات هذين ندخل الكوجينة إن شاء الله شايف ما يطولش بينا كل عادة في الطقس هذية حاجة خفيفة صحيح النور شايف هارون حسني مرحبا الحمد لله بخير لاباس.
2: اليوم دبارتنا لوبيا نعملوها بالكعابر تونسية وبالفاريونت
1: إلا لوبيا نحسها كان بالكعابر حمى فروجية
2: حتى أنا نحبها كيك نحبها
1: نحس وقتها ناكل في لوبيا
2: نحسها تونسية وقتها ناكل في لوبيا تبدأ بالفلفل بالعبيد وبالفاريونت هذيك هي تونسية موزوزة ونزيدوا معها باركيتا حاجة خفيفة ناكلوها نبدأ باللوبيا
1: نبدأ
2: وناخذوا الحمى فروم نتاعنا نفوحوه نحطوا فيه شوية ثوم شوية تابلو كروية نعملوا الكعبر نتاعنا نحطوهم من بعد نحطوا
1: الفحات ميساج خاطر كل حد شوية يزيد
2: الحمى فروم فما بيت تحبوا نوتر الحم باركة معناها مطعم الحم فما بيت معناها تحبوا تابلو كروية شوية فما بيت تحبوا موزوز شوية تنجم تحط فلفل مهروس شوية ثوم معاه باهي والملح له معناها شوية باركة معناها باش من بعد معناها باش نملحوا في المرقة نتاعنا
1: ساعات
2: نعناع شايح ونعناع شايح نحطوا نعناع شايح لاني اذواق معناها كل واحد وكيف
1: كل واحد وطريقته هوني في التفريغ
2: معناها نحطوا نعناع شايح باهي في مرقة اللوبيا يعطي مطعم باهي في الحمى فروم ناخذوا الطنجرة نتاعنا نحطوا فيها زيت نقليوا فيها فلفل شايح نخرجوا منها فلفل شايح نحطوا بصل مقصوص جويد على الاخر نحطوا الحمى فروم نتاعنا يتقلى باش يصايب المطعم نتاعو ومن هنا نبداو نقدوا صوص عباره باش نقدوا صوص طماط عاديه على الاخر نحطوا مغرفه الهريسه العربي نتاعنا نجموا نحطوا معنا طماطم حيه معاها ونعاونوها بالطماطم معجونه لهنا فما بيت ما تحبش طماطم حيه نخدموها طول بالطماطم معجونه اما دو بريفيرونس نخدموا بالحيه نحط

0: هي طيب على روحها، خليه الصوص نتاعنا تغلي نتاع الدرجين ربع ساعه، من بعد نعاودو نسقطو اللحم مفروم اللي قليناه، نحطو الفاريونت نتاعنا يبدا مصموط ديجا وطيحنا له من الملح نتاعو، ونحطو معاها اللوبيا لهنا تاخذ غلوه كل شيء
1: في الاخر نخليهم
0: في الدرجه الاخراني ما تشدش الوقت اللوبيا معناها جيس معناها هذوما الكل كل حاجه تيب وحده، من بعد باش نعملوا لاسومبلومون معناها كلهم في الطنجره نتاعنا، ونهني نحطوا معاهم قرينين فلفل يصايبوا المطعم نتاعهم، خليوها تكون عاقده بالقدام ما نمرقوهاش برشا من الاول، وكاهو صحه باش
1: حاضره تكون
0: اللوبيا تكون اللوبيا نتاعنا. ناخذوا توا نعملوا الباركيت نتاعنا، باركيت نجموا ناخذوا لي باركيت نتاعنا اللي حاضرين هذوك، سينو فما عباد تتقلق تجيهم يابسه معناها كي عملتها تدهنها بالزبده، تذوب الزبده من الاول تدهنها في الزبده قبل ما دخلها للفور جيك تريا، سينو كان عندك بات فويتي ولا بات بريزي ديجا حاضرين فما ديجا يبيعوها مومبالي في الليمول تحطها في المول نتاعك. لهنا كونسيرنو الفارس نخدموها اسكالوب وسبناخ وتكون معناها على كريم معناها وتعاونها بالكريم، ومن بعد جيك بيس ونعملوا لها من الفوق معناها نحطوا فوقها جبن تجيك بيان كولوري. ناخذوا الاسكالوب نتاعنا نفوحوه شويه جونجامبر زنجبيل شويه ثوم موتارد ونغرقوه ديجا معناها يكون غرق في البن زاد النجمو باش نحيوا معناها الزفوره نتاعو يطعم وتجي راويه اللحمه، وموتارد قلنا زنجبيل ثوم ملح فلفل اكحل، نجمو نحطوا معاه شويه شبت اللي هو معناها فوق الاسكالوب يفوح بالكدا، نحطوه بشويه زبده في البواله نتاعنا، شويه بصل مقصوص جويد، نقليو البصل والاسكالوب نتاعنا ونزيد عليه سبناخ، دوما يطيب السبناخ نزيد عليهم حك كريم فريش تكون الكريم فريش بيس مش ليكيد، ونزيد عليها من بعد اربع كعبات عظم مصموتين ونقصوهم ونحطو الجبن نتاعنا، نحطو 100-150 غرام جبن جروير. لهنا نخلطوا الفارس نتاعنا الكل نحطوه في لي باركيت نتاعنا، ندخلوهم للفور مده 12 دقيقه على 180 درجه، من بعد نخرجوهم نحطوا فوقهم جبن موتزاريلا ولا جرويير العباد اللي تحب باش نعملوا الجراتيناج نتاعنا باش ياخذ كولوراسيون باهيه، ندخلوهم للفور اربع دقائق اخرين ونخرجوهم وصحه وبالشفاء.
1: هكا تكون حاضره. يعطيك صحة شيف الجمعه ما طولناش برشا، شكرا ليك. نجموا تشوفوا بالطبيعه انتم طريقه تحضير الكل ومكونات اللي استعملناهم في مرقه لوبيا بالكعابر والباركيت زيدا على الباج اوفيسيال نتاعنا على الوطنيه التونسيه. نقول لك شاي طيبه شيفه، ربي يعينك. احنا مازلنا مكملين معاكم اللقاء، بعد شويه باش نعطيو الكلمه لقسم الاخبار وراجعين بالطبيعه نكمل معاكم ساعتنا الثانيه من صباح توينسه.

0: هوين وجاء.
1: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM. اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: me bëgjina, unë mua s'li në trik. Tu në se jem në efrimje. I dajt me lotanija.
1: Ena këbërit fi ajlët kura atë fel SOS.
2: عائلة بيت مع أحلام صنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
1: وإطارات ومربين بتأثيرهم
2: ورفقتني زيدة يد أمي طبيعة
1: وتمدد بالخير ليا ولخواتي.
2: يد شخص ما يعرفنيش أما قرر باش يكون لنا سند.
1: أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي.
2: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش تفرحني في العودة المدرسية.
1: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
3: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58 371 002.
4: ما بين سلام يرد ووعد يوفى به وأمانة تؤدى واحترام بين الناس تولد أجمل صور الإيمان. برنامج رحمة للعالمين، نافذة نقترب من خلالها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. رحمة للعالمين، قيم تعاش وأخلاق تبنى. كل جمعة من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الرابعة مساء
5: مع معز الغربي ومحمود جاب الله.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعين الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تطور والقروض البنكية المسندة إلى المهنيين خلال النصف الأول من السنة الحالية، وشمل هذا الارتفاع مختلف القطاعات بدرجات متفاوتة وفق نشرية الظرف الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. غرفة رياض ومحاضن الأطفال تطالب بدعم أصحاب الفضاءات القانونية والتخفيف من الأداءات والأعباء، وفي تدخل هاتفي لها في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال نبيها كمون تؤكد أن التسعيرة حرة وتختلف من روضة إلى أخرى حسب الخدمات المقدمة. صرف والمنح المدرسية والجامعية والتكوينية لفائدة أبناء شهداء وجرحى الثورة والاعتداءات الإرهابية، ومؤسسة فداء تدعو المنتفعين بالمنح إلى إيداع ملفاتهم قبل حتى 10 سبتمبر الجاري بالنسبة إلى التلاميذ، وإلى غاية 10 أكتوبر المقبل بالنسبة إلى الطلبة ومتلقي التكوين المهني. البريد التونسي يضع على ذمة كافة الطلبة مجاناً محافظ رقمية بمكاتب البريد لتمكينهم من خلاص معاليم التسجيل الجامعي عن بعد. الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين التونسيين بجندوبة تطلق استبياناً وطنياً موجهاً للخبراء والباحثين والمهندسين والفاعلين في القطاع الفلاحي لتقييم واقع الأمن الغذائي والموارد المائية في تونس وتحديد سبل تحقيق سيادة غذائية مستدامة. وإلى آخر أخبار العالم، القوات الأمريكية تعترض صواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت مواقع بالمنطقة. الحرس الثوري يحذر من مخاطر العبور عبر الممر المزروع بالألغام في مضيق هرمز، مؤكداً أن حملات الترهيب الأمريكية لن تضعف السيطرة على مضيق هرمز. وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد أن بلاده مستعدة للرد بقوة وبشكل كبير على أي هجوم إيراني محتمل. وختاماً، إدانات عربية لاستهداف دول بالمنطقة وتعرض سفن لحوادث بهرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
8: الإذاعة الوطنية
9: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
10: أم البدايات.
9: الإذاعة الوطنية التونسية
8: انطلاقاً من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات على امتداد 15 يوم تعيشوا الحدث. أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.

0: بر وبحر.
1: مرحبا بنس كل مرة أخرى أكل عاد على موجة الإذاعة الوطنية التونسية ساعة 30 من صباح توينسا. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا واللي خلطوا علينا توا في الاستماع. الفريق الكل مازال مواصل معكم اللقاء، أيمن تنفوري في الهندسة الصوتية، فاطمة عبار في التنسيق العام للحسها، وفريق زرعي في الديجيتال. معكم منام قديم الميكروفون. هذه ساعة 30 باش نبداوها اليوم مع فقرة بر وبحر، باش نحكيوا اليوم على موضوع بيئي مهم برشا، خاصة بعد الحرائق اللي تعرفها بعض المناطق في تونس في صيف السنة. شنو تأثير الحرائق هذه على النظام الإيكولوجي؟ باش نحكي في الموضوع هذايا. النار نعرف ما تضرش كان الأشجار والغطاء النباتي، أما تنجم تأثر زادة على الحيوانات الموجودة واللي تعيش غادي في الغابات، على التربة، على التنوع البيولوجي، وحتى على قدرة الطبيعة إنها تتجدد. باش نفهموا أكثر حجم التأثيرات، فرحانة لي بحذينا اليوم سيسليم جرادي، منسق البيئة والمتغيرات المناخية بالصندوق العالمي للطبيعة. صباح النور، مرحبا.
2: صباح الخير مدام منى، وشكرا على الاستضافه في فضاء الاذاعه الوطنيه.
1: مرحبا بك يا سيدي، معك انت سليم. اليوم باش نشوفوا شنو يصير للنظام الايكولوجي وقت تنتلع فيه الحرائق، واحنا تونس سنه زوز موجات حر، ورغم موجات هذه حتى في الايام العادية فما سخانه موجوده في عديد المناطق، سنه مازلت فما حرائق اللي مازال حتى في منطقه برغو من ولايه سليانه زيدا لليوم. معناها رجال الحمايه المدنيه وكل الجهات معناها الاطراف قاعدة تساهم في اطفاء الحرائق هذية، شكر كبير ليهم بتبيع نحييهم. احنا اليوم معك انتي باش نبدأ، وشنو هالعوامل اللي تساهم في الحرائق هذية؟ باش نحكي معك شوي ارقام بعد، باش نحكي على الاسباب، شنو قاعد يصير بالضبط.
2: شكرا مدام. بالفعل هو معروف انه فصل الصيف يعني ترتفع فيه الحرارة، هو الفصل اللي فصل الجفاف، هذاك علاش خطر الحرائق يضعف، والمجهود والحيطة كذلك لازم يكبر باش نردوا بالنا من خطر الكارثة هذه. هو نعرفه اللي موسم الحرائق يمتد من غرة ماي حتىش موافق شهر أكتوبر من كل سنة. هذه الفترة هذه تشهد تصاعد لخطر الحرائق، وخاصة كي تبدأ سنة ممطرة كما سنة الحمد لله. سنة ممطرة هذه تكون عوامل إيجابية لنمو الأعشاب والنباتات وتطور الغطاء النباتي، اللي مع قدوم فصل الصيف خاصة الأعشاب سنوية تجف وتولي هي وقود معناتها يساهم في تصاعد خطر اندلاع الحرائق. هذوما العوامل، لكن راهو أسباب اندلاع الحرائق 96% منها راهو بسبب عوامل بشرية، عن قصد ولا عن غير قصد. عن غير قصد يعني سهو، بعض التصرفات
1: اللي ما تجيش البينة،
2: اللي مبالية يعني ننسى، يعني خرجنا في رحلة في تجول خلينا النار تشعل، ولو انه راهو في خلال موسم الحرائق هذايا راهو يمنع اشعال النار داخل الفضاء او بجوار الفضاء الغابي. كذلك يعني رمي عقاب السجائر مثلا من الكراهب، سنة برشا مستعملي طريق سيارة يلاحظوا اللي فما اندلاع عديد معناتها الحرائق في خاصة على جوانب الطرقات وين فما كل عشاب الجافة هذه، وبقصد خاصة هذايا يعني، ولما تكون فما نية مبيتة لتغيير خاصة صبغة الأراضي الغابية وتحويلها لاستعمالات إما سكنية وفلاحية أو لاستغلال بعض المنتوجات الغابية.
1: دي هذوما اهم الاسباب، وفما العوامل زيدة اللي تساهم. ذكرنا بكري شويه حكينا احنا في الكواليس شو اهم العوامل.
2: العوامل المناخيه بالاساس، خاصه السنه اذا كان لاحظوا عشنا موجتي حر، يعني حتى درجات الحراره القصوى كانت كبيره برشا، والدرجات الحراره هذه تساهم في ارتفاع قابليه النباتات للاشتعال، نسموه الوقود. دونك هذايا يزيد من خطر اندلاع الحرائق، وخاصه اذا كان تتزامن مع هبوب رياح وين تكون فما سرعه رياح مرتفعه شويه،
1: كما اللي صار مؤخرا في برغو
2: اللي خلى انه النيران تخرج على السيطره برغم المجهودات مع تعاون الغابات والحمايه المدنيه والجيش الوطني، وزاد كيف المتساكنين اللي هبوا اللي مجابهه الحرائق هذه. لكن العوامل المناخية كانت أقوى من المجهود هذه.
1: اي واضح بي. عنيش بعض الارقام احنا ما نجموش نحسن نقولوا مثلا سنة قديش عشان عدد الحرائق ولا كذا، خاطر مازال حتى الاكتوبر باش يكون عندنا ارقام دقيقه، لانه قلت موسم حرائق مازال هو متواصل يبدا من ماي حتى الاكتوبر. شو عندنا ارقام اليوم ولا
2: بالضبط؟ هو الاداره عامه للغابات تعلن كل سنه معناتها في عقب انتهاء موسم الحرائق يعني في شهر اكتوبر على الاحصائيات، لكن الى موفى شهر اوت من سنه 2026 تقريبا عندنا اكثر من 1330 حريق معناتها اندلع، واتى على مساحه تتجاوز تقريبا 17000 هكتار. الشيء هذا رقم مفزع معناتها مقارنه باحصائيات السنه الفارطه 2025 اللي المساحه المحترقه ما تزوجتش 4800 هكتار. تقريبا احنا توا تجاوزنا معناتها اربعه اضعاف المساحه هذه، ومازلنا معناتها
1: ومازال الموسم معناتها ان شاء الله ربي يلطف بينا.
2: ان شاء الله ربي يلطف بينا.
1: سي سليم، نحكي شنو يصير للنظام الايكولوجي للمنظومه الغابيه وقت اللي تندلع فيها حرائق؟
2: هو مما لا شك فيه انه الحرائق الغابية تعد اكثر عامل يعني يخل بالتوازن الايكولوجي والبيئي للمنظومات الغابية. هو خلينا نعرفوا ساعة انه فما ناس تشوف انه ساعات بعد اندلاع الحرائق بعد عام تجي شتوية باهية يشوفوا جبل بدا يخضر. صحيح هذاك راهو دليل على انه النظام البيئي بدا يتعافى، لكن راهو الكساء الغابي هذاك بدا يسترجع شويه في في الاخضرار نتاعو، لكن المنظومه الغابيه راهي ماهيش بالضروره باش ترجع كيف ما كانت. هناك فما بعض الاصناف المرينة معناتها اللي تنجم تقاوم الحرائق وتنجم تعاود تتجدد طبيعيا، لكن فما اصناف اخرى اللي تحتاج الى برامج تشجير ولا اعاده تدخل الانسان من اجل اعاده تواجدها في المنظومه البيئيه هذيك. احنا كي يجي حريق على منظومه غابيه راهو الغابه ماهيش كان الاشجار فقط ولا النباتات، الغابه راهو فضاء اللي يعيش لتنوع بيولوجي كبير، فما عده حيوانات، فما متسكنين يعيشوا من الغابه هذيك. وقت يصير حريق فما سلسله التفاعلات ولا التوازن هذاك اللي يعني باش تدمر ويصير اضطراب في التوازن البيئي. هذاك علاش احنا غابه باش المنظومه الغابيه باش تتجدد ولا باش تعاود تسترجع نوعا ما عافيتها، لانه يمكن زاد كيف كيف ما احتمال انه الغبره ما ترجعش في الصوره الاصليه نتاعها. ممكن تستغرق اكثر من 30 سنه باش تعاود ترجع معناتها ترجع تقريبا للحاله
1: اللي كانت عليها معناها مده 30 سنه. حتى فما ناس تخسر زاد مورد الرزق نتاعها، معناها تكون يسترقوا بالغابات زاد ينجموا يخسروا معناها الخدمه نتاعهم. هذا شنو تاثير معناها على الحرائق على المنظومه الغابيه؟ شنو النصائح نجم تقدمهم اليوم للناس اللي تبعوا فينا؟
2: صحيح، الغابات هي فضاء حياتي، حياتي مش وكان للتنوع البيولوجي اللي يعيش في الغابة برك، لكن للمساكنين لمساكنين الغابات اللي يعيشوا داخل الغابات أو بجوارها. يعني ما ننساوش أنه راهو الغابات تمثل فضاء اقتصادي، فما عدة مواطن يوفر عدة مواطن شغل للمساكنين هذوما، يمثل زادة كيف مورد لعدة منتوجات. احنا المولد أخيرا تعدى، نعرفوا اللي زقوقو راهو هو منتوج غابي يجي من غابات صنوبر الحلبي، والغابات صنوبر الحلبي هي من أكثر الغابات هشاشة معناتها لاندلاع الحرائق. هذاك علاش نحافظوا ندعو أنه نحافظوا على الغابات متاعنا اللي هي ثروة وطنية، ورانا احنا على مستوى البحر الابيض المتوسط نتسموا من البلدان اللي عندها اقل من معدل الغطاء الغابي مقارنه بالدول الاخرى. يعني المتوسط هو تقريبا 16% في دول البحر الابيض المتوسط، احنا عندنا تقريبا 8% فقط.
1: واضح معناها هوني تدخلات الناس، معناها تنجم باش نحميو الغابات نتاعنا باش نتفاديو اللي ذكرنيهم بكري اللي اقل حاجه تنجم تشعل الحرائق. كيما حكيت انت بونتا نتاع دخان نتاع سيجار والا من غير قصد ولا عن قصد، هذا الكل الانسان ينجم معناها انه يكون عنده دخل باش نحميو الغابات نتاعنا وباش تسترجع التوازن نتاعها الطبيعه. هذا هو
2: دورنا احنا الناس الكل. ان نعلموا على اندلاع او الشك في اندلاع حريق، يعني تشوف دخان ولا حاجه، ماذا بينا نعلموا الارقام المتعارف عليها. ان شاء الله تشاركوها معكم بعد. نحاولوا نعلموا على كل حريق، لانه راهو سرعه التدخل تنجم تخلينا نتفادوا كوارث كبيره. احنا سناء بالشراكه مع الاداره عام الغابات قمنا بحمله تحسيسيه من اجل التحسيس على مجابهه الحرائق الغابات، واخترنا شعار انه كل ثانيه تفوت غابه نجم تنجم تموت. هذا دليل على
1: على قد ما كنا اسرع في الاعلام والاشعار اللي فما معناه شك في انه اندلاع حريق، على قد ما ننقذوا
2: غابه.
1: يعطيك صحة سي سليم، شكرا لك على حضورك بحضينا. سي سليم جرادي منسق البيئه والمتغيرات المناخيه بالصندوق العالمي للطبيعه، تحدثنا معها اليوم تاثيرات الحرائق على النظام الايكولوجي في تونس. شكرا لك. كانت هذه فقره بر وبحر، ما زلنا معكم احنا في سباحة وينسا، راجعين بعد شويه.

0: فيهم الخير.
1: رجعنا مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، طبعا فينا في صباح تونس، وصلنا معكم الفقرة فيهم الخير اللي باش نسلطوا فيها الضوء اليوم على حكاية تونسية فيها برشا إرادة طموح وإيمان، اللي الإعاقة ما تنجمش تكون حاجز قدام الإنسان باش يحقق الأحلام متاعه ويكون زادة فعل في المجتمع وينفع غيره. خاصة ضيفتنا اليوم بالتليفون شابة تونسية اختارت أنها ما تستسلمش للتحديات، بالعكس حولت تجربتها وإرادتها إلى مشروع وابتكار ينجم يكون عنده أثر حقيقي في حياة برشا أشخاص. معنا بالتليفون سيدة خديجة جلولي، اللي هي اقتحمت عالم ريادة الأعمال وخدمت برشا، اشتغلت على اختراع سيارة كهربائية موجهة لفائدة الأشخاص من ذوي الإعاقة. نقولها صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الخير يا حيشك.
1: أهلا وسهلا، نورتنا لله
2: يا عيسك، وشكرا جزيلا على المقدمة.
1: اي مرحبا بك للا. فرحانين انت معنا باش تحكينا على التجربة متاعك، كيفاش بديت الفكرة انك تخمم في اختراع سيارة كهربائية موجهة لذوي الإعاقة؟
2: الفكرة كيفاش بديت من اللوز هي سامبلمون البزوان متاعي. انا شخص عندي إعاقة عضوية على كرسي متحرك، والانفراستركتور ونعرفوا اللي والترانسبور ان كومان ما همش ياسر ادابتي للاشخاص اللي كيفينها باش ينجموا يتنقلوا كل يوم.
1: باهي، هذا اللي خليك قداش عندها الحكايه؟ عندك برشا
2: من احنا اهل الشركه عملناها عام 2018 اكتوبر نوفمبر 2018 ولليوم لليوم هانا مكملين، وان شاء الله الجمعه هذه عنا انونس عليها ان شاء الله.
1: اي هيت نحكي على شركه ناشئه، انت معك معناها مجموعه من الاعضاء اخرين في الشركه اللي خدمتوا؟
2: ايكيب خدمت عليها من 2018 لليوم، وعنا شركاء في تونس لي بارتنير نتاعنا اندستريال وتكنولوجيك ولي بارتنير نتاعنا اللي عاونونا برشا وساندونا من اول ما بدينا. نجمو نقولوا لي الكوادريسيكل هذايا 60% نتاعو صنع في تونس مع مؤسسات وشركات تونس والانجينيوريه التونسيه.
1: هاي الحمد لله. باش نحكي معاك انا اكثر تفاصيل على السياره الكهربائيه، شنو يميز السياره ذي وشنو باش تضيف لذوي الاعاقه؟
2: اللي يميز السياره هذه هي انها اكسيسيبل ديريكتومون بالكاروسه او فوتوي فولون، معناها تنجم تدخل بالكرسي المتحرك نتاعك تلقى روحك قدام البوست دو كوندويت وتسوق. هي سمارت، ما تفوتش 45 كيلومتر في الساعة، تنجم تقضي بها قضية كل يوم، حتى الأشخاص الكبار في العمر ينجموا يستعملوها. 100% كهربائية وسمارت، فيها أسيستانس وآدة لكوندوي.
1: بي وين وصل المشروع اليوم وشنو أهمية نهار 5 سبتمبر؟
2: أيوة
1: يلا جينا.
2: اي اللي احنا نهار السبت ان شاء الله باش نعملوا ايفينمون صغير اللي هي لما صغيره باش نحكيوا ننسيوا الريفيل نتاع الكوادريسيكل، وباش نزيد على البيلوت اللي باش يقعد موجود حتى جوان 2027 في قطب الغزاله ابارتير من 14 ايفينمون. اللي حاب يجي يجرب، لي ستوديون يعملوا تيست درايف، ينجموا يجيو يجربوها، ولا الشركات اللي عندهم ناس عندهم إعاقة ويخدموا فيها يحبوا يستعملوها، هي موجودة على ذمتهم في قطب الغزالة. دونك البيلوت الأولاني اللي باش نبداو به غاديكا، وبعد بشوي بشوي إن شاء الله نزيدوا في بقايا آخرين كيما ديزون توريستيك وغيره.
1: اي باهي. مدام خديجه، معناها تطمحوا توا باش السياره توصل للسوق وتكون في متناول اكبر عدد ممكن؟
2: ان شاء الله. اي هو بيان سور باش نعملوها بيرسوناليزي، معناها كل شخص ندبتيه ونزيدوه شنو اللي يحب هو فيها، وتوا في الفاز بيلوت باش نحطوها للتجربة.
1: اي نبداو بالتجربه.
2: اي وتستنس فيها وتشوفها وتجربها وتعطينا راي، وكان فما تحسينات نحسنوها
1: اي
2: باش من بعد نخرجوها للسوق.
1: باهي، يعطيك الصحه. كان فما رساله تحب توصلها للناس؟ نخلي لك الكلمه مدام خديجه.
2: يعيشك، بارك الله فيك. مرحبا بالناس الكل كان يحبوا يتبعوا باش تتعدى ليفينمون في ستريمينغ لايف على لي ريزو سوسيو، على الباج نتاعنا ينجموا يدخلوا يقيدوا والا يتبعوا. ونشكر بيان سور لي بارتنير نتاعنا، لي بارتنير استراتيجيك، لي سبونسور الكل، وخاصة المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة اللي هو سولا تيتيل متاع المينيستير ديزافي سوسيال، اللي مساندنا من سنوات. وبيان سور قلت بالغزالة على قبوله باش نبداو المبادرة الأولى متاع البيلوت بحذاه.
1: نقول لك يعطيك الصحة، شكرا ليك على المداخلة هذية، شكرا ليك على الإرادة والمثابرة زادة على ابتكار ينجم يكون عنده أثر حقيقي في حياة الأشخاص من ذوي الإعاقة. نتمنوا لك كل النجاح، وإن شاء الله يكون نهار 5 سبتمبر موعد فرحة ونجاح جديد، وتكون السيارة هذه خطوة أولى لابتكارات تونسية أخرى زادة. مرة أخرى نقول شكرا للمدام خديجة جلولي اللي هي شابة تونسية تحديت الإعاقة ودخلت عالم ريادة الأعمال، وتنجح اليوم في اختراع سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية بتبيعة مع شركة متاحة، مع أعضاء شركة ناشئة اللي هي بدأت من 2018 النشاط متاحة. احنا مازال مكملين معكم نص ساعة الأخرى من صباح توينسا، بعد شوية راجعين مع آخر الفقرات متاعنا اللي هي هكا أحلى. دونك نقولكم خليكم معنا على موجود لذا الوطنية التونسية.
0: يا أحلى لحظة في حياتي.

ونهدي لك مليون هدية وتجمر صعبنا همستي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية راني

ليلة ورا ليلة ورا ليلة ومعك ما نحس بخطواتي واللي يعرضني نحكي

0: هكا أحلى.
1: وصلنا معكم الهكا أحلى، مرحبا بكم الناس كل عدات المشاهدات وتابعوا فينا وين ما كنتوا. حابين نقول لكم اللي كل الفيديوهات كل فقراتنا تعودوا تشوفوهم على الباج أوفيسيال إذاعة الوطنية التونسية. توا نص نهار غير أربعة في هكا أحلى، اليوم تكون كل نهار أربعة مع المعمار، وضيفي في استوديو سي كريم اللوز مهندس معماري. صباح النور، مرحبا.
2: صباح الخير،
1: نورتنا يا سيدي، مرحبا. اليوم قلنا نحكي موضوع مهم برشا، شنو هو الأساسيات لازم حاجتنا ننتبهولها قبل ما نشري دار وإلا بورتمان. دونك باش نقدموا مجموعة من التوصيات والنصائح والمعلومات لكل الناس اللي تبع فينا، باش ما ندخلوش في حكاية شري دار ومن بعد شبيها طلعت فيها المشاكل هذية ونزيد نصرف أكثر، خاطر توا دار ماهيش رخيصة باش نشريه، وإحنا راهي ملايين قاعدة تدفع. دونك على الأقل واحد على قاعدة صحية يدفع فلوسه ما مش خسارة معناها في الدار هذيك. مرحبا بك مرة أخرى.
2: بيك يا عايشة.
1: نبدأ معاك، شنو من الحاجات لازم نركز عليهم ثبتوا فيهم؟
2: أولا كتوسكي ملكية ماذا بيه ثبت مع أهل الذكر اللي هما يا محامي عودوا الأشهاد، هما مختصين أكثر مني أنا باش نحكي في الدومين هذا. يعني ثبتوا في الدافعين
1: أوراق الدار الملكية أمورها واضحة فيهاش مشاكل.
2: ننصح زادة من الأول تثبت في الجيرة، معناتها نجم يكون عندك جار معناها مش طيب ياسر، معناتها راهو جار مهم. هذا زاد نصائح ينجم واحد كي يمشي غاديك يسأل الناس ويشوف هو يطمنها مولا. دونك اما تويك نحكيو على الدار في حد ذاتها، يلزم نكونوا مثبتين انه عندها مربوطه بالريزو وناس ولا. دونك بالطبع الماء والضوء واصلين عندها كونتراتها ولا كونتور جاي من الجار، خاطر ثم تو ديار مثلا تلقى الكونتور نتاع الجار هو بيدو قاعد يعطي زوج وثلاثه ديار اخرين. دونك حتى بعد في الديبي نتاع الماء وغيره فيها مشكله كبيره ياسر. دونك يلزم زاد نثبتوا في احنا نحكي موضوع مهم ياسر خاصه في الحيط. تو مثلا ثم شكون نعرفهم شراو ديار وجاو يشوفوا يلقاو الحيط البراني في عرض البوتو، يعني قرابه 25 سنتي، يعني موش دوبل كلوزون مع السخانه والبرد اللي قاعدين نمروا بهم تويك. يعني اذا كان موش دوبل كلوزون الحيط في الصيف مش يولي حمام وفي الشتاء مش يولي مندي، معناتها الندا الكل يدخل للدار. حتى الصغار بعد يمرضوا من داعي على خاطر الحيط موش دوبل كلوزون.
1: معناها الجوده نتاع البنيه في حد ذاتها لازم نثبتوا
2: فيها. اليوم معناتها كي مش يشري هو يعرف حيط، عنده هو حيط يعني حيط. دونك مستحسن يتصل بمهندس معماري هنا، خاطر مش يتصل بعديد الناس المهتمين. معناتها يجي المهندس معماري يثبت في الحيط نتاعو، من اللي يشوفه من برا ينجم يعرف الحيط دوبل كلوزون ولا كلوزون سامبل. راهو كلوزون سامبل من غير المعقول انك تشري دار بمئات الملايين وما فيهاش الحوايج البسيطه اللي لازمها تكون متوفره في دار. زاد كيف كيف نثبتوا في السطح، نثبتوا في ليتونشيتي نتاع السطح. هذا معناها الكا هذا اذا كان عنده هو ما ثماش جار وفوقه. الكا مثلا زاد حتى ينجم يكون ابارتمون ولا في اخر ايتاج، زاد كيف كيف يسمي يثبت في ليتونشيتي نتاع السطح. يجي مهندس معماري ويقول له ليتونشيتي صحيحه ولا مضروبه. ويعملوا سكون ابيل ان اي سي ميسال، يمكن نطلب ياسر حوايج ولكن ليطمئن قلب السيد اللي مش يجري، معناتها يعمل يصب الماء ويشوف يركح الماء باش يعرف الصلب صحيح.
1: ثم تست صغير معناها
2: لازم عايشك مش تجري حاجه بدينار هنا. هنا معناتها اذا كانت ليتونشيتي غالطه يعني عندك فاسيلمون مينيموم على الاقل مليون ونص ولا اكثر، ولا معناتها شيفر كبير ياسر. ما حبيتش قلت لك مينيموم مليون ونص يعني للتصليح. زاد كيف كيف ثبتوا في التراس الكل اكسيسيبل ولا نو اكسيسيبل، معناتها اذا كان عندك بالكون والا تراس نصبوا فيهم الماء ونشوف الجعب قاعده تهز الماء واللي يركح الماء والا ساعات الجعب تقام مسدودين اصلا. هنا يخلينا نمشيو لحاجه اخرى بخلاف المهندس المعماري، لازم يجي الانجينيور دو فلويد والا بلومبي باش يثبت في الانستالاسيون كامله.
1: اهم حاجه
2: اش معناها يثبت انت ديجا شوفو نتاعك لابس عليه ولا مش لابس عليه، لي زونيتي دو شوفاج اسكو معناتها يخدموا ولا مسدودين، معناتها يعاود يثبت في الانستالاسيون كامله ويعاود يثبت في الديسون دو اوزي نتاع لي تواليت وكل قاعده تخرج لبرا ولا مش قاعده تخرج لبرا. بالطبع زاده ماشي يثبت في الاكسسوار الكل. هذيك عايشكم راهم سامحني كلمة يلزم يكون واحد بعقله، معناتها يلزمك راك
1: تتعدى بالمراحل مختصين نظمها مش
2: حتى ما تنجمش تفيق، حتى ارشيتيك ما نجمش تفيق. انا نفسي كي عندي حاجة كما هذه نجيب الناس اللي انا نعرفهم ويقوموا بهذا. بخلاف تويك الضوء يلزم على الاقل نجيبوا الكتريسيان، اذا كان مش انجينير دي الكتريسيتي باش يثبت الميزالاتير موجوده ولا باش يثبت في الكوفري اصحاح ولا مش اصحاح. مش نخدموا مثلا واحده نتاع شعر معناتها اللي تسيح الشعر ونخدموا حاجه اخرى يعني يطيح المنقاله. دونك هذو مش معقول معناتها واحد يشري دار وبعد في اقل اسي يطيح المنقاله. دونك على الاقل اذا كان هذو ما ثبت فيهم وقع فيهم مشاكل يطلب من البيع من الاول انه يصلحهم له ويثبت فيه. كيف كيف عندنا الكوجينه زاد لازمنا نثبتوا فيها اللوحه نتاعها باهي واللي مش باهي. ديما وقفني اذا كان
1: زي مثال شنو اهم الحاجات.
2: دونك دونك اش اسمه معناتها اللوحه نتاعها باهي ولا ثبتوا زاد في بيبان اللوح خاطر ساعات اذا كان مدهونين راهم ينجموا يكونوا مخزين واحنا ما حناش فايقين بهم. ولكن باش تفيق تفيق بالصابون اللوتاني معناتها البارتي اللوتانيه تلقاها متاكله ولا هنا يلزمك تجيب مهندس معماري. هذا دور مهندس معماري باش يثبت في المواضيع هذوما باهي. زاد كيف كيف نثبلوا في الفيسور. ثم انواع نتاع فيسور، ثم فيسور فيرتيكال اوريزونتال اوبلي كل واحده شنو هي الخطوره نتاعها. ثم وحيد الخطوره نتاعها ما تقلقش. وثم وحيد الخطوره نتاعهم صارت وبعد ذلك تنحات مع الوقت. وثم وحيد لانه الخطوره نتاعهم موجوده وهذوما يعني حتى كي باش تدهن راهو يقعدوا ظاهرين. يعني ما تنجمش تخبيهم في بالدهن. دونك هنا باش انت كي تشري الدار نتاعك ما عندك حتى موفيز سوربريز في الاكسبلوتاسيون. يعني كي مش تنجم ماذا بينا هذوما راهو
1: من الاول قبل ما تاخذ القرار صاي تقول وافقت عليه الدار لازم تتعدى بالهذوما.
2: خاطر مش يكونوا عشرات الملايين مش تصرفهم اذا كان لا قدر الله الخدمه مش معموله على قاعده.
1: والعزل الحراري العزل الصوتي نثبتوا
2: عليه هذاك كان الشيء اللي ما عندوش دوبل كلوزون ما عندوش عزل حراري وصوتي. يعني انت بعد حتى كي مش تصلح معناتها قلت لك صارت لي معناتها كليون مثلا جاي باش نخدم له بارتي انتيريور يجي يلقى معناتها قلت له رد بالك راه ما عندكش دوبل كلوزون ولكن هو الاورجونس نتاعو انه يسكن فيها الدار. دونك معناتها بدا بالدخلاني وبعد يلزمو يعمل حيط اخر من البر مصاريف وخدمه لازمها. دونك هذاك لازم كيف كيف السقف. ثم انواع نتاع لوكس. لوكس اللي ما بقيتش نعتبره لوكس كي نشوفوا السخانه هذه اذا كان ما تعملش عزل حراري في السقف راهو السخانه الكل انت زعما خبيتها في الدوبل كلوزون من برا راهي مش تجيك من السقف. واذا كان لاحظنا اذا كان ديار مثلا سيرتو البرومير ايتاج تلقاها ديما اسخن من الري تشوسي. علاش؟ خاطر الشمس تضرب ديريكت الفوق. دونك ماذا بيك يكون عندك عازل حراري في الدالة الفوقانية فوق الدالة الفوقانية ولا تعمل فو بلافون تعمل في عازل آخر.
1: إيبي والإضاءة والمذبينة دار تكون هذيك حاجة ضرورية. هذيك
2: الحاجة باهي كيما يجي الإلكتريسيان وإلا الإنجينيور ديليكتريسيتي مش يثبت في الأنواع نتاع الضوء وينجم يقول لك راه الضوء هذا خاطر ساعات تلقى دي سبوت تقول مزيانين أي ما تو تلقاهم يا سقات يا مش سقات. سامحني نحكي بكلمة
1: صحيح هذاك
2: فهمت. دونك ساعات تلقى أنت سبوت اللي أنت في بالك راهو سافا ينجم يمشي بعد شهرين ثلاثة شهور أربع شهور يتحرق. دونك هذا الدور يعطيك رابور كامل بون حتى مش بالضرورة إيكري ينجم يقول لك راهو كل شيء تو فا بيان. ينجم يقول لك راهو رد بالك راهو السبوتات هذوما راهو سبوتات باهيين واللي كيف كيف بالنسبة للبريز وكل.

توضيحات هذوما بالحق مهمين برشا. شكرا لك مرة أخرى سي كريم اللوز مهندس معماري كان معنا اليوم في فقرة هكا أحلى. قبل ما نختم معكم اللقاء حبيت ديما نذكر بما أنه في تونس موجات حارة عدت بينا ومازلت سخانة معناها متواصلة حتى دخلنا في شهر سبتمبر. بكر شوية كان بحذينا ضيف في بر وبحر، حبيت نعطي شوية أرقام النجدة نجم نتصلوا بيهم في صورة ما شكينا لي فما حريق وإلا فما حريق في جنبنا في الغابة بجنبنا ولا في بلاصة بحضينا قاعدين نشوف في دخان. تنجموا تتصلوا بأرقام الحماية المدنية 198 وإلى الإدارة العامة للغابات على الرقم 71 297 842. كيف فما الرقم الأخضر لوزارة الفلاحة اللي هو 80 101 250. إن شاء الله ربي يحمي بلادنا وربي يحفظنا إن شاء الله. شكرا لكم الكل تبعتونا من 10 حتى التوى، شكر الكامل الفريق زاد اللي رافقني الكل من غير ما نسمي الكل، شكر كبير لكم. نقول لكم أنا شهية طيبة، باي باي.

0: الإذاعة الوطنية التونسية
1: الموجة اللي تواتي. يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
2: الجمعة مع حبيب جغام،
3: وسبت واحد مع وداد محمد.
2: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
4: يوم جديد، يوم سعيد.
3: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
1: المعلومة اللي تفيدك،
2: والأغاني اللي تونسك.
5: يوم سعيد.
1: الإذاعة الوطنية موجة، بريحة البلاد، لأن الإذاعة أكثر من خبر.
3: هي نبض المجتمع،
1: صوت للثقافة،
3: مساحة للترفيه،
1: صدى للخبر.
3: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
1: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
6: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها، ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
7: الإذاعة الوطنية،
8: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع،
7: متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. الترفيع في طاقة الإيواء بمبيتات التكوين المهني ب 1720 ساريرا، وفق ما تم الإعلان عنه خلال جلسة عمل انعقدت أمس بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني بإشراف وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، خصصت للنظر في أبرز الاستعدادات المتعلقة بخدمات الإقامة والإعاشة لفائدة المتكونين خلال السنة التكوينية الجديدة، وفق مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة فاتن العدسي.
10: ترفيع في طاقة استيعاب المبيتات والمطاعم ب 1720 سرير موزع على كامل تراب الجمهورية، كما كنا نشوفه في الاستعدادات للعودة التكوينية اللي هي تم ترفيع مواطن التكوين زاد بنسبة 10% من مواطن التكوين مقارنة بسنة 2025. في الجلسة هذه أكد السيد وزير التشغيل والتكوين المهني على أنه نوفر أحسن الظروف لاستقبال متكونين في ظروف طيبة، سواء كان في مؤسسات التكوينية وإلا في المبيتات والمطاعم.
9: وزارة التربية تفتح بداية من يوم غد المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية. غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى تعلن أن عمليات التوزيع المكثف للمياه المعلبة والمقتصرة حاليا على ولايات تونس الكبرى ستعمم على بقية الولايات وستتواصل إلى حين انفراج الأزمة. ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور بنسبة 9.12% وفق إحصائيات نشرها مرصد سلامة المرور في موقعه الإلكتروني، وبيّنت الإحصائيات ذاتها أن عامل السهو وعدم الانتباه احتل المرتبة الأولى في أسباب وقوع هذه الحوادث. تونس تحتضن منتدى أعمال تونسي نمساوي ولقاءات ثنائية بين المؤسسات يوم 29 من سبتمبر الجاري. وإلى آخر أخبار العالم، قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 19 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس خلال اقتحامات ومداهمات نفذتها في مناطق متفرقة تخللتها عمليات تفتيش للمنازل واعتداءات على المواطنين. إيران تعلن مقتل 14 شخصا بينهم عسكريين جراء موجة ضربات أمريكية استهدفت مناطق عدة في البلاد، في حين قالت القيادة المركزية الأمريكية أن الهجمات أصابت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. وختاما، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن استعداد موسكو لإجراء محادثات تنهي الحرب في أوكرانيا، مشددا في الوقت ذاته على امتناع بلاده عن التفاوض مع القيادة الحالية في كييف. وفي المقابل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يحذر من خطورة التحليق في الأجواء الروسية. نهاية الموجز، دمتم بخير.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي.إم. الإذاعة الوطنية
5: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
11: أم البدايات.
5: الإذاعة الوطنية التونسية
12: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات، على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية، انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
13: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انتي؟ وين هي؟
1: المشهد الان، جوله في اهم التصريحات، اخر الاخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
14: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، نصف نهار وخمسة دقائق نحكيه على أخبار تونس والعالم ونتبعوا الأخبار هذه من مصادرها، يكون عنا أيضا التعليق والتحليل. رجعنا لكم بالتوقيت الشبكة الشتوية وشبكة الخريف أيضا، على امتداد ساعتين باش نكونوا معاكم، واسترجعنا كامل الفريق بعد عطلة الصيف. فريق الأعداد حنان بربيع، وجيه النمر، سامي العرفاوي، فريق استوديو خمسة اليوم أيمن التنفوري في الإخراج، عمار جبالي في الإخراج الرقمي، فاطمة عبار في التنسيق، ليليا الحسيني في إعداد وتقديم هذا العدد، باش يرافقني في التعليق على مجمل الأخبار الوطنية النشط السياسي عبد الرحمن بن شعبان. أهلا وسهلا ومرحبا.
15: مرحبا بك ليليا، ومرحبا بكل مستمعي ومستمعات الإذاعة الوطنية.
14: نبدأ بأخبار تونس، أخبار الساعات الماضية في المشهد الآن.
1: المشهد الآن
14: عن أخبار إيجابي نبدأ به، اللي هو النجاح في تطويق حريق برجو، الانطلاق في عمليات التبريد بعد تقريبا 6 أيام كان صعيب عمليات الإطفاء لأنه الرياح كانت قوية، 70 كيلومتر في الساعة، 100 كيلومتر في الساعة. هذا الصباح والحمد لله تم تطويق الحريق نهائيا. وطبعا الخبر الأول يتعلق بتدخل الجيش الوطني في هذه الجهود. البارح نفذ 25 دورة إطفاء باستعمال الطائرات لمعاضدة مجهودات إطفاء الحرائق في برجو. ديما احنا في حاجة لهذه التجهيزات الحديثة خاصة في المرتفعات وفي المناطق الوعرة.
15: والحمد لله الساعة انه ذي خبر مفرح، لانه طيلت 6 أيام تقريبا الاخبار كانت على انتشار الحرائق هذه، كانت معناها مقلقة نوعا ما، لأنه باللي يتم التطويق وباللي يتم الإطفاء ديما ماشي والمجال يتوسع، نتيجة كما تحدثت أنت على الرياح. الدور الجيش التونسي بطبيعة الحال في مثل هذه الوضعيات، تدخلات تكون عاجلة، تدخلات عبر الطائرات للإطفاء، اللي مما دعم كذلك انه ما نساوي زاده مجهودات المتواجدين ارضا هناك، الحمايه المدنيه والحرس والجيش وكل الناس اللي ثم حتى اللي تطوعوا باش يعاضدوا جهود الحمايه في الاطفاء. المهم زاده انه نفكروا جديا في انه نحتاجوا الى تقنيات واليات وتجهيزات أخرى جديدة متطورة لتلافي مثل هذه الأحداث. الأهم مش معناها احنا في الاخر الحرائق للأسف تو عندنا مدة طويلة تقريب سنوات كل عام ثم حرائق.
14: نعم.
15: وثم انهاك كبير شفناه يعطيهم الصحة ويجيبهم هما وذكا هما العمل متاعهم الحماية المدنية والحرسة والشرطة والجيش، ولكن راهو يكون عندك تقنيات وتجهيزات متطورة العملية ممكن تكون أكثر سرعة وأكثر فعالية من استنوى 6 أيام أو 5 أيام إلى غير ذلك. دونك مطلوب مطالب زادة أنه الدولة تفكر جديا في أنها تغير تعزز الأسطول خاصة للحماية المدنية، تقتني طائرات اللي هذه المكلفة بالأطفال لأنه مهم جدا، وتزيد زادة في الليفكتيف. المهم أنه يكون ثم استعداد دائم للتدخل في مثل هذه الأوضاع، خاصة في ما نعرفه في الصيف هي تكثر الحرائق، وإن شاء الله ربي يسترنا لأنه زادة اللي عنا عمناه في الشتاء شفنا الفيضانات. دونك محتاجين العنصر البشري المتكون ومحتاجين كذلك إلى تجهيزات عصرية تسهل العمل متاعهم والتدخل متاعهم.
14: بالفعل تحية للحماية المدنية، شفنا برشا صور داولوها المواطنين مؤثرة ومعبرة، ناس منهكة بالتعب.
15: ثم الغابات زادة شفناهم أزياء
14: نتاع إدارة
15: الغابات يعطيهم الصحة زادة،
14: المتطوعين الهلال الأحمر طبعا نحكي عليهم، الحرس الوطني، كل الناس اللي ساهمت. وإحنا الأيامات اللي فاتت الكل نحكيو على الاستباق لهذه الأزمات، الأخبار الموالية في هذا السياق، لأنه باش نمشي بيك لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية صادقت على استثمارات بقيمة 19.6 مليون دينار في قطاعات النشاط الفلاحي والصيد البحري في ولايات منوبة بنزارة وصفاقس. اليوم باش نلقاو برشا أخبار اللي بدأت تتحضر للأمن الغذائي وللعيد الكبير وللشتوية في فترة في متسع من الوقت.
15: أي باش صحيح احنا احنا هو المهم توانا، وانا راني الحقيقة وليت عندي معناها قناعة انه راه ما يجم يكون الاخبار السعيدة ذي كان كي نسمعوا الاستثمار، على خاطر راهو ما نجموش راكموا ثروة بدون استثمار. امس كنا تحدثنا زاد على لقاء رئيس الجمهورية مع وزير الخارجية الالماني، وكان اهم حاجة قلت لك وقتها من نقطتين، اهم نقطة هو انه يتم تحويل الديون الى استثمار. اليوم قادرين ان نجيبوا استثمارات في القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري حوالي 20 مليون دينار مهمين في زوز مناطق. يجي واحد يقول لك والله 20 مليار هذوما شنوما، صحيح قد يبدو الرقم صغير لكنه رقم صغير راه يبدا في قطاع معناه في مشاريع بعينها. راهو ثم في الفلاحة شكون انه مشروع ب 50 و 100 الف دينار راهو يجم يعني يحرك المنطقة هذيك، او واحد عنده مشروع فلاحي كبير يحتاج الى دعم ب 200 الف دينار راهو زاد يزيدوا فيه. على كل انه التوجه العام نحو الاستثمار هذا هو المهم. نحكيو ديما على الاستثمار خاصة في قطاع الفلاحة والصيد البحري، لانه نحكيو ديما على اننا نستثمر في ارضنا وفي سيادتنا الغذائية، وهذا هو المهم، وهذا يعني على الأقل هذا جزء من المرتكزات اللي ماشي فيها سياسة الدولة اللي هي السيادة الغذائية والتعويل على الذات.
14: باهي باش نقعدوا في مسألة الأمن والسيادة الغذائية، باش نحكيوا على تربية الماشية. البارح ديوان تربية الماشية كان أعلن أنه باش يمنح قروض ميسرة لصغار المربين باش يواجهوا مصاريف الإنتاج، وحتى الهدف هو توفير 30 ألف رأس غنم لعيد الإضحى، هذا على مستوى ديوان تربية الماشية فقط. وقدم منح تشجيعية 200 دينار عن طريق البتياس لاقتناء الأعلاف، و600 دينار عن طريق البنك الفلاحي باش ياخذوا رؤوس الأغنام، هذه فقط مخصصة لصغار الفلاحين باش ديوان تربية الماشية يحذر الكوتام تاعو على بكري قبل العيد الكبير.
15: هو راهو على الأقل هنا على بكري بدينا باش ما نعاودوش سيناريو عمناه واللي قبله، إن شاء الله السنة يكون خير. إن شاء الله الاستعداد هذه مثلا على مستوى ديوان تربية الماشية معناها تكون هي معناها مثال للبقية المتدخلين، لأنه نعرفوا مش الديوان برك كنا استضفنا قبل العيد الكبير المتصرف المكلف بالتسيير
14: ديوان تربية
15: الماشية. حكى على دور الديوان وقت استغربنا أنه هو راهو يحسن في السلالات إلى غير ذلك، وقررنا سهمنا ب 300 رأس غنم، قلنا له كيفاش، قال راهو مايش مش احنا نربيه، أعطانا مسألة تقنية. المهم نحن الآن إذا هما حاطين غاية 30 ألف رأس غنم من جهة واحدة اللي هي للديوان ممتاز، خاطر كان مش نحطوه في الرقم بتاع مليون مليون تولي تقول لي حكايه فارغه، ولكن نحكيو على
14: مساهمه الديوان.
15: مساهمه الديوان والأهم من مساهمة الديوان هو أنه تشجيع الصغار الفلاحين على تربية الأغنام وعلى أنه نسترجعوا نحكيوا على القطيع نسترجعوه على أنه المسألة هذه يمكن ما تتحلش سنة مباشرة لكن احنا نحكيه على أنه تذهب نحو الحلحلة ما عاش نلقاو عيد بالشكل كما شفناه عم ناول وولة عم ناول دونك ثم مسؤولية مشتركة الديوان يعطي الصحة وزارة ويتبع وزارة الفلاحة وزارة الفلاحة لازمها تحط استراتيجية وطنية واضحة وتعمل تسهيلات وبينها وأن الخطة ماشيين فيها مادام ثم تسهيلات على مستوى ديوان تربية الماشي ووزارة التجارة كذلك يصير اللقاء بين جميع المتدخلين وبالتالي نلقاو روحنا احنا توا في الوساع ان شاء الله كان حين الحي اللي يكون في جوان ان شاء الله ولا اواخر اوائل جوان اواخر ماي العيد الكبير تكون الوضعيه ان شاء الله توانسه يعيدوا في شكل افضل من اللي كان عم نيروا لي قبل
14: ان شاء الله ولكن مهم التخطيط هذايا والبرمجه هكا نحبوا تخدم المؤسسات العموميه في متسع من الوقت وتقوم بواجبها باش نمشيوا لمساله القروض على الشرف والتمويلات على الشرف خذيت برشا صدي برشا وقت حكينا عليها بالكدا ولكن فما معلومه جديده اليوم تخلينا نرجع ونحكيه على الموضوع هذايا تاريخ 1 أكتوبر هو التاريخ اللي حدد البارح البنك المركزي في منشور رسمي لإيداع المطالب حصريا على المنصات الرقمية للبنوك ويقول راهي الأولوية باش تكون حسب تاريخ التسجيل هذه قروض دون فوائد ودون ضمانات للأفراد 5000 دينار لأصحاب المشاريع الصغرى 10000 دينار للمؤسسات الصغرى والشركات الأهلية 25000 دينار 1 أكتوبر المفروض البنوك الكل عندها منصات رقمية والمواطن والمعني بالأمر يدخل يسجل في التاريخ هذاك باش يوصل له الدور
15: هي معناها موها وتم بخطر تحدثنا على الشفافية في مسألة والتواريخ في مسألة القروض من الأول خالوا كيفاش ثم عباد من الأول سارعة تصبت مطلب ثم اللي عطاوا ديشار ثم اللي لا دونك البنك المركزي في إطار الشفافية قال نعملوا كل بنك يعمل منصة والمنصة ذي حسب الرتبة أنت أول واحد ولا معناها أنت والترتيب بتاع تاريخ معناها تنزيل المطلب هذا تقديم المطلب بليتو ثم حاجة أخرى بلين وضحوها للسادة المستمعين كنا جبنا الخبير في المجال البنكي راهي البنوك المعنية بالقروض على الشرف هي البنوك الرابحة فقط
14: اللي حقت أرباح
15: وراهم عندهم
14: نسبة سي محمد الخيلي يقول راهم منشورة القائمة هذية وتنجم تعرف البنك متاعك
15: سي محمد الخيلي فوالا
14: عندها ربح ولا لا وتنجم تاخو قرض ولا لا
15: وحاجة ثانية انها راهو الكتاب تاع الفلوس راهي 8% من الأرباح في البنك الكل معناها مش في معناها البنك بكل فروحة ثم معناها إذا معش أنا بنكة عاملة مثلا 100 مليار ربح 8 مليارات هذوك من 8% هما اللي معنيين اذا معناها اذا العدد نتاع الناس تجاوزت راهو ما تجمش تخلط هذه الاولى الثانيه راهو ما تنجم تصب فيه القرض الا ما تكون معناها عندك حساب جاي في الفرع البنكي هذاك اللي انت فيه دونك ما نجمش مواطن مثلا متعدي سامحني يعني في الشارع يجي السلام عليكم راني باش ناخذ قرض العمليه ما تتمش هذيك ثم تفاصيل هي اوردها حتى البلاغ دونك باش الناس تعرف
14: دونك ينجموا ياخذوا المعلومات الاولى من البنوك نتاعهم وما ينساوش تاريخ 1 اكتوبر باش يسجلوا باش ياخذوا الاولويه شكرا لك عبد الرحمن بن شعبان باش نخرجوا فاصل ونواصلوا مع مختلف الفقرات من بعد شويه باش نكونوا في عن قرب باش نحكيوا اكثر على جهود الهلال الأحمر سواء في أزمة المياه وإيصال المياه لعدد من المناطق وإلا في دورهم في إطفاء الحرائق
1: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد
2: منوعات تصنع الفرحة
1: برامج اجتماعية تلامس الواقع
2: فقرات ثقافية تثري الفكر
1: محتوى متجدد
2: وأصوات متنوعة
1: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم عن قرب
14: عن قرب باش نحكيو على الهلال الأحمر التونسي وتدخلات على مستوى القرى والأرياف والمدن في برشا مناطق حتى النفاذ لها يكون صعيب برشا نستقبلوا نزار أفهمية مساعد أمين مال الهيئة الوطنية للهلال الأحمر مرحبا نزار أهلا وسهلا
11: مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين الإذاعة الوطنية.
14: مرحبا بك. خلينا نحكي على أبرز التدخلات، زوز نقاط خدمتوا عليها: توفير ونقل الماء الصالح للشرب، وأيضا المساهمة في إطفاء الحرائق.
11: هي المبادرة دي مبادرة إنسانية عدد سنين، كانت مبادرة إنسانية عدد واحد في الموجة الحر الأولى في أواخر شهر جويلية، والمبادرة دي في موجة الحر الثانية اللي هي انطلقت من نهار 28 أوت لين 28 و 29 و 30، وما زلنا حتى للضيوف، اللي هي أنه ساهمنا في معاد مجهودات الدولة في إيصال الماء الصالح للشرب للمستثمرين المخصوص عليهم الماء. معناها ما تعرف القطاع الضوء هو يؤدي إلى زيادة انقطاع الماء. حاولنا جاهدين خاصة في ولاية سيدي بوزيد، هو المبادرة الكاملة في كامل الجمهورية التونسية.
14: أي وين مشيتوا؟ أعطينا المناطق اللي دخلتوا فيها الهلال الأحمر.
11: الهلال الأحمر التونسي دخل في سيدي بوزيد، دخل في نابل، زغوان، البلي، دوز، قفصة، جميع الولايات الكل الحقيقة متطوعين، الكل كانوا حاضرين وكانوا مستعدين لأنهم يساهموا في العمل الإنساني هذا. معناها تقريبين كامل الجمهورية كانت المبادرة موجودة، معاطة المجهودات إلى جانب الدولة كما عاونا، معناها كما الجيش الدخل، كما الأمن، كما البلديات.
14: نعم، احنا شفنا مثلا الجيش الوطني نقل المياه بالسهاريج، وشفنا اللي الهلال الاحمر كان الى جنب الجيش الوطني، قدمتوا مياه معلبه، قدمتوا مياه يعني نقلتوها في سهاريج. اعطينا فكره على نوعيه التدخل تحديدا، خاطر ربما المواطن يتساءل يقول ما فماش مياه معلبه، انتم منين هزيتوا المياه هذه باش توصلوها؟
11: احنا انا باش نحكي لك معناها في ولايه سيدي بوزيد، على خاطر
14: انت خدمت عليها. نعم،
11: حاضر خيري. اللي هو خدمنا على المناطق الريفية، ثم مناطق الريفية كما تعرف قلنا سونات عنا، احنا نقوله البيتون، معناه الماء اللي يتنقل للسهاريج دي كما تعرف معناه مخصوص. حاولنا جاهدين مع اللي ترد السلطة الجهوية والمحلية بس نحاول نوفر الماء ننقله للأهالي، على خاطر وفرنا في شبه المناطق الريفية تقريبا لكل عائلة بين 500 و 1000 لتر، لأنه يتحقم في كما تعرف مناطق ريفية عندهم الحيوانات، عندهم معناها باش يسقوا الحيوانات وكذلك الاستعمال الشخصي. كذلك ثم مناطق معناها أقل درجة من الريفية، كذلك وفرنا لهم تقريبا 100 لتر، لأنه بعيد على المنطقة البلدية ما تنجمش ديما توفر له الماء لمدة 3 أيام تاع موجة الحر. ومن ثم أحياء وسط المناطق البلدية كما نقولوا في الحكاية ولا الرقاب ولا المسونة ولا المثلاثي، هذوما قدمنا لهم تقريبا لكل عائلة 40 لتر ماء صالح للشرب، معناها كل نهار ياخذ 40 لتر ماء على امتداد 28 29 30. كذلك البرنامج بتاعنا انه تو اليوم نحكي معكم قاعدين يتعدوا المستويين بتاعنا باش يوصلوا الماء للمستشفيات اللي عندنا، المستشفى الجوي في بوزيد، كذلك المستشفيات المحلية اللي فيهم نزلاء المرضى. معناها كل مريض تقريبا نعطوه عدد زوج قارورات ذو لترتين، معناها دوما باش نوصلوهم كل مريض للمستشفى، لأنه هو منقطع الماء وهم متحققين أكثر حاجة. إن شاء الله نحاول باش نوصلهم. كذلك عندنا مركز المسنين باش نوصلوا له الماء، أو زادة بعدكم أنتم بعد
14: المداخلة هذه. نعم،
11: إن شاء الله باش نوصلوا.
14: يعطيكم الصحة، برافو للهلال الأحمر. نجيو للحرائق. نعم، التدخل على مستوى الحرائق،
11: دخلنا في سليانة، في جندوبة، في بيجة، أولادنا تو مربطين في جانا في سليانة. كما تعرف ثم إجلاء مواطنين من الولايات في محطوطين في سونتر بتاع سليانة، قاعدين عندنا الإعاشة، وكذلك إن شاء الله باش نمدوهم في مستلزمات من أنا حاس معنا هذه أولوية، معنا نعم. شوية أغنية شوية غذائية، في حين إنه اليوم تم المعاينة من طرف السلطة الجهوية باش تكون موجودة فريق خارجين ومعاهم زاد أحمد الهلال الأحمر باش تكونوا نعملوا المعاينه نتاعنا، وان شاء الله مقدمين المطلب والبيت باش نعاونوا كيف المتضررين في الحرائق.
14: نعم نزار، تم اجلاء العائلات تقريبا قريب 25 عائله، وضعيه منازلهم اكثر
11: هو انا تو ما نجمش نعطيك وضعيه منازلهم بالضبط على خاطر المعاينه.
14: وضعيه منازلهم حبينا نعرفوا وقتاش باش يرجعوا للمنازل، كان الهلال الاحمر عنده المعلومه هذه.
11: احنا تو ما نجمش نعطيك بالضبط المعلومه على خاطر هي المعاينه باش تصير اليوم مع السلطات الجهويه والتجهيز وجميع الاطراف المتداخله. بعد المعاينه باش ينجموا يقرروا شكون يرجع شكون ما يرجعش كذا وقتاش باش تصير التدخلات، ولكن انا حسب تقديراتك الهلال الاحمر التونسي ماناش نخلوها لينا هكاك، اما باذن الله هما تقريبا عندنا بين 10 و 15 دار المتضررين حسب المعطيات اللي عندي، وان شاء الله باش يكونوا في خلال الايامات هذوما القريبه العاجله انه يلزم يرجعوا لديارهم وتتصلح.
14: نعم.
11: ونحاولوا باش مع السلطات الجهويه مشكوره اللي زاد معاونتنا برشا معناها مكاينين معانا
14: نعم. شكرا لك نزار أفهمية، شكرا لك المساعد أمين مال الهيئة الوطنية للهلال الأحمر عبد الرحمن. منظمات وطنية قاعدة تعاضد في جهود الدولة اليوم، زد احنا داخلين على عودة مدرسية، إن شاء الله العائلات هذه في أقرب الأجيال تكون في ديارها وديارها تكون في مهيئة للعيش الكريم.
15: هو مش غريب روى الهلال الأحمر، معناها تقريبا من أعرق المنظمات الوطنية اللي دائما تتدخل في مثل هذه الوضعيات، معناها والهلال الأحمر التونسي ماهوش مجال نشاط الوطن التونس فقط، بل ما كان زاد ينسق في تبرعات للعراق وتبرعات لفلسطين وحتى لإفريقيا في زمن ما في أوائل التسعينات في المجاعات والحروب، فدوره أساسي جدا ومهم في الداخل، كذلك دائما نلقاه موجود في أي حدث معناه يصير كالكسوا في فيضانات أو حرائق أو روح حتى في المناسبات الباهية تلقاه موجود وينسق مع الناس ويعاون، وهذا دوره مشكورين عليه يعطيهم الصحة على مجهوداتهم الكل. الحاجة الثانية نتمنوا زاد السلامة للناس اللي بالحق اللي يعني كانوا خرجوا من ديارهم جراء الحرائق هذه، والأهم من هذايا أنه إن شاء الله بعد ما ينتهي هذا وتصير المعاينة وترجع الأمور بخير نكونوا نلقاو أنه الناس اللي خرجوا من منازلهم رجعوا للمنازل والوضعية متاعهم أموا يعاونوهم تتحسن شوية، ما نحبوش على خاطر لأنه توا نحكيوا على الحرائق وجبدناهم في, في, في وسط الحديث، بعد كي ينتهي هذا الكل نلقاهم في وضعية سيئة، تعرف ثم عودة مدرسية وعندهم صغيرات وعندهم استعدادات، وبعدك ثم جيرة والشتاء وجي الأمطار دونك ما نزمش تقعد الناس في الشارع.
14: واضح احنا مازلنا باش نحكيو على العودة المدرسية مع ضيف المشهد، باش نحكيو على جهود المركز الوطني البيداغوجي في توفير الكتاب المدرسي. استناونا إذا كنت تحبوا تعرفوا معلومات في هذا الصدد، باش نتوقفوا لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
16: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: المشهد الآن مع ليليا الحسيني. ضيف المشهد

0: ضيف المشهد يلتحق بينا في استوديو 5. مرحبا بكم معنا مستمعينا. كما قلنا باش تكون عنا مجموعة من الاستضافات في علاقة بالاستعدادات للعودة المدرسية للعائلة التونسية على قدم وساق. نعرف أهمية العودة المدرسية بالنسبة لملايين التوانسة اليوم. مرحبا بكم معنا في الاستماع لضيفنا كريم داود المتصرف المفوض للمركز الوطني البيداغوجي. مرحبا بك سي كريم، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: مرحبا. احنا باش نبداو باش نفسروا لهم شويه شنو مهام المركز الوطني البيداغوجي، باش ما يصيرش هكا التداخل في تحميل المسؤوليات، هاو كراس مدرسي، هاو عوده مدرسيه، كلفه كذا. على شنو مسؤول اليوم هذا المركز الوطني؟
1: المركز الوطني البيداغوجي هو منشأة تابعة لوزارة التربية. أنشأ المركز الوطني البيداغوجي سنة 1972، وهو مركز عريق ويعتبر منشأة معناها وطنية يجب المحافظة عليها. المهمة الأساسية بتاع المركز الوطني البيداغوجي هو طباعة ونشر وتوزيع وبيع الكتاب المدرسي، وهو معناها مكلف بطباعة الكتب اللي موجودة في البرامج الرسمية لوزارة التربية.
0: نعم،
1: يعني هذه المهمة الأساسية بالنسبة للمركز الوطني. بطبيعة الحال عنده مهام أخرى كإنتاج معناها الوسائل التعليمية، كمعناها يقوم بعملية التوريد لوسائل التعليمية زادة لوزارة التربية وغير وزارة التربية. وذلك علاش هو عنده المداخيل الذاتية في الحقيقة، معناها مش كان من الكتاب المدرسي، هو لا يتحصل على الدعم من الدولة، هو عنده استقلالية إدارية ومالية المركز الوطني البيداغوجي. وبطبيعة الحال معناها هل الأنشطة اللي يقوم بها بخلاف الكتاب المدرسي هو اللي يتحصل على الموارد الذاتية باش نجم يعمل معناها بأريحية
0: باش يطبع الكتاب المدرسي اللي هو النشاط الرئيسي اليوم اللي باش نحكيه عليه. احنا ايامات قبل العودة المدرسية وين وصلنا اليوم على مستوى توفير الكتاب المدرسي؟
1: شكرا، سؤال وجيه، لكن قبل ما نبدأ خلينا نذكره احنا الأخيان اللي المركز الوطني البيداغوجي برمج 14 مليون نسخة لكل عناوين الكتب، وهو عدد معناها مهول من النسخ للكتب المدرسية. وعندنا مخزون مركزي واستراتيجي بالنسبة للمركز في حدود 1.5 مليون. يعني السنة الدراسية 2026-2027 تمت برمجة تقريبا 15.5 مليون نسخة من الكتاب المدرسي. اليوم عندنا تقريبا 94% اليوم من الأعداد من المتوفرة جاهزة، وعنا تقريبا تمت عملية توزيع على الفروع الجهوية للمركز الوطني بنسبة تقريبا تفوق 70% اليوم في المراكز الفروع الجهوية. ونسبة المبيعات وصلت تقريبا 65%.
0: نعم.
1: يعني عند الكتبيين. نعطيك أنا عدد عن من الكتبيين النشيطين واللي تعاملوا مباشرة مع المركز الوطني ومع فروعه، فما 6300 كتبي نشيط اليوم، في حدود تقريبا 4400 كتبي قاموا بعملية التزود بالكتب، وإحنا هذايا مؤشر نقيسوا به معناها المبيعات متاعنا. بطبيعة الحال نعرفوش إحنا شو يتباع في السوق، لكن المؤشر اللي عندي أنا في منظومة المعلومات في المركز الوطني البيداغوجي بطبيعة الحال هو التزود لدى الكتبيين النشيطين اللي قاعدين معناها يتعاملوا مباشرة مع فروعنا في كافة أنحاء الجمهورية.
0: نعم. علما الفروع وأنه في كل الولايات، خلينا نفهم،
1: ولا في كل الولايات،
0: في كل ولاية فيها فرع.
1: نعم. وهذه الفروع يتزودوا منها الكتبين بطبيعة.
0: نعم.
1: الحال رأوا العملية متاع توزيع الكتب عملية معنى دقيقة جدا. وعملية تم في مستوى المركز الوطني البيداغوجي عن معناها نظام معلوماتي هو اللي يعطي الحصص للكتبيين، ونحاول باش نعطيه الكتب مش كان في الولايات في المعتمديات في العمادات، باش يكون الكتاب تعرفوا على الكتاب المدعم والكتاب المدرسي معناه يلزم يكون متواجد في كامل أنحاء الجمهورية. وبطبيعة الحال فما حصص وتوزع معناها بصفة معناها معناها نحاولوا انه
2: حسب عدد السكان
1: حسب الحصص، كل كل كتبي وعنده الحصة نتاعو وما نفوتوش الحصة هذيك باش نخافوا احنا من ظاهرة اخرى ظاهرة الاحتكار ولا ربط الكتاب المدرسي بالكراس وبالادوات المدرسية. احنا مهمتنا الاساسية هي توفير الكتاب المدرسي، توزيع الكتاب المدرسي ووصوله الى الولي والتلميذ في احسن الظروف.
0: نعم.
1: ومعناها معناها تكون
0: تحاولوا تحاصروا على اقصى قد يعني الممارسات نتاع الاحتكار والا البيع المشروط.
1: بالطبيعة الحالية
0: تحدثت على المخزون الاستراتيجي سي كريم داود وانت متصرف مفوض للمركز الوطني البيداغوجي، شنو مقصود بالمخزون الاستراتيجي وقتاش نستحقه؟
1: يعطيك الصحة، هو سؤال وجيه، خاطر فما الناس تظن انه المخزون الاستراتيجي هو الباقي بتاع الكتب اللي طبعت
0: وما
1: تبعتش. مش صحيح، فما بعض المستويات اللي عليها ضغط كبير معناها وعدد كبير بتاع تلامذة. أنا باش نعطيك رقم يمكن يكون معناها الرقم هذا صادم، على 14 مليون نسخة عندنا 12 مليون نسخة مخصصة للمرحلة الابتدائية. المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية تقريبا معناها 2 مليون نسخة، وهذا معروف علاش، خاطر العدد الكبير بتاع تلامذتنا بتاع أولادنا في المرحلة الابتدائية ينقص شوية في المرحلة الإعدادية ويتفرع بطبيعة الحال. يعطيك الصحة، حسب الشعاب وحسب الاختصاصات.
0: نعم.
1: معناها المخزون الاستراتيجي راهو فما بعض العناوين المعينة واللي يكون فيها نقص في السوق، وديجا وقت اللي احنا اعلننا نهار 15 اوت كل الكتب باش تكون موجودة فعليا كانت موجودة. علاش؟ لانه استعملنا المخزون الاستراتيجي متاعنا، لانه عندي في الفروع بعض الفروع اللي عندها معناها عدد زايد متاع عناوين، فقمنا بعملية إعادة توزيع وبطبيعة الحال اللي وزعناه تباع، معناها توزع وتباع، وطوى احنا الكمية اللي تدخل المركز الوطني للمخزن المركزي بتاعها يقع توزيعه على الفروع وتوزيعه على الكتب.
2: نعم. علاش مرات
0: جديد
2: يقول، نعم مرات يقول لك ثم تلقى كتاب تاع مستوى معين يقول لك فيه نقص.
1: صحيح،
2: يبدا كتاب
1: لا مازال راك يقول لك انا اليوم وصلنا لعمليه نتاع طباعه وقبول، خاطر احنا شوف احنا الحصه نتاع المركز الوطني كمطبعه المركز الوطني كمطبعه مركزيه في وزاره التربيه كنا قبل نخدموا 10-11%. السنة الماضية قمنا بدعم المكتبة عفوا المطبعة المركزية بآلة طباعة حديثة، ورفعنا الحصة متاع المطبعة متاعنا من 11% إلى 20%. اليوم سنة معناها السنة الدراسية هذه 20% حصة المطبعة المركزية لوزارة التربية متاع المركز الوطني البيداغوجي، و 80% هي مطابع متعاقدة مع المركز الوطني البيداغوجي حسب القوانين المنظمة وإجراءات الصفقات العمومية.
0: خلينا نحكيو شوية على الأسعار. التونسي أكيد اهتمامه الأول هو بكلفة هالكتاب المدرسي هذية. بالنسبة لكم تقولوا منذ 3 سنوات لم تتغير الأسعار، ولكن نجموش نعطيه أرقام تقريبية هي ديما ضمن المقدرة الشرائية للمواطن التونسي؟
1: هي راهو الأسعار مدروسة، وهالكتاب المدرسي هو كتاب مدعم. ونعطيك على سبيل المثال، عندنا ديجا عناوين اللي موجودة على موقع الويب للمركز الوطني واللي هي نسخ رقمية ويمكن معناها تحميلها النسخ هذه، لكن عملية حسابية لو كان يقع تحميل النسخة الرقمية ويقع طباعتها بالأوراق العادية راهو ضرب 5 يطلع الكتاب، معناها ضرب 5 معناها
2: من غير كولور، ضرب 5 بالكولور يولي
1: بالكولور. لا من غير كولور في 3.5-4 ببري.
0: نعم، يعني نحكيه على سياسة الدولة هي دعم الكراس ودعم الكتاب وكل ما هو تربوي اليوم من أولويات الدولة الاجتماعية. نجيو للمضمون للمحتوى العناوين. برشا يقولوا اللي العناوين نعرف اللي هو مش من مشمولات المركز، ولكن من الانتقادات انه العناوين لا تتجدد ما يتمش تحيينها. حبينا نسألوا إذا كان السنة فما عناوين جديدة مبرمجة ضمن الكتب المدرسية.
1: السنة الدراسية 2026-2027 ما فماش تغيير في العناوين، هي نفسها كيما ما فماش تغيير في الأسعار متاع الكتب. و بصفة عامة راه المركز الوطني هو ينفذ سياسة وزارة التربية، وعنا إدارة عامة متاع برامج هي اللي تضع البرامج وهي اللي تخطط وهي اللي معناها مناطة في عودتها التغيير وتحيين وتطوير البرامج إلى غير ذلك. لكن فما حاجة باهية ومطمئنة وتفرح هي في الحقيقة، لما أعلن سيد رئيس الجمهورية على انطلاق العمل بالنسبة للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، هي بادرة طيبة وإحنا نستبشر خير، لأنه العملية متاع إعادة النظر في المناهج والبرامج في الحقيقة هي مرتبطة بالإصلاح التربوي اللي مناط في عهدة المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
0: نعم، عندكم زادة خدمة رقمية، خلنا نحكيه على الجوانب الرقمية، لأنه اليوم نحكيه على أجيال تهتم جدا بالعالم الرقمي، سواء على مستوى إنتاج المحامل التعليمية الرقمية وين متجهين اليوم، سواء زاد على خدمة رقمية أنتم أطلقتوها للأولياء والتلاميذ اللي هي أبحث عن كتاب قبل ما يمشي للمكتبة ينجم يعرف شنو المتوفر وشنو اللي مازال.
1: صحيح سيدة الفاضلة، المركز الوطني من المهام وزاده هو اعداد محامل رقمية، وعملنا احنا في وقت من الاوقات طورنا التجربة هذه، اليوم ننتظروا في الإجراءات الجديدة اللي متعلقة والمرتبطة بالإصلاح التربوي. احنا السنة الماضية معناها اطلقنا قلنا راه المركز الوطني سوف يقوم بتطوير تطبيقة اللي هي موجودة في الموقع متاع الويب للمركز الوطني، باش تكون يقع تحميلها على الهاتف الجوال، واحنا أوفينا بالوعد متاعنا. السنة هذه يعني الولي والتلميذ ينجم يقوم بتحميل وتنزيل التطبيقة هذه أبحث عن كتاب على الهاتف الجوال، نجم يدخل المعتمدية وسهلة رأي العملية، يدخل الولاية وبعد المعتمدية وبعد يمشي المستوى متاع التلميذ وشنو الريفيرانس متاع الكتاب ويعطيه
2: الادريس
1: المكتبات اللي فيها الكتب هذوكم.
0: هذه مهم جدا كخدمه رقميه. نجيو للمحامل الرقميه توا، يعني حجمها
1: بارابور الكتاب المدرسي. نعم، في صوره ما اذا كان ما لقاش حتى الكتاب على في المكتبات المجاوره ينجم يتصل باقرب فرع للمركز الوطني وينجم يقتني الكتاب.
0: صحيح، فما نعرف يعني برشا اولياء اللي يمشيوا يتصرفوا بالطريقه هذه،
1: الزملاء رؤساء الفروع الجهويه، على اساس اي مواطن يحتاج اي كتاب وما لقاهوش في المكاتب ما نخافوا، ديما نقول لك راهو الهاجس نتاعنا انه
2: مسؤوليه،
1: ما فما ساعات بارفوا مدام واحد يمشي المكتبه ما يلقاش كتاب يخرج بنتيجه الكتاب مفقود
0: مش موجود،
2: طيب هذاش يتقال هو راهو،
1: والا قالوا له في العائله اكتب ما فماش، مش صحيح راهو ما تلقاش، ما قلت لك ينجم الكتب هذايا الحصه نتاعو وفات ويستنى في التزود بالحصه المواليه وزميله معناها الكتب الثاني مازالت عنده الكتب هذاك، علاش
0: دونك لابليكاسيون تحل المشكله، يديليشارجي لابليكاسيون هذيا يحط ابحث عن كتاب اسم الكتاب ويعرفوا وين موجود
1: بالضبط.
0: المحامل الرقميه اليوم نجموا نحكيوا على محامل تمشي بالتوازي وبدعم للكتاب الورقي،
1: هو راه على الموقع الويب معناها الصفحه نتاع المركز الوطني البيداغوجي كل الكتب يمكن تحميلها بالصيغه الرقميه.
0: اي
1: نجم تحملها، نجم ساعات معناها صغير تو تبارك الله ينجم على تابلت راهو يبدا يورق الكتاب بالصيغه الرقميه معناها فهمتني. دونك موجودة المحامل الرقمية ومتوفرة وراهو معناها نجم أي إنسان يدخل راهو يتيليشارجي. احنا بالعكس احنا في وقت من الأوقات وصلوا معناها عملوا عملية تحميل للوسائل الكتب هذه وقع معناها صارت فيها أنيماسيون واستغلالها وبيعها أصلا معناها فهمتني، ياخذ البرودوي بتاع السي ام بي ويقع توظيفه معناها بطريقه او باخرى،
2: التطبيقات الاخرى بتاع التعليم
1: جوستومون.
0: سي كريم داود المتصرف المفوض للمركز الوطني البيداغوجي، باش نحكيو في زاويه مش في صلب مهام المركز ولكن ناخذ رايك فيها. اليوم عندنا كميات مهمه نتصور مسترجعه من الكتب المدرسيه لدى المكتبات، وعندنا اليوم اتجاه اكثر نحو تدوير الورق نحو الرسكله، نجموا نخموا في برامج لتدوير هالكتب هذه اللي ربما ساعات فما كتب معاش موجودة في البرنامج وتقعد كميات كبيرة لدى المكتبات في وقت فيه الورق عنده كلفة عالية.
1: هو بصفة عامة راه ما فماش كتب فاضل عند المكتبات،
0: ما فماش
2: ديما نخسر ديما نلوج على النيفوات.
1: ما شاء الله احنا تو عندنا عامين ولا ثلاثه معناها من جمله الاستراتيجيات المركز الوطني البيداغوجي انه معناها يحاول انه يعمل موازنات نتاعو على اساس انه معناها كل سنه الكتب تكون متوفره للناس الكل. وذاك نعرفوا احنا اللي ستان سيبور معناها ديتاكتيك معناها يلزم يكون موجود التلميذ يقرا به البرنامج نتاعو. لكن ليما لا فكره طيبه يعطيك الصحه فهمتني ولا معقول برشا يلزم نفكروا بصفه معناها جديه اللي معناها واحد يقوم بعمليه الرسكله للكتب ولا اللي القديمه ولا ويقع معناها تثمين الورق
2: هذا سي كريم يبيعوا يلفوا فيهم في القلوب
1: لكن هي راهو مش من مهام المركز هذايا
0: طبعا.
1: لكن اذا كان المركز في معناها نظره الاستشرافيه ولا في اهداف والاستراتيجيه القادمه باش يكون باش يقوم بالعمليه هذه لما لا ما يقعش معناها
0: اضافه مهمه اخرى للمركز كلفه على المجموعه الوطنيه وفي كلفه على الدوله برشا جهود باش يتوفر هالكتاب المدرسي جاهزين اليوم بنسبه تقريبا 90% واكثر بقليل للعوده المدرسيه. عبد الرحمن
2: سي كريم عاد جاوبنا باش كتلام ذا نقريم نقول له وين الكتاب ديما ما فماش مقطوع
0: مسي الكتاب اي صحيح ابحث عن كتاب
2: هو راهو المهم معناها عارف انه مش مجال اختصاص المركز لكن راهو مهم جدا في الكونتينيو مثلا انتم تطبعوا وفق اداره البرامج
1: اللي يجيكم أي.
2: اما كما نعرف اللي انت في الشان زاده التربوي راهو الكونتينيو مهم ياسر في معناها اذا نحبوا نحكيوا على الاصلاح التربوي اللي هو توا منوط بعهده المجلس. والحاجه الثانيه ثم شويه تشكيات مرات يقول لك الكتب ثم عن مستويات معينه معناها كتاب مثلا تاريخ ولا نوع معين بتاع اختصاص يقول لك راهو يتحل يتقطع ثم شويه تذمر من هذا مش في برشا كتب يقول لك راهو تحل تبدا الكاليتي يعني الحقيقه اللي قريبين موجودين كل باهي الحقيقه معناها مش رمي ورود اما ثم وحيد مرات يقول لك راك عرفتك الكتاب يتحل كل دونك الناس تتذمر شويه من هذاك. والاهم زاد في معناها حطوا يديكم معانا في العجينه في الاصلاح التربوي خاطر اغزر الحجم زاد بتاع الكتاب الضخم هذاك التلامذه معناها احنا دو بروفيرونس محور تعرف اللي مثلا انا قاري استوار جيو تلقى عندي الكتاب تاع تروازيام هذاك فيه 150 صفحه ولا 200 صفحه وانت مطالب انك تقري مثلا ستة دروس ولا 10 دروس برك من هذاك الكل معناها التكلفه اللي هي بتاع الطبع والتكلفه بتاع الدعم بتاع الدوله يعني حتى في اطار الاصلاح التربوي مهم برشا سي كريم هذا فهمت.
1: انا باش نجاوبك على نقطه وهي هامه جدا ويعطيك الصحه بالنسبه للكتب اللي معناها قاعده تطبع مع المطابع المتعاقده مع المركز الوطني البيداغوجي. هو في صلب المركز الوطني البيداغوجي فما خليه نتاع جوده فيها اطارات المركز وكل دفعه تجي من الكتب يقع معناها تقييمها في بعض الأحيان يمكن في بعض الأحيان معناها فما كتب معناها تتحل سرتو أما راهو
2: مش ظاهرة عامة يا حقيقة
1: مش ظاهرة عامة ولا مي راهو نحب نطمنك اللي راهو فما خلية متاع تقييم وجودة داخل المركز تقيم الكتب اللي داخله ومن ناحية الجودة أنتم كان تلاحظوا سنة النوعية توم الغلاف كان تشوفوها راهو رائعة جدا يعني وقع التطوير وتحسين الجودة متاع الكتاب خاصة من حيث الغلاف الخارجي نوعية ونوعية الوراق زادة راهو وإحنا راهو تعرف الورق المدعم هو ورق ناخذوه من الشركة الوطنية اللي عجين الحلفاء والورق وإحنا معناها زوز منشآت نتعاملوا مع بعضنا لو كان موش الشركة الوطنية اللي وفرت الأوراق رانا احنا ما نجموش فريمون معناها نطبعوا الكتب
2: وتاكل فرايت واللي اغلب برشا زاد ما
1: تنساش الحمد لله معناها منشئات قاعدة تعمل قاعدة ترجع توقف على ساقيها الحمد لله وهذا راهو هذا مكاسب وطنية يلزمنا نحافظوا عليها
0: صحيح.
1: هنا احنا في بلادنا المنشئات العمومية هذه اللي قاعدة هي تدعم في السياسة متاع الدولة وفي الدولة يلزمنا الناس الكل معناها مسؤوليتنا انه نحافظوا عليها وانه معناها نطوروها ونحسنوها على اساس
0: نعم. يعطيكم الصحه
1: الديمومه
0: نعم. ان شاء الله سنه دراسيه نعم. موفقه للجميع شكرا لحضورك سي كريم داود المتصرف المفوض للمركز الوطني البيداغوجي. بعد شويه باش نمشيو الى المصدر باش تلتحق بينا حنان بربيع باش تحكي لنا حكايه مزيانه وطريفه على العيون الطبيعيه ولجوء عدد كبير من التوانسه للتنقل باش يمشيو يجيبوا الماء من هذه العيون. استنونا بعد فاصل.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية.

0: تعيش الحدث. أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكافي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من التاسعة مساء. انطلاقا من التاسعة مساء.
1: المشهد الآن من المصدر.
2: رحبوا برشا بحنان بربيع في فقرة من المصدر. مرحبا حنان.
3: مرحبا عبد الرحمن. الناس كل تسمع فينا
2: منين تشرب؟ مياه العيون، مياه المعدنية، مياه الحنفية. أنا تقريبا كل يوم عنا موضوع على الماء لأنه من مشاغل التوانسة في هالأيامات.
3: نعم، ونشرب الكل ليليا من مياه العيون وإحنا مروحين من البحر، باردة منعشة نغسلوا فيها حالتنا. وفما ناس على طول العام هو المصدر الرئيسي وساعات الوحيد لها. مع الأزمة الأخيرة للمياه المعلبة والانقطاعات المتكررة في مياه السناد، العيون الطبيعية في بنزرت، في بيجة، في مناطق الساحل، في كل المناطق ولات ملاذ للتوانسة. من كل بلاصة يمشيوا بالذمة ويتنقلوا حتى مسافات باش يعبيوا ماء العين. في راس سجلة الإقبال كان كبير على العين، وألف عبيد هي ناشطة في المجتمع المدني، هي طبيبة بيطرية، تقول هي فرصة باش نتلهو أكثر بالمنابع الطبيعية، نهيئوها وننظفوها.
4: صباح الخير، إن شاء الله نهاركم زين. بالنسبة تاول المشكل متاع انقطاع المياه المعدنية، حبيت نقول اللي احنا مثلا في راس سجلة وكيما برشا مناطق في الجمهورية ما يخلطناش مي السناد. دونك عندنا بالنسبة لراس سجلة عندنا جمعية اللي هي تجمع المياه وهي اللي توزعنا المياه الصالحة للشرب أو للاستعمال المنزلي، وخاصة وقت الصيف، معني وقت يجيو الصيف يقص علينا الماء، نهار عندنا ماء ونهار ما عندناش. والحمد لله عنا عين طبيعية، زوز عيون هما طبيعية، مستنسين نمشي ونعبيو الماء الصيفة كيف كيف، وهما مروحين ولا هما جايين كيف كيف يعبيو الماء. والمدة هذية على أثر معناه انقطاع المياه الصالحة للشراب والمياه المعدنية، ولا معناها بالحق أنا سميتها السياحة المائية. معناها الناس الكياس معبي بالكراهة، معناها في الدو سانس، مش شيرة هذي مش شيرة هذي، والناس هابطة ببدادنها بتببزها تلم في الماء. وما نعرفش هو هذا ينجم يكون مؤسف على خاطر احنا مثلا في راس سجلة راضيين به الوضع، لأن بعاد، لأن المهم يبدأ عنا ماء، عنا شوية ماء وعنا عين وعنا جمعية وتقص نهار بعد نهار، خير من اللي ما عناش بالكل. وإن شاء الله هي أزمة تتعدى. العيون هذية احنا من قبل نشربوا منها، نعبيوا منهم، نشربوا منهم صيف وشتاء. عين حلوة نظيفة، ناقصة شوية عينية خسارة، عيونك كما هكا ما همش مزينين نضاف، هي ثروة إن شاء الله نستحفظوا عليهم.
3: العيون الطبيعية ثروة. عين عيسى وعين نصارى في ولاية بنزرت في راس سجلة كانت تحكي عليهم السيدة ألفة عبيد. عين مازر معروفة برشا، عين التوت، عين الباردة في جومين زادة في ولاية بنزرت. في الجهة الأخرى برشا ناس تمشي لها من ماطر من منوبة بالذمة باش تاخذ الماء من عين الباردة وعين هارون وغيرها. وإحنا مصدرنا المواطن البشير النفزي هو مربي نحل، مصدرنا الثاني في الموضوع.
5: في جومين برشا مشاكل بخصوص الماء، فما برشا سبب معناها قاعدة تشتغل فيها العباد، وديجا معناها فما برشا ناس معناها من وسط البلاد معناها يجوا يعبوا الماء. عندنا برشا معناها فيها السبب الهذية كيما سبيل تهنت كيما سبيل تهرون، حكم معناها مفماش معناها شبكة سونات ولا جمعيات. أنا كيف زراريس، أنا عين الباردة أنا موجودة، عين باتية، عين بينه ديريش، هذوما برشا أسباب المواطن معناها يخرج من البلاد يجي يعبي الماء. فما ناس معناها تجي تعبي معناها سواء من ماتر معناها بنزرت من منوبة كيف معناها برشا بلايس، ويروح على روحه وشيخ متفرهد. ومرحبا بالناس الكل، إن شاء الله معناها يعملون عليها متهيئة وتكون معناها تستفاد منها الناس الكل، خاطر مش كان معناها العباد تشرب معناها من السباب الهذية. ثاني كيف معناها الحيوانات ثاني والأغنياء من الأبقار ثاني كيف قاعدة تشرب منها، مصدر معناها حيوان.

0: خاطر اليوميين بالرسمي تستحق اكثر من هكا، وان شاء الله معناها يوصل صوت المواطن.
1: إلى تبرسق في باجة برش عيون، مصادر طبيعية للماء من قلب جبل تشرب منها الناس. ومصدرنا المرة هذه عضو المجلس المحلي للتنمية المولدي بن اسماعيل، يحكي على لجوء المتساكنين والزوار للعيون الطبيعية.
2: تبرسق هي من زمان معروفة بكونها بلاد الماء والعيون، والماء عندنا مش مجرد مورد، هو هوية وتاريخ. عندنا عيون كبرنا معها وناسكوا فيها، وناس كل تشرب منها، كما عين لملومة، عين مسكة، فوار، عين كرمة، عين عباير، برشا عيون حية في المنطقة عنا. في العادة حتى كيف يبدأ الماء معناها موجود في الديار وما عندناش الإشكاليات هذية، ديما المواطن في تبرسق يفضل يمشي للعين. ماء بارد نقي وتعودنا عليه وتورثناها العادة هذية. أما الوضعية في الفترة الأخيرة وخاصة مع الصيفية هذه كبرت فيها المعاناة برشا، قاعدين نعيشوا في انقطاعات متكررة ومتواصلة للماء في برشا حي، وزيد كمل عليها النقص المفاجئ هذا في المياه المعلبة. والوضع هذا فرض على المتساكنين وحتى على الزوار والمواطنين في المناطق المجاورة، ولا عن إقبال كبير ومكثف ياسر على العيون الطبيعية متاعنا. الناس ولت جي معنا بسيترنات وبالبادن وإقبال كبير، وهذا خلق ضغط غير عادي على العيون لنا هنا. المياه العيون طبيعية وحية وغنية بالمعادن، لكنها ما تدخلش في شبكة تعقيم مستمرة بالكلور كيف ما سونال يعني المياه في أصله نقي، أما البيئة المباشرة هي اللي تفرق. خطر سلامة الماء ما تقفش عند المصدر فقط، بل تبدأ من العين وتوفى في الكاس اللي نشربه منه. إشكالية الأنابيب ولا المصبات، قلوا نحن الفم معناها متاع العين يبدأ مصدد والخديم، يلزم يمسش بالبيدون الفم متاع العين متاع الأنبوب ويستعمل حاجة نظيفة. طبعا احنا ديجا عنا برشا عباد نشوفهم يحطوا حاجة كالصفاية كالقماش، هي كالصفاية يسكروا بها فم الأنبوب باش حتى كان فما حاجة ما تتعديش. تخزين زادة هي أهم حاجة، اللي مشي يعبي في الوعاء معناها في بيدون هذيك أكبر خطر. عين نظيفة، مصب نظيف، بيدون معقم، تخزين بيضاء الشمس،
1: هذه أهم الشروط اللي لازمها تتوفر باش نتهنى ونبدأ نشربه وإحنا مطمئنين للمصدر متاعنا. وسألنا محمد صالح جليد اللي هو مختص في الموارد المائية، يأكد ديما سي محمد على المراقبة اللي لازمها زادة تشمل العيون الطبيعية.
3: هو الحقيقة بالنسبة للمياه هذه هي تنجم تكون مياه عيون طبيعية كما تنجم تكون مياه أبار سطحية وإلا أبار عميقة. وفي غالب الأحيان الأبار العميقة هذه تتطلب يعني مراقبة وتتطلب معناها تحليل متاع المياه هذيك باش تكون صالحة وإلا لا. إذا كان النقاط هذه متاع المياه موجودة في المدن، دائرة حفظ الصحة ولا مصلحة حفظ الصحة جنرال مو هي تراقبها، خاطر السيد ما نجم يعمل للعموم إلا ما يكون عنده ترخيص. هي فما تراديسيون موجودة في الكابون، موجودة حتى في الجران تونيس، هيك الناس اللي تجي في سيتيرنات كبار في كاميونات وتبيع بالبيدون الدوميسيل. الحقيقة هذه حتى الدولة معناها نبهت عليه منذ سنوات، كون كوا هذه راهي مياه غير مراقبة. ما المياه الغير مراقبة هذيك ديما فيها خطر. اون سورس ناتورال نورمالمون ما تكونش معناها فيها بوليسيون، وخاصة وقت اللي تكون بعيدة على مناطق العمران وبعيدة على التلوث نتاع المدينة. وحنا تو مثلا في مدينتي يعني في القلعة الكبيرة فهمتوا، لا عندنا تقريبا اون سيكونتان السورس هذوما جنرال مون على آبار عميقة، وتلقى السيد عامل شيش ما معناه للعموم ويعبيو. جنرال مون حفظ الصحة تعمل عليهم مراقبة ايشونتيوناج، وساعات إذا كان يبدأ معناه ما غير صالح على الشباب تعلق على ورقة تسكرها كومبليتمون، معناها بها ناس ماهوش تعبيو منها راهي غير صالحة للشرب. وبتعرف احنا تعودنا بالرفاه، تعودنا معناها بدبوسة المال باللار تكون مركوزة على الطاولة، هذا يدخل حتى في نو تراديسيون معناها وتحسن ظروف العيش بالنسبة للتونسي. لذلك علاش يلزمنا مياه سونات أول حاجة نحسنها بأكثر معناها نوعية تكون أحسن، وفي نفس الوقت معناها هالمياه المعلبرة وحتى حد ما ينكر اللي هي راهي فيها أخطار، لازم تكون عليها مراقبة دقيقة، تعمل مجهود أكبر حتى المراقبة على مستوى معناها إنتاج وعلى مستوى معناها الإكستراكسيون تاع المياه هذه. فما شركات للأسف الشديد تأخذ أكثر من يعني من المسموح لها، وهذا معناها حتى للدولة ما عندوش موارد، هما ياخذوا في 50 مليم المتر مكعب، الدولة لازم تراجعوا.
1: خيرات ليليا تونس بركلة عنا مئات العيون النقية نستفيد منها الناس الكل، الشرب لتربية الحيوانات، وفي هكا وقت اللي نفقدوا شوية في المياه المعلبة كما صار ليامات الأخيرة.
4: دونك فما عيون هي للاستغلال التجاري، ولكن فما ناس تعيش من ماء العيون وما عندها كان المورد هذايا للماء في عديد الأرياف التونسية. شاركوهم يعني سكان المناطق الحضرية الفترة هذية ومشاو وتنقلوا للعيون، حبينا نسلطوا الضوء على هذه الفئة. شكرا لك حنان بوربيع، شكرا لمصادرك نشرة الظهر للأخبار. معنا فيسا حسني ونرجع لكم في الساعة الثانية.
5: الدكتور حكيم.
6: السكر والملح والشحم، الثالوث هذا وحده ينجم يتسبب في كوارث صحية مزمنة كما ضغط الدم والكوليسترول والسكر وأمراض القلب والشرايين. هذاك علاش يلزمنا نقصوا من مكلتهم وفي بعض الحالات نحيهم جملة، وهوني طبيبك هو دليلك.
5: الدكتور حكيم.
7: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
8: هي نبض المجتمع،
7: صوت للثقافة،
8: مساحة للترفيه،
7: صدى للخبر.
8: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
7: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
9: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
7: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
10: وفي عناوينها 50% نسبة امتلاء السدود بالجمهورية وستة سدود جديدة في طور الإنجاز، عدد منها في مراحله الأخيرة. مع انطلاق الدورة الأولى لمعرض باك تو سكول المخصص للعودة المدرسية، دعوة للتوقي من العنف في الوسط التربوي. الحضانة المدرسية ضرورة أم عبء مالي يثقل كاهل الأولياء، محور تقرير في النشرة. في العالم 14 قتيلاً في هجمات أمريكية على إيران، وطهران ترد بضرب قواعد في الأردن ومنطقة الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه النشرة. ستة سدود جديدة في طور الإنجاز، من بينها سدود بلغت أشغالها المراحل النهائية وأخرى لا تزال في بدايتها، ينتظر أن تعزز خريطة السدود في الجمهورية التي تضم حاليا 37 سدا، وفق ما كشفه كاهية مدير استغلال وتشغيل السدود بوزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري محرز الجبة خلال حضوره في يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، مشيرا إلى أن نسبة امتلاء السدود في البلاد تبلغ حاليا حوالي 50%.
11: البلاد التونسية فما في حدود 37 سد منجز، هناك 6 سدود في طور الإنجاز، فما سدود اللي بلغت مراحل تقريبا نهائية في الإنجاز متاعها، فما سدود أخرى اللي هي في بداية الإنجاز متاعها. في سنة 2025 وخاصة في بداية سنة 2026 سجلت السدود التونسية إيرادات هامة، خاصة في مناطق الشمال والشمال الغربي وكذلك مناطق الوطن القبلي اللي هي كانت لها الحظ الأوفر في هذه الإيرادات. يقعد سدود الوسط هي اللي ما زالت حاليا تشكو نوع من العجز المائي، اليوم احنا في حدود 50% من طاقة استيعاب هذه السدود، وهذا يبشر بكونه السنة المائية الجديدة اللي بديناها من 1 سبتمبر كل ما عندناش إشكاليات على مستوى التزويد بالموارد المائية. التصرف في هذه الموارد المائية يزم يكون مش تصرف سنة بسنة، وإنما ضمان كونه هذه الموارد توفر لنا على الأقل سنتين ثلاثة أو أكثر، وهذا راجع إلى أنه المياه بالسدود هي إيرادات غير منتظمة.
10: وفيما يتعلق بتجربة تركيز منظومة كهروضوئية حائمة نموذجية بسد سيدي البراق بهدف الحماية من تبخر المياه، أكد كاهية مدير استغلال وتشغيل السدود بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محرز الجبة أنه سيتم تقييم النجاعة الفنية والتقنية والبيئية للتجربة تمهيدا لإمكانية تعميمها على سدود أخرى.
11: المنظومة الكهروضوئية هذا في إطار مشروع تكنولوجي أو، فيه ثلاثة مكونات، من بينها المكون الثاني هو اللي تركيز منظومة كهروضوئية على مستوى السدود بدعم من منظمة الزراعة والأغذية. الدافع من وراء تركيز هذه المنظومة التقليل من التبخر على مستوى السدود، وهذه هي تجربة نموذجية. حتى تكون تجربة نموذجية لابد أن نحن تكون فيها نوع من الضمان للنجاح متاعها، لابد من تركيزها ثم تقييم الفوائد متاعها، وبالمقابل تقييم كذلك التحديات اللي فيها، فنية تقنية، تحديات بيئية اللي لابد من بحثها ودراستها على أثر تركيز هذه المنظومة. وبعد استخلاص الدروس من تركيز هذه المنظومة أكيد سيتم العمل على تعميمها على أكثر ما يمكن من السدود التونسية. تجارب عالمية موجودة، يبقى تجربة هذه المنظومة بناء على الخصوصية اللي موجودة في السدود التونسية.
10: بمشاركة أكثر من 60 عارضا يمثلون مختلف المجالات والقطاعات المرتبطة بالتربية والتعليم، تنتظم بداية من اليوم وإلى غاية 5 سبتمبر الجاري بمقر منظمة الأعراف الدورة الأولى من معرض Back to School المخصص للعودة المدرسية. تبر النعيمي واكبت المعرض وتحدثت إلى عدد من العارضين.
12: أسماء بن عربي، مؤسسه مركز تكوين في التدريب العلم النفس الايجابي، قاعدين نرافق في العائلات، في المؤسسات، في المدارس، في الجامعات، باش نخليو كل عبد يعرف شنو هو الامكانيات نتاعو، يوصل يكتسب مهارات في السلوكيات وكيفاش ينجم يدير المشاعر نتاعو وقت اللي يتعرض لصعوبات في الحياه.
13: زياد عمدوني، نمثل شركه تونسية مختصة في صناعة الأقلام والأدوات المدرسية والمكتبية، ركزنا أكثر على الجودة، تصميم والصوم، المواد مستعملة كلها صحية.
14: تهدين العيشي، مؤسس لزيديشون إيريس، متخصة في الكتب والتراث التونسي للصغار وللكبار، نعمل زادة باراسكولير للصغار، المنتوجات متاعنا كل منتوجات تونسية.
15: مريم حمراوي، نخدم في شركة تعمل الطباعة على القماش ونصنع للانش بوكس المحافظ للصغيرات، نوزعوا على كامل الجمهورية التونسية ونخدموا حتى تصدير. مرحبا بكم في المعرض.
10: وبالتوازي مع معرض العودة المدرسية يلتئم لقاء حول مناهضات العنف في الوسط المدرسي. المختصة في التربية الإيجابية ليليا كمون أكدت أن أحصائيات وزارة التربية تظهر ارتفاع منسوب العنف المدرسية، مشددة على أن الحد من هذه الظاهرة مسؤولية جماعية.
16: نشوفوا إحصائيات وزارة التربية، حسب التقريب كل صغير في الجمهورية التونسية كل درجين ينجم يتعرض للعنف المدرسي. الحق الواقع مخيف برشا، لازمنا اليوم قبل غدوة نبدأ نخدموا جديا على الموضوع هذا. كلنا مسؤولين، أنا كأم مسؤولة، أنت كمربية مسؤولة، أنت كمدير مسؤول، مسؤولية جماعية. نبدأ من الدار، كيفاش نرافق صغيري، كيفاش نحكي مع صغيري. الصغير اللي ما عندوش الإحاطة الكافية، ما عندوش الحضور الكامل، كلي ما نجاوبوش الاحتياجات نتاعو، هذاك يعيش نوع نتاع عنف، بعديك يخرجوا هو بطريقه تاع تنمر ولا عنف ولا ضرب، هذاك الكل باش يخرج. كيف كيف الحياه المدرسيه اليوم، هذيك حاجه ناقصه تماما اللي هي تنجم تمنع برشا صغيرات، على خاطر الصغير اليوم اللي ما يقراش وين باش يمشي؟ راه يخرج الشارع. احنا لازم نستقطبوهم ونعاودوا ندمجوهم في حياه مدرسيه تتماشى مع الواقع نتاعهم.
10: وإزاء المخاطر في المحيط المدرسي وعدم تفرغ الأولياء لمرافقة أبنائهم طيلة اليوم الدراسي، يضطر عدد منهم إلى تسجيل أبنائهم بالمحاضن المدرسية رغم أنها تشكل في الغالب عبئاً مالياً متزايداً. نعيمة تولي تابعت الموضوع.
17: بالنسبة للمرأة العاملة، القرض ضرورة، ما عندها وين تحط صغارها، شكون باش يقريهم لها، شكون باش يدلها بهم. القرض كل عام يزيد، ما عندك حتى حل، لازمك باش تنقص من مصروفك اليومي وتخلص لولادك القرض. انا عندي زوز صغار، اقل واحد فيهم 200 دينار، ما عندي حتى حل اخر كنحطو في القرض.
18: عندي صغار يقراو في القرض، والقرض غالي شوي وقت تو غليت الدنيا، ما عادش نجمو على القرض. واني وحدي نخدم، يثقل علي المصاريف.
19: ولدي لازم يقرا في القرض، ما ينجمش يمشي ويجي وحده بحكم المكتب بعيد على الدار. نخدم نهار كامل، يبدأ في قارد أضمن، الكيس يخوف، والمشكلة أنك لازم تحط في قارد مام تكون غالية.
20: كم ناس قلال على الأخر على الأخر من الجموش يقروا أولادهم من القارد كل عام تزيد.
21: مضطرة نخدم وما عنديش كون يشدهم لي، كاسحين برشا لي قارد 180، سمعت 200، سمعت 170.
10: عبء مالي لتكلفة المحاضن ورياض الأطفال يتكبده الولي، خاصة أن التسعير لا تخضع لمقاييس محددة، وهو ما أكدته اليوم رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال نبيها كمون تليلي خلال مداخلتها في برنامج يوم سعيد.
22: التسعيرة تختلف من روضة إلى أخرى حسب الخدمات.
0: حسب المكان، ما فماش تسعيرة موحدة، تسعيرة حرة. صاحب الروضة عليه التزامات وعليه مصاريف، على الدولة أن تساعد صاحب الروضة، أن تعفيه من الأداء، أن تعفيه من 7%، تنزل المساهمة في الضمان الاجتماعي باش صاحب الروضة ينزل في السعر.
2: في المقابل انتقد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي رياحي ارتفاع تسعيرة رياض ومحاضن الأطفال ودعا إلى ضبطها.
22: كل موسم دراسي المحاضن نلقاو مشكلات كبيرة في التسعيرة، يجب مقياس نعيره به، مش كل واحد يرضو الخدمات اللي باش يقدمها، وبالتالي مع أنه تسعيرة حرة لكن نطالب سلطة الإشراف بتحديد أعلى سقف لهوامش الربح، وهنا بتحديد القوائم تاع الروضات اللي مرخصة. المستهلك يمشي ويشوف روضة ما يعرفهاش مرخصة ولا لا، فيها إشكاليات ولا مش إشكاليات، وهنا زدنا نعرجوا إلى اللوازم تاع الروضة، نطلب وراه فيها لوازم مشتة، وخاصة موردة من برا، زاد كيف يلزمها وزارة المرأة تحدد اللوازم هذه مش يبداش فيها شطط.
2: ورغم التكلفة المالية يجد الولي نفسه مضطرا لهذا الخيار، لأن الأولوية تبقى ضمان سلامة الأبناء وحمايتهم من أي مخاطر.
10: دائما في الشأن الوطني، حيث انعقدت اليوم ندوة إعلامية عن بعد حول منحة الاستثمار وفد بلوس التي تسند للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المتحصلة على تمويل في إطار خطة ائتمان البنك الأوروبي للاستثمار. المسؤولة على التمويل والمرافقة التقنية المؤسساتية في هذا البرنامج إيناس علوشة أفادت في تصريح للأخبار بأن ندوة اليوم تهدف إلى توضيح إجراءات التسجيل للحصول على المنحة، داعية المؤسسات إلى تسريع بالتسجيل في المنصة على أن ينطلق البت في الملفات المودعة بداية من الاثنين المقبل.
23: الهدف تعزيز قدرة المؤسسات الصغيرة المتوسطة على صمود وتحسين نفاذها إلى التمويل. نظمنا اليوم ندوة عبر الانترنت موجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة اللي باش تتمول ولا تم تمويلها على الخط التمويل التابع للبنك الأوروبي للاستثمار، باش نشرحوا كيفاش يقع نفاذ المنحة. هي مخصصة للشركات يا إما في واحدة من 12 المناطق اللي عندها مؤشر التنمية الجهوية منخفض، بيجا، قفصة، الكيف، جندوبة، القوين، قصرين، قبلي، المهدية، سيدي بوزيد، سلينة، تطاوين وزغوين، وإلا فما جانب بتاع تمكين المرأة وإلا إدماج الشباب. المؤشر الرابع هو خلق مواطن شغل، المبلغ متاحة بش يكون 10% من مبلغ التمويل، ما تكونش أقل من 1000 يورو ومش أكثر من 50,000 يورو. كل شيء تعمل إلكترونية على المنصة. نهار اثنين ننظروا في الملفات اللي وقع الإيداع متاحهم.
7: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
10: في العالم، أعلنت إيران اليوم مقتل 14 شخصاً إثر موجة ضربات أمريكية استهدفت ما قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها مواقع تابعة للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية إيرانية. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم صاروخي مكثف على قواعد تابعة للولايات المتحدة بالأردن ومنطقة الخليج رداً على الهجمات الأمريكية الأخيرة. سياسياً، قالت الخارجية الباكستانية إنها تواصل مساعيها مع دول أخرى لإيجاد حل للخلاف الأمريكي الإيراني. في قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون بنيران جيش الاحتلال الصهيوني في مختلف مناطق القطاع. يأتي ذلك في وقت واصل فيه المستوطنون المتطرفون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة بحماية من قوات الاحتلال التي اعتقلت عددا من الفلسطينيين. في لبنان، شن الجيش الإسرائيلي اليوم غارات على منطقة النبطية جنوبي لبنان بدعوى الرد على إطلاق طائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا جنود الاحتلال بمرتفعات علي الطاهر. بهذا نأتي وإياكم مستمعينا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين: 50% نسبة امتلاء السدود بالجمهورية وستة سدود جديدة في طور الإنجاز عدد منها في مراحله الأخيرة. مع انطلاق الدورة الأولى لمعرض باك تو سكول المخصص للعودة المدرسية، دعوة للتوقي من العنف في الوسط التربوي. الحضانة المدرسية ضرورة أم عبء مالي يثقل كاهل الأولياء، كانت محور تقرير في النشرة. في العالم 14 قتيلا في هجمات أمريكية على إيران وطهران ترد بضرب قواعد في الأردن ومنطقة الخليج. مستمعين الكرام، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، مع أجمل تحياتي نفيسة حسني.
1: أنا كبرت في عائلة قراء أطفال أسواس.
3: عائلة بيت مع أحلام صنعت معها ذكريات
1: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر.
3: طريق طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
1: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
3: ورفقتني زيدة يتأمنت بيا
1: وتمدد بالخير ليا ولأخواتي.
3: يد شخص ما يعرفنيش أما قرر باش يكون لنا سند.
1: أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي.
3: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية،
1: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
4: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم، ادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 002.
9: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
7: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.

0: نشهد الآن أخبار المجلس.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، رجعنا لكم في الساعة الثانية من المشهد الآن. ماضي ساعة و19 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. باش نختتموا الأخبار الوطنية بأخبار المجلس، ثم نمشيوا للمشهد في العالم. اليوم باش نمشيوا للشرق الأوسط، للأسف مستجدات جديدة وأخبار عن عودة الحرب وعودة العدوان الصهيوني الأمريكي على الأراضي الإيرانية، وأيضا ردود فعل عن توسع هذه المواجهات في كامل المنطقة. منطقة باش نحكيه على غزة أيضا، وباش يلتحق بينا المحلل السياسي الأستاذ بولبيبي سالم. باش نكملوا مع الشأن الوطني في أخبار المجلس، باش نحكيه على ملف جديد لسحب الثقة عن عضو للمجلس المحلي بالعروسة. أيضا باش نحكيه على قرعة جديدة للتناوب، التناوب على رئاسة المجالس المحلية وعضويتها. تم المصادقة على هذه القرعة، وأيضا أمام هيئة الانتخابات ملف جديد لسحب الوكالة بدائرة مصراتة من منطقة العروسة. التفاصيل هذه باش ناخذوها من عند سي محمد المنصر التليلي، وهو الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
2: القرعة عدد 10 منذ انطلاق أشغال المجالس المحلية. تمت العملية طبق الإجراءات القانونية، ومن بين أرقامها كذلك هو كونه ترأست تقريبا 30 مرأة للمجالس المحلية و23 مرأة لعضوية المجالس الجهوية. هيئة الانتخابات صادقت على هذه النتائج، وبطبيعة الحال طبق الإجراءات القانونية سيقع الإعلام ونشر هذا القرار وإرساله إلى الجهات المعنية. خصوص النقطة الثانية، جاءتنا عريضة في سحب الوكالة من المجلس المحلي العروسة ولاية سليانة، وتحديدا بالدائرة الانتخابية عبادة مصراتة. مجلس الهيئة بعد النظر في هذا المطلب واستيفاء هذا المطلب لكل الشروط الشكلية، سيقع إعلام المعنيين بالأمر بهذه العريضة. بعد ذلك نقوم بإعلام رئاسة الجمهورية قصد استصدار أمر دعوة الناخبين، وبعدها الهيئة الانتخابات صادق على الرزنامة بصفة رسمية.
1: نعم، إذن كان هذا تصريح لمحمد المنصر التليلي الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. عبد الرحمن، زوز نقاط. النقطة الأولى هي الانتخابات الدورية هذه، ويقول هو المعطى أنه فما نساء في رئاسة المجالس المحلية والجهوية. طبعا هذا مش جديد، هما أعضاء انتخبهم الشعب لهذه المجالس، فطبيعي باش يكونوا أنهم في العملية الدورية لرئاسة المجالس.
3: هو يعني الشكل تقريبا هذا الانتخاب اللي قائم على القرعة، هو يعني كان فصل بسيط تاريخي، انه يرجع اصلا الى الديمقراطية الاثينية. معناها الناس ما خاطر ما واتتش مرة تحدثنا على الآلية هذه او الطريقة هذه.
1: نعم،
3: في الديمقراطية الاثينية كانوا يعتمدوا على القرعة في المجالس. على كل هذه نقطة باهية، انه الناس كل تتحمل المسؤولية، يكون ثم يعني تقسيم المسؤولية، توزع كل مرة عن شكون بقى الناس تعنى بالشأن العام. ثم تم انتخابهم، دوك كل واحد قولوا احنا يحطوا يديهم في العجينة مع بعضهم، دوك من أجل مصلحة الجهة اللي هم معناها صوتوا لهم وانتخبوهم باش يمثلوهم. النقطة الثانية الحقيقة اللي أنا معناها استغربتها وليت مستهجنة نوعا ما، هي قانونية، هي سحب الوكالة، ولكن أصبحت تكرر بشكل دائم. ومارينا حتى واحد، أنا ما نعرفش ممكن شغلة ما نكونش غلط، أنه مريت حتى واحد في سحب الثقة وسحب الوكالة وصار عليه الإجراء بتاع السحب وبالحق سحبول
1: وسحبت منه الثقة. تقريبا كلهم بالانتخابات رجعوا اللي مناصبهم.
3: صحيح،
1: عملية ديمقراطية، ولكن تقول أنت
3: مكلفة معناها تشوف سحب الوكالة هي راهو مسألة قانونية وديمقراطية، متفق معك فيها ليلي، ولكن بكت أنا راني هذي للباناليزاسيون وللتطبيع مع الرداءة. كل مرة يغضب واحد يقول ها مش يلموا كذا ناس يلموا يصحوا، ما هامش يسحبوا الوكالة. ليزي يعطيها الصحة هي تتدخل وتنظم الأمور وترتبها قانونيا وفق الإجراءات المتبعة، ومن ثم النائب هذا اللي مقدمين في سحب وكالة ما تنجحش العملية في أنه يسحبوا منه الوكالة ويواصل. دونك عملية فيها تبذير الحقيقة، فيها معناها مجهودات.
1: نعم،
3: ماشية وتبذير زي
1: أنا نذكر سبق سألنا الهيئة على النقطة هذه متاع الكلفة، يقولوا اللي هي ضمن الموارد الطبيعية وطريقة العمل العادية متاع الهيئة، يعني يكون موجود في بيروه يتنقل على مستوى جهوي لتنظيم هذه الانتخابات، ثم هو قانون، هو هذا قانون اللعبة، أنه تكون فما إجراء سحب الوكالة باش هكاك كل نائب يعرف روحه اللي ماهوش غادي يعني عنده ورقة بيضاء وصلاحية مطلقة وأنه ينجم تسحب منه الوكالة. بقى يعني
3: شوية جدية أنا بقال صحي معناها سحب وكالة يعني لازم يكون عندك ماس بالحق ومراهن أنا قررت
1: وسبب حقيقي زادة لسحب الثقة يعني مش تكون مسألة مزايدة شخصية. نعم شكرا لك عبد الرحمن بن شعبان. احنا باش نختموا الملف الوطني نمشي وللملف العالمي بعد شوية.
0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
4: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
4: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
4: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
5: المشهد في العالم.
1: المشهد في العالم اليوم بقراءة من عند المحلل السياسي سي بولبيبة سالم. أهلا وسهلا ومرحبا.
6: تحياتي لك أستاذة ليليا طبعا ولكل فريق البرنامج ولكل متابعي الإذاعة الوطنية التونسية داخل تونس وخارج.
1: عودة ميمونة إلى الشاشة معنا في الإذاعة الوطنية، موعد الأربعاء ديما يكون معك أنت في مختلف القراءات والتحاليل. للأسف اليوم فما مستجدات، هي مستجدات ميدانية، تصعيد في العدوان الأمريكي الذي تجدد على إيران، ومع تصريحات للإدارة الأمريكية دونالد ترامب شخصيا أنه يهدد بضربات أكبر ويعتبر أنه العدوان اللي قام به مبرر. هل نحن قدام جولة جديدة من التصعيد في الشرق الأوسط أم عودة أخرى للحرب من جديد؟
6: شكرا لك. طبعا الليلة أمس شهدت بعض المحافظات الإيرانية يعني عدوان أمريكي جديد. بالطبع هنا المنطقة الآن تقريبا منطقة الشرق الأوسط تشهد تصعيد تقريبا وعدوان خارجي شمل مختلف الجبهات، يعني نتحدث هنا على عدوان على إيران، عدوان على غزة يوم أمس، عدوان على سوريا، عدوان على لبنان، على جنوب لبنان. بالتالي لهنا نتحدث على حملة استعمارية جديدة من قوى أجنبية وخارجية. اللي صار البارح في إيران يعني نتحدث هنا على ضربات أمريكية، هجمات أمريكية، يقال طبعا أنها تستهدف بعض مواقع الحرس الثوري، وللأسف حصلت يعني مجزرة في أحد يعني المناسبات الأعراس معنا في إيران، وتقريبا أكثر من 50 بين قتيل وجريح معنا في هذه المناسبة. هذه ذكرتنا بمذبحة ميناب، يعني يوم مدرسة ميناب للبنات يوم 28 فبراير الماضي في أول عدوان أمريكي على إيران، واللي راحوا ضحيتها الكثير من الأطفال. الحقيقة ماذا يريد ترامب هنا؟ وهل هناك تنسيق بينه وبين نتنياهو في هذا الخصوص؟ نتحدث هنا على طبعا للأسف ترامب يقود أمريكا ويقود المنطقة إلى المجهول وإلى الجحيم، ويقود كذلك بلده إلى مسائل غير متوقعة. يعني لما نشوف نحن ماذا كتبت مثلا ليليا الواشنطن بوست يوم أمس، الواشنطن بوست تقول بأن ترامب في مستنقع حقيقي في إيران، وأنه الآن يبحث عن أي شيء، ربما حتى حاجة رمزية قبل الانتخابات النصفية بتاع نوفمبر القادم في الكونغرس، لكنه الآن في ورطة حقيقية، تورط في هذه الحرب، لم يستطع الخروج منها ولم يستطع الانتصار. إذن نحن في وضع لا حرب ولا سلم. بالتالي لهنا هو الآن يريد، الهدف الرئيسي من هذا العدوان هو فتح مضيق هرمز، وفتح مضيق هرمز الذي يدعي كل يوم بأنه تحت السيطرة الأمريكية، ولكن هذا غير صحيح، والدليل أن إيران تقصف كل باخرة أو كل طبعا ناقلة نفط أو غيرها تمر دون التنسيق معها. إذن فبالتالي الحرس الثوري الإيراني يسيطر سيطرة مطلقة على مضيق هرمز. المحاولة الأمريكية الآن هي لإضعاف إيران، أو لمحاولة ربما ضرب الدفاعات الإيرانية، ولمحاولة كذلك الضغط السياسي. نعم نتحدث هنا على، لأن هناك مفاوضات طبعا غير مباشرة تقودها، خاصة هناك ثلاثة طرق في نحو طهران كما قيل. معناها لما نشوفوا احنا الوسيط الباكستاني والوسيط القطري والوسيط العماني، ثلاثتهم كانوا في نهاية الأسبوع الماضي في طهران، وبكلهم بكل تأكيد ما نتصورش اللي مشاو بدون يعني تنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. نعرفوا باكستان وعلاقاتها جيدة مع أمريكا، كما قطر علاقتها قوية مع أمريكا، كما كذلك سلطنة عمان، وكلا هذه الدول الثلاث لها خطوط تواصل واتصال مع إيران. بالطبع هنا هو المطلوب، ماذا تريد إيران؟ يعني ما هو الثمن؟ الثمن فتح مضيق هرمز. يعني مسألة هذه السلاح النووي، هذا كلام فزاعة يطلقها ترامب فقط للتلهية على المطلب الرئيس هنا، لأن هناك ضغط، الضغط على إيران بقصف ربما بعض المنشآت العسكرية هنا رغم أنها فشلت في تحقيق أهدافها، جوبها برد إيراني قوي، يعني ضرب كل القواعد الأمريكية في المنطقة هناك. وبالطبع هنا نتحدث على ضرب القواعد الأمريكية، يعني هي وكأن إيران تريد ضرب القواعد الأمريكية في المنطقة للضغط على دول المنطقة هناك لمنع التنسيق أو لمنع استخدام أراضيها لضرب إيران.
1: ولكن كانت عودة قوية للتوتر في المنطقة، وكأن ولينا قدام حرب بالوكالة في النهاية. الولايات المتحدة الأمريكية تحافظ على سلامة أراضيها مقابل يعني نقل هذه الحرب والتوتر إلى كامل منطقة الشرق الأوسط اليوم.
6: هو شوف، الولايات المتحدة الأمريكية هي أيضا تضررت من هذه الحرب، صحيح ما هوش ضرر طبعا ضررته إيران. إيران عندما طبعا تغلق مضيق هرمز هي تريد ربما الضغط على الاقتصاد العالمي، بالتالي لهنا لأن تعرف أن أكثر تقريبا من أو خلينا نقول خمس يعني تجارة الطاقة في العالم تمر عبر مضيق هرمز، إذا هي بالتالي تسعى إلى الضغط بقوة من أجل هنا الضغط السياسي والضغط الاقتصادي بالطبع هنا من أجل إجبار أمريكا على التراجع والالتزام بمذكرة التفاهم اللي البند الخامس منها يتحدث طبعا وفق ما تم توقيعه، يتحدث على ضرورة أن يفتح مضيق هرمز لكن مقابل التنسيق الكامل مع السلطات الإيرانية، وكذلك مع رفع التجميد عن الأموال الإيرانية لدى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا لم تحترمه أو لم تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية. نتنياهو واللوبي الصهيوني يدفعان ترامب إلى مزيد الضغط على إيران. لماذا مزيد الضغط على إيران؟ ليترك نتنياهو وجيشه وعصابته الإجرامية ترتع في غزة كما حصل أمس، وتقصف في سوريا كما حصل أمس وكما حصل الأسبوع الماضي، وتقصف كذلك في أماكن عديدة. إذن فبالتالي وفي جنوب لبنان بالطبع لا ننسى هذا. إذن فبالتالي هناك تنسيق كبير، يعني ليست هناك بالطبع هناك خيط ناظم بين بين بين ما يحصل في إيران وما يحصل في كل دول المنطقة. بالطبع لهنا المواطن الأمريكي هو أيضا تضرر من هذه الحرب، لأنه يشعر لما نشوف احنا مثلا قراءة أكبر الاستراتيجي الأمريكان حتى من داخل رو نحكيه، وإحنا شوف دعنا من الاستراتيجيين، حتى هناك نتائج سياسية، أغلب الذين انتصروا في الانتخابات التمهيدية مؤخرا كانوا معادين للوبي الصهيوني، معادين للرواية الصهيونية، ومعادين لسياسات نتنياهو، ويرفضون أن توظف أموال دافعي الضرائب الأمريكان من أجل هنا دعم الكيان الصهيوني وتزويده بالقنابل وبالطائرات وبالسلاح لممارسة حرب الإبادة في المنطقة. بالتالي لهنا لما نشوف الصعود اللي صار والأزمة اللي يعيشها الآن الحزب الجمهوري، وترامب اللي عنده حسابات طبعا في الانتخابات تجديد النصفي للكونغرس كما ذكرنا في في في شهر نوفمبر القادم، بدأ يستشعر ذلك. بالإضافة إلى هذا نتحدث الآن مثلا على أن ترامب الذي وعد في حملته الانتخابية بتخفيض أسعار الوقود، هذا لم يحصل الآن، ومن نتائج طبعا أو من أسبابه الحرب على أو العدوان على إيران. نفس الشيء أغلب الشركات الأمريكية العملاقة وناقلات النفط العملاقة وشركات التأمين أراه لتشتغل في الخليج أغلبها أمريكية تضررت بقوة هناك كذلك مما حصل من هذا العدوان. إذن فبالتالي هناك ضرر، صحيح الإعلام بعض وسائل الإعلام لا تتحدث عن ذلك، ولكن هناك ضرر حقيقي، هناك ثمن سياسي يدفعه ترامب داخلي الآن وثمن اقتصادي رغم كل البهر. طبعا نتحدث هنا هو شخصية ترامب هي شخصية مسرحية تجيد يعني التصريحات الاستفزازية وإظهار العظمة وجنون القوة، ولكن المستعمرون والاستعمار الإحلالي عبر التاريخ عندما يمارس جنون العظمة وجنون القوة رأي هذيك مش ماهيش معناها دلالة حقيقة. لا مش حقيقة وماهيش دلالة بتاع قوة ودلالة بتاع سيطرة، هذيك دلالة بتاع ضعف. أغلب الإمبراطوريات الإحلالية التي مارست الإبادة سقطت فيما بعد. إذن جنون القوة الذي يقود ترامب ونتنياهو الآن في المنطقة هذه مؤشرات حقيقية على سقوط هذه المنظومة الاستعمارية الفاشية. نتحدث الآن على إيران التي فاجأت العدو الأمريكي برد كبير وساحق يعني الليلة الماضية وبصمود كبير كذلك. بالتالي هنا المسألة الآن من الناحية العسكرية أمريكيا لو كان طبعا على الشيء يركز هنا الأمريكي خاصة وترامب يركز على الحصار الاقتصادي حصار غير مسبوق حصار بحري غير كذا إلى غير ذلك وعلى هذه الحرب النفسية من أجل ربما الإضعاف المفاوض الإيراني. ولكن وكأن إيران يعني غير متعودة على الحصار. هي إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية سنة 79 وهي في حصار يعني هم متعودون على الحصار إيران وإيران لديها حلفاء تتعامل معهم ولديها شركاء تتعامل معهم. بالتالي لهنا مسألة هذه الحصار وإلى غير ذلك لا تؤثر على السلوك الإيراني ولا تؤثر على الموقف السياسي الجمهورية الإسلامية في إيران. وحاولوا أكثر من مرة ربما هنا يعني ضرب النسيج الاجتماعي الإيراني وخلق فتنة داخلية.
1: نعم.
6: ولكن تفاجأوا بأن إيران مستعدة لذلك.
1: ولكن المعطيات الواقعية اليوم حطتنا تقريبا قدام حرب طويلة المدى اللي كنا في البداية نسمع أنها ستكون أيام خاطفة ولكن اليوم تعدت أشهر وما زال التوتر قائم في منطقة الشرق الأوسط. فما معطى جديد باش نقعدوا في الشرق الأوسط يجينا من الأراضي الفلسطينية المحتلة وهو موقف صهيوني يعني فيه رفض لخطة ترامب الجديدة بشأن غزة رفض الانسحاب من غزة ورفض الترتيبات الموجودة في الخطة الأمريكية كان أعلنوا نتنياهو. هل يعني هذا أنه فما تصدع في التوافق الصهيوني الأمريكي وإلا احنا قدام توزيع أدوار جديدة بينات الأصيل والوكيل كما العبارات اللي يستعملها دكتور إبراهيم رفاعي وتستعملها أنت في الحديث دائما اللي احنا قدام يعني عملتين بوجه واحد؟
6: شكرا على السؤال. بكل تأكيد هناك تنسيق بين الأصيل والوكيل معناها الأصيل الأمريكي والوكيل الصهيوني. إسرائيل دائما نعيدها ونكررها أكثر مرة هي قاعدة عسكرية أمريكية متقدمة. إسرائيل هو جيش له دولة وليس دولة لها جيش كما قال العلامة عبد الوهاب بسيري. نفس الشيء كذلك حتى وزير الخارجية الإيراني الأسبوع الماضي قال بأن إسرائيل هي قاعدة أمريكية متقدمة وليست دولة حقيقة منها. بالتالي هي تنفذ ما يطلب منها. صحيح أن هناك في لعبة السياسة هناك بعض ربما القوى داخل الإدارة الأمريكية ترفض ربما أن تنزلق الولايات المتحدة الأمريكية إلى مواجهة مفتوحة في المنطقة وأحيانا لا تتقاطع المصالح يعني بين إسرائيل وأمريكا وهذا قاله ديفانس نائب الرئيس الأمريكي. أحيانا لا تتقاطع المصالح مش معناها الأهداف المصالح أحيانا ظرفيا لا تتقاطع معناها أحيانا أمريكا لا تريد من إسرائيل أن تصعد بدرجة معينة لأن هذا يخلق لها ربما أو يخلق لأمريكا الكثير من المشاكل والصعوبات في المنطقة. لكن هناك تكامل. لماذا هناك تكامل؟ يعني القصف الأمريكي على إيران تزامن مع عدوان على غزة. باش نجيو إلى مجلس السلام يعني عدوان على غزة ولا أحد من ضامني اتفاق غزة أو مجلس السلام أو مؤتمر شرم الشيخ اللي نذكروه من العام اللي فات ندد بهذا السلوك الصهيوني وبهذا الخرق لوقف اطلاق النار
1: لأنه صارت نوع من التغطية الدولية والإعلامية والسياسية على قضية غزة وقت اللي تحلت جبهات حرب أخرى في كامل المنطقة.
6: هاو شنو صار؟ يعني شنو كان المطلوب من فصائل المقاومة في غزة؟ كان المطلوب منها أساسا أن تسلم بقية الرهائن الإسرائيليين 20 كانوا 20 سلمتهم في المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ اتفاق غزة خطة ترامب. هذه خطة ترامب نحكي وبيش خطة بتاع دولية خطة ترامب. إذن وبعد تسليم هؤلاء طبعا من المفروض أن الجميع يلتزم بوقف إطلاق النار. التزمت حركة حماس والتزمت فصائل المقاومة الفلسطينية بذلك ولكن إسرائيل لم تلتزم وخرقت آلاف المرات واغتالت أكثر من 1000 فلسطيني منذ إعلان وقف إطلاق النار. وإلى يوم أمس معناها قامت تقوم بعمليات في غزة وتعتقل وتقصف وتقتل إلى غير ذلك.
1: رغم أنه خطة ترامب ما هيش عادلة وهي تنحاز إلى الكيان الصهيوني، ومع ذلك ما زال الكيان يخرق هذه الخطة بتفاصيلها.
6: الكيان الصهيوني هو عصابة إجرامية مارقة، هو دولة مارقة كما قال سم، هو لمحل نعم تشومسكي أنا أصاب في هذا الوصف، هو وصف دولته أمريكا بأنها دولة مارقة. أمريكا لا تحترم القانون، أمريكا تمارس البلطجة السياسية في العالم، وترامب صرح بأنه لا يعترف بالقانون الدولي، إذن هو يعترف بقانون القوة. بالتالي وقتاش يعرف القانون الدولي هو، وقتاش يرجع له، وقت اللي يكون في صالحه، وقت يمشي. لما أراد الذهاب إلى مجلس الأمن مثلا منذ أشهر كان لاستصدار قرار لفتح مضيق هرمز، وقتها الصين وروسيا قالوا له كيفاش توطيخي عملت عدوان على إيران غير شرعي. الآن جاي تطلب في مو كان مفتوح مضيق هرمز، هو أغلق بسبب العدوان.
1: شنو نفهم من موقف نتنياهو؟
6: شنو نفهم من موقف نتنياهو؟ نتنياهو الآن مثل ترامب اللي هو الآن ينتظر كما قلت تنتظر انتخابات نصفية في نوفمبر. بالنسبة لنتنياهو عنده انتخابات تشريعية في أكتوبر القادم، الشهر القادم، بالتالي عنده حسابات سياسية. بالنسبة لنتنياهو إطالة الحرب في صالحه، لأنه هو يعتبر أن إطالة الحرب ستجعله يبقى في السلطة، رغم أن هناك قضايا خطيرة ضده كما نعرفه. وبالنسبة وهو الآن يخسر حتى يعني في استطلاعات الرأي الآن أزينكوت معناها رئيس حزب يشار الإسرائيلي يعني الآن متقدم على نتنياهو، مش معناها اللي هو أفضل من نتنياهو، هو أكثر إجرامية من نتنياهو حتى في تصريحاته في كذا يعني تقريبا قال أشياء. المهم، لكن خطة السلام ماذا تقول الجزء الثاني منها؟ المفروض الآن كما قلت اللي الوسطاء شكون الضامنين؟ هم الضامنين بتاع اتفاق غزة، فما تركيا وقطر ومصر، هذه الدول الضامنة. يعني هذه الدول أصدرت بيانا يتيما منذ تقريبا شهر قالوا فيه بأن نتنياهو يخرق هذا الوقف إطلاق النار. لكن اللي يحصل كل يوم بما حصل يوم أمس وبما حصل اليوم كذلك، رغم موافقة حماس وفصائل المقاومة على نزع السلاح وتسليمه إلى السلطة يعني التكنوقراط التي ستحكم قطاع غزة بقيادة الدكتور علي شعث، ووجود قوة الاستقرار الدولية التي ستمسك الأمن في غزة هنا، وبالإضافة كذلك إلى ميلادينوف اللي هو الآن المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة. ميلادينوف مثلا يتبنى وجهة نظر نتنياهو. يعني الخطة الثانية هذه، وهنا حتى الوسطاء مش الوسطاء هم الضامنين خلينا نقولوا وجدوا أنفسهم في حرج. يعني صار نتنياهو الآن يطلب بأشياء من المفروض أنها تم حسمها، خاصة تسليم السلاح. تسليم السلاح يريد هو لفائدة إسرائيل، بينما في المذكرة الموجودة الآن اللي فيها تقريبا 15 نقطة أن تسليم السلاح الفصائل المقاومة يتم للسلطة الفلسطينية التي ستمسك قطاع غزة، إدارة الحكم المدني،
1: وأنه الإدارة الأمنية باش تكون لقوة سلام الدولية.
6: قوة سلام
1: اللي
6: دولية
1: اللي يزيد النقطة اللي يرفضها الكيان الصهيوني، يحب ديما يكون فما موت أقدم له في إدارة الشأن في غزة. سيبوا البيبة مازالوا 3 دقائق. العلاقة بين الملفين، التصعيد مع طهران، هل يمكن أن يكون أيضا ورقة ضغط لتحقيق مكاسب في غزة، والعكس بالعكس اليوم فما ارتباط بين زوز ملفات؟
6: أكيد جدا، هو هناك ارتباط وثيق، لأن العدوان على إيران كان عدوان أمريكي صهيوني مشترك، وتباهى الصهاينة ووزير حرب الكيان الصهيوني تباهى باغتيال المرشد الإيراني السيد علي خميني، الشهيد علي خميني، تباهى وصرح بذلك، اللي هي معنى اعتراف ضمني بأنهم قتلوه. من أعطاهم الحق لاغتيال رئيس أو قيادي من في دولة أو رئيس دولة أو مرشد أو ما شابه ذلك؟ إذن هنا اللي صاير الآن في هذه الفترة هناك تنسيق وثيق. يعني لاحظ جيدا، إسرائيل لن تتخلى عن أطماعها في إسرائيل الكبرى سوى في غزة. هو فما اقتحامات وحرب في الضفة الغربية، وكل يوم تقريبا الجيش الصهيوني يعني والمستوطنون الصهاينة يستولون على أراضي ومنازل. أخي فما مقاومة في الضفة الغربية؟ فمش مقاومة في الضفة الغربية. مع ذلك البرنامج الصهيوني لا ينتهي، راو سوى بالعكس شرف المقاومة أفضل بكثير من الاستسلام والركون. يعني إذن فبالتالي هم يريدون إسرائيل الكبرى، وهذا قالها حتى هاكبي يعني سفير أمريكا لدى الكيان الصهيوني يوم أمس. قال هذا حق ديني لإسرائيل يعني أن تكون لها سوريا ثلثي سوريا ولبنان وفلسطين وثلث العراق وثلث السعودية وسيناء في مصر. إذن فبالتالي هؤلاء برنامجهم راهو برنامج مستمر. قل لي أنت والله إسرائيل دولة علمانية، كانت علمانية صحيح، لكنها الآن كما قال بن غوريون يعني من زمان منذ خمسينيات القرن الماضي قال الدين بالنسبة لنا وسيلة نقل نحو الأهداف التي نريد تحقيقها.
1: طبعا هي كيان محتل وغاصب بالطبع وفي أراضي غير أراضيها تاريخيا.
6: لماذا يقصفون إيران؟ لأن إيران بقيت هي القوة الوحيدة في المنطقة التي تعارض المشروع الصهيوني وتدعم قوى المقاومة.
1: شكرا لك سيبو البيبة سالم المحلل السياسي. بعد شوية أخبار الرياضة ويلتقيكم حبيب. شكرا لعمار جبالي، أيمن التنفوري، فاطمة عبار، تحية كامل الفريق، ليليا حسيني، حنان بربيع، سامي العرفاوي، وجيه النمر. خليكم على موجات الإذاعة الوطنية.
5: الإذاعة الوطنية
7: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
8: أم البدايات.
7: الإذاعة الوطنية التونسية
5: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026 وكامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
9: مرحبا، تحية لكل مستمعينا الثاني موعدنا الرياضي وكالعادة البداية بألعاب المتوسط تارنتو 2026 من اليوم الختامي مع المشاركة التونسية. ميدالية جديدة تنضاف إلى الحصيلة متاعنا في الميداليات بفضل الثنائي خديجة الكريمي وسلمى الذوالي، ميدالية برونزية في التجديف في سباق الزوجي خفيف الوزن. نبقى التفاصيل مع مبعوث الإذاعة التونسية لتارنتو شهير الكافي معنا في المباشر عبر الهاتف. مرحبا شهير.
10: مرحبا بك حبيب، تحية لكل مستمعينا في آخر يوم بالنسبة للمشاركة التونسية في تارنتو 2026. ميدالية برونزية جديدة للوفد التونسي، توصلنا ل 25 ميدالية، 3 ذهب 9 فضة وأصبحت 13 برونز. في انتظار علاش لا أنه اليوم العشية نلقاو المزيد من الميداليات. ميدالية كانت في التجديف مع خديجة الكريمي وسلمى الذوادي في نهائي سباق الزوجي خفيف الوزن. نسمعوا في البداية خديجة الكريمي بعد الحصول على البرونزي.
11: اليوم ممسي نجم عبيد يقولوا لي نوم بغدوي مي فما كاليتي هوني. البارح كي لعب دوبل انا ومحمد خويا وهزينا ميداي دو برونز، سيتي اول ميداي دو برونز للافيران في العاب البحر الابيض المتوسط، وميم تو سيتي كونتر دي شامبيون اولمبيك. معناها اليوم خويا عمره 22 سنه 21 سنه يلقى روحه قدام دي شامبيون اولمبيك ويكبش معايا الاخر ونقلعوها في اخر متر باش نهزوا الميداي دو برونز. سي با دوني الحمد لله. برشا تعب، برشا تضحيات، برشا حاجات في الكوليس اليوم المتفرج ممكن ما يراهمش وما في بالوش بهم. تعب متاع عيلة متاع أصحاب متاع انترينور، ستريس، ضغط، طاقم طبي زادة معانا في تونس ما قصروش حتى تعرف. دونك الحمد لله يا ربي بك.
9: ميدالية متوسطية تأكيدا للميدالية العالمية أكيد شهير.
10: وإن شاء الله بطبيعة تأتي الميداليات تباعا بالنسبة للوفد التونسي. مع خديجة الكريمي كانت سلمى الذوادي أيضا اللي تحدثت على البرونزية هذه والتعب اللي جاء بالنسبة للتحضيرات وكل شيء، وفي الأخير بالنسبة ليهم البرونزية هذه بمثابة الذهبي.
12: C'est une course qu'on attendait depuis longtemps après les championnats du monde et on voulait encore décrocher une médaille. C'est notre troisième ensemble, donc ça nous tenait à cœur de réussir aujourd'hui. On est très fiers d'avoir décroché la médaille de bronze. Oui, c'est des pays qui sont très forts au niveau mondial. C'est des bateaux qui ont fait des médailles mondiales plusieurs fois cette année. Championne d'Europe, vice-championne d'Europe, des médailles universitaires internationales. On savait que ça allait être un niveau très très relevé et c'est pour ça qu'on savait qu'on avait notre place sur le podium avec elle.
9: كملوا معك شهير.
10: هذه كانت سلمى الدوادي والفرحة نتاعها والحديث على الإنجاز بالنسبة لها اليوم. أيضا إن شاء الله نستناه في ألعاب القوى 6-4 أحمد الجزيري في نهائي 3000 متر موانع. الجزيري كان متردد في المشاركة بين البارح واليوم الأصبح، لكن في الأخير قرر أنه يشارك في السباق هذا. أيضا في رفع الأثقال بداية من 3 إن شاء الله أيمن باشا يكون موجود في النهائي 110 كيلو جرام، علاش لا يعود يعطينا ميدالية أخرى.

0: بالنسبة لإناس اللي كانت موجودة على امتداد تقريبا 6 أيام في السباقات متاعها.
1: شهير نحكيه عن انطباعات الأجواء غادي داخل القرية الأولمبية، انطباعات خاصة بعد ميداليات اللي حزوهم العناصر الوطنية، في انتظار الحاصلة إن شاء الله ترتفع أكثر.
0: القرية المتوسطية يا حبيبي كما نعرفوا فيها الرياضيين فقط، يعني الوفد الإعلامي مش من حقه يدخل القرية المتوسطية إلا بإذن من اللجنة المنظمة وإلا بإجراءات إدارية، ولكن نقابلوهم ساعات في وسط البلاد الرياضيين التوانسة بعد ما يكملوا السباقات نتاعهم وبعد ما يكملوا المشاركة يخرجوا يعملوا دورة ويشوفوا يعني شوية شوبينج، نلقاوهم ثم الفرحة بالنسبة اللي عنده ميداليات وثم تأسف كبير بالنسبة للناس اللي مرت بجانب الحدث واللي كانت تقريبا تكون على البوديوم، ولكن في الأخير هي مشاركة ثم شكون باش يتعلم منها بالطبيعة حاجات إيجابية وثم الحاجات السلبية باش يحاول يقدمها، تبقى إلى حد الآن مشاركة متوسطة لا غير، لأنه تمنينا أنه يكون ميداليات الذهبية مثلا أكثر من اللي عندنا إلى حد الآن الثلاثة هذوما اللي حصلناهم، لأنه كنشوفوا الوفد المصري والوفد الجزائري والمغربي هذم العرب معناتها يقارنوا فيهم رواحنا نلقاهم أكثر منا بكثير على المستوى الميداليات، لكن إن شاء الله احنا
1: خاصة عندنا رياضيين أبطال أولمبيين وعالميين كنا نستنيو منهم العديد من الميداليات الذهبية كما الجوادي في السباحة.
0: هذا هو اللي صار، يعني ثم الناس تعدت بجانب الحدث مست الذهب وتعدت كيف ما نقوله، واحنا شفنا حتى البارح منتخب كرة اليد منتخب كرة القدم، يعني عديد الحاجات للمراجعة بالطبيعة، وأنه بعد المشاركة هذه باش تكون ثم تقييم وتكون ثم مراجعة لليسار الكل بالنسبة للمشاركة هذه في المتوسط في انتظار المشاركات العالمية وأيضا تصفيات الأولمبياد.
1: يعطيك الصحة شير الكيفي مبعوث الإذاعة التونسية لترانتو، اليوم الختام للمشاركة التونسية، الألعاب توفى غدا ولكن المشاركة التونسية توفى اليوم، إن شاء الله ميداليات قادمة تكون بالطبيعة في مختلف المنافسات، وكل الأخبار والكواليس والتصريحات تلقاها معنا بتبيعة في مواعيدنا القادمة 6 غدر جين في فلاش سبور وأيضا مجلة المتوسط انطلاقا من الساعة 9 مساء. يعطيك الصحة شهيرة الكيفي مواصل إذاعة تونسية إلى تورنتو بفضل البرونزية تاع الثنائي خديجة الكريمي وسلمى الذوادي، ميدالية برونزية في التجديف في سباق الزوجي خفيف الوزن بتبيعة منتخبنا في المرتبة 13 في الجدول الكامل لتوزيع الميداليات، 25 ميدالية، 3 ميدالية ذهبية، 9 فضية و13 ميدالية برونزية. نعطيكم برنامج الفرق التونسية المشاركة في الكؤوس الإفريقية، الدور التمهيدي الأول رابطة الأبطال، مباراة الذهاب للدور التمهيدي الأول يوم السبت 8 في ملعب راتس نادي إفريقي جوليبال مالي، ترجي رياضي معفى في الدور التمهيدي الأول. في كأس الكونفدرالية الإفريقية ذهاب للدور التمهيدي الأول يوم الجمعة 3:30 في ملعب الطيب المهيري بصفاق، السراجي جرجيسي يواجه نادي ديان بارس السنغالي. يوم السبت 4 في لاغوس النادي الصفاقسي يلاقي شوتينغ ستار النيجيري وفد النادي الصفاقسي، وصل من أكثر من ساعة إلى مدينة لاغوس في رحلة انطلقت يوم أمس عبر الدار البيضاء. محليا بطولة الرابطة المحترفة الأولى الجولة الثالثة تلعب يوم السبت ويوم الأحد، وأيضا زوز ثلاثة مقابلات تم تأجيلهم ليوم الأربعاء 16 سبتمبر والخميس 17 سبتمبر بسبب مشاركة الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية. نعطيكم البرنامج الكامل للجولة الثالثة، يوم السبت 5 سبتمبر 4:30 ماضي ثلاثة في ملعب 15 أكتوبر نادي البنزار تولامبي البيجي، في الطيب المهيري تقدم سقيط الداير نادي حمنم، في يوم الأحد 6 سبتمبر 4:30 في ملعب حمد العقربي براس ترجي رياضي مستقبل مرسى، ملعب سوسة النجم الساحلي شبيبة العمر في ملعب المتلوي نجم المتلوي صديف أمل حمام سوسة. مقابلة تم تأجيلهم بسبب المشاركة متاع الأندية التونسية في مسابقات الكاف، نحكيه يوم الأربعاء 16 سبتمبر الأربعاء، وتغيير توقيت انطلاق المباريات انطلاقا من يوم 15 سبتمبر، قلت يوم 16 سبتمبر الأربعاء في بنقردين اتحاد بنقردين نادي الصفاقسي، يوم الخميس 17 سبتمبر أيضا الأربعاء متاع العشية في مركب باردو الملعب التونسي نادي الإفريقي، في مركب جرجيس ترجي جرجيس يستضيف الاتحاد المنسيري. نادي تقدم سقيط الدير أعلن انتداب لاعب الوسط الدفاعي السنغالي باب إبراهيم ديوب خلال الميركاتو الصيفي. مستقبل سليمان ينتدب مدافع النادي الإفريقي الشاب طلال الجيزاني لمدة 5 مواسم، مستقبل سليمان يلعب اليوم مباراة ودية 4

0: نص ضد أمل بوشام على ملعب البلدي بسليمان. مباراة ودية اليوم أيضا 4:30 ملعب عبد العزيز شتيوي بالمرسى، مستقبل مرسى يستضيف النجم الرياضي الخليطي. الهيئة المديرة للنجم الرياضي بالمتلاوي أصدرت بلاغ عبرت فيه عن استنكارها الشديد ورفضها التام للقرار الصادر عن الإدارة الوطنية للتحكيم والقاضي برفض المطلب المشروع، حسب طبيعة ما أكدته في نص البلاغ اللي تقدمت به إدارة النادي بتاريخ يوم 1 سبتمبر والمطالبة بالاطلاع على تسجيلات الفار في مباراة الجولة الثانية ضد النجم الساحلي في سوسة واللي تلعبت يوم السبت الفار. نص بلاغ كامل موجود على الصفحة الرسمية لفريق نجم المتلاوي. دائما مع كرة القدم، نتائج قرعة تصفية اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم التأهيلية لكأس العالم اقل من 17 سنة في تونس على ملعب سوسة والمنستير. المباريات باش تلعبوا على 3 جولات بين منتخبات تونس، مصر، الجزائر وليبيا في ملعبي سوسة والمنستير. نعطيكم البرنامج يوم 26 سبتمبر، المباراة الاولى بين تونس المنتخب المصري، الجزائر يواجه المنتخب الليبي. الجولة الثانية يوم 29 سبتمبر، تونس الجزائر مصر تلاقي المنتخب الليبي. في الجولة الثالثة يوم 2 أكتوبر، تونس تواجه ليبيا ومصر تلاقي المنتخب الجزائري. دائما مع رياضات الجماعية، الكرة الطائرة بطولة افريقيا للسيدات مباريات ترتيبية من اجل المراكز بين 5 و8. اليوم منتخبنا الوطني التونسي ربح غانا 3-1، الجزائر ربحت اوغندا 3-2. مواجهة بطبيعة من أجل المركز الخامس، تونس الجزائر. غدوة الخميس مباريات الدور النصف النهائي، مساعتين رواندا مصر، والخمسة كينيا تواجه المنتخب الكاميروني. كرة القدم الأوروبية دور 16 لكأس إيطاليا، اليوم ماضي ساعتين ساسولو فروسينوني، الخمسة أودينيزي فينيزي. قبل ما نكمل فلاش سبور، نعود نذكر الميدالية البرونزية اللي تحصلت عليها تونس اليوم بفضل ثنائي خديجة الكريمي وسلمى الذوادي، في ميدالية برونزية في التجديف في سباق الزوجي خفيف الوزن. أيضا اليوم عنا برشا متنافسين، وإن شاء الله الألقاب والميداليات تكون حاضرة وموجودة. نحكيو على الجمباز معتمد بالله الجلاسي، إيناس القمات أكيد سباق الأخير بتبيعة في الأشرعة، الكاراتير النغزواني، وبطبيعة العاب القواج هناوي وأحمد الجزيري. إن شاء الله مزيد التوفيق والحظ. نذكر منتخبنا موجود أو الوفد التونسي في جدول ترتيب وتوزيع الميداليات، موجودين في المركز 13 25 ميدالية، 3 ذهبية، 9 فضية و13 ميدالية برونزية. هكا نكملوا فلاش سبور. شاي طيبة، إلى اللقاء.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة،
1: رياضة،
2: ثقافة،
1: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. 50% نسبة امتلاء السدود بالجمهورية وأشغال 6 سدود جديدة بطور الإنجاز، عدد منها في مراحلها الأخيرة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن في بلاغ لها اليوم أن خللا تقنيا فجئيا في محور جلب المياه لجنوب تونس الكبرى، والذي ترافق خلال الفترة الفارطة مع ذروة استهلاك الماء، تسبب في اضطرابات وانقطاعات في عملية التزويد بالماء الصالح للشرب، خاصة بالنسبة للمناطق المرتفعة والتي تشمل حي النور وحي بوحجر بمعتمدية الكبارية من ولاية تونس، معتمديتي برمشارقة وجبل الوسطى من ولاية زغوانة، معتمدية سليمان من ولاية نابل، ومعتمديات المحمدية وفوشانة ومجرين ورادس وحمام لمف وحمام الشط ومرناق وبومهل من ولاية بن عروسة. ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا اليوم بداية من الساعة 10 ليلا بعد الانتهاء من عمليات التعديل بشبكات التوزيع والخزانات. في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية، شركة تونسية للكهرباء والغاز تعلن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم بين ساعة منتصف النهار وساعة 5 مساء وعلى فترات متقطعة، وتشمل القائمة مناطق من تونس الكبرى وجهة الشمال وجهة الشمال الغربي والوسط وولاية صفاقس ومناطق في جهة الجنوب والجنوب الغربي. بداية من يوم غد، فتح باب التسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية. المكلف بتسيير ديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية مصطفى كريم بعمود يضيف في تصريح للأخبار:
7: الخدمة هذه تنطلق غدا 3 سبتمبر. تسجيل لخدمات المبيت والمطعم يتم حصريا عبر نفس البوابة المتعلقة بالحياة المدرسية. يدخل في الخانة متاع المطالب يلقى المطلب المتعلق بالتمتع بخدمة المبيت والمطعم، قوم بتعمير كافة البيانات المتعلقة بالتسجيل. ومن بعد بطبيعة الحال تتم عملية دراسة الملفات على مستوى المؤسسة وعلى مستوى المندوبية الجهوية. اليوم على مستوى وزارة التربية عنا تقريبا 300,000 تلميذ ينتفع باللجنة المدرسية على مستوى المرحلة الابتدائية، وعلى مستوى المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي عنا تقريبا 100,000 تلميذ، منهم 72,000 تلميذ نصف مقيم و 26,000 تلميذ مقيم.
6: تونس تحتضن يوم الثلاثاء 29 من سبتمبر الجاري منتدى أعمال تونسي النمساوي ولقاءات ثنائية بين المؤسسات بتنظيم مشترك بين كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت الدولية والمكتب الاقتصادي النمساوي وسفارة النمسا بتونس، وذلك في إطار زيارة رسمية لوزير الاقتصاد والطاقة والسياحة النمساوي إلى تونس. في العالم، 14 قتيلا في هجمات أمريكية على إيران، وطهران ترد بضرب قواعد في الأردن ومنطقة الخليج. استشهاد 4 فلسطينيين في قطاع غزة جراء قصف إسرائيلي، وصفته السلطات المحلية بأنه من الأشد الذي يشهده القطاع خلال الأسابيع الأخيرة. في لبنان، الجيش الإسرائيلي يشن اليوم غارات على منطقة النبطية جنوبي لبنان بدعوى الرد على إطلاق طائرتين مسيرتين استهدفتا جنود الاحتلال بمرتفعات علي طاهر. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. الإذاعة الوطنية
8: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
9: أم البدايات.
8: الإذاعة الوطنية التونسية
3: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات، على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكافي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية، انطلاقا من 9 مساء.

0: صباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار. صباح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبس الطرع ميمو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بالقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: اسمع وخليك على الموجة.
0: على الموجة.
1: على الموجة.

0: اليوم مع عبير بوليلا. ديما معكم، ديما على الموجة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم وين ما كنتم تستمعوا الموجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم في على الموجة. لقانا اليوم يبدأ توا ويتواصل حتى الأربعة متاع العشية. نحاولوا رفقوكم في هالقيلولة. سيسر ويحكم وين ما كنتوا، مرحبا بكم. ونحاولوا كما قلت نرافقوكم مرافقة بالموسيقى، بالاستضافات، بالمقترحات زادة الفنية اللي تنجم ترافقكم سواء اليوم ولا تبرمجولها إن شاء الله في القريب. تحية جيكم الفريق عبد الشيف الوسليتي اليوم معانا في تنسيق العام للحصة، أيمن الطنفوري في الإخراج الإذاعي، وعمار جبالي في الإخراج الرقمي. بدينا بالأخوين شحات في إعادة خاصة، ونعرفوا أنه الأخوين شحادة عندهم إعادة خاصة بهم وشخصيتهم الموسيقية للقدود الحلبية قدو كالمياس. بعد شوية باش نرجعوا لفعاليات الدورة 39 اللي وقع اختتامها نهار السبت، المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبي. علاش نركزوا على المهرجان هذا؟ لأنه ساعة هو من أقدم مهرجان سينمائي، هو كان من اللي خلى كذلك، وكان من بين العناصر اللي أسست لأيام قرطاج السينمائية. من خلال المهرجان هذية نتعرفوا على خصوصية وشنية الفلسفة والرؤية السينمائية للسينمائيين الشباب اللي باش ينطلقوا في مجال الاحتراف. نذكر وأنه الهواة هم الثمرة الأولى، اللبنة الأولى اللي حطوها في مسيرتهم. ينطلقوا دائما السينمائيين من مهرجان الفيفاك قليبيا، وبعد احنا اكيد نزيدوا نتعرفوا عليهم في تجربتهم ومسيرتهم المحترفة. باش نرجع كما قلنا للمهرجان هذية، وباش تكون هي الحقيقة اليوم مقترحات سينمائية في ساعتنا الأولى وساعتنا الثانية، لكن فما كذلك الأدب باش يكون حاضر، والموسيقى كما باش نسمعوا توا بلتي الفنان التونسي اللي خرج من تونس انتشار عربي وعالمي كذلك. نسمعوا بلتي يعني.

0: اسمع وخليك على الموجة.
1: اسمع وخليك على موجتنا، موجة الإذاعة الوطنية. أهلا وسهلا، مرحبا بكل من التحق الاستماع لينا في على الموجة اللي قلنا نذكره أنه يتواصل حتى الأربعة متاع العشية. باش نرجعوا الآن للحديث وقراءة موجزة من عند الصحفية نيلة الغربي، صحفية بجريدة لابخيس، ونيلة من مواكبات السنوات لمهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا اللي كان اختتم نهار السبت اللي فات. اهلا وسهلا، مرحبا نيلة.
2: اهلا عبير، واهلا بمستمعين اذاعه الوطنيه.
1: شكرا لك نيلة. معك انت، حبينا الحقيقه نسلطوا الاضواء بعد انتهاء فعاليات الدوره 39 مهرجان الدولي فيلم الهواة بقليبيا لخصوصيه هذه الدوره، طبيعه ونوعيه الافلام اللي شاركت، من خلال الافلام من خلال الشباب كذلك اللي شارك واللي كان حاضر. تقريبا باش نفهموا كيفاش باش تكون المشهد السينمائي في السنوات المقبله، لانه الانطلاق دائما بالفيفاك، وهذا نجم نقولوا المنصه المهمه جدا للسينمائيين الشباب لا فقط في تونس وانما كذلك في العالم العربي والافريقي.
2: الدورة هذه تحب انت على الخصوصية متاحة.
1: كيفاش لقيت الدورة هذه؟
2: من ناحية التنظيم، منظمة فما تنظيم محكم خاصة في برمجة الأفلام. نحب نقول اللي فما مكتب مديري جديد للجامعة التونسية للسينما الهواة. دونك كما قلت فما حبكة في اختيار الأفلام في البرمجة، يعني
1: ثم تنوع كذلك في الأشكال
2: كان الأفلام معناتها الحصة نقولوا احنا الليلية كانت تدوم ياسر طويلة، كانت طويلة برشا، يعني نوصلوا حتى ماضي ساعة ساعتين تاع الصباح واحنا نتفرجوا في الأفلام. الدورة هذه اقتصرت على معناتها الافلام، وقع الاختيار على برمجه قصيره، معناتها برمجه الافلام الدوليه والا الافلام الوطنيه، ومعها تكريمات. والتكريمات ما كانوش كانوا معناتها في الدورات السابقه كانت التكريمات تدوم يعني مده طويله.
1: هذه من حيث الشكل، ندخلوا للمضمون. الأفلام اللي كنت حاضر، المسابقات كذلك تنوعها وتعددها.
2: كما كل عام يعني فما تنوع من مختلف البلدان، من روسيا، من أذربيجان، من إيران، من فرنسا، من أي، من
1: البرتغال زيدا،
2: البرتغال مش نعدوهم الكل، يعني كولومبيا، كازاخستان، فلسطين، منسوهاش زادة، الكندا، لبنان، الصين، انجلترا، ويذوري المرة القليلة الأولى يذوري ليبيا زادة مشاركة، هناك ألمانيا، استونيا، يعني من تايوان، من تركيا،
1: من فيتنام زيدا. وعلاش احنا نقولوا الدول هذه؟ لانه السينما متاحهم مهمه، لانها مش داخله زيدا في السينما التجاريه والمنطقه الصناعه السينمائيه، فبالتالي فما تنوع وفما خصوصيه.
2: اي نعم، هو السينما معناتها الاماتور راهو يرتكز، مش معناتها بشرط يكون شاب عمره 18 ولا 20 سنة باش يصور فيلم ويقدمه معناتها للمهرجان. ينجم يكون سينمائي كبير في العمر وهاوي معناتها هاوي السينما وعنده أفكار ويحب يبلورها في فيلم ويقدمه الفيلم هذاك. مش بشرطيا في البلدان هذه فما جامعات بتاع السينما كما في تونس، هما قلائل الحق في العالم. لاحظنا زادة فما غياب المغرب والدائر ما همش مشاركين، ما نعرفش شو الأسباب غيابهم في الدورة هذه. لكن صحيح أنه برمجة متنوعة في الدولي معناها المسابقه الدوليه اللي تونس كانت مشاركه فيها بثلاثه ولا اربع افلام.
1: شو اللي يميز الافلام نيلة اللي ابرز الافلام اللي شدت انتباهك وبالنسبه ليك شنو اللي يميزها؟
2: والله بالنسبه للافلام اللي شدت انتباهي هناك افلام بطبيعة من بلدان اجنبيه وخاصه افلام تونسيه معناتها نركز عليها وكل فما تقدم في الافلام التونسيه خاصة عند الشباب اللي مستقل معناتها قدموا عنا يعني يمكن سبعة مشاركات من شباب معناتها اكلي
1: يعني مش منضوين تحت الجامعة ولا مدارس سينمائية
2: لا مدارس جامعة وهذو ما تميزوا الدورة هذية صحيح فما مشاركات متاع المدارس ومشاركات من طرف الجامعة الأغلى اللي تميزوا الأفلام اللي تميزت هي الأفلام الوثائقية أكثر منها معناتها الرواية مازال عنا في الرواية نقص في الكتابة السينمائية نقص في معناتها النظرة اللي يقدمها الشاب فيما يخص موضوع ما لكن الخيرة فما تشكرا سبونتانيتي من طرف شباب اللي بالتليفون بالإمكانيات بسيطة جدا وقدم لنا أفلام مميزة يعني أنا مثلا نذكر من بعض الأفلام فيلم مردومة عجبني برشا للياسمين نصر هدية من حمام الغزال اللي هي حكيت على المردومة يعني كيفاش صناعة الفحم
1: نتاع المردومة
2: التقليدية صناعة تقليدية للفحم
1: واللي تحصلت زادة على جائزة خاصة لجنة التحكيم في المسابقة الوطنية للأفلام الفيلم هذا
2: وجائزة موازية زادة جائزة اللي تعطيها يظهر لي نقابة اللي تشرف عليها سلمى بكار يعني اللي عطاوا زادة جائزة للفيلم هذا فما فيلم آخر حوح كان تفكرته وانت
1: حوح اللي هو السيف الدين بن غزي نادي حمام الغزاز ونقوله حوح هي لأنه نعرفه منطقة حمام الغزاز وقليب المنطقة هذيك معروفة بالدرع يعني وبش يهربوا الطيور اللي باش تاكل حبوب الدرع فذيك الصوت اللي يخوفوا بيه يعملوا فما نقولوا احنا هكا شكل نتاع خشبه كانه شكل انسان يلبسوه مظله وحوايج ويبداو يقولوا حوح بالقوي عاده مش هكا
2: هو كما طرافه في تناول نتاع الموضوع هناك معناه هو شارك مجموعه من مواطنين الفلاحه اللي في المنطقه كان معناه عمل متميز
1: وتحصل على جائزة أحسن فيلم الفيلم للهواة والمستقلين مهم أنه الشباب السينمائي ينطلق من الخصوصية من الهوية وفيها برشة رمزية زيادة أنهم متشبعين ساعة بخصوصيتهم ومهم معناه ننظر بعين أشمل شوية أنه هو تثمين زيادة للهوية هذيك والخصوصية وأكيد جيل وراجيل رغم برشة متغيرات لكن قاعدين يتشبعوا بهالخصوصية هذه وهذه ضمين للخصوصية الجهات كل جهة عندها خصوصيتها
2: اي بطبيعة الحال هو معناتها بينجم يكون يصور كان في المنطقة نتاعه لأنه هذيك المحيط نتاعه اللي عايش فيه وحاجة مهمة ياسر أنه الشاب هذيك يخضر معناتها حوله يا في العائلة يا في العائلة الموسعة ولا في المحيط نتاعه الكل يعني اللي هذيك مهم لانه هو ديجا ما عندوش امكانيات شي بعد برشا ومعناتها يصور الشيء اللي قدامه وهذه حاجه معناتها حاجه مهمه ياسر بالنسبه للشباب يحب يعمل هو خصوصيه خصوصيته هو ونظرته هو للسينما يعطيها لنا. أنا كي نحكي على مرضومة مثلا اللي معناتها الفرق ما بينه وبين حوح أنه مثلا ياسمين اخترت أنه تعمل بورتري المرأة مسنة اللي هي مازالت مواصلة معناتها العمل ومجتهدة في المنطقة نتاعها وكل معناتها ما هذيك البورتري يطرح له خاصة كيف هي في وسط الفيلم تخل في الفيلم زوج المرأة دي ويقول لها أنا شبيك ما تحكيش عليا وتحكي على زوجها يعني فما شغل يعني فما شغل
1: فما معرفة ودراية زيادة على خاطر
2: بالرغم اللي ذوما معناتها بالرغم اللي حكينا عليهم زوج شبان هذوما ما درسوش سينما معناتها ياسمين عمرها 20 سنة معناتها ما درسوش سينما لكن عندهم إمكانيات وعندهم مستقبل قدامهم هذوما عطينا أمثلة في
1: فيلم حوح لسيف الدين بن غازي هو معناه تبع نادي حمام الغزاز نادي سينمائي لحمام الغزاز نيلة أنا باش نسألك هذم نحكيه على زيادة الوثائقي في الجانب الروائي هل ثم كتابة معناها فما نوعا ما تجديد في مستوى كتابة السيناريو كيفاش تطرح الموضوع
2: بالنسبة للروائي معناتها الروائي هو يعني المدارس هي تهتم بالروائي فهمتي ولكن نعرفوا اللي المدارس معناتها تحضر الشباب للعمل في فترة مقبلة يعني
1: للمهنة
2: لكن معناتها دونك فما تركيز على التقنية التركيز على أنه تكون الصورة فيها حبكة أنه الصوت يكون واضح أنه التقنية متوفرة يعني هذوما مستعدين أنهم يمشيوا يشتغلوا في وسائل الإعلام يعملوا مسلسلات تيليفيلم وكل ما أنت جاهزين للعمل
1: فبالتالي اللي ميزهم تقنيا العمل
2: يعني ما لاحظتش فيها ما حاجة تميزهم يبدو لي أنه يشبهوا لبعضهم الأفلام
1: فمش خارج الصندوق
2: حاجة خرجت على المعتاد اللي فما لاحظنا زيادة غياب نادي حملين في النادي حملين في مشاركته مهمة وديما يجيب لنا جديد ويعطينا قراءة يعني في أفلام وثائقية ولا روائية يعني فيها خصوصية معينة من كل ما في التناول الموضوع كيف في الكتابة السينمائية مالوغزمون سنين غاب نادي حملنف ما نعرفش علاش سينو فما
1: أنا باش نسألك على الفيلم اللي تحصل على جائزة الصقر الذهبي الفيلم الإيراني وردن لأنه إيران معروفة السينما أكيد الإيرانية حبيت معني بالنسبة للتتويجات الكبرى نجم نقوله هي اللي هي وردن الفيلم الإيراني والفيلم البرتغالي وردن وبراير الفيلم البرتغالي اللي تحصل على جائزة أفضل فيلم روائي
2: هما أفلام
1: شو يميزهم؟ معني شنو كي نعملوا مقارنة ما بين أفلامنا والأفلام هذه اللي توجت
2: هذوما أفلام كانوا تميزوا في مهرجانات أخرى ماهوش كان في قليبيا يعني خذوا عدة جوائز في مهرجانات أخرى اللي يتميز ساعات نقول أنا كي نشوف الجينيريك نتاعهم هل هما حقا معناتها أفلام تاع أماتور ولا بروفيسيونيل في إمكانيات اللي يميزوا إمكانياتهم من ناحية الإنتاج تشوف أنه تعدد في الجينيريك معناتها شراكة ما بين عدة شركات إنتاج تقول فما خدمة شغل مكترو معناتها بروفيسيونيل.
1: واضح.
2: ما يعنيش أنه الأفلام مهمة ومعناتها فيها حبكة من ناحية الإخراج والتمثيل زادة، لكن أنا عندي إحساس أنه الأفلام هذية ماهيش 100%
1: هويت
2: هويت
1: إمكانيات متوفرة، ممكن
2: ظهر لي متوفرة أكثر من اللي أنه هاوي. وأنا معناتها اللي يهمني هو أنه الشاب اللي ما عندوش إمكانيات وبالهاتف نتاعو ولا بإمكانيات قليلة يمشي يعني يعني يتناول الموضوع يتناول الموضوع
1: هذاك الأصعب. معناه هذاك غادي الرؤية تظهر أكثر بدون إمكانيات وقتا نجمو نفرزو. إيش عندك وما عندكش في السينما؟ شنو رؤيتك؟ شنو تفكير؟
2: تقول معناتها أكل الشاب هذاك ينجم يواصل وعنده مستقبل قدام وكل شيء.
1: واضح. يعطيك الصحة نيل. في الختام الدورة أكيد كل دورة تحمل إيجابيات وبعض ممكن النقائص اللي مهم جدا كذلك ناخذوها بعين الاعتبار بالنسبة للدورات اللي جاية. ويبقى دائما هذا المهرجان ومهرجاناتنا كذلك التونسية المتخصصة مهمة لأنها تخلق التنوع وتكون هي المتنفس كذلك وفرصة للشباب حتى تعبر والجمهور ويعيش التجربة في حد ذاتها، أنه الناس تقعد تتفرج على الفيلم في انتظار أنه إن شاء الله ممكن أفلام في تكون محترفة. ولكن ما قلت أنت فما برشة سينمائيين يختاروا ويخيروا أنه يقعدوا في مجال الهوات لأنه الاحتراف عنده كذلك عنده إيجابيات وعنده كذلك حدوده.
2: عنده حدود. أنا حبيت فما بعض الملاحظات كان تسمح فيما يخص سهرة الاختتام. سهرة الاختتام 4 سوايع راهو ياسر طويلة، لازم تكون أقل على الأقل ساعة ونص ساعتين ماكسيموم، أنت ما تنجمش تكون 4 سوايع طويل، لازم الورشات هذيا. أنا مع أنه الورشات معناتها كيفاش نقولوها
1: تختتم في إطارها ولا في صار واحد
2: تتنظم في وقت آخر مش مع المهرجان. وإلا إذا كانت تنظم خاطر ما نجموش نحكيه على ورشات، معناتها أنت باش تعمل إنيسياسيون للشباب في السيناريو في الصورة في الفوتوغرافيا في ظرف أسبوع يعني ولا 5 أيام.
1: واضح. يعني تنجم تسبق يعني المهرجان وتاخو أكثر مساحة وأكثر وقت.
2: أكثر مساحة أكثر وقت يبدو لي أفضل يعني من أنه
1: يعني هو في ال معناه زوز ملاحظات، هو السهرة طولها والورشات كذلك أنها ما تكونش متزامنة مع المهرجان تاخو وقتها.
2: هي طول على خطر الورشات يعني إنه الورشات تطلع على الركح وتاخذ وقت طويل يعني في
1: اللي
2: يلزموا تجنبوه. والورشات ما تنجمش تكون ورشه في 4-5 أيام معناتها ومن بعد كل شيء يمشي على روحه، لا يعني يبدو لي انه الورشات لازمها تاخذ وقتها، هي مهمه اما تاخذ وقتها وقت تنفصل على المهرجان.
1: واضح.
2: معناتها
1: ان شاء الله الملاحظة اكيد ان شاء الله معناها يسمعوها وهذه الكل لصالح المهرجان. انا باش نختم، الجمهور كالعادة كان جمهور حاضر في كل السهرات مختلف الاعمار كذلك، سواء جمهور الوافد إلى مدينة تقليبية أو الجمهور مدينة تقليبية، وهذايا المهرجان زادا يعرف الحيوية هذايا ويعطي حيوية للمدينة في حد ذاتها.
2: هذايا عبير بالرغم اللي معناتها الدات بتاعه الفترة اللي يصير فيها المهرجان تأخرت. في العادة تكون قبل 23 أوت، برغم اللي تأخرت واللي والمتوافدين على أقليبيا ما انتقلوا في الفترة هذيك، برغم هذا كل جمهور بقي متواجد، ومن غير جمهور أقليبيا ما ينجمش يكون فما مهرجان. وجمهور اللي دعم المهرجان، ومن أجل هذاك الجمهور فما الفيفاك.
1: والفيفاك كما قلت نعيشوا دورة 39 أقدم مهرجان سينمائي في تونس. شكرا لك نيلة الغربي، شكرا لك زميلتنا الصحفية، شكرا على أنك خليتنا نعمل قراءة في الدورة 39 لمهرجان دولي الفيلم الهويت بقليبيا اللي وقع اختتامه السبت اللي فات.

مشتاق وبكذب وبنكر اشتياقي، بدمر الحقيقة قوي اللي منها باقي. مين المسؤول عن الفراق؟ مين السبب؟ مين اللي بعقد الوصال واتقلب؟ مين ومين؟ ميت سؤال لإجابة واحدة بس، الهروب دايما وسيلة في أولها أحلى أنا. رد فعل الفعل أنت السبب فيه أنا، أقرب حد كنت ليك هتلاقيه أنا. بلومك على قرارك واختيارك أنا، لو بس أفهم أسبابك وأفكارك. كلام كان نفسي أقوله مضمون كذا جواب، عنوانه أسامي ياما من الحبايب والصحاب. لو عاد بيا الزمان كنت حجيلك وأكلمك، أقعد معاك وأحكيلك والجواب أسلمك. يمكن كانت هتفرق وأبطل فيك ألوم، لو كنت في يوم بلومك أنا بلومني كل يوم.

0: اسمع وخليك على الموجة.
1: تحية ليكم وين ما كنتوا، معاكم الإذاعة الوطنية حتى للأربع ساعاتنا الثانية باش نحكيو على ملتقى رديف للسينما الوثائقية اللي باش تكون إن شاء الله الأسبوع المقبل انطلاقا من 7 إلى 11 سبتمبر كما قلنا في ساعتنا الثانية، وباش يكون موعد كذلك مع مقترح أدبي روائي باش يكون عن زميلتنا أمال الشقشوق. اكتشفوا شنو الرواية اللي باش تقدمها لكم كمقترح. نذكروا أنه انطلاقا زادة بعد موجز الأربعة موعدكم مع برنامج استشارات قانونية مع زميلتنا بسمة دربالي. اليوم الموعد باش يكون مع الحق المدني، تنجموا تطلبونا على 71 844 404 انطلاقا من الأربعة متاع العشية.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
3: فكونوا في الموعد.
4: من 1938
5: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
6: أم البدايات
5: الإذاعة الوطنية التونسية.
7: أولى الإذاعات.
8: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز للأخبار. الجامعة التونسية لشركات التأمين تشرع في اعتماد الآلية الإلكترونية حصراً لتلقي كافة مطالب الترسيم بسجل خبراء التأمين ومعايني الأضرار. مركز البحوث والدراسات والتوثيق حول المرأة لكريديف يعلن عن فتح باب الترشحات لنيل الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية لسنة 26 و2000. تقدم الترشحات لنيل هذه الجائزة الوطنية من 1 إلى 30 سبتمبر الجاري. صرف المنح المدرسية والجامعية والتكوينية لفائدة أبناء شهداء وجرحى الثورة والاعتداءات الإرهابية، ومؤسسة فداء تدعو المنتفعين بالمنح إلى إيداع ملفاتهم حتى 10 سبتمبر الجاري بالنسبة إلى التلاميذ، وإلى غاية 10 أكتوبر المقبل بالنسبة إلى الطلبة ومتلقي التكوين المهني. الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين التونسيين بجندوبة تطلق استبياناً وطنياً موجهاً للخبراء والباحثين والمهندسين والفاعلين في القطاع الفلاحي لتقييم واقع الأمن الغذائي والموارد المائية في تونس وتحديد سبل تحقيق سيادة غذائية مستدامة. في أخبار العالم، استشهاد مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح إثر غارة للاحتلال الإسرائيلي وإطلاق نار على بلدة جباليا ومخيمها شمالي قطاع غزة. كما استشهدت امرأة فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال في مدينة دير البلح وسط القطاع. في لبنان أيضا استشهاد مواطن وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على محافظة النبطية ضمن سلسلة غارات وقصف مدفعي وعمليات تفجير استهدفت جنوبي لبنان أسفرت أيضا عن أضرار مادية واسعة. وفي الشأن الإيراني، القيادة المركزية الأمريكية سانتكوم تعلن اكتمال موجة هجمات بدأت أمس واستهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران، فيما ردت طهران باستهداف ما قالت إنها قواعد وأهداف أمريكية في دول عربية بالمنطقة أثارت إدانات عربية واسعة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
10: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انت؟ وين هي؟
3: اسمع وخليك على الموجه.
2: على الموجه.

0: اليوم مع عبير بوليلا. ديما معكم، ديما على الموجة.
1: شكرا لاختياركم موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من على الموجة. باش نحكيو في ساعتنا مع بداية هذه الساعة توا من 3:13 مش بدايتها برشا، شوية وقت لما حالة من اللي جاي من 3 على السينما. ملتقى مهم جدا، هو ملتقى رديف للأفلام الوثائقية، وسعيدة جدا أنه يكون حاضر معنا السينمائي على الدين سليم. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا بك، أهلا بك عبير.
1: شكرا ليك على نذكر أنه الملتقى هذا بش يكون من 7 ل 11 سبتمبر بمدينة الرديف. للي ممكن أول مرة يسمع بالملتقى هذا، كيفاش تعرفونا؟ شنية فلسفته وخصوصية هذا الملتقى؟
2: هو هما أيام يعني نتاع سينما وثائقية وين عديوا أفلام وثائقية، نحتفل يعني بالأفلام الوثائقية من تونس ومن من خارج تونس. وهذه الدورة الخامسة هو تعمل قبل المهرجان ذي، ولكن توقف عام 2017 لأسباب مالية وتنظيمية وأخرى يعني، واحد وسنين عاود رجع. يصير في مدينة الرديف، متوجه للناس الكل، فيه عروض متاع أفلام، فيه ورشات، يعني عنا دوز أتوليه سنة ديجا، فما واحد منهم بدي البارح، وفيه الافتتاح متاعه بش يصير مش بحفلة موسيقية، مي كما نقولوا نحن بيرفورمانس سونور باش تتعمل يوم 7 سبتمبر.
1: الملتقى الورشه عفوا اللي انطلقت البارح هي مخصصه للفئه العمريه ما بين 12 و17 سنه، فمن خلال نفهموا هي البعد التكويني كذلك للملتقى.
2: اي نحن نحاولوا يعني ابار نعديوا الافلام، نحاولوا يعني نفسروا يعني للجون هنا نتاع رديف كيفاش تصنع فيلم يعني وثائقي، كيفاش يعني تغزر للواقع نتاعك، كيفاش يعني نجم تحكي على على على على حاجات يعني يهموك في المدينه نتاعك. والورشه هذه هي يعني بديت من البارح، فيها ستة شباب من مدينه الرديف تحت إشراف المخرج يوسف جاسمي والمخرج الإيطالي مابرو ماتزوتشي اللي هو مبديل. ولا هذا هو يعني
1: الافتتاح إن شاء الله بش يكون نهار الاثنين 7 سبتمبر. نخلي لك أنت علي أنك تقدمنا شنية المقاييس اللي اعتمدتوها في اختيار الأفلام الوثائقية. فما أفلام كي نشوفوا البرمجة، فما أفلام كانت حاضرة في أيام قرطاج السينمائية، نحكيو كما الطماطم الملعونة، المروة طيبة، فما وغيرهم يونس بن سليمان، وفما كذلك كما قلنا من تونس ومن خارج تونس. فشنو الكريتير المقاييس في اختياركم هالأفلام؟
2: وهو الكريتير الأول يعني الكبير اللي هو يعني تكون السينما يعني سينما كيفاش نقولوا نحن سينما يعني نوعا ما انجاجي متاع الأفلام هذوما،
1: فما التزام، فما التزام بقضايا الخاصة بكل فيلم نينجا.
2: هذا هو يعني يكون صح يعني أولا يعني سينمائيا يكونوا أفلام جيدة، والرابط الكبير ما بين الأفلام هذوما اللي هما يعالجوا نوعا ما قضايا يعني سواء في تونس كان بالنسبه للافلام التونسيه ولا في العالم، يعني العداله الاجتماعيه، الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه زاده، هذا الرابط الكبير ما بين الافلام. ولكن الكريتير الكبير الاولاني اللي نحن اخترنا الافلام انهم يكونوا افلام يهمونا سينمائيا ويتحدثوا يعني بلغه سينمائيه يعني فيها الحداثه وفيها هذا هو.
1: بالنسبة للجمهور اللي يسمع فينا في رديف واللي يبشي برمج ويكون حاضر، بمعدل قدش من فيلم في النهار؟ التوقيت الدخول مجاني ولا لا؟
2: هو ديجا الفيلمون يصير في مكان معروف برشا في رديف اسمه ليكونوما، يعني هي بناية يعني من العهد الاستعمار معروفة جدا في رديف. الدخول مجاني للناس الكل، وباش يكونوا عندنا 3 حصص، يعني الحصه الاولى تبدا مع مطلسه، الثانيه مع 5:30، والثالثه مع 7:30.
1: باش يكون ثم نقاش بعد الافلام، وهل المخرجين باش يكونوا حاضرين؟
2: مش المخرجين والمخرجات الكل، يعني فما باش يكونوا حاضرين فيزيكمون يعني موجودين هنا، فما باش يكونوا حاضرين عبر الانترنت، وفما اللي ماهمش يعني ماهمش حاضرين، ماهمش يكونوا حاضرين يعني ما ينجموش يعني. جست نقول اللي يوم سبعة سبتمبر هو يعني الافتتاح باش يصير 7:30. ثم فنانة لبنانية سويسرية هي باش تعمل يعني كما قلت لك الحفلة، باش تكون يعني باش يكون مرافقها اسمها نار، الاسم الفني نتاعها، وباش يكون معاها فنان بصري اسمه لويك فيرديون اللي هو فرنسي، باش يكون يعني ثم عرض نتاع صور بال 6 مليمتر يعني.
1: هذا بالنسبة لليوم الأول. الاختتام كذلك باش يكون فما فيلم اللي هو في إطار مشروع أو برنامج تسير، وثم فما فيلم عبد الله يحيى ماتيولا.
2: باش يكون الاختتام فما أفلام يعني تابعين برنامج تسير، مش فيلم فقط، يعني 3 أفلام قصيرة اللي هو تسير زاد خاطر هو شريك لنا في المهرجان هذايا، واليوم يعملوا دي فورماسيون زاد نتاع بالنسبه للشباب في وسط تونس الجمهوريه الكامله، ياخذوا شويه افلام يعني اللي عجبونا من لي فورماسيون تاعهم من عندهم، وفما زاد الافلام اللي باش يتعاملوا في اطار يعني الورشه اللي قاعده تتعمل توا لهنا في الضيف، باش نعديهم باش نحتفلوا يعني بالشباب اللي عمل الافلام هذوما. وأخر فيلم يكون هو فيلم مثولة لعبد الله يحيى.
1: خليني نذكر أنه مهم جدا أنه التظاهرات هذه والأيام هذه والملتقيات الحقيقة وكل ما هو فعل فني ثقافي، لأنك نجم تخلق محترف في المستقبل مغروم وتزيد تكبر الغرام بها، كما تخلق زادة جمهور عنده الثقافة السينمائية يعرف يتفرج ويفهم، وهذا كله من شأنه أنه يطور كذلك في الفعل وفي المجال السينمائي. فتحية، نعرف مش بالسهل تنظيم مثل الملتقيات هذية، تحية ليك ولكل الفريق اللي معاك، المخرج السينمائي علي الدين سليم اللي زاد نورنا وينورنا ديما خاصة خلال الأفلام، وبرشة تتويجات جات لتونس بفضل الأعمال السينمائية الخاصة بك.
2: عايشك عبير، وزاد نحب نذكر يعني جمعية نوماد 8 اللي هي تنظم في التظاهرة هذه، يعني جمعية من أولاد الضيف، يعني من غيرهم هما ما تنجمش يصير الملتقى هذايا، وهنا نحاول يعني ماذا بينا يكونوا فما أكثر تظاهرات في الضيف، لأنه الشباب لهنا بالحق يعني بالرغم انه يعني متفتح جدا، لكن ما عندهمش برشا حاجات في الدير، نحاولوا نحنا ونحاولوا زاده في وسط العام زاده يكونوا فما حاجات اخرين، يعني دوش اكتيفيتي ومش كان في الدير يعني في بلايص اخرين، يعني نحييوا الناس الكل اللي يحاولوا اليوم يعملوا فعل ثقافة المقاومة وثقافة الحياة. هذا هو ليش يلزمنا اليوم في تونس خاطر ولا ونفوق.
1: شكرا لك على الدين سليم، شكرا لك. نذكروا انه ملتقى لقاءات الفيلم الوثائقي برديف باش يكون من 7 ل 11 سبتمبر.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: تدخنين؟ لا. أتشربين؟ لا. أترقصين؟ لا. ما أنت جمع لا؟

0: الساهر مع سندي لاتي الفنانة الشابة اللبنانية اللي كانت حاضرة الصيفة هذية في المهرجانات الصيفية. كنا نسمع في غنية لا تدخنين ليك الشاعرة العراقية لميعة عباس عمارة. هي من تعتبر من رواد الشعر العربي الحديث في العراق. توفيت في 2021 من مواليد 1929 ببغداد، والمقتطف الأول اختار كاظم الساهر أنه تكون بصوتها في أداء لشعرها. كاظم الساهر اللي قاعد يخرج في أغاني ضمن ألبومه الجديد
1: الموجة اللي توتيك.

0: اسمع وخليك على الموجة.
1: اسمعونا وخليكم على موجتنا، موجة الإذاعة الوطنية التونسية. مواصلين لقانا معاكم فيها على الموجة، باش نستمعوا الآن المقترح زميلتنا أمال شقشوق اللي اقترحت عليكم رواية مش أنا باش نعلن عليها، تكتشفوها من خلالها.
2: حبيت في النفذة هذه نقترح عليكم رواية عنوانها سفينة نوح، وسبب اختياري لها أنها تتمحور حول موضوع حاضر منذ مدة وبقوة في منطقتنا وفي دول الجنوب بصفة عامة، ألا وهو الهجرة. الرواية صدرت عام 2009 عن دار الشروق المصرية، أي قبل ثورة يناير بعامين، للصحفي والكاتب والمخرج المصري خالد الخميسي. والإشارة إلى تاريخ صدور الرواية مهم في تقديري، لأنها توصف المناخ العام في تلك الفترة واللي عنده تأثير كبير في شخصيات الرواية وفي مصايرهم. وقد وفق الكاتب في اختيار العنوان سفينة نوح اللي فيها إشارة إلى الطوفان اللي قضى على الجنس البشري إلا من ركب سفينة نوح، وفيه أيضا استحضار للقوارب اللي يستغلها مهاجرون للعبور إلى الضفة الشمالية المتوسط هربا من طوفان من نوع آخر هو اليأس. وباش نشوفوا في الرواية نماذج ممن يتوقون للهجرة، وأول هذه الشخصيات هو المحامي الشاب أحمد عز الدين اللي قرر السفر إلى الولايات المتحدة لأنه فشل في تحقيق حلمه وهو العمل في مكتب المدعي العام، رغم أنه ناجح في دراسته بتفوق. ويبدأ رحلة بحث على شبكة الإنترنت على امرأة غربية تقبل الزواج به للحصول على تأشيرة سفر، ولذلك يتخلى عن حبيبته هاجر اللي ترضخ لمشيئة والدها فتقبل الزواج من رجل يملك مطعم في نيويورك وتهاجر معه. وعلى مر الصفحات تتوالى الشخصيات الأخرى للرواية، رجل أعمال، طباخ، أستاذ فلسفة في الجامعة البريطانية، مومس، طبيبة قبطية، حراق، شخصيات تمثل طبقات مختلفة من المجتمع المصري، أما تتقاطع أقدارها عند نقطة واحدة، الهجرة بحثاً عن فرصة عيش يحلموا بها. وهنا يروي لنا الكاتب خالد الخميسي بدقة وبمفردات بسيطة حياة وأحلام هذه الشخصيات، ويوصف حالتها الاجتماعية والنفسية اللي تساعدنا على فهم خيارها، بل يجعلنا نتعاطف معها. وأكثر ما يشدنا في هذا النص هو طريقة السرد. أنا قريت رواية منذ 15 سنة، نسيت بعض التفاصيل، لكن مستحيل ننسى إعجابي بأسلوب السرد السلس اللي يحملك من حكاية لحكاية، بل أنه كل حكاية تتولد منها الحكاية اللي من بعدها. باش نرجع في الخاتمة للحكاية الأولى اللي بدأت بها الرواية ونعرفوا مآلها، بل ونكتشفوا الراوي الحقيقي. أسلوب شيق وملفت جدا، ولما نعلم أن الكاتب هو أيضا مخرج نفهم السر. هذا هو المقترح متاعي، رواية سفينة نوح.

كان هذا الأصوات الجزائرية، الشاب مامي وقبلها أغنية يا زينة، أغنية قديمة تعرفت برشا في الثمانينات. تحية للكل اللي يسمعوا فينا في الجزائر، وتحية للديرية اللي يجيوا بحضينا لتونس. توا باش نختموا لقانا بالإيقاع التونسي، وتحية كذلك للكل اللي قاعدين يسمعوا فينا وقاعدين يتواصلوا معنا ويبعثونا. شكرا لكم لمرافقتكم دائما للإذاعة الوطنية. بعد شوية بسمة الدربالي باش تكون حاضر معاكم في استشارات قانونية بعد موجز الأخبار الأربع. نذكروا أنه اليوم باش يكون الحق المدني هو الموضوع في مستوى الاستشارات القانونية. تحياتي أيمن طنفوري كان معنا في الإخراج الإذاعي، عبتيف الوسليتي تنسيق العام للحصة، وعمار جبالي في الإخراج الرقمي. إلى اللقاء.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. البنك المركزي يصدر منشورا يلزم كافة البنوك بإحداث منصة رقمية حصرية لقبول مطالب القروض والتمويلات الصغرى على الشرف على أن يبدأ التنفيذ الفعلي لهذا الإجراء في الأول من أكتوبر المقبل، تزامنا مع إطلاق حملات توعوية لتعريف المواطنين بشروط الانتفاع بهذا التمويل. افتتاح الدورة الأولى من المعرض التعليمي والتجاري صالون العودة المدرسية الذي يتواصل إلى غاية 5 سبتمبر الجاري. المعرض يقترح على مدى أيامه الأربعة إلى جانب بعده التجاري برنامجاً من الحلقات النقاشية وورشات العمل مخصصة للقضايا الكبرى المتعلقة بالتربية على غرار مكافحة العنف في الوسط المدرسي ومدرسة الغد والرقمنة. منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو تطلق دراسة معمقة حول إمكانية تركيز نظام النموذجي للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة على مياه سد سيدي البراق بمعتمدية نفزة من ولاية باجة، وذلك في إطار استكشاف حلول مبتكرة لتعزيز إنتاج الطاقة وحماية الموارد المائية في تونس. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلم أقاليم تونس الجنوبية وبن عروس والزهرة وزغوان وجرومباليا أن عملية التزويد بالماء الصالح للشرب ستشهد اليوم اضطرابات وانقطاعات خاصة بالنسبة للمناطق المرتفعة نتيجة خلل فجئي في محور جلب المياه لجنوب تونس الكبرى، ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة 10 ليلا. في أخبار العالم، وزارة الصحة في غزة تعلن وصول مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية 8 شهداء، أحدهم متأثرا بإصابته إلى جانب 31 جريح، ومقتل 22 شخصا وإصابة 28 آخرين في حادث انقلاب حافلة ركاب على طريق دهب نويبع بمحافظة جنوب سيناء، بينهم 10 أردنيين كانوا على متن الحافلة التي كانت تقل 43 شخصا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
4: أنا كبرت في عائلة قراءة في الأسواس.
5: عائلة بيت مع أحلام وصنعت معها ذكريات
6: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر.
5: طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها،
6: إطارات ومربين بتأثيرهم،
5: ورفقتني زيدة يد أمك بيا
6: وتمدد بالخير ليا ولخواتي.
5: يد شخص ما يعرفنيش أما قرر باش يكون لنا سند.
6: أنا لقيت فرصة إني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
5: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية،
6: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
7: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم، ادخل على www.sosvu.tn وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 002.
8: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: من 38 بدينا ولليوم وإحنا معكم عشرة دائمة.
9: والعشرة بالمواقف تتقاس.
10: عندك مشكل؟ تساؤل ولا رأي؟ مع أهل الاختصاص تسمع الأخبار والمشكلتك نلقاه الحل. نلقاه الحل.
11: استشارات
12: قانونية.
13: الأربعة وستة دقائق هوني في استديوهات أم الإذاعات أولى البدايات، إذاعة الجميع، إذاعة كل الشعب التونسي. لقاء ورواق نأمنه لكم في شبكة صيف 2026 يهتم بكل المسائل القانونية المدنية وأيضا العقارية أسبوع بأسبوع. موسعتكم الوطنية الأسبوعية هو جعفر الربعاوي والأستاذة أمل همامي في تفاصيل وطيات السويعة الزمنية. نأمنه لكم لكل تساؤلاتكم التي ترد على أسرة البرنامج في تليفون في خطوط مجمعة 71-844-404. أخونا وصديقنا وحبيبنا عبد اللطيف السيد الوسلاتي يستنيكم في كل ما يهم انشغالاتكم وتساؤلاتكم المدنية، سواء قضايا طلاق، قضايا شغلية وغيرها من القضايا اللي نستنيكم فيها، والأستاذ على ذمتكم باش تجاوبكم وتوجهكم وتنوركم وتثقفكم وتوعيكم. أيمن التنفوري معنا في الإخراج الإذاعي لموعد الاستشارات، عمر جبالي في إخراج الصورة المتلفزة لموعدنا الإذاعي، وميكروفونيا مع الأسرة المتكاملة بسمة الدربيلي كل أربعة من الأربعة للخمسة في انتظار شبكة خريف شتاء 2026-2027. إن شاء الله ديما الإذاعة الوطنية التونسية تثري لكم المواضيع وتكون منورتكم في كل برامجها الإذاعية الفصلية، بما أنه نعيش أواخر الأيامات متاع الصيف وأيضا شبكة صيف 2026. إن شاء الله كنا قرب منكم، قرب من انشغالاتكم، فرهدنا عليكم فيما يخص البرامج الترفيهية وبرامج الرياضية والمهرجانات وغيرها من المواعيد حيثما كنتم وأينما حللتم. أكيد في حلكم وترحالكم ديما تكون لذاعة الوطنية معاكم على الفم www.radionational.tn، وهذه هي إذاعتكم أم البدايات أولى الإذاعات، كل ما يهم المجتمع التونسي تكون الإذاعة الوطنية التونسية النموذج في الوقوف مع ما يهم التونسي في حياته اليومية. فقرة أسبوعية في بعض الدقائق نشرح فيها مفهوم قانوني وإلا مادة قانونية من الدولة، لكن المواطن ما يفهمهاش. اليوم شنحكيه على الفوند كوميرس، الأصل التجاري، الناس كلها نسمعوا أصل تجاري فوند كوميرس في القانون التونسي اللي يتكون بصفة فعلية بمجرد انطلاق نشاط تجاري حقيقي ومستمر في محل يطلب هذا عقد وإلا لا، عقد كتابي وإلا لا، إشهار بسجل التجاري كشرطه لوجوده، عناصر الأصل التجاري، بداية التكوين، شروط اكتسابه وطبيعة الأصل التجاري. هذا ما باش تقدمه الأستاذة أمل همامي، المشرع التونسي اهتم بالأصل التجاري ضمن المجلة التجارية. شنوضحوا ونفسروا للتوانسة كيفاش جات المجلة وحكيت على الأصل التجاري، وبعد نبدأ في فقرة الاستشارات على الهواء في استقبال كل اتصالاتكم، اتصالات المستمعين سواء في الداخل ولا في الخارج، لتقديم إجابات شافية وضافية اللي توصلنا عن طريق البريد أو الصفحة مضمون والجمهور المستهدف. طبعا تتنوع على اختلاف القضايا اللي يتعرض لها. أستاذتنا أمل مرحبا بك، منورة استوديو، جيتنا من الكيف بعد مهمتك العملية، كنت اليوم عندك جلسة في الكيف، طريق طويل وشاق، لكن الحمد لله هكا لقيت البرود في استوديو الراحلين نبيل بن زكري ووليدة ليلي الله يرحمها. مرحبا
14: بك مدام بسمة وبجميع المستمعين.
13: إذن الأصل التجاري، نسمعوا الفوند كوميرس، وما أدراك ما الفوند كوميرس؟ اهتم به المشرع التونسي في قانون ويتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص الكراء وتجديد الكراء سواء كانت عقارات وإلا محلات. نحب نفهموا أكثر هالموضوع هذايا، شنو جديد اللي ما يعرفوش التونسي في الأصل التجاري؟
14: موضوع الأصل التجاري على ما يبدو أنه يهم فئة كبيرة متوينسة وتحديداً من التجار. برشا مفاهيم يعني تختلط في ذهن المستمع، فما شكون يحكي على أصل تجاري، يحكي على عامين، شنو حكاية العامين وشنو كيف شنو الرابط بينها وبين الأصل التجاري. هذا الكل اللي باش نوضحوه. الأصل التجاري نظمته المجلة التجارية وعناصره حددها الفصل 189 من المجلة التجارية. العناصر متاع الأصل التجاري، وتنقلوا احنا المستمعين علاش نفسروا لهم في عناصر الأصل التجاري. الأصل التجاري راهو يتكون من عناصر معنوية وعناصر مادية، عناصر وجوبية وعناصر ثانوية. العناصر المعنوية والوجوبية تتمثل في الحرفاء والسمعة التجارية. الحرفاء معروفة شنو معناه، الكليونتيل اللي تجي للمحل كيف تحل انت محل تجاري، والسمعة التجارية قول قال شنو السمعة التجارية، والمشرع ما عرفش معناها سمعة تجارية، ولكن السمعة هي اسم على مسمى السمعة اللي يكتسبها المحل متاعك، كان سمعة باهية ولا خايبة
13: ولا خايبة
14: بقى خايبة، هذا هو يعني انت والاجتهاد متاعك. العناصر المعنوية الأخرى وهي عناصر ثانوية وغير وجوبية، مش كيما الحرفاء والسمعة التجارية. نحكي هوني على الاسم التجاري، الاسم اللي تحل به المحل متاعك، الملكية الفكرية، الحق في التجديد، أتونجي ونحكي عليه
13: نفسروها.
14: هذا هو. العناصر المادية اللي هي السلع والمعدات اللي أنت تستعملهم في النشاط التجاري متاعك. يقول القائل المستمعين يقولوا شبه الأستاذة تحكينا على عناصر أصل التجاري، أنا ماني نحل محل وكها. عناصر الأصل التجاري راه لازمك تفهم بيهم علاش أنا قلتهم لك. نحب نبين لك وأنه راهو الأصل التجاري متاعك راهو اللي يختلط في ذهنك، وأنه أنت تقول أنا بعد عامين نكتسب الأصل التجاري، راهو ليه السوفي توفروا العناصر الوجوبية اللي هما الحرفاء والسمعة التجارية، راك أنت عندك أصل تجاري، وراهو أنت ينجرك الحقوق متاع الأصل التجاري مدامك تمارس في نشاط تجاري في المحل هذيك. العناصر اللي كنا نذكروا فيهم زيادة كيف كيف مهمين باش أنت كمستمع تعرفهم. مثلا انت باش تجي تتعامل في الاصل التجاري نتاعك باش تبيع، كي باش تبيع الاصل التجاري لازمك تحدد كل عنصر شنو، مثلا السلع قيمتها كذا وكذا، الاسم التجاري قيمته كذا وكذا كذا وكذا، فهمت؟ لازم انت يعني تعرف المكونات نتاع الاصل التجاري نتاعك باش في التعامل تعرف كل حاجه القيمه نتاعها،
13: كل ما لك وما عليك
14: مالك وما عليك به. الأصل التجاري هو يعني في القانون شنو هو معناه، كي نزلوه في القانون شنو القانون يتنزل منزلة المنقول اللامادي. يعني احنا نحكي ما نحكيه على كهرباء منقول مادي، الأصل التجاري رغم منقول، اما منقول احنا ما نراوهش. المنقول هذيك تنجم تتعامل فيه بكل الصيغ، تنجم تبيعه، تنجم ترهنه، تنجم تورثه. الأصل التجاري يتورث. تنجم تكريه، معناها تنجم انت تملك أصل تجاري ماكش باش تكري المحل، ماكش باش تكري الجدران، باش تكري الأصل
13: المهنه اللي كان يمتهنها
14: هذاك، هو والاتفاق هو والمشتري.
13: نجم يبدل الصيغه،
14: هو وقتها اللي يبدل الصيغه يولي هو يتفاهم مع مالك الجدران، على خاطر راهو تغيير النشاط التجاري نجم يكون منصوص عليه في العقد. ينجم مالك الجدران ينص في العقد وانه راهو المكتري او مالك الاصل التجاري اللي اكتسب اصل تجاري راهو ما ينجمش يبدل النشاط التجاري نتاعو، كان
13: بدل نفس
14: يبقى على نفس. هذا كان معناه في حاله ما انه العقد ما نص على هذا الامر. به كما قلنا يعني باش نوضحوا حاجه اخرى، الاصل المحل نتاعك باش تكتسب انت اصل تجاري لازمك تمارس فيه نشاط تجاري. هوني نحكيوا على بعض المحلات، نفرقوا بين الحرف والانشطه التجاريه. بها باش نعطيو احنا دي زيكزامبل، مثلا نحكيوا على محل حلاقه، محل حلاقه للرجال. المحل هذا صاحب المحل يجي يعمل كين النشاط نتاعو الحرفي اللي هو يقوم بالحلاقه فقط. هوني راهو انت
13: ما عندكش فونت كوميرس خاطر ما يبيعش مواد
14: صحيح،
13: مثلا عطر والا مواد تجميل يستعملها.
14: كان انت مثلا نجيو في الشراء المقابله حاجه ما
13: سيدات
14: آه. اكيد هم يبيعوا
13: تبيع مواد التجميل والصبغه وغيرها
14: من وكل دونك هي الى جانب الحرفه نتاعها راهو تكتسب اصل تجاري رغم انها تمارس اساسا في نشاط حرفي ولكن مع هذاك
13: تزيد بعض الاضافات صحيح اللي هي عطورات وصبغه مواد تجميل متنوعه
14: كما زاد مثلا ميكانيسيان ميكانيكي حل ميكانيسيان هو حرفي
13: لكن يبيع قطع غيار
14: مش الكل اللي يبيع محل قطع الغيار يولي عنده أصل تجاري اللي ما يبيع حتى شيء جوست يصلح وكها
13: ما عندوش, أصل,
14: ما عندوش
13: تجاري.
14: أصل تجاري يعني حتى أكل يبيع حتى الميم تاع الكراهة بكها معناه
13: عنده أصل تجاري
14: عنده أصل تجاري إلسفي تمارس في نشاط تجاري راك يولي عندك إلى جانب الحرفة متاعك يولي عندك نشاط تجاري دونك هذا هو يعني اللي حاجه اخرى باش نوضحوها في العقود اللي باش يعني يتم التعامل فيها صلبها باصل تجاري العقود هذه لازم يكون فيها تنصيصات وجوبيه نصت عليها مجله التجاريه وراهو العقود باطله ما لم يبرمها محام لدى الاستئناف او يعني موظفو بعض موظفي الدوله اللي يمكنهم ان يبرموا هذه العقود وهذا هو يعني باش نحكيو زاده كيف على الحق في التجديد اللي من الاول قلنا
13: هل يمكن للمالك الامتناع من تجديد التصريح استاذ هذا سؤال باش كنت نقدمه لك
14: مع بعض الحق في التجديد اللي حكينا عليه من الاول اللي هو من بين العناصر المكونه الاصل التجاري الحق في التجديد وقتاش يتكون هوني نرجعوا للفكره الاولى اللي نتاع عامي اللي كنا نحكيو فيه راهو العامين ما ترتبطش بالاصل بتكوين الاصل التجاري
13: واضح.
14: ترتبط بالحق نتاعك انت في التجديد راهو مش معناه انت كونت الاصل التجاري كي تسمعني تقول انا سي بون تويك عندي اصل تجاري دونك ما عندوش حق المالك نتاع الجدور مش يخرجني لا راهو انت بعد عامين تولي تكتسب الحق في التجديد نتاعك حسب قانون الاكريه التجاريه قانون 77 وقتها كنا حكينا احنا في حصه سابقه على الغرامة الحرمان وعلى الدعاوى التي يمكن أن يرفعها مالك الجدران ضد مالك الأصل التجاري
13: شكرا لك أستاذتنا إن شاء الله فهمت في فقرة قانونك في بعض الدقائق اهتم المشرع التونسي بالأصل التجاري ضمن المجلة التجارية وضمن القانون عدد 37 لسنة 77 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المتسوقين والمسوقين فيما يخص الكراء وتجديد الكراء سواء محلات أو عقارات ذات استعمال تجاري أو صناعي أو حرفي إن شاء الله الفقرة وصلتكم فهمتوها ونجدد تحياتي لكل من يتابع هذا اللقاء لأنه تساؤلاتكم بعد هذا النغم تكون حاضرة بوب عبد اللطيف كل تساؤلاتكم لأنه برشا يطلبوا في العقاري لكن اليوم المسائل المدنية والتجارية تكون حاضرة في جملة تساؤلاتكم وإن شاء الله الأسبوع القادم نلتقي بالجعفر الأربعاوي رئيس دائرة بمحكمة التعقيب وأيضا رئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير صراحة غنائية أيمن وراجعين لاستفسارات وتساؤلات كل المدخلين على 71 844 404 أهلا بالجميع

0: استشارات قانونية.
1: رجعنا لكم الأربعة واثنين وعشرين دقيقة في استوديوهات الإذاعة الوطنية التونسية، مباشرة معكم لقاء استشارات قانونية خامس أروقة البرمجة الصيفية. إن شاء الله ديما تكونوا في المتابعة، وإن شاء الله نثريوا اللقاء من خلال زادكم متاع تساؤلات في الجانب المدني الجزائي. ونبدأ بمداخلة مدام ريم. ألو، مساء الخير.
2: مرحبا.
1: مرحبا ريم، منين تكلمنا؟
2: أنا من تونس العصر.
1: من تونس العصر، أهلا وسهلا بك. يلا معانا الأستاذة أمل تطرح عليها الإشكالية، وبعد نشوفوا الإجابة كيفاش باش تكون سلسة وتقدم لك الحل الصائب. تفضل.
2: يعيش. مرحبا.
3: مرحبا بك.
2: السلام على طيبة، وبارك الله فيك على الوقت اللي أعطيتهولنا باش نتسائلوا في حاجات.
1: هذه هي إذاعتكم، الإذاعة الأم، الإذاعة الوطنية التونسية، وهذوما الناس المتخصصين في القانون، ناس كبار برشا، ونسعد جدا انهم يكونوا حاضرين وعلى ذمة الإذاعة الوطنية يخصوا وقت من حياتهم باش يجاوبوكم وينوروكم ان شاء الله ويشرحوا لكم المفاهيم نتاع القانون. يعيشك يا لاري.
2: بنت
1: الإذاعة التونسية. يعيش إن شاء الله ديما ذبذبات الإذاعة الوطنية التونسية ما تغيبش عليكم في كل الأوقات وكل الأزمان.
2: أكيد نقوموا عليها ونرقدوا عليها.
1: يعيش كيلري، متفضل.
2: أستاذة، عندي إشكال عقاري.
3: أي.
2: مثل عندي دارنا في الحساوين.
3: أي.
2: بوغ فيها بيتخاج معتها دفعهم يبقاتي. عندي خويا هي تتمثل في أجزاء. عندنا سيدة ملكية.
3: أي.
2: تتمثل في أجزاء.
3: كيف في أجزاء؟ معناه العقار متاعكم الدار في حد ذاتها، يعني كل واحد عنده جزء مشاع.
2: أي جزء، كل واحد عنده جزء.
3: باهي.
2: عندي خويا هذايا جاي فوق الدار نتاعو بالغازيكا، هي احنا مانيش قاسمين.
3: باهي، سامحني، أنتم كي تجبدوا شهادة، سامحني مدام ريم، كي تجبدوا شهادة ملكية، يعني تلقاو الكلكم أساميكم موجودة في شهادة الملكية وإلا اسم المورث؟
2: أسامينا الكل موجودة، وكل واحدة اسمها قدامها للجزء اللي تملكه.
3: باهي، أوكي. دونك أنتم أبوكم كيف توفى، هو كان مالك العقار، مشيتوا رسمتوا الوفاة نتاعو في
2: احنا الله يرحمه، وقت وفيت ماما معناتها باعنا، هزنا البلدية.
3: أي.
2: وبعد
3: أوكي.
2: احنا رسمنا.
3: باهي، رسمت عقود البيع نتاعكم.
2: ياتك الصحة.
3: باهي.
2: بعد هذاك جا سمكي ولا لا جا بالسلعة، وجا فوق السطح الأستاذة، وجا بخمية غتاء. احنا رأينا على ذات، مشيت عملت حكاية في البلدية.
3: أي.
2: والبلدية عملت له قرار هذا.
3: باهي.
2: يعمل هكا، مشى ديريكت نجز مثال المحكمة الابتدائية، وقام بقضية في قسمة. قسمة قضائية. دورنا انا، قال لنا البلدية، قالوا له راهو حرام عليك، انت ممنوع عليك تبني الا بالامضاء تاع الورثة. انا معاك. هنايا استاذة،
3: خاطر انتم مش مقسومة، معناها هي قسمة كيكة، معناها مش فعلية.
2: هو استاذة حبيبي، حبيبي حاجة، هو من حقه بيبني من غير ما احنا نصحوا له.
3: ليه بالطبيعة، انتوما حسب ما حكيت لي انت على وضعية العقار نتاعكم، صحيح كل واحد في شهادة ملكية كي تخرج كل واحد يملك جزء مشاع، ولكن انتوما فعليا ماكمش قاسمين، مش هازين حيط، كل واحد البارتي نتاعو هاز، معناها الحدود نتاع البارتي نتاعو. ماكمش قاسمين.
2: هذا اللي حبيت نسألك.
3: اي دونك هو ما عندوش الحق باش يبني فوق الدار الكل، ما عندوش الحق.
1: يعني تجاوز القانون خوك ريم.
2: المهم المحكمة عينت خبير، رجل خبير جاي عمل قاف كذا كذا كذا
3: في إطار قضية القسمة القضائية.
2: القسمة القضائية.
3: أي.
2: خرج الخبير جاي شاف منا فهمتي، لكن ما عطيناه وما سجلش علينا التصريحات نتاعنا، هو يجب مسجل علينا.
3: أي.
2: سجل علينا التصريحات. بس احنا ما يبعث لنا يعزمنا
3: بيان سور، هو في الاختبار نتاعو من الاول باش الماموريه باش تجيه باستدعاء الاطراف الضد اللي هو انتم.
2: يعني ما تمت في استاذه، ما تمت نعمل هو رضا خويا تحكلو في الابتدائي يا اخي، انا في نفسه توا الحكم
3: في الابتدائي. شنو هو الحكم؟
2: تحكمنا هو
3: بالقسمه
2: الخبير، حكمت له البارتي نتاعو هو اللي بناها الفوق واللوطة، بعد خذيه الخبير تصريحات موجودة في الحفظة.
3: أي.
2: اللي هو خذيه تصريحات الوحدة نتاع الوراثة، احنا لنا موافقين هكا في الحكم.
3: انتم ما اعترضتوش على نتيجه الاختبار في اطار المحكمه قدام المحكمه الابتدائيه؟
2: حتى انا مدتها جاتني معناتها مرجع عمليه وعندي اوراقي في الاختبار. اللي غبت
3: استاذه خويتك الاخرين، خويتك الاخرين محضر حتى واحد فيهم؟
2: ما عيط لهمش الخبير، ما عيط لحد.
3: لا مش حتى كان الخبير ما يعيطش، هما اطراف في الدعوه، هما استدعاكم هو اخوكم، انتم مدعى عليكم في اطار الدعوه نتاع القسمه ولا؟
2: لا ما عيطناش، عيط لنا مره واحده بالاول.
3: اي بعث لكم عريضه الدعوه عن طريق عادل المنفذ اللي هو استدعاء وعريضه الدعوه، بلغ لكم قال لكم راه عندكم جلسة في المحكمة الابتدائية نهار كذا وكذا، راكم لازمكم تجيو وتجيبوا محامي. اه فوالا.
2: عملت خاطر في المدني قالوا لي راه وجوبي.
3: وجوبي اي.
2: باهي. أنا يا أستاذة راني عملت محامي وبحكم مرضي والكل.
3: اي.
2: أما أنا توا الحكم الابتدائي وعندي الحق في 20 يوم، أنا استلمت الحكم عليه.
3: باهي.
2: على خاطر معناتها ما كملش أعلامي. خاطر لو كان الخبير كنت مشيت راني البيرو قبل ما نعمل عملية. قلت له يا أستاذ راني انا اخت راني كده مانيش موافقه البنيه نتاع خويا هذيك، راني انا مش موافقه عليها، خاطر انا اللي تراجلي عندي النوطه عندي الحق فيه الفوق، مو هكا استاذه ولا لا؟
3: ما نعرفش عاد انا ما نجمش نقول لك، على خاطر هو الخبير باش يكون اخصائي كي هبط الاختبار باش يعمل كل بلان، هو فيه تقسيم كل واحد الجزء نتاعو وين حدده له. دونك انت تويكا كيف استينفت كي باش تستينف انت باش يولي عندك الحق في الاطلاع على الاختبار هذاك، على ضوء الاختبار كان انت معارضه في نتيجه الاختبار، وكان انت معناها شفت وانه الخبير ما كانش عادل في القسمه والا تجاوز الجزء نتاع خوك والا فهمت، انا ما نعرفش نتيجه الاختبار جزئيه
1: من الجزئيات كانت
3: شنو يتضمن بالضبط، وقتها تنجم انت حتى قدام الاستئناف تطلب من المحكمه اعاده الاختبار وكان لازم تغيير الخبير.
2: اي اما هو الاستاذه كيف
3: أيه؟
2: هو ما علمنيش مش
3: ممنوع عليه، هو هذاك هو معناه انت باش تعارض في نتيجه الاختبار باش تشوف الماموريه نتاع المحكمه شنو قالت للخبير الاعمال اللي لازم يعملهم، كاين فما عمل من الاعمال ما قامش به وقتها انت تطعن في نتيجه الاختبار، تقول الاختبار انا هذا راه ما عجبنيش وراني مانيش راضيه بالنتيجه نتاعو،
1: نطالب المحكمه بتغيير الخبير،
3: بتغيير الخبير ولا باجراء اختبار ثاني.
2: وما تمش اعلامي لبليز
3: أستاذة. ما تمش اعلامك من قبل الخبير،
2: يعطيك الصحه،
3: هذا هو هذا هو اللي انا نحكي لك فيه. اي هذا هو اللي نحكي لك فيه يا مدام ريم، اخذ الاوزر انت تو كيف استينفت باش يولي عندك لاكسي باش تطلع على الاختبار باش تشوف تاخذ نسخه من الاختبار ولا المحامي نتاعك باش يشوف هو الماموريه نتاع المحكمه بشنو الاعمال اللي طلبتهم منه المحكمه، كي هو تجاوز عمل من الاعمال كسوا الاستدعاء ولا فما حاجات مثلا قام بهم والمأمورية ما جاتش ما جاتش بها فهمت، قام بما يتجاوز المأمورية المطلوبة منه، وقت انت باش تعرض في نتيجة الاختبار باش تجي وتقول راهو انا مانيش راضية بنتيجة الاختبار بما انه الخبير ما سمعنيش والا ينجم يكون معناها النتيجة نتاعو ماهيش
2: يسمع اخوتي الكل
3: يلزم يسمعكم الكل، انت شو اللي باش يستينف منكم استينفتوا الكل ولا ما نعرفش كيفاش انتم عملتوا؟
2: باش نبعثوا لكم الكل
3: فوالا فوالا، دونك انتوما كي استينفتوا الكل باش تولي وقت كلكم تعارضوا،
1: يعني قسمه ماهيش عادله
3: فهمت، تولي وتعارضوا في نتيجه الاختبار فهمت.
1: واضح واضح،
2: ما عندوش الحق يبني من غير موافقتنا انا حتى في
3: بيان سور، هو ما ينجمش يبني من غير موافقتكم، انتوما راكم تملكوا كلكم العقار الكل، يعني مالكين للعقار هذاك الكل، كل واحد عنده جزء، اما كيما قلت لك انا من الاول ماكمش قاسمين انتم الاجزاء، دونك انتم فعليا في ملكيه مشاعه معناها الكل على الشيعة مع بعضكم فهمت؟
2: اي
3: دونك ما ينجمش
2: يا استاذه يقول لي ليه انا بديت يا ولدي راه ما عندكش الحق،
3: ما تنجمش الا ما تقسموا الا ما تقسموا وتحدوا كل واحد المناب نتاعو، كل واحد يهز البارتي يحدد الجزء نتاعو
2: مش بعد ما يبني يقسم
3: ويقسم. لا لا بيان سور
1: عاود اطلع وان شاء الله نورتك الاستاذه وان شاء الله تلقى حقك انت واخواتك. مرحبا بك يا لاري، شكرا على ثقتك في الاذاعه الوطنيه وإحنا نسعد مع المختصين إنكم تكونوا في هذه القضايا القانونية المطروحة من قبل أطراف من مجتمعنا التونسي اللي دائما حبوه مرتاح في حياته اليومية. نمشي للمكالمة الموالية بعد مداخلتي لريم من تونس العاصمة. أخونا فتحي على 71-800-44-404. فتحي مرحبا.
0: أهلا وسهلا أختي.
1: مرحبا بك. يعيشك.
0: طباكم ربي يفضلك ربي يخليكم.
1: يعيشك لكل الباحثين عن العدالة في البلاد التونسية لذيع الوطني عن طريق هذا الموعد الأسبوعي نهب الحياة للتوانسة من خلال إنهم يعيشوا من غير حتى إشكالية قانونية لا مدنية ولا عقارية. سي فتحي شنو إشكاليتك؟
0: يعطيكم الصحة في البرنامج هذا ونقول لكم الصحة. ويعطيكم الف صحه.
3: ميرسي عايشك
0: وبرافو عليكم. انا عندي اشكاليه كبيره اختي الغاليه.
3: اي شنو هو الاشكاليه نتاعك؟
0: باهي انا عندي موضوع كيما نقولها كانت تسكن معايا المراه.
3: اي زوجتك
0: بعثت لها كيما نقولها تسكن تعيش معايا وعامله شكايه بالنفقه.
3: اي
0: تحكمت 250 دينار جيت قبل اللي قلت لها يا بنت الناس راهو الحكايه هذه
3: ايه
0: معناتها انت رجعت زي لو حالي قالت يعني مش نعمل بها حتى شيء راه
3: ايه
0: معناتها ان طمن روحي.
3: ايه
0: قلت لها سيدي باهي رجعنا لاباس راهو
3: باهي.
0: في اخر ما صار معناتها في البريود هذه
3: ايه
0: مشات شكات هي ب 6 ملاي معناتها نفقه.
3: ايه
0: قلت لها يا بنت الناس علاش تعمل شيء معايا هيك يعني ما لا خرجتك ولا طلعتك من دارك. خرجت وحدة وحدة وبعثت لها معاينة عملت لها معاينة عن طريق عبد المنفذ في دار جاري وبعثت لي كي روحت الدار بها بعثت لها كيما نقولها عبد المنفذ باش ترجع المحل الجوزية في 24 ساعة. ما نكذبش عليك ما رجعت ليش مشات بعدها معناتها صبت لي النفقة ذوكم يعني ما نكذبش عليك ما عنديش المنطقة ذاك الكل في الكل نمشي نمشي نسرق
3: ليه
0: حتى الحاكم يقول لك برا مشي ما يمنيش فيك.
3: باهي
0: حتى حل مدى
1: باهي الحل اكيد موجود فما بصيص الامل ان شاء الله. شنوجه شقولوا له فتحي
3: سي فتحي باهي شو انا عبر صوتك انت والاشكالية متاعك باش نقول لكم المعلومة هذية وانه راهو كل ما تكون الزوجة يعني رفعت قضية في النفقة راهو مش مجرد الكلام معناها اكا هاو هاكا رجعنا نعيش مع بعضنا راهو معناها انت سيبان تقعد ما تدفع لهيش معناها ما تاخذش اثر كتابي اللي انت اعطيتها معلومة النفقة وتقول هاكا سيبان نعيشوا مع بعضنا وكا هاو لا راهو هي النفقة
0: باش نكملك المحلاح هذيا راهو ريتها كي نخدم مع روحي نخدم مع روحي شهريه الكل فكها وعندي الوالد والوالده والعائلات معناتها انا كيما نقولها الاقربان تاعي وجيراني يقول لك راهو شهريته تاخذ فيها الكل
3: الكل
0: تاخذ فيها حتى مصروف ما تخلوليش.
3: باهي اسمعني يا سي فتحي اغزر هاني باش نقول لك كان خليتني نكمل لك المعلومه. شوف في القانون الحاجه النفقه ما دام صدرت بحكم ما تتنحى كان بحكم فهمت
0: هي.
3: يعني انت كيف رجعت لك مرتك ورجعتوا تعيشوا مع بعضهم نورمالمون راهي كي قالت لك انا نعيشوا مع بعضنا وسي بون راك انت هزيتها قلت لها هيا نمشيوا للمحكمه نتاع الناحيه اللي اصدرت الحكم واعمل كيما عملت قضيه نفقه اعمل قضيه في الرجوع في النفقه باش انت تضمن روحك باش انت ما تقعدش كيما صاير لك توا تقول شبينا مع معنيا نعيشوا مع بعضنا وين نصرف عليها وهي بعد مشيت صبت الفلوس هذيك الكل توا هاني قلت لك اللي صار راهو كان معناها نورمالمون راك من الاول مشيتوا للمحكمه كيما قلت لك وعملتوا قضيه في الرجوع في النفقه هذا ما صارش وهي صبت بيك تويكا وعندك قلت مونطون 6 ملايين انت تويكا ما عندكش حل إلا أنه تتصل بزوجتك وتطلب منها وأنها تمكنك من تقسيط المبلغ هذاك
0: رافع أستاذة
3: شوف شكون يتدخل خاطر
1: أطراف من العائلة،
3: خاطر هي كي باش تشكي المعمول به وأنه كي باش تمشي للمركز راه باش تهبط ريشيرشي، تعرف أنت معناها. دونك لا قدر الله كي باش تتشد راهو المحكمة، يعني ما يتم إيقاف التتبع إلا ما تخلص المونطون الكل، فهمت؟
1: مبلغ كامل.
3: على هذيك انت على الاقل تنجم حتى تقنعها، تقول لها انا نعمل لك معناها وثيقه نتعهد فيها باش
1: كل مره نعطيك،
3: كل مره نعطيك مثلا على مرتين على ثلاثه اقساط على اربعه، فهمت؟ نجم باش تزيد انت تعطيها ثقه فيك باش على الاقل تمكنك من التقسيط هذيك نتاع المونطون. وحاجه اخرى يا سي فتحي، انت من توا ما نعرفش، انا قلت لي 250 دينار شفت من الشهر هذايا، حتى كاين حتى 6 ملايين حطهم على جنب، انت ابارتين من الشهر هذايا تمشي تصب لها 250 دينار، ما تخليش تزيد الواحد تتراكم عليه،
1: تتفاقم وتولي لك اكثر،
3: خاطر انت كان باش تقعد هكا تخمم في 6 ملايين وماكش باش تهدف على هذوم، باش تزيد كل بعد شهر شهرين تزيد تصب بيك الشهرين هذوما، و6 ملايين مع 500 مع قد ايه يزيدوا يتلموا لك مونطون اخري، اومو تويك خلص على الاقل شهري هذوما، الشهر اللي انت فيه خلصوا.
1: ان شاء الله تكون هي في الاستماع لينا وربي يهديها ويلينها عليك باش تمكنها كل شهر من دفع قسط من اقساط 6000 دينار، وهكا ما تكونش متبع عدلين خونا فتحي، ان شاء الله ربي يهديها. نمشيو المكالمه اخرى مدام وفاء على خط الاذاعه الوطنيه التونسيه، خط برنامج الاستشارات القانونيه. يلا وفاء مرحبا. مرحبا بك.
4: وبيك عايشك.
1: تفضل.
4: والله حبيت نسال، عندي راجل يعمل اكسيدون 20 ديسمبر 2023.
1: ديسمبر 2023 لباسه
4: الله يرحمه توفى.
1: دوامه لله وربي يرحم.
4: عايش تترح. به هو يمكن يخدم في شركة شوفير كما نقولوا على كهذا، عمل اكسيدون توفى. نورمالمون كما نقولوا مثل في لاسيرونس والا كما نقولوا الشركة مثل تعطي تعويض مثل كما نقولوا خاطر خلى زوج ابناء. ما
1: عطاتكمش الشركة اللي كان يخدم فيها تعويض؟
4: شركة لاسيرونس.
3: لاسيرونس عطاتكم تعويض؟
4: لا
1: الشركة ولا
3: شو هو مو كيف في حالة الوفاة يتحل المحضر اوتوماتيك، ما انتم ما تبعتوش المحضر هذيك؟
4: نورمالمون المحامين اللي نهزلوا كيما نقول الدوسي يعمل لي ما عندوش حق، خاطر هو رقد ومثل خرج المنعطف حالات الحالة القانونية هكا، مثل هو مشى رقد وخرجت به كرهبة.
1: هو قاعد يسوق وجه يعني
3: هي معناها المعاينه نتاع بحث البدايه اثبتت الشيء هذا.
4: نورمالمون هذيك اللي في بالي المحضر اللي تعدى
3: كيفاش هو كل شيء فماش اختبار طبي، فماش تقرير طب شرعي، اما ما تصورش انا بحث بدايه باش يستنتج وحده معناها بعد الاكسيدون وانه السائق
1: تم تشريح الجثه.
4: لا هذيك كل مثال كيما نقولوا اللي تحكي عليه تو ما صار منه حتى
1: ما عملوش تشريح.
3: هو راهو شو في حاله وفاه في اكسيدون راهو اوتوماتيكمون يتحل محضر، والمحضر هذاك يتعدى عبر النيابه العموميه وبعد يمشي للمحكمه، المحكمه يعني تستنى تقرير الطب الشرعي باش تثبت حاله الوفاه اسكو نتج على الاكسيدون وكهو. اما انا مانيش فاهمه المعلومه هذه نتاع انه هو راقد وهو يسوق، شكون اللي
1: اثبتها؟
3: شكون اللي اثبت حاله ما كونش معاه؟ شكون ما نعرفش انا
1: شكون معاه في
3: فما شكون معاه ومنع من الاكسيدون؟
4: لا وحده.
3: ما انا ما نعرفش انت المعلومه هذه منين لقيتها.
1: شكون اثبت اللي هو رقد في السياق؟
3: شنو هزيت لهم المحامي كي تمشي له؟ شنو هزيت له؟ محضر البحث.
4: كيما نقولوا المحضر صحيح، محضر البحث. المحضر اللي خذيته من المحكمه كامله الدوسي اللي
3: خذيته.
4: هذيك اللي نهزوا. نفس الحديث كيما نقولوا ما عنديش معلومات القانونية اللي نجم نفهم بها
1: تكون يمكن ناقصة في المعلومات القانونية مدام وفاء. هذيك علاش
3: خاطر شو مدام وفاء انا ما نعرفش تنجم تتناقش راهو الحالة نتاعو انه راقد وهو في حالة وهو يسوق، خاطر حاجة ما نعرفش كيفاش تم إثباتها. أنا لازم
1: إلا بالتقرير الشرعي.
3: صحيح تقرير الشرعي حتى البحث البداية معناه باش يجي يقول راهو هذا كان راقد ما نعرفش انا ما نعرفش بتاتر انت شو انت هزيت حاجه انت هزيت حاجه ماديه هزيت محضر البحث المحامين وهم اكدوا لك المعلومه هذه بتاتر فما في محضر البحث ما يفيد ولا ما يؤكد المعلومه هذه هكا انا ما نجمش معناها نفيدك بمعلومه اكثر دونك انت قلت لي هزيت الملف كامل للمحامين اطلعوا عليه
1: زيد وفي تبعث لنا محضر البحث تصوروا تبعثوا لأسرة البرنامج عن طريق عنوان الإذاعة نزيدوا نثبتوا فيه ونقراوه ونزيدوا ربما نفهموا أكثر الموضوع شكرا لك على المداخلة وعلى السؤال نمشيوا لمداخلة سي خليفة مرحبا
5: بيك عايشك يا دكتور أستاذ
1: عايشك مرحبا بيك يا سي خليفة
5: بيك يا أستاذ يا رحمة الله
1: ربي فضلك منين تكلمنا سي خليفة
5: انا نتكلم فيك من سند من قفصه استاذ
1: اهلا وسهلا بكل مستمعينا في السند من ولايه قفصه سيدي معك الاستاذه امل شنو اشكاليتك
5: يا رحم والديك بالله يا استاذ انا عندي حاله مرور من عام 2022
1: اي
5: حكمت لي المحكمه كل شيء وبعث لي السين في كلاسيرونس
3: اي
5: إيه توا ما جاوبونيش حتى بالجواب خلاص
1: من 2022
3: الفين انت شو انت الاكسيدون 2022 الحكم الابتدائي وقتاش صدر
5: حاول صدر يمكن عنده يمكن يجي 6 شهر ولا 7 شهر ولا اكثر
3: اي
1: يعني من 2026
5: لا لا قلت 2022 مره
3: انت الاكسيدون 2022 الحكم الابتدائي وقتاش صدر
1: 6 شهر من اللي صدر
5: انا قلت كان يجي 6 ولا 7 شهور يمكن
3: 6 ولا 7 شهور يعني 2026 الحكم راهو نحكيو على الحكم ماناش نحكيو على الاكسيدون الحكم صدر عنده 6 شهور باهي احنا نعملوا عمليه حسابيه بسيطه حكم نقولوا صدر في جانفي مثلا جانفي فيبري هكيك
1: تقريبا تقريبا
5: وقالوا لي قالوا لي لا اله الا الله محمد رسول الله ايش يا ربي قالوا لي معناها المحاكم مسكره تو في الصيف
1: باهي كانوا في عطله
3: باهي
1: جويلي اوتي
3: هاني قلت لك نعملوا عمليه حسابيه بسيطه انت نقولوا الحكم صدر جان في فيفري بي حكم كي يصدر لا هاني قلت لك انت قلت لي 6 شهور ابوبري كيكا جان في فيفري 2026
5: ممكن اكثر ماشيني مثبت برشا
3: باهي خليني نكمل لك انت خاطر قلت انا نمشي على كلامك انت قلت لي 6 7 شهور معناها باش يتي حكيكه جون في فيفري
5: والله يا استاذ
1: باش بيكون ديسمبر 2025
3: باهي حتى كي ديسمبر باهي
5: تقريبا ما اكثر
3: باهي ان توكا ما عندوش مدة كبيرة هو لا محالة هو كي يصدر منطوق الحكم هذاك راهو تستين في لاسورونس في أجل 10 أيام على خاطر أنت معناها في إطار قضية جناحية الاستئناف يصير فيسع فيسع حسب منطوق الحكم ولكن راهو شنو يصير اللي بعد هذاك الكل بعد المنطوق متاع الحكم اللي أنت سمعته باش يصير فما دي بروسيدور تصير وأنه راهو الحكم هذاك لازم يتلخص لازم يحضر الحكم ولازم الابتدائية تبعث للاستئناف الملف ولازم الاستئناف تقوم بضبط الملف وبعد تعين له جلسة فهمت دونك اللي بروسيدور هذوما الكل يطلبوا وقت على هذيك وانه انت زاد ما عندك ما خاسر تمشي تابت المحكمة الاستئناف تثبت تسأل تعينة جلسة وإلا ليه وهو صعيب وانه متعينت على خاطر نورمالمون لاسورونس باش تستدعاك دونك انت مثالش تهبط للمحكمة متاع الاستئناف تعطيهم العدد متاع الابتدائي وتقول لهم هذه تعينت في الاستئناف وإلا ما زالت ما تعينتش
5: بالله يا أستاذ رحمة ديك راي عند محامي هي
3: اي انت ولا محاميك انا معناها ما انت والا محاميك يتبع القضيه مادام محامي قال لك مازالت القضيه ما تعينتش دونك مازالت ما تعينتش
1: انت اعطيتنا الحيثيات واحنا اعطيناك حسب الحيثيات اللي تحدثت عليها يا سي خليفه
5: يا رحم والديك ان شاء الله والله
1: شكرا
5: والله
1: لك ان شاء الله
5: ان شاء الله ما لاحظت تو المحاكم نمشي
3: مازالت المحكمه تحل 15 سبتمبر
5: هاي قالوا لي كم
1: مره 15 جويليه ل 15 سبتمبر عطله قضائيه شكرا لك يا سي خليفة وتحياتنا لكل مستمعينا في سند ولاية قفصة نختموا بمداخلة سي ذو مرحبا يا سي ذو
6: السلام عليكم يا
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
6: حتى أنا من سند قفصة
1: مسند جاكس أهلا بكل
3: جيرين
1: مستمعينا في السند. شكرا على المتابعة.
7: يا أستاذ بربي كان نجم تعاوني سوى أنا في 2022 أي مثلك الصعب أنت عزيتون من كان 70 و80
3: إن شاء الله دي ما صعبة. إيه
7: باي جاني واحد يعرف الداء
3: إيه
7: يعرف المرأة قال لي سلمني طرف فلوس ما حبيتش أنا.
3: شنو معني يقرب لك ولا واحد هكيك جاي دق عليك قال لك سلف؟
7: هو هم مش يقرب لي اما انا بعد كيفاش نعطيه عملت له التزام رسمي ومؤكد في البلديه
3: اعتراف بداي.
1: انت خضرت له الزيتون سيذو؟
7: لا لا ما
3: سلفته فلوس. انت كهو
7: هو يعطيني فليستات.
3: انت سلفته فلوس مهما كان باش يعمل بهم. انت المهم سلفته فلوس وعملت اعتراف بداي
7: وعملت التزام رسمي ومؤكد كما في البلديه والكمبياله.
3: اسمع سامحني على كمبياله والا اعتراف بدين شنو عملت له بالضبط؟
7: شوف شوف عملت التزام رسمي ومؤكد هذا مصحح واحد
3: التزام رسمي ومؤكد شنو المضمون نتاعو اش فيه؟
7: في معناته رجع لي فلوسي بدون تطاول ولا
3: في اجل معين حددت شي
1: الاجل حددت الاجل
3: اي وزدت عملت كمبياله في المونطون الكل
7: صحيح
3: اي
7: عاد كحل بعد ما كمل العام طلبته ما حبش يرجع لي.
3: باهي.
7: مشيت للشرطه قالوا لي برا عمل فيه عريضه للسيد وكيل الجمهوريه. عملت عريضه.
3: ايه عريضه في شنو؟
7: رئيس الجمهوريه بعث للشرطه باش يعملوا لي
3: معناتها اشكيه في شنو هذا يا سماح؟
1: العريضه فيش تمثل؟
7: تاع الدين هذا.
3: اي شو اسمها اشكيه في؟
7: ما نعرفش استرجاع دين ولا حاجة كما كان المهم عنده
3: استرجاع دين ماناش نحكيو في شرطة ونيابة وكل احنا ذي جانب مدني باهي باهي شنو صار؟
7: ما هو السيد وكيل الجمهورية هبطها للشرطة ولا
3: اي
7: والشرطة معناتها كيما عيطوا له ما جاش ولو عادوا فيه قضية
3: اي
7: قعدت نستنى تو جي انا تو جي ما فهمتش عملت فصل في شيكاي صح لي فيها رئيس الكتبة ومشيت سجلتها في الإعلامية كيما العاد ما جاني شيء بعد زدت عملت فاكس للسيد وكيل الجمهوري ما فهم شيء
3: ايه؟
7: عملت فاكس للوزير بتاع السيد وزير العدل كيف وهاني لتو نستنى
3: باهي انت طويك عني باش نقول لك شنو انت ماشي في مسار غلط تماما
7: يا رسول الله
3: انت خاطر طويك سلفت
1: اللي يجهل القانون يا سيدة ويصروا هكا كما صار لك انت هاي تنورك الأستاذة هاي غير غير التمشي متاعك بروسيدور مشيت وكله غلط
3: غير المسار متاعك انت طويك ماشي في مسار شكاية ومراكز ونيابة وواحد فهمت
1: اش يعمل سيدة
3: اللي هذاك اللي عمله هو معناها ما نجموش نكيفوا في جري هي حتى كان الشكايه نتاعك باش تمشي باش تحفظها النيابه العموميه للصبغه المدنيه للقضية انت القضيه كيف تحكي لي نتاع سلفت شخص فلوس هوني نحكيو في اطار مدني ماناش في اطار جزائي تويك انت عندك كمبياله عندك كمبياله ولا بالطبيعه
7: كمبياله لمده 22
3: ثوره هي توفى في اجل 3 سنين الكمبياله مش رايبة بالحساب عاد هو انت كي تحسب بالشهر تشوف هتلاثة سنين تعديت وإلا انتوكا بيه خلينا من الكمبيالة انت عامل التزام اللي قلت عليه انت نتصور رو المضمون متاعه يندرج في اطار اعتراف بدين تمشي تعمل قضية مدنية في استرجاع دين وتثبت الدين متاعك هذاك بالالتزام اللي مصحح فيه هو بالبلدية وتطالبه باسترجاع الأموال متاعك في إطار قضية مدنية
7: لمن باش نعم
3: باه شو هو قدي المونطون
1: مبلغ كبير
3: مبلغ قدي
7: 850 دينار
3: باهي 850 دينار دونك احنا نحكيو على مبلغ اقل من 7000 دينار دونك الاختصاص الحكمي متاع محكمة الناحية تمشي لمحكمة الناحية متاع اللي تابعتك متاع قفصة اللي تابعتك تهز تكتب عريضة الدعوة في استرداد دين تكتبها وتمشي لمحكمة الناحية

0: شكاية، عريضة دعوة، عريضة مدنية.
1: ما أختي بحي.
2: شكرا لك يا سي ضو. هكا ننهيو اللقاء بجملة التساؤلات اللي قدموها لنا السادة المستمعين والمستمعات. إن شاء الله وصلنا لكم المعلومات اللي حبيتوا تفهموها من خلال مضامين ما طرحتوه من تساؤلات. الجمهور المستهدف كبير برشا، إن شاء الله محتوى الحصة لقى القبول والتواصل سواء اللي طرحوا تساؤلاتهم وإلا يتابعوا الحصة على سبيل التوعية والتفهم تثقيف في سويعة. من زمان تفاصيل هذا اللقاء منه لكم أيمن التنفوري في الإخراج التقني، عبد اللطيف الصيد كان معنا في التنسيق العام واستقبال دفعات المكالمات التليفونية، عمار جبالي في الإخراج التلفزي، بسمة دربالي والأستاذة أمل الهمامي من استوديوهات الإذاعة الوطنية، استوديو نبيل بن زكري ووليدة ليلي رحمهم الله. باقي التفاصيل مع النغمة، نغمتك من الخمسة للستة، ثم منوعة يحلو المساء عبر موجات أولى الإذاعات أم البدايات. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية
1: الإذاعة الوطنية للناس الكل
0: للناس الكل.
2: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها، ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة viscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: موجز أنباء الخامسة من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. رئيسة الحكومة تدعو في منشور وجهته إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ومراقبي الدولة، تدعو إلى تطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها. البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية يوقعان اتفاقية تعاون وتبادل المعلومات بهدف تعزيز التنسيق بين السلطتين الرقابيتين على القطاع المالي التونسي. مركز البحوث والدراسات والتوثيق حول المرأة لكريديف يعلن عن فتح باب الترشحات لنيل الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية لسنة 26 و2000، وتقدم الترشحات لنيل هذه الجائزة الوطنية من 1 إلى 30 سبتمبر الجاري. قصر خير الدين بتونس العاصمة يكرم الفنان التشكيلي التونسي الراحل الهادي كاهيا من خلال معرض لرسوماته، وذلك من 5 إلى 30 من سبتمبر الجاري. في العالم، وبعد يوم من تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعمه لإيران، وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يحذر الجميع من دعم طهران. الرئيس الصيني شي جين بينغ دعا اليوم خلال محادثات مع الرئيس المصري في القاهرة إلى رفض التدخل الخارجي في الشرق الأوسط. وفي السودان، نزوح 22 ألف شخص خلال 7 أيام الماضية في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان جراء تصاعد النزاع في محافظة قيسان وفق الأمم المتحدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: النغمة نغمتك.
6: دنيا تفنو كيف عيشة بنينا، وعيشة بنينا، ومن دنيتهم فوقنا يسينا.
7: أحداث هذه الفترة برعاية إذاعة الإذاعات.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: بنات أفكاري
1: هما حكايات بينك وبين روحك.
0: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
1: والفكرة جابت بنات
0: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
1: بنات أفكاري كل سبت من 10 الماضي ساعة مع صابرة هميسي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: إشهار.
1: الله يعينك، حضرتش الكهرباء
2: مريق؟ لا، أما نصيحة، عود عمل لها لونترتيا في وقته.
1: عندك الحق، حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكلة.
2: بالطبيعة، إذا ما تعملش لونترتيان في وقته، تخلصوا ليسانس.
1: أي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
2: دقيقة مدام، جست خنزيدوا نتفقدوا العجالي.
1: حتى العجالي داخلين في لونترتيان؟
2: بالطبيعة، هما روح الكهرباء.
1: منين نعرف عليها أنا قداش لازمهم هواء؟
2: سهلة برشا، تلقاها مكتوبة في المونطون تاع الباب، ولا في باب الريزيرفوار، ولا في كتاب الكهرباء.
1: أي بي.
2: تعرف يا مدامة، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل ل 40%.
3: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار الإذاعة الوطنية.
5: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
5: للناس الكل.

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت وحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد.
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: مصباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص النهار. مصباح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. مصباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبسطار عمامو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%،
0: تونسية 100%.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام. نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الإذاعة الوطنية
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية
0: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026 كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء
3: فلاش سبورت. مرحبا وسهلا بالجميع في هذا الموعد الثالث على موجاتنا مع آخر أخبار الرياضة اللي باش نبدأوه كما تعودنا. والحقيقة يعني تعودنا بألعاب البحر الأبيض المتوسط بالتنافس، بالتشويق، بالتتويجات، باللحظات الجميلة والتاريخية. وأكيد بدأنا نبلغ الأمطار والمراحل الأخيرة والأيام الأخيرة، لأنه غدا اختتام منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط في نسخة السادسة والعشرين في تارنتو. أكيد تفاصيل أكثر جينا حول اليوم الختامي الحقيقة في المنافسات، لأنه ممكن غدا باش يكون أخف الأيام على مستوى المنافسات، لأنه تعبت برشا شهير الكافي هذه الألعاب المتوسطية على مستوى التنقل بين مختلف مواقع الحدث. لكن غدا ممكن حفل الاختتام هو اللي باش يكون الأبرز في اليوم الختامي. على كل احنا ناخذ التفاصيل متاع المشاركة التونسية اللي تهمنا دي بدرجة أولى من زميلنا شهير الكافي مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية. شهير مرحبا بيك.
4: مرحبا بيك رجاء، تحية لكل مستمعينا والمتابعة ممكن لآخر سباقات المنافسات التونسية. حاليا موجود ألعاب القوى أحمد الجزيري في نهائي 3000 متر موانع، 6 دقائق توا تقريبا من اللي بدأ السباق، عملوا 2000 متر يعني مازال 1000 متر تقريبا، كوكبة كاملة قاعدة تتسابق الكل مع بعضهم وموجودة للتونسي. إن شاء الله يكون أحمد الجزيري علاش لا في ختام الميداليات التونسية، باعتبار أنه منذ قليل أيضا أيمن باشا في رفع الأثقال يهدينا ميدالية أخرى في 110 كيلوغرام، كان أحرز فضية الخطف أيمن باشا بعد مرفع 176 كيلوغرام، كان فشل في المحاولة الثانية والثالثة ب 181 و 183 كيلوغرام، ومركز أول كان قبله الإسباني رويز ب 185 كيلوغرام. وذلك علاش أيمن باشا كان حاول أنه يصعد شوية في الميزان، ولكن نجاحه في 176 أعطاه الميدالية الفضية. إن شاء الله مبروك بالطبيعة الوفد التونسي، ميدالية فضية هي العاشرة، واللي إن شاء الله كيف ما قلنا مازلنا نستنى وإحنا توا في ألعاب القوات نجمش تهديلنا ميدالية أخرى بالنسبة للجزيري. أيضا حاليا منافسات الجمباز الفني، مؤتمن بالله الجلاسي في نهائي حصان القفز اللي كان انطلق 5 مازالت المنافسات، وهو موجود في المركز الخامس حاليا، يعني صعب جدا أنه بش يكون موجود على البوديوم بالنسبة لمؤتمن بالله. اليوم البوديوم كان أيضا في التجديف لخديجة كريمي وسلمى الذوادي في نهائي سباق الزوجي خفيف، برونزية كانت حصل عليها كل من خديجة وسلمى. نسمع في البداية تصريح خديجة الكريمي وكلامها بعد التعب الكبير في الحقيقة قبل التتويج هذا.
5: اليوم ميم سي نجم عبيد يقولوا لي نومبر ريدوي، مي فما كاليتي هوني. البارح كي لعب دوبل انا ومحمد خويا وهزينا ميداي دو برونز، سيتي اول ميداي دو برونز للافيران في الالعاب البحر الابيض المتوسط، وميم تو سيتي كونتر دي شامبيون اولمبيك. معناها اليوم خويا عمره 22 سنه يلقى روحه قدام دي شامبيون اولمبيك ويكبش معايا الاخر ونقلعوها في اخر متر باش نهزوا الميداي دو برونز، سي با دوني. الحمد لله برشا تعب، برشا تضحيات، برشا حاجات في الكوليس اليوم المتفرج ممكن ما يراهمش وما في بالوش بيهم، تعب متاع عيلة متاع أصحاب متاع انترينور، ستريس، ضغط، طاقم طبي زادة معانا في تونس ما قصروش حتى تعرف، دونك الحمد لله يا ربي بكا.
4: إن شاء الله بالطبيعة هذه الميدالية تعطيها مدفع معنوي آخر خليني نتبع السباق. بالنسبة منافسة تاع 3000 متر. للأسف ما ثماش ميدالية للوفد التونسي في سباق ألعاب القوى أحمد الجزيري في نهائي 3000 متر موانع. تقريبا الفوز لزوز مغاربة بالميدالية الذهبية والفضية، وبعد شوية ناخذ الترتيب النهائي، ولكن واضح أنه تقريبا جاء في المركز الخامس أو السادس أحمد الجزيري. هات نعود نسمع أيضا المتوجة الثانية مع خديجة، هي سلمى الذوادي اللي تتحدث بعد التتويج.
2: C'est une course qu'on attendait depuis longtemps après les championnats du monde et on voulait encore décrocher une médaille. C'est notre troisième ensemble, donc ça nous tenait à cœur de réussir aujourd'hui. On est très fiers d'avoir décroché la médaille de bronze. Oui, c'est des pays qui sont très forts au niveau mondial. C'est des bateaux qui ont fait des médailles mondiales plusieurs fois cette année. Championne d'Europe, vice-championne d'Europe, des médailles universitaires internationales. On savait que ça allait être un niveau très très relevé et c'est pour ça qu'on savait qu'on avait notre place sur le podium avec elle.
4: هذه كانت سلمى الذوادي. بالطبيعة الميدالية الذهبية والفضية رجعوا الزوز مغاربة، وراهم مرتبة ثالثة للجزائري، يعني بوديوم عربي بالنسبة لسباق ألعاب القوى في نهائي 3000 متر موانع. مبدئيا تقف المشاركة التونسية عند العدد هذا من الميداليات، لأنه كما قلنا حتى في الجمباز الفني الأخيرة اللي مازالت ما كملتش صعب جدا أن نكون موجودين على البوديوم، وبالتالي 26 ميدالية نصيب الوفد التونسي، 3 ذهب 10 فضة و13 برونز. هذه الحصيلة النهائية بالنسبة للوفد التونسي فيما يخص المشاركة. خلنا نرجع شوية للنتائج اللي صاروا اليوم. حكينا على رفع الأثقال، حكينا على التجديف والعاب القوى في الكاراتيه، ثم نهائي الكوميتي وزن أقل من 84 كيلوغرام. ريان الغزواني كان خسر منذ دوره ثم نهائي أمام الجزائري فلاح ميدون 3-2، وإسراب الطيب كانت خسرت أمام الفرنسية بيا في وزن أكثر من 68 كيلوغرام بعد الحصول على 5 إنذارات، يعني الحكم أقصى اللعبة التونسية وبالتالي تغادر الدورة الثامنة النهائي. في الأشرعة السباق الأخير اليوم لإيناس القماطي، ومركز سادس بالنسبة لإيناس القماطي، والمركز السادس أيضا لأحمد الجزيري في نهائي 3000 متر موانع. كيف ما قلنا كان ذهبي وفضية للمغرب وبرونزية للجزائر. نستنى الجمباز

ثم أسماء اكتشفناها في هذه الألعاب المتوسطية، وإن شاء الله تكون هي حاملة المشعل على مستوى الدولي العالمي وكذلك المتوسطي والأولمبي، لأنه فرصة هامة ووقعت تتويجها، وأيضا تألقت وإن شاء الله أكيد الأسماء هذه تواصل على درب النجاح والتألق والإبداع رياضيا لرفع الراية التونسية. شكرا لك شهير، أكيد الموعد سيتجدد معك ومع جديد المشاركة التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط من خلال الموعد اليومي الذي تعودتم به انطلاقا من الساعة 9 مساء في مجلة ألعاب المتوسط. من أخبار ألعاب المتوسط إلى أخبار الأندية التونسية، باش نبدأ بالنادي الإفريقي الذي انطلق منذ اليوم الأمس في التحضير لمباراة الذهاب للدور الأول لدوري أبطال إفريقيا يوم السبت انطلاقا من الساعة 7 مساء في ملعب برادس. سيستضيف جولي بال مالي الذي من المنتظر حلوله بتونس يوم الغد، سيكون في برنامج حصة تدريبية غدا لإزالة الإرهاق، ثم يوم الجمعة حصة تدريبية نموذجية في ملعب برادس اللي باش يحتضن المباراة. آخر أخبار عملية بيع التذاكر منذ قليل في بلاغ صادر عن الهيئة المديرة للنادي الإفريقي على الصفحة الرسمية للفريق، تعلم فيه كل جماهير النادي الإفريقي أنه عملية بيع التذاكر بالنسبة لهذه المباراة تنطلق الخميس والجمعة بشبابيك الملعب الأولمبي بالمنزة من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 5 مساء، وأيضا بشبابيك الملعب الأولمبي بالمنزة وشبابيك قاعة بوهيما برادس من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 6 مساء، هذا يوم السبت. يوم الخميس والجمعة كما قلت في ملعب المنزة في شبابيك بيع التذاكر بملعب المنزة، والأسعار بالنسبة لهذه المباراة المدارج الثانوية ستكون 30 دينار والمدارج الرئيسية والعلوية ستكون 50 دينار. نذكر 25 ألف تذكرة ستكون على ذمة أحباء النادي الإفريقي لحضور هذه المباراة يوم السبت انطلاقا من الساعة 7 مساء. إن شاء الله كل التوفيق للنادي الإفريقي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية قبل التحول لخوض مباراة الذهاب، هذا على مستوى دوري أبطال إفريقيا. الأندية التونسية أيضا على موعد مع مباريات الذهاب بالنسبة للدور الأول لكأس الاتحاد الإفريقي. الترجي الرياضي الجرجيسي يشرع في هذه المنافسات يوم الجمعة في ملعب الطيب المهيري بصفاقس انطلاقا من الساعة 3:30 ظهرا، ونذكر وأنه إلى جانب أحباء الترجي الرياضي الجرجيسي اللي خصصت لهم تذاكر لدخول هذه المباراة الهيئة المديرة للترجي الرياضي الجرجيسي في إطار العلاقة الطيبة والأخوية مع النادي الرياضي الصفاقسي خصصت أيضا تذاكر بأسعار رمزية لجماهير مدينة صفاقس والنادي الرياضي الصفاقسي من أجل مؤازرة الترجي الرياضي الجرجيسي في هذه المباراة ضد ديام بارس السنغالي. النادي الرياضي الصفاقسي شد الرحال البارح إلى نيجيريا إلى لاغوس لخوض مباراة الذهاب للدور الأول لكأس الاتحاد الإفريقي. بعثة النادي الرياضي الصفاقسي تقريبا وصلت إلى لاغوس في نيجيريا منذ 3 ساعات لأن الرحلة كانت طويلة عبر الدار البيضاء، وأكيد الراحة لكامل اللاعبين والإطار الفني، وغدا التحضيرات لمباراة يوم السبت انطلاقا من الساعة 4 بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي نهار السبت 5 سبتمبر ضد شوتينغ النيجيري في إطار منافسات كأس الاتحاد الإفريقي. باش نرجع لأخبار النادي الإفريقي، النادي الإفريقي برمج مباراة ودية أمام نادي أنجيل الفرنسي احتفالا بعيد ميلاد النادي الإفريقي 106. المباراة حدد تاريخها يوم 3 أكتوبر تاريخ احتفال جماهير النادي الإفريقي بالذكرى 106 لتأسيس هذا الصرح العريق وهذه المدرسة الرياضية الكبيرة النادي الإفريقي. دائما مع المباريات الودية، مستقبل المرسى الذي سيواجه الترجي الرياضي التونسي نهاية هذا الأسبوع ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى برمج اليوم مباراة ودية أمام نجم بني خلاد انطلقت في 4:30. مباراة بالأساس بالنسبة للمدرب عماد بن يونس والإطار الفني لمستقبل المرسى لتشريك اللاعبين اللي كانوا يعني غير مؤهلين
بدنيا حتى يكونوا بدنيا جاهزين لتشريكهم في مباراة كما قلت ضد ترجي الرياضي التونسي، مباراة البطولة اللي باش تكون يوم الأحد 6 سبتمبر. ونعطيكم البرنامج نهار السبت 5 سبتمبر في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت، النادي الرياضي البنزرتي يستضيف الأولمبي البيجي، كذلك

0: في نفس اليوم يوم السبت التقدم الرياضي بساقية الدائر في ملعب طيب نميري بصفاقس 4:30 يستضيف نادي حمل الأنف. نهار الأحد 6 سبتمبر في ملعب رادس الترجي الرياضي التونسي مستقبل المرسى. في ملعب الأولمبي بسوسة 4:30 نجم الرياضي الساحلي يستضيف شبيبة العمران. وفي المتلوي 4:30 الاتحاد الرياضي نجم الرياضي بالمتلوي يستضيف الأمل الرياضي بحمام سوسة. ومباراية التدارك ستكون يوم 4/16 سبتمبر اتحاد بن قردان يواجه نادي الرياضي الصفاقسي في الرابعة. ويوم الخميس 17 سبتمبر في الرابعة في ملعب الهديني في أربي باردو الملعب التونسي يستضيف النادي الإفريقي. وفي مركب الرياضي بجرجيس 4 يوم الخميس 17 سبتمبر الترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف الاتحاد الرياضي المونستيري. نواصل مع بقية الأخبار الخاصة بالأندية التونسية. بالنسبة للمباريات الودية الاتحاد الرياضي المونستيري أيضا هو الآخر برمج مباراة ودية باش تجمعه بالاتحاد الليبي اللي يشرف على حظوظه المدرب التونسي فوزي البنزرتي واللي موجود بيناتنا منذ مدة في طرابلس تحضيري اتحاد طرابلس الليبي واللي عزز صفوفه بأكثر من لاعب سواء تونسي وكذلك أجانب كانوا ينشطوا في البطولة التونسية من الترجي ومن النادي الإفريقي ومن فرق تونسية أخرى باش يخوض مباراة ودية ضد الاتحاد الرياضي المونستيري نهار السبت في ملعب مصطفى بن جنات بالمونستير انطلاقا من الساعة 5:30 مساء. في آخر أخبار الملعب التونسي وسام الشوالي سيغيب لمدة 6 أشهر عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة حادة. وفي أخبار الكرة الطائرة بالنسبة للسيدات البطولة الإفريقية المنتخب الوطني التونسي في المباراة الترتيبية من المراكز 5 إلى 8 فاز اليوم 3 أشواط مقابل شوط وحيد كما قلت أمام المنتخب الغاني من أجل تحسين الترتيب. إن شاء الله قادم المشاركات تكون أفضل لمنتخب السيدات على مستوى الكرة الطائرة. نذكر وأن تونس ستحتضن بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الرجال على مستوى الأكابر انطلاقا من 13 سبتمبر الجاري إلى غاية 25 سبتمبر والمنتخب الوطني التونسي انطلق اليوم في تحضيرات ودخل في تربص تحضيري استعدادا لهذا الموعد الهام. نقطة نهاية فلاش سبور. أجمل تحياتي إلى اللقاء.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة.
1: رياضة،
2: ثقافة،
1: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24
1: مش من عام
2: ولا حتى من 20 معاكم من 38.
3: الدكتور حكيم.
4: السكر والملح والشحم الثالوث هذا وحده ينجم يتسبب في كوارث صحية مزمنة كما ضغط الدم والكوليسترول والسكر وأمراض القلب والشرايين. هذاك علاش يلزمنا نقصوا من مكلتهم وفي بعض الحالات نحيهم جملة. وهوني طبيبك هو دليلك
3: الدكتور حكيم.

0: مصباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار. مصباح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. مصباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبسطار عمامو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بالقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى ثالث موعدنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: رئيسة الحكومة تدعو إلى تطوير المؤسسات والمنشآت العمومية وحوكمتها والرفع من كفاءة أدائها. إطلاق حملة تضامنية لجمع تبرعات لفائدة العائلات المتضررة من حرائق بولمانا في برغوة. وفي العالم، استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح بنيران جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. أهلا بكم. دعت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري في منشور وجهته إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ومراقبي الدولة إلى تطوير المؤسسات والمنشآت العمومية وحوكمتها والرفع من كفاءة أدائها. المنشور تضمن 6 محاور أساسية لخطة عمل استراتيجية تتمثل بالخصوص في إصلاح منظومة الاستغلال وضمان التوازنات المالية وإدارة الموارد البشرية وتكريس الشفافية والإفصاح المالية وإحكام التصرف في المنافع والمساعدات الاجتماعية، إلى جانب تعزيز دور هياكل التسيير والمداولة في النهوض بأداء المؤسسات والمنشآت العمومية وتعزيز الدور الاستراتيجي والرقابي للوزارة المعنية بالإشراف. على صعيد آخر، أكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سلامة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكات العمومية التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، مشددة على مطابقتها للمواصفات الصحية المعتمدة وصلاحيتها للاستهلاك. وأوضحت الهيئة أنها تواصل بشكل دوري مراقبة مياه الشرب من خلال رفع عينات وإخضاعها للتحاليل وفق ما أفاد به منسق الهيئة عدنان العبيدية.
4: الهيئة مفترة برنامج لكافة الولايات، نقوم بأربعة تحاليل بكتيريولوجية كل شهر، يقع اختيارهم بطبيعة. احنا نقوم بعملية تحليل نتاعهم، ما نرجعلوش إلا إذا كان يكون فما معناها نتائج غير مطابقة. وكل 3 أشهر نقوم برفع عينات للتحاليل فيزيو كيميائية. اللي لاحظناه بصراحة معناها في السنوات الفارقة خلال العينات اللي رفعناها، أنه خاصة مياه الشرب التابعة شركة وطنية لاستغلال وتوزيع المياه هي معناها بنسبة أكثر من 99% كريمة ومعناها صالحة للشرب. كيف كيف في الجانب الفيزيوكيميائي، أنا أعتبر مياه الشرب صالحة للاستهلاك. مرات معناها المواطن ممكن يهرب شوية من مياه الشرب هذه خاطر المطعم، على الأقل المطعم مرات يتبدل على حسب كمية الأمطار النازعة، على حسب المائدة المائية، على حسب معناها برشا معطيات، ولكن في الجانب الصحي هي تعتبر سليمة.
3: هذا وأكد رئيس غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى الهادي بكور أن استهلاك المياه المعدنية لا زال يتجاوز معدلات الإنتاج اليومي، مرجحا أن تشهد الأزمة انفراجا خلال النصف الثاني من الشهر الجاري.
5: المساحات الكبرى ما خديناش برشا، ناخذين 5% الحصه نتاعنا، يرجعوا لنا الحصه العاديه نتاعنا 20%، ويكون على كامل ولايات الجمهوريه. تم اتفاق بين المصنعين بصفه عامه ووزاره التجاره باش تكون فما توزيع متعادل بين الولايات الجمهوريه حسب عدد السكان، وباش تكون فما زاد توزيع متعادل بين مسالك التوزيع المساحات الكبرى وبين مسالك العاديه واللي هي العطار والحماس وتجار الجمله. فما تحديد كميات باش نعطيه الحظ لأكثر عدد ممكن من الطرفات باش يشريوا الماء. إذا كان احنا ما نعملوش تحديد الكميات في درجة يوفى، أول مواطن يدخل يشري ولا أول تاجر يشري، أكثر ما هوش مواطن يشريوهم ويخرجوا يبيعون في قاع. حتى لتو الاستهلاك يفوق التصنيع، التصنيع اللي هو في حدود 6 ملايين دبوسة كل يوم، والاستهلاك أكثر شوية. وكي تشوف أنت التوقعات الجوية مع 15 يوم جايين كما هذوما الأيام المتابعة هذه، ولذا نتصور كان في نصف الثاني تاع سبتمبر باش تتحسن الوضعية.
3: وفي شأن آخر، صرح رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي للأخبار، صرح بتسجيل نقص نسبي في كميات لحوم الدواجن إثر تراجع الإنتاج الشهري من 16 ألف طن إلى حوالي 11 ألف طن في الوقت الحالي. وأضاف النفزاوي أن هذا النقص لا يرتقي إلى مستوى الأزمة، مؤكدا سلامة الإنتاج المعروض من الدواجن.
6: شهر هذا سبتمبر قلنا راه باش يجي صعيب شويه، على خاطر اللي صار لنا في الموجه الاولى اللي جات ثمن وفوق كنا بالبرنامج نتاعنا 16000 طن، اذا بيطاح 13600 طن، 13600 نجم نخدموا بها كوم الفوق. كي جات الموجه الثانيه كيف تم برشا فوق، ما تبرشا جاش البرمجه زادت تحت على حسب التقريب تو اللي وصلنا ل 11000 نجم نكملوا بها شهر نسيسروا احنا، على خاطر تو برشا اشكاليات موجوده يهولوا في الامور كما كانوا يحكوا تو يقول لك ثم دجاج صالح للاستهلاك. كيف تم الدجاج غير صالح للاستهلاك؟ الهيئه الوطنيه للصحه وسلامه المواد الغذائيه قاعدين يراقبوا يوميا، اذا يشوفوا حاجه نجموا يحجزوها ينجموا ويعاقبوا للسيد المواد. بالنسبه للاسعار، اذا كان نقطه بيع كانت عشوائي وياخذ من نقطه بيع المنظمه ويمشي ياخذ دجاج ويقصه ويبيع بسوم غالي، ماناش مسؤولين عليه، نقطه البيع العشوائي اللي يحكوا عليهم زايدين في الاسعار يتعدوا على اصابع، واللي مخالف راه باش يكون له عقاب محضر او تم حتى سجن. الاسعار في نقاط البيع المنظمه المستهلك 8950، بالنسبة للمزود باش يبيع ب 7900، وقد كان ب 7500 زاد 400، هذه بعد اجتماعات ماراثونية مع السيد وزير التجارة.
3: على صعيد آخر، أطلقت اللجنة المحلية للتضامن الاجتماعي ببرغو حملة تضامنية لجمع تبرعات لفائدة العائلات المتضررة من الحرائق وفق النشيط بالمجتمع المدني جمال الفرجاوية.
7: قمنا بمبادرة باش نعاونوا خيالنا المضطرين في حرائق جبل برغو، عندنا رقم حساب نتاع الفرع المحلي للتضامن الاجتماعي ببرغو، واخترناه هو على اساس ان الناس الكل تصب الفلوس تاعنيكا وتبدا امورنا قانونيه. نداء لاهالي برغو، للتجار، لرجال الاعمال، خيالنا اللي يعيشوا داخل تونس وخارج تونس باش يعاونونا، راهو الوضع كارثي واضرار ماديه ومعنويه، الحمد لله ما فماش اضرار بشريه. ونحب ان نجدد النداء نتاعي والناس الكل في تونس، لاهلنا الكل في تونس، المتواجدين في تونس، اللي قاطنين خارج تونس، اللي في خارج الوطن، راهو مد اليد المساعده، راهي تعاوننا برشا، خاطر ثم اضرار، ثم ديار تحرقت، ثم باش نعاودوا نبنوا لهم جديد وترميم.
3: وفي شأن آخر، دعا كاتب عام جامعة البنوك والمؤسسات المالية سامي صالحي في تصريح للأخبار، دعا المجلس البنكي والمالي إلى تقديم التوضيحات اللازمة حول آلية وطريقة تطبيق الأمر الخاص بالقروض على الشرف إثر إصدار البنك المركزي التونسي أمس منشورا موجها إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف.
8: المنصة الرقمية اللي باش يسجلوا فيها المواطنين، هل انه تشمل جميع المواطنين وجميع الناس اللي عندها رواتب من 540 ولا 600، وهل يشمل العائلات المعوزة اللي تدخل في 260 دينار، والناس المستحقة بالحق واللي باش يدخل ولادها يقراوا وما عندهمش فلوس باش يدخلوا، هل الموجودين في القرى والشر تشملهم المنصة؟ هل المنصة اليوم جاهزة باش المواطنين ينجموا يسجلوا عليها؟ هل البنوك جاهزة؟ هل المجلس البنكي والمالي خرج بيان للرأي العام يقول رأي البنوك حاضرة؟ هل على أرض الواقع ننتظر ينجموا يتعاملوا معها البنوك، ينجموا يتعاملوا معها المواطنين في المنصة اللي باش يسجلوا عليها؟
3: أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن فتح باب التسجيل للسنة التربوية 26 و 2027 و 2000 برياض الأطفال العمومية الدامجة، بداية من اليوم على أن يكون انطلاق النشاط يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر الجاري. هذا وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأنه يتعين على الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم برياض الأطفال العمومية الدامجة الاتصال بمصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن خلال التوقيت الإداري. ويفتح بداية من يوم غد باب التسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية. المكلف بتسيير ديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية مصطفى كريم بوعمود يضيف في تصريح للأخبار.
9: الخدمة هذه تنطلق غدا 3 سبتمبر تسجيل لخدمات مبيت المطعم يتم حصريا عبر نفس البوابة المتعلقة بالهيئة المدرسية. يدخل في الخانة متاع المطالب يلقى المطلب المتعلق بالتمتع بخدمة المبيت والمطعم، يقوم بتعمير كافة البيانات المتعلقة بالتسجيل. ومن بعد بطبيعة الحال تتم عملية دراسة الملفات على مستوى المؤسسة وعلى مستوى المندوبية الجهوية. اليوم على مستوى وزارة التربية عنا تقريبا 300,000 تلميذ انتفع باللجنة المدرسية على مستوى المرحلة الابتدائية، وعلى مستوى المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي عنا تقريبا 100,000 تلميذ، منهم 72,000 تلميذ نصف مقيم و 26,000 تلميذ مقيم.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتيان.
3: وفي آخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط، شنت إيران اليوم هجمات على قواعد ومصالح أمريكية في الأردن والعراق والبحرين والكويت والإمارات في أعقاب ضربات أمريكية. أعلنت إيران أنها أوقعت 14 قتيلا بينهم 7 عسكريين وعددا من المصابين في عدة مناطق غربي وجنوبي إيران. وعلى صعيد الحرب الاقتصادية، أفاد وزير الخزانة الأمريكي بأن واشنطن بدأت حملة عالمية لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم بنيران جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما كثفت مدفعية الاحتلال قصف المناطق السكنية ومخيمات النازحين غربي ووسط القطاع. أعلنت وزارة الصحة المصرية مقتل 22 شخصا وإصابة 28 آخرين اليوم في حادث انقلاب حافلة ركاب على الساحل الشرقي لشبه جزيرة سيناء. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. رئيسة الحكومة تدعو إلى تطوير المؤسسات والمنشآت العمومية وحوكمتها والرفع من كفاءة أدائها. إطلاق حملة تضامنية لجمع تبرعات لفائدة العائلات المتضررة من حرائق بولمان في برغوة. وفي العالم، استشهد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح بنيران جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يحلو المساء، مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في يحلو المساء على موجات أولى الإذاعات لذاع الوطنية التونسية 6:15 دقيقة. الموعد يتجدد اليوم 2 سبتمبر 2026، وهو ثاني يوم كذلك في العودة بالعمل بنظام الحصتين. نعرفكم راهو حاسين على الوضع، كنا في حصة واحدة بدينا بالريتم يرجع بشوي بشوية. نسمات الخريف مازالت ما هبتش علينا لما حالة بالقداء، أما قاعدين نتعودوا على الريتم الجديد بعلاقة بالعمل وبعلاقة خاصة باللي يخدموا كانوا في نظام الحصة ومربوطين بالتوقيت الإداري. وين ما كنتم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في بداية حلقتنا. ما نجمش ما نخليش الغنيات تاخو مساحة في هذه المنوعة المسائية. البداية باش تكون بصوت سعودي وصوت لبناني بعاد كنتم ولا قريبين، وائل كفوري ومحمد عبدو.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: ويتواصل منها لقاء الإذاعة الوطنية التونسية على موجاتنا حتى الثمانية في يحلو المساء. النغمة هي سيدة البث هذا المساء حتى الثمانية. إن شاء الله وفق في الاختيارات اللي حضرتها لكم اليوم في هذه المرافقة معكم أحلى مستمعين عنا في البرنامج. محرزية طويل أحب اسمك رحاب صغير باش تأخذنا في رحلة تونسية ومن بعد نمشيو لل الوصلة ترابيب باش نسمعوها في أغنية ما تصبرنيش بصوتها. وباش نسمعوا بعد مي فاروق في زوز أغنيات من حفلة البارح. باش نسمعوا أصواتنا التونسية قبل الساعة، بناتنا فناناتنا محرزية طويل ورحاب صغير، وبعد نمشوا لمي فاروق. خليني نبدأ برحاب الصغير أو محرزية طويل. محرزية طويل أحب اسمك بصوت محرزية طويل، ومن بعد نكملوا مع بعضنا بقية الأغنيات.

هذه محرزية طويلة حب اسمك خليتنا هكا في مسحة من الأجواء الترابية في إعادة لهذا النغم. محرزية من الأصوات المهمة جدا والأصوات القوية والمميزة. صوت محرزية طويل نفخر به أنه أحنا في تونس عنا صوت كيما محرزية طويل وعنا برشا أصوات كيما محرزية طويل. رحاب صغير، رحاب صغير من الأصوات المهمة جدا. مش اسمعوها تغني، نبدأ بالتونسي ولا بالتربي؟ بالتونسي سي أيمن. دونك اجتهزنا في أجواء صالحة في إطار احتفال بمئوية صالحة، أعادت رحاب صغير أغاني صالحة.

ويتواصل أكيد لقانا. وهذا رحاب الصغير صوتها وصل بنا للستة وخمسة واربعين دقيقة سريعة مش مشون نوع آخر وجو آخر بصوت رحاب اجتهزنا إلى الطرب الآن الشرقي.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها، ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة viscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
0: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تمام 7 مساء هنا في تونس. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفتح باب تسجيل برياض الأطفال العمومية الدامجة بداية من 2 سبتمبر الجاري، ليكون انطلاق النشاط في 15 سبتمبر. بداية من يوم غد فتح باب التسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية وللتمتع بالمنحة المدرسية. رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي يؤكد تسجيل نقص نسبي في لحوم الدواجن بسبب نفوق أعداد منها خلال موجات الحر الأخيرة، مضيفا أن الكميات المتوفرة تكفي لتلبية الاستهلاك.
4: شهر هذا سبتمبر قلنا راه باش يجي صعيب شوية، على خاطر اللي صار لنا في الموجة الأولى اللي جت من فوق كنا بالبرنامج نتاعنا 16,000 طن، إذا بطاعة 13,600 طن، 13,600 نجمو نخدمو بها كوم من فوق. كي جت الموجة الثانية كيف تم برشا نفوق، ما تبرشا تجيش البرمجة تاعت على حسب التقريب تو اللي وصلنا ل 11,000، نجمو نكملو بها شهر نسيسرو احنا، على خاطر تو برشا إشكاليات موجودة يهولوا في الأمور كما كانوا يحكوا تو، يقول لك تم دجاج صالح للاستهلاك. كيف تمدد سرعة الاستهلاك؟ الهيئة الوطنية للصحة وسنة المواد الغذائية قاعدين يراقبوا يوميا، إذا يشوفوا حاجة نجموا يحجزوها ينجموا ويعاقبوا للسيد المواطن. بالنسبة للأسعار، إذا كان نقطة بيع كانت عشوائي وياخذ من نقطة بيع المنظمة ويمشي ياخذ دجاج ويقصة ويبيع بالسوق غالي، ماناش مسؤولين عليه، نقول نقاط البيع العشوائي اللي يحكوا عليهم الزايدين في الأسعار يتعدوا على أعصابه، واللي مخالف راهو باش يكون له عقاب محضر أو ثم حتى سجن. الأسعار في نقاط البيع المنظمة مستهلك 8,950، بالنسبة للمزود باش يبيع ب 7,900، وإذا كان ب 7,500 زاد 400، هذه بعد اجتماعات ماراثونية مع السيد وزير التجارة.
3: في إخبار العالم، الطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية ينقل لمحاميه أن السجنين الإسرائيليين يواصلون الاعتداء عليه بالضرب ويتعمدون حرمانه من النوم ويهددونه لمنعه من نقل معلومات إلى محاميه بشأن ظروف اعتقاله. في الشأن الإيراني، التلفزيون الإيراني الرسمي ينقل عن وزير الصحة أن الضربات الأمريكية الأخيرة أسفرت عن مقتل 18 شخصا وإصابة 108 آخرين. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول أن إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز وأن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران انقضت. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يهدد في تصريح للقناة 15 الإسرائيلية بإخضاع النظام في إيران وإسقاطه، مضيفا أنه يمكن للكيان مهاجمة إيران في أي لحظة. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تلقيها بلاغا عن تعرض ناقلة لحادث أمني في مضيق هرمز ما أدى إلى وقوع 2 وفاة. هذا الموجز، انتهى، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
5: أنا كبرت في عائلة قراءة في الأسواس، عائلة بيت مع أحلام صنعت معها ذكريات، ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها،
6: إطارات ومربين بتأثيرهم،
5: ورفقتني زيدة يد أمنت بيا
6: وتمدت بالخير ليا ولخواتي.
5: يد شخص ما يعرفنيش أما قرر باش يكون لنا سند.
6: أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
5: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية،
6: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
7: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvu.tn وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58 371 002.
8: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟

0: يحلو المساء، مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد.
1: مرحبا بكم في أحلو المساء على موجات أولى الإذاعات. مرحبا بوهبي رفقنا فهنسة صوتي عبد اللطيف وكالعادة عمار وكريمة من أمام ميكروفون استوديو 5 في أحلو المساء حتى الثمانية. والمساء يحلو أكيد بالأنغام، والبارح حديث المغرومين بالفن وبالطرب واللي تابعوا السهريات في كارتاج أوف، كان الحديث الكل على مي فاروق المايسترو محمد الأسود، الفرقة الموسيقية التونسية وحفلة ودادية أعوان وإطارات رئاسة الحكومة اللي كانت مع النجمة المصرية مي فاروق. أنا اخترت لكم ما تفوتنيش أنا وحدي أفضل حايل فيك، أحلى أغنية سيد مكاوي، أحنا حافظينها ونعرفوها أكثر بصوت أمينة فاخت، توش نسمعوها بصوت مي فاروق.

متنيش انا وحدي، خلي شويه عليا وشويه عليك. هذا النغم لسيد مكاوي سمعناه منذ قليل على موجاتنا بصوت مي فاروق من صريت البارح على مسرح قرطاج في قرطاج اوف 1 سبتمبر 2026. أكيد احنا مش كون عندنا موعد مع السهرية إن شاء الله في يوم السبت، تعيشوا الأجواء كلها. قيادة الفرقة كانت المايسترو محمد الأسود، فرقة تونسية 100%، وجاءت مي فاروق بلباس يعطينا الإشارة للفراعنة أكيد ولمصر. وكان البارح الجمهور اللي حضر كان متمتع، نجحت مي فاروق في شد الجمهور. لها هذه ثالث حفلة بدأت بدقة، ثم كارتاج في إطار تكريم أم كلثوم، والبارح سهرة فيها جديدها، فيها الأغاني الخاصة بها وفيها كذلك الأغاني اللي متعودة أنها تعودهم لفنانين كما أم كلثوم، كما هني شاكر، كما عبد الحليم وغيره، بنت الأوبرا المصرية البارحة في قرطاج. احنا سمعنا منذ قليل زوز أصوات توينسا زادة، اللي هما رحاب صغير ومحرزية طويل، هي قامات صوتية كبيرة كبيرة كبيرة برشا، ينتظروا فقط في الآلية اللي يا إما يوفرها هما أو توفرها يوفرها الإطار اللي لازم يوفرها حتى أصواتنا زادة التونسية تخرج من المحلية وتوصل إلى أبعد من تونس، لأنها أصوات مقتدرة وأصوات قوية برشا، أقوى من برشا موجودين على الساحة. مي فاروق البارح مع المايسترو محمد الأسود والشاعر محمد البسكري أهداوا غناية للجمهور سمعها لأول مرة، هي تحية بين مصر وتونس، نسمعوها مع بعضنا.

هذه مي فاروق، تحية مصرية تونسية بإمضاء الشاعر محمد بسكري. ألحان محمد الأسود البارحة كانت في كارتاج. أجواءنا مستمرة في إذاعتنا الوطنية 7:23 وين ما كنتم يوصلنا صوتكم، نقول لكم مرحبا بكم، والرحلة ما زالت متواصلة حتى 8 متاع الليل. صوت تونسي آخر نسمعوه الآن، شيماء هلالي، كل الحكاية.

هذه شيمة الهليلي التونسية وشيمة الهليلي في النمط الخليجي كل الحكاية، وهذه سيدي كل الحكاية معك في الحب، ما حسيت راحة وهذه سيدي كل الحكاية. أنا أرجوك لا تحكي ورايا، تعال اجلس معي واحكي بصراحة بكل بساطة، يعني المسألة ما بتحكيش في قفاية كما يقولوا بالتونسي. هذه شيمة الهليلي الفنانة التونسية المقيمة في الإمارات، من الفنانات كذلك المميزات. فنانة أخرى مقيمة في السعودية أميمة طالب، نسمعها مع بعضنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في يحلو المساء.

هلا هلا، الله يجازي عيونك. إيش سوت في الغرام؟ كل ما قلت انتهينا ترجع تعيد الغلاء وارجع أبدأ ويتلعثم من لساني هالكلام. هذه أميمة طالب التونسية اللي سمعناها في الإذاعة الوطنية التونسية. أميمة طالب من الفنانات المقيمات خارج تونس في السعودية، تحديدا من بين نجوم الآن الصف الأول في الغناء العربي. إن شاء الله الصائفة القادمة تكون حاضرة معنا في تونس. 7:35 دقيقة، دليل أبو آمنة الأمل، ونواصل معكم على موجات إذاعتنا الوطنية.

هذه دليل أبو آمنة الأمل، وأنا عندي أمل وإحنا عنا برشا أمل في الأصوات التونسية والعربية اللي ما زال فيها فسحة الطرب، وهذه مساحة اليوم للإذاعة الوطنية التونسية في الطرب، ومواصلين مع صوت نور مهنا. فكروني وبعد باش نختموا بصابر إرباعي، نستمع إلى نور مهنا.

نور مهنا على موجاتنا في العشر دقائق فقط اللي باش يبقى وباش نكملوا مع صابر باعي، لكن حبيت نشكركم على الاستماع والمتابعة للإذاعة الوطنية التونسية. حلو المساء، غدوة يتجدد الموعد إن شاء الله من 6 حتى 8. مرحبا بكم أكيد في الاستماع لبقية برامج الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا لوهبي عبد اللطيف وعمار كريمة، تقول لكم نتقابلوا غدوة من 6 ل 8. يحلو المساء، تيرارارارا تيرارا، ذي ملحم بركات باش نسمعوه بصوت صبر باعي. باي باي.

الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار

0: نبدو صورة وصدى المستقبل.
1: أربعة أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تمام 8 مساء هنا في تونس. رئيس غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى الهادي باكور يؤكد أن استهلاك المياه المعدنية ما زال يتجاوز معدلات الإنتاج اليومي، مرجحا أن تشهد الأزمة انفراجا خلال النصف الثاني من الشهر الجاري.
5: المساحات الكبرى ما خليناش برشا، ناخذين 5% الحصه نتاعنا، يرجعوا لنا الحصه العاديه نتاعنا 20% ويكون على كامل ولايات الجمهوريه. تم اتفاق بين المصنعين بصفه عامه ووزاره التجاره باش تكون فما توزيع متعادل بين الولايات الجمهوريه حسب عدد السكان، وباش تكون فما زاد توزيع متعادل بين مسالك التوزيع المساحات الكبرى وبين مسالك العاديه واللي هي العطار والحماس وتجار الجمله. فما تحديد كميات باش نعطيه الحظ لأكثر عدد ممكن من الفرق باش يشريوا المياه. إذا كان احنا ما نعملوش تحديد الكميات في درجة أول مواطن يدخل يشري ولا أول تاجر يشري، أكثر ما هوش مواطن يشريوهم ويخرجوا يبيعون في قاع. حتى لتو الاستهلاك يفوق التصنيع، التصنيع اللي هو في حدود 6 ملايين دبوسة كل يوم، الاستهلاك أكثر شوية. وقت تشوف أنت التوقعات الجوية معناتها 15 مليون جايين كيما هذوما الأيام الأسابيع هذيا، ولذا نتصور كان في نصف الثاني تاع سبتمبر باش تتحسن وراها.
4: الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن في بلاغات إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء الليلة بين 8 ليلا والواحدة صباحا على فترات متقطعة حسب وضعية الشبكة، وذلك على مستوى عدد من المناطق الواردة في بلاغتها على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك. سفارة اليابان في تونس تعلن اليوم الاختيار الرسمي خلال جويليا الماضي لمشروع إنتاج الطاقة من الرياح بالفحص من ولاية زغوان بقدرة إنتاجية تبلغ 75 ميجاوات، وذلك للاستفادة من منحة من الحكومة اليابانية في إطار آلية تبادل أرصدة الكربون القائمة على المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفتح باب التسجيل في رياض الأطفال العمومية الدامجة بداية من 2 سبتمبر الجاري ليكون انطلاق النشاط في 15 سبتمبر. في أخبار العالم، الطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية ينقل لمحاميه أن السجانين الإسرائيليين يواصلون الاعتداء عليه بالضرب ويتعمدون حرمانه من النوم ويهددونه لمنعه من نقل معلومات إلى محاميه بشأن ظروف اعتقاله. في الشأن الإيراني، التلفزيون الإيراني الرسمي ينقل عن وزير الصحة أن الضربات الأمريكية الأخيرة أسفرت عن مقتل 18 شخصا وإصابة 108 آخرين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن بلاده مستعدة لشن هجوم آخر على إيران، زاعما أن طهران كانت تحاول بناء صاروخ يسقط ألغاما قام الجيش الأمريكي بتدميره. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول أن إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز وأن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران انقضت. هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية تعلن تلقيها بلاغ عن تعرض ناقلة لحادث أمني في مضيق هرمز ما أدى إلى وقوع حالتي وفاة. وختاما مسودة تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول فيها أنها غير متأكدة من عدم تحويل مواد نووية إيرانية لأغراض عسكرية، مضيفة أنها فقدت منذ جوان 25 و2000 القدرة على تتبع المخزون النووي المعلن في منشآت شملها القصف، وأنها لم تجري منذ فبراير الماضي أي عملية تحقق في المنشآت الإيرانية المعلنة باستثناء بوشهر. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: الإذاعة الوطنية التونسية.
3: أخبار على رأس الساعة.
0: رياضة،
3: ثقافة،
0: موسيقى.
3: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
3: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الإذاعة الوطنية
2: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
3: أم البدايات.
2: الإذاعة الوطنية التونسية
1: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات، على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي، لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026 وكامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية، انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
4: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبور بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة، الموسيقيون العرب. الموسيقيون العرب. الموسيقار المصري بليغ حمدي من إنتاج إذاعة قطر، الإعداد محمود سالم، التقديم رانيا ظاهر، الإخراج فاطمة حسن.

0: وفاتني وحدي وراح ولا جاش ليه ليه تقول لي وفاتني ليه ليه ليه ليه
1: بتلاقي مغنيين كويسين انما النجم هو المفقود. في فرق بين حد بيغني كويس قوي ونجم. نجم ده حكايه لوحده. محدش ما يختلفش اثنين ملحنين في العالم العربي على صوت سعاد محمد. من اعظم واجمل واسلم الاصوات العربيه. انما مفتقد النجوميه.
2: انا ما بحبش اسمع نفسي. يعني ما بحبش اسمع اللي عملته. اللي عملته بعد بحس ان انا يعني عملته حقيقي يعني اسمعه ساعتها وابقى سعيد بيه. انا بعد كده ببقى بفكر في حاجه تانية. لا ما بحبش اعيش نفسي فيه والا مش هعمل حاجه تانية. يعني احس ان انا هدخل نفسي في دايرة الإعجاب بذاتي ودي مسألة خطيرة جدا. يعني أقعد أتأمل في لحن وأقعد أقول يا سلام والله وبتاع. يعني بحاول أبعد نفسي.
3: في الموسيقى هناك من يعزف وهناك من يصغي وهناك من يعيد الشعور نفسه. وهنا لا نروي سيرة فنان بل نفتح نافذة على زمن كان اللحن فيه يولد كأنه قدر، وكانت النغمة تعرف طريقها إلى القلب قبل أن تعرف باسمها. إنه أحد الموسيقيين العرب الذي جعل الموسيقى تمشي على الأرض، تتنفس وتحب، تفرح وتحزن، تذهب بعيداً في عالم من الطرب والشجن والسحر والإبداع. إنه ملك الموسيقى بليغ حمدي الذي لا تبدأ حكايته من الأغنية بل من تلك اللحظة الغامضة التي يتحول فيها الإحساس إلى لحن لا ينسى. هنا سنصغي لا لما قيل بل لما

0: في مره بقول للسيده ام كلثوم الله يرحمها، كنت في الف ليله، وهي غنت الف ليله، بقول لها يعني المزيكا الاوفرتير الافتتاحيه الاولى دي عايز اختصرها عشان بدل ما تخش وتقعدي على الكرسي ومش عارف ايه. فضحكت وقالت لي لا سيبها يا ست، ما ممكن نخش كده وتفتح الستاره وتخش على طول. قالت لي سيبها يا ابني سيبها. فيوميها كلمتني وهي رايحه المسرح، بتروح كانت المسرح بدري، هي تقول لك احس ان انا وعيش فيا، وكان يسبقها هناك الاستاذ عبد الصالح والاستاذ عفناوي، بعض الموسيقيين بتوعها اللي هي بتعتز بيهم يعني، الاستاذ اصبجي. فقالت انا عايزاك لان في حاجه كده مش مظبوطه نشوفها قبل ما نطلع الستاره، فعفو تاخدك. استعجبت انا لو ايه كده ما اروحش حفله، خاف، عمري ما رحت حفله، عمري ما حضرت حفله ولا حاجه من دي، ولا اسمعها في الاول في الراديو الا بعد ما تغني يعني الجزء الاولاني يعني. ففادت خدتني يعني، رحت وصممت انها تاخدني، لدرجه ان انا حسيت انها عايزه تقعدني عشان احضر الحفله ومش ممكن احضرها. فصممت حد من اصحابي يجيني على باب السينما قصر النيل يعني، استناني فيه موقف هناك، استناني كده عشان اهرب واخرج له يعني. فرحت لقيتها عصبيه جدا، دخلت طبعا لسه مش لابسه الفستان اللي هتغني بيه ولا حاجه، انما عصبيه متناهيه فيها. سلطانوني عبده خلصت ظبط قانوني سمعوني، عصبيه جدا وناديتني قالت لي امسك ايدي، لقيت ايديها زي التلج. قالت لي انا المقدمه دي ما ببقاش قادر اقف، رجليها لسه بتخبط في بعض وانا قاعد على الكرسي، فعقبال ما انسى البشر اللي قدامي دول واقدر اقف على رجليا والمنديل الحرير ده عشان يدفي ايدي المتلجه، عقبال ما اغني الجزء المذهب الاولاني انسى واغني المذهب الاولاني وانسى الناس دي خالص والاقي حد في الصاله اصطاده اغني له هو بس. فازاي انت كنت عايز تشيلها يعني باي حق يعني؟ ما فزويلت طبعا، ام كلثوم بتخاف؟ قالت لي خاف يا ابني، الجمهور ده كارثه، الجمهور ده لو ما احترمتوش واحترمت انت رايح تقابل مين؟ في عمل اتنين يلاقوك مش انت، سلام عليكم. مين ام كلثوم؟ عمل يسقط ويقع، عمل تاني يقع، خلاص سلام عليكم. فانا ده جمهور ما عنديش سبب ان اخسره ابدا.
1: ولد بليغ عبد الحميد حمدي سعد الدين مرسي في حي شبرا بالقاهرة في 7 أكتوبر عام 1931. كان والده يعمل أستاذاً للفيزياء في جامعة فؤاد الأول جامعة القاهرة حالياً. أحب الموسيقى ونظم الشعر الشعبي منذ طفولته، وأتقن العزف على العود وهو في 9 من العمر، وأهداه والده عوداً في سن 10.

0: ليه قال لي قابلني وفاتني لوحدي؟
1: في سن 12 حاول الالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى، إلا أن سنه الصغير حال دون ذلك. التحق بمدرسة شبرا الثانوية في الوقت الذي كان يدرس فيه أصول الموسيقى في مدرسة عبد الحفيظ إمام للموسيقى الشرقية، تتلمذ بعد ذلك على يد درويش الحريري، وتعرف من خلاله على الموشحات العربية التي ساعدته بعد ذلك كثيراً في ثراء ألحانه. وقد حباه الله سواء في مرحلة الدراسة الثانوية أو الجامعية برفقة من الفنانين شكلوا بعد ذلك علامات في الموسيقى والغناء، من بينهم الموسيقار صلاح الرام، والمطربة فايدة كامل، والمطرب عبد الحليم حافظ، والشاعر الغنائي عبد الوهاب محمد. تقدم بليغ حمدي للإذاعة المصرية كمطرب، وأقنعه بذلك السيد محمد حسن الشجاعي مستشار الإذاعة وقتها، واعتمدته لجنة الاستماع مطربا معتمدا لديها. لكن سرعان ما انسحب من عالم الغناء بهدوء، لأنه وباعترافه شخصيا لا يملك المقومات الكفيلة لنجاحه وتفوقه في الغناء، كما هو حاله مع طاقاته الكامنة في التلحين والتأليف الموسيقي.
0: حوالي سنة 55 تقريبا المرحوم الأستاذ محمد حسن الشجاعي كان عاد بصوتي لي، فسجلت بعض التسجيلات، إنما لما لقى إصراري إن أنا يعني عايز أتخصص في التلحين طوعني في الآخر، إنما في الأول كان عايز يعني كان حابب ان انا اغني والحن يعني في وقت واحد، مش حابب، بس مع يعني انا مؤمن بانها مساله تخصص يعني، وان المغني ممكن يعيش نفسه بسرعه في الجو اللي لازم يكون فيه، وانا يمكن ما اعرفش اعمل الحكايه دي، فيعني احتراف الغنى صعب بالنسبه لي، ممكن مزاجي يكون وحش فما اعرفش اغني، ودي مسألة مش مرتبطة بي أنا شخصيا، مرتبطة بمواعيد وأوركسترا وناس، فقررت أن أنا أخد الطريق اللي أنا يعني شايفه أصلح لي واللي بحبه فعلا من صغري.

0: كانت أول نقلة حقيقية في حياة بليغ يوم أعلن ملحناً بغناء المطربة فايدة كامل لأغنيته ليه لا، وقد حققت نجاحاً كبيراً بعد تسجيلها في الإذاعة لتطلب منه تلحين أغنيتين حققا نفس النجاح.
1: نويت أجفيك من بعد أساس وإن جيتي صالحني حقول لك لا، مش عايزة راضيك ونويت أنساك وإن جيتي عاتبني معايا.
0: وفي عام 1955 سجلت له شركة كايروفون 6 أسطوانات، وسافر في العام نفسه مع فايدة كامل لبيروت، فتلقفه المطربون والمطربات، وطلبته الإذاعة السورية ليسجل في 4 أشهر 22 لحناً لكل مطربي سوريا ومطرباتها، أهمها لحن ما تحبنيش بالشكل ده للمطربة فايزة أحمد التي لم تكن وصلت إلى القاهرة بعد. وعندما جاءت للقاهرة طلبته ليلحن لها أغنية حسادك علموك، ليبدأ اسمه كملحن يتردد بقوة في الوسط الغنائي العربي.

0: كان الموسيقار الكبير محمد فوزي في أوائل الخمسينيات يشكل تياراً قوياً في تجديد اللحن الغنائي والاستعراض السينمائي، وقد أحس بأن بليغ جزءاً حيوياً مما يرمي إليه في تجديد اللحن، فنشأت بينهما صداقة قوية كانت أقرب للتبني، فأعطاه فرصة التلحين لكبار المطربين والمطربات من خلال شركة مصر فون التي كان يملكها فوزي، والذي لم يعرض عليه العمل معه فقط، بل قال له إن الشركة شركته دون عقد. وبالفعل سجل بليغ الكثير من الألحان، من أهمها لحن كذاب لصباح ومكسوف لشادية، وكان يحصل على تسجيل الأسطوانة 50 جنيها زائد 4% من أرباحها.
1: مكسوفة مكسوفة منك، مش قادرة مش قادرة أقولك. مكسوفة مكسوفة منك، مش قادرة مش قادرة أقولك إني بحبك.

في بداية الستينيات بدأ بليغ العمل على موسيقى الفولكلور. عاش وعايش الفولكلور الشعبي قديمه وجديده، وسمع كل شغل زكريا الحجاوي والتسجيلات الخاصة بأغاني المطربين الشعبيين في قرى ونجوع مصر. وفي نفس الوقت قام بجولة في قرى ومدن مصر استغرقت 4 أشهر ليسمع مباشرة ما يغنى بها ويدرس التركيبات اللحنية والإيقاعية وأساليب الأداء الموجودة في الوجدان الشعبي وتعيش فيه منذ سنين. وكانت أول تجاربه في الاستفادة من الجمل الفولكلورية عندما لحن لشادية آه يسمر اللون حبيبي يسمراني، ووجدت الأغنية تجاوباً كبيراً شجعه على الاستمرار، فلحن للمجموعة أغنية آه يا ليل يا قمر، ثم غناها محمد رشدي الذي حقق نجاحاً منقطع النظير مع ألحان بليغ الشعبية.

0: هذا النجاح جعل عبد الحليم حافظ يطلب منه غناء مثل هذه الأغنيات، فقدم له عام 1965 أغنية بنفس النكهة، هي أنا كل ما أقول التوبة وعلى حسب وداد قلبي وسواح وماشي في البلاد سواح. هذه الأغاني كلها مأخوذة من جمل أصيلة من الفولكلور الشعبي.
1: تلحين أمل مصر في الموسيقى بليغ حمدي.

0: وعبد الحليم ما اخترنيش وانا ما اخترتوش، انما اتلاقينا لان لقيت انسان صادق جدا يعلم كيف يعني وصل العمل الفني وكل ملامحه اللي جواكي واللي عملتيها بشكل عظيم جدا للناس. فعملية تفاهم بين الكلمة بين الشعر الشاعر ايا كان الشاعر وايا كان المغني، انما اخطر ما فيها انها عملية متكاملة مع يعني اما بيبقى كده في قلب بعض وبيشتغلوا بكل فكر، فبتبقى عملية سبحانه الفن لحظة صدق. فالفنان هو في المسرح مطلوب منه لحظة الصدق دي، هو بينقل هذا العمل للناس، إذا كانت موجودة ساعتها وهو بيغني أول مرة لازم توصل للناس.
1: والمدقق في تفاصيل أعماله يلاحظ قوة ارتباطها بالتراث المصري، فهو يطير بأجنحة اللحن فوق سماء أثينا أو إسبانيا وإيطاليا، ثم ينعطف فجأة إلى أسيوط أو سوهاج يستمد منها شحنات الأصالة الشرقية، ولا يجد بليغ من حرج في إدخال المزمار الصعيدي والإيقاعات المشهورة صعيديا في أقوى وأطول مقدمات الأغاني التي كان يقدمها لعبد الحليم أو أم كلثوم أو غيرها.

جاءت نكسة عام 1967 فهزت ألحان بليغ حمدي الشعب المصري والعربي على حد سواء، فقد كان قابضاً على مفاتيح الوجدان بفضل دراسته التراث الشعبي، حيث قدم ألحاناً لأغاني مثل عد النهار التي أصبحت فيما بعد رمزاً لهذه المرحلة، ويم الصابرين وأحلف بسماها وبتربها، وحملت تلك الجمل الموسيقية الحزينة التي تتجلى في الكثير من أحزان الشعب.

وكما عبر عن الهزيمة كان بليغ أفضل من عبر عن النصر، فقدم أعذب الأغنيات عن انتصار أكتوبر، وأصبحت أغنية على الربابة بغني للفنانة وردة الجزائرية رمزاً لحرب أكتوبر المجيدة ومرحلة العبور، وأيضاً لحن بسم الله للمجموعة والبندقية وفدائي وعاش اللي قال لعبد الحليم حافظ ولو عديت لمحمد رشدي، وعبرنا الهزيمة ويا حبيبتي يا مصر لشادية التي تعتبر أشهر أغانيه الوطنية على الإطلاق.

0: بيبي. أنا سمعته فعجبتني ألحانه، قلت له محمد فوزي أنا عايزة الملحن بليغ حمدي، قال لي بس ده لسه جديد يا فندم، قلت له أنا عاملة لك أنجح أغاني فلازم تشجعني، جيب لي ألحان من بليغ حمدي، عمل لي ما تحبنيش بالشكل ده.
1: ومرت الأيام إلى أن قدم الموسيقار محمد فوزي بليغ حمدي لأم كلثوم التي كانت تريد أن تخرج أو أن تتحرر قليلاً من اللون السنباطي، لذا فقد طلبت من محمد فوزي أن يلحن لها، إلى أنه اعتذر بكل أدب ولباقة وقال لها عندي ليكي ملحن موهوب، مصر حتغني ألحانه أكثر من 60 سنة قادمة. ورتب فوزي للقاء الأول بينه وبين كوكب الشرق من خلال سهرة في منزل الدكتور زكي سويدان أحد الأطباء المعالجين لأم كلثوم، وفي حضور عدد كبير من كبار الموسيقيين. وفي هذه السهرة طلبت أم كلثوم عوداً وأعطته لبليغ وقالت تفضل وأسمعنا شيئاً من ألحانك.
2: أنساك ده كلام، أنساك يا سلام، أنساك ده كلام، أنساك يا سلام.
1: وطلب فوزي من بليغ أن يسمعها لحن حب إيه، فبدأ في غناء الكوبليه الأول وهو جالس على الأرض وسط ذهول الحاضرين، فما كان من أم كلثوم إلى أن فعلت مثله وجلست بجواره فغنى لها، واستعادت اللحن مرة ومرتين وثلاثا وطربت له وسألته لماذا لم تكمل لحن الأغنية، فأجابها بأنه لم يجد سببا للاستعجال. وهنا طلبت أن يمر عليها في الغد وذهب إليها بالفعل واستقبلته بترحاب، وطلبت منه أن يسمعها مرة أخرى حب إيه، وظل يغنيها على العود وهي في حالة شجن وسلطنة.
3: حقيقي أمنية في داخلنا لحن لأم كلثوم، إنما ساعة ما سمعت مني حب إيه ما كنتش بسمعها لها عشان تغنيها في سهرة عادية جدا عند أصدقاء لينا، سمعتها وأنا بغنيها فيعني جابوا العود ولازم يسمع حاجة، وهي كانت أكتر واحدة الحقيقة يعني مصرة أنها تسمع مني، فزي ما سمعتني ببساطة زي ما حبت اللحن ببساطة زي ما اشتغلنا بعد كده مع بعض بمنتهى البساطة. أم كلثوم في حياتها الفنية لا شك وعي وتقدير لمسؤولية العدول، إنما ما كانتش بتعترض على شيء تحس إنه جديد ممكن يكون جديد في حياتها كفن. ويعني أذكر إن أنا مثلا جبت لها عازف ساكسفون عشان اشتغل معها، وعازف الكورديون فاروق سلامة أو سمير سرور مثلا، في الأول كانت مستغربة يعني ما شافت واحد فيهم دخل قالت لي ده جاي يعمل ايه.
4: حبي اللي انت جاي تقول عليه.
1: ويحسب لبليغ حمدي فضله في التركيز على مزج او استحداث ضروب ايقاعات كانت نتيجتها ان اضاف الى قائمه الايقاعات العربيه المستخدمه انواعا جديده، فمثلا في مقدمه اغنيه حاول تفتكرني لعبد الحليم حافظ استخدم إيقاعاً مغربياً لأول مرة في وقت كان يمكنه الاستعادة عنه بآخر مألوف للجماهير، ثم إنه استحدث إيقاعاً في مقدمة لحنه لأغنية الحب كله لأم كلثوم وأثار إعجاب الكثيرين.
4: حبيبي والله لسه حبيبي والله.
1: وما يميز بليغ أنه قام بتلحين جميع الألحان الغنائية من رومانسية أو شعبية أو وطنية أو القصائد أو أغاني الأطفال أو حتى ابتهالات دينية مثل مجموعة ألحانه للشيخ سيد النقشبندي. توفى بليغ في 12 سبتمبر من عام 1993 عن عمر ناهز 62 عاما بعد صراع طويل مع مرض الكبد. نعته صحيفة الأهرام في صبيحة اليوم التالي بقولها: مات ملك الموسيقى. ولم ينل بليغ من التكريم في حياته أو بعد مماته ما يوازي كونه أفضل من أنجبت الموسيقى العربية على الإطلاق. رحل ملك الموسيقى بليغ حمدي تاركا خلفه إرثا موسيقيا لا يمحوه الزمن. فبليغ حمدي لم يكن مجرد ملحن، بل كان حالة فنية متفردة، صنع من اللحن لغة تمس القلوب وتشعل الوجدان، وجعل الموسيقى أقرب للناس ما خلدها في الذاكرة وخلده في القلوب.
5: الموسيقيون العرب. الموسيقيون العرب. الموسيقار المصري بليغ حمدي من إنتاج إذاعة قطر. الإعداد محمود سالم. التقديم رانيا ظاهر. الإخراج فاطمة حسن.

0: صباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري
2: من الاثنين للخميس من العشرة نص النهار.
0: صباح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية.
2: صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
2: حكاياتها،
0: أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبس الطرع ميمو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة يدين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة

0: منصه تونس الرائدات. المنصه الرقميه رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين ايديكم افضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصه الوطنيه لتسويق المنتوجات النسائيه www.raidet-store.tn.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. سفارة اليابان في تونس تعلن اختيار مشروع لإنتاج الطاقة من الرياح بالفحص من ولاية زغوان بقدرة إنتاجية تبلغ 75 ميجاوات. كاتب عام جامعة البنوك والمؤسسات المالية سامي الصالحي يدعو المجلس البنكي والمالي إلى تقديم التوضيحات الضرورية حول آلية وطريقة تطبيق الأمر الخاص بمنح أو منح القروض على الشرف. رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي يؤكد تسجيل نقص نسبي في كميات الدواجن، وذلك إثر تراجع الإنتاج الشهري من 16 إلى حوالي 11 ألف طن. افتتح اليوم مركز الصحة الأساسية فتح الله بمعتمدية جبل جلود من ولاية تونس، وذلك إثر الانتهاء من أشغال مشروع تهيئته وفق ما أعلنته الإدارة الجهوية للصحة بتونس. ختاما وفي العالم، صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تكشف عن تقارير تؤكد دعم روسيا لإيران في تطوير صواريخ قادرة على تشكيل تهديد حقيقي لحاملات الطائرات الأمريكية. هذا وهدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن الرضائي الولايات المتحدة بأن استراتيجية حرب جديدة ستتبعها طهران في مواجهة واشنطن. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟

0: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. نتائج أرقام تصريحات كواليس. الإذاعة الوطنية تنقلكم إلى قلب الحدث.
1: مرحبا وسهلا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية. مرحبا بكم الناس الكل. موعد جديد مع مجلة المتوسط والتغطية لألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، واللي يهمنا ديما آخر الأخبار بالنسبة للوفد التونسي بالنسبة لرياضيين النتائج. اليوم مسك الختام بالنسبة للمشاركة التونسية. أكيد التفاصيل الفنية كالعادة ناخذوها مع المختص في الألعاب الفردية في الرياضات الفردية، صديقنا وزميلنا شاكر بالحاج. سي شاكر مرحبا بيك.
2: وبيك رفقي وجميع مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: شكرا لك سي شاكر. أكيد بعد شوية أكثر تفاصيل في علاقة بنتائج الرياضيين. قبل هذا كالعادة أبرز النتائج، شنو اللي صار اليوم كالعادة مع مبعوث الإذاعة التونسية إلى مدينة تورنتو الإيطالية، زميلنا شهير الكافي موجود معنا في المباشر. شهير أهلا وسهلا بك.
3: مساء النور رفقي، تحية لكل مستمعين. الحصيلة النهائية للوفد التونسي 26 ميدالية، 3 ذهب 10 فضة و13 برونز. هذا اللي نكملوا به الألعاب المتوسطة تورنتو 2026 بعد 2 ميداليات اليوم. أخيرة برونزية كانت في التجديف مع ثنائي خديجة الكريمي وسلمى الذوادي، وفضية كانت لأيمن باشا في رفع الأثقال. هذا اللي نكملوا به بالطبيعة حصيلة متوسطة لغير بالنسبة للوفد التونسي مقارنة ممكن حتى بالبلدان العربية اللي نعرفوهم كالعادة، مصر الجزائر المغرب بعاد علينا برشا واحنا بعاد عليهم برشا. إن شاء الله تتطور الأمور في قدم الأشهر على الأقل. خلينا نبدأ بالحصيلة اليوم، باش نبدأ لك بالرياضات اللي ما جابت شيء ومن بعد نكملوا بالطبيعة باللي هزوا اليوم الميداليات. في الجمباز الفني منذ قليل مؤتمن بالله الجلاسي كمل نهائي حصان القفز باحتلاله للمركز الثامن. في الكاراتيه ثم نهائي الكوميتيه ريان الغزواني كان خسر امام الجزائري فلاح ميدون، وايضا اسراب الطيب كانت خسرت امام الفرنسيه بي ا في وزن اكثر من 68 كيلوغرام بعد الحصول على 5 انذارات. في العاب القوى اليوم العشيه احمد الجزيري كمل نهائي 3000 متر موانع في المركز السادس. والحصيله بالنسبه للميداليات اليوم كانت بدايه الصباح مع خديجه الكريمي وسلمى الذوادي في نهائي سباق الزوجي خفيف في التجديف، برونزيه هامه جدا بالنسبه الظروف اللي شهير حضروا فيها واللي جاوا فيها شهير للدوره هذه.
1: انت تحدثت على خديجه الكريمي وسلمى الذوادي، هات نسمعوا سلمى الذوادي بعد الحصول على الميداليه البرونزيه وبعد نرجع لك.
4: C'est une course qu'on attendait depuis longtemps après les championnats du monde et on voulait encore décrocher une médaille. C'est notre troisième ensemble, donc ça nous tenait à cœur de réussir aujourd'hui. On est très fiers d'avoir décroché la médaille de bronze. Oui, c'est des pays qui sont très forts au niveau mondial. C'est des bateaux qui ont fait des médailles mondiales plusieurs fois cette année. Championne d'Europe, vice-championne d'Europe, des médailles universitaires internationales. On savait que ça allait être un niveau très très relevé et c'est pour ça qu'on savait qu'on avait notre place sur le podium avec elle.
1: أيضا خديجة الكريمي اللي حاجت الميدالية البرونزية مع سلمى الذوادي، نسمعوها شنو قالت بعد التتويج.
5: اليوم ميم سي نجم عبيد يقولوا لي النومبر ريدوي مي فما كاليتي هوني. البارح كي لعب دوبل انا ومحمد خويا وهزينا ميداي دو برونز، سيتي اول ميداي دو برونز لافيران في العاب البحر الابيض المتوسط، وميم تو سيتي كونتر دي شامبيون اولمبيك. معناها اليوم خويا عمره 22 سنه 21 سنه يلقى روحه قدام دي شامبيون اولمبيك ويكبش معاه الاخر ونقلعوها في اخر متر باش نهزوا الميداي دو برونز. سي با دوني الحمد لله، برشا تعب برشا تضحيات برشا حاجات في الكوليس اليوم المتفرج ممكن ما يراهمش وما في بالوش بهم، تعب متاع عيلة متاع أصحاب متاع انترينور، ستريس ضغط طاقم طبي زادة معانا في تونس ما خسروش حتى تعرف، دونك الحمد لله يا ربي بكها.
1: سي شاكر خليه يدون الملاحظات مهم جدا لأنه عنده ما يحكي بعد الإنجاز هذا. نرجع لك شهير.
3: بالطبيعة إن شاء الله كيف ما قلنا الميداليات وقفت هي هنا في تورنتو، لكن إن شاء الله نأخذ الإيجابي منها ونأخذ السلبي ونحاول نصلحه قبل ما تجيب بطولة عالم وقبل ما تجي تصفيات أولمبياد. من التجديف كيف ما قلنا اليوم في رفع الأثقال أيمن باشا كان تحصل على فضية الخطف بعد مرفع 176 كيلوغرام وكان فشل في الزوز محاولات اللي بعدها 181 و 183 كيلوغرام، وكانت الميدالية الذهبية للإسباني رويز في 185 ب 185 كيلوغرام، يعني بقى ينتظر في أيمن باشا. ومن بعد رفع الحصيلة لل 185 كيلوغرام، أيمن حاول بال 181 و 183 لكن ما نجمش يوصل بطبيعة، في الأخير تبقى ميدالية جديدة لرفع الأثقال. أيضا باش نكمل حديثنا بالأشرع رفقي، السباق الأخير لناس القماطي اليوم، ناس القماطي تقريبا التونسية اللي تعبت أكثر من البقية لأنه 6 أيام متتالية موجودة في السباقات، وطبعا سمعوها في التصريح متاحها من الصباح حتى للخمسة سوايع أو ستة سوايع في البحر. هتنا سمعين ناس القماطي ومن بعد نرجعنا.
6: السباق الأخراني كملت السادسة، وفي كلاسمون جنرال كملت خمسة، معناتها عملت لي عليا، خدمت بالقدام من الأول للآخر، أعطيت جهدي كل ما كتبتش.
7: التحضيرات قبل ما نجيو للألعاب المتوسطية كيفاش كانت؟
6: تحضيرات شنو نقول لكم، معناتها نعمل باللي عندنا وعملت اللي باللي عندي.
7: شنو المساج تحب توصله مثلا باش نلقاو نهار اخر ناس القماطي على البوديوم رغم انه عندك الامكانيات وتنجم تكون موجود؟
6: باش نزيد نخدم، معناتها مانيش مسلمه فيها، عندي حلم، عندي نحب نكتب حاجه تاريخيه لتونس في السبور نتاعنا. حد ما جاب ميدالية أولمبية وذلك هو الوبجيكتيف متاعي 2028، وش نعطي اللي عندي الكل وش نجيبها.
7: ظهر لي بالنسبة للسباقات تاعكم انتم من أكثر السباقات المتعبة لأنك كل يوم موجودة تقريبا على امتداد أسبوع كامل يا ناس.
6: أي نهبطوا على 6 أيام، الخمسة أيام الأولى نعملوا فيهم زوز سباقات، والنهار الأخراني نعملوا سباق، وكل كل في كل عملنا 11 سباق، كل سباق يقعد 45 دقيقة، نقعدوا في البحر ساعات حتى خمسة سوايع ستة سبعة وكا، يعني دن يكل فربة وكا هو سبورنا ونسي كل على نسي كل كيكا.
7: وصلت عملت نتائج ممتازة في وسط الجمعة ده.
6: اي ربحت كورسة، كنت نجم نربح ثلاثة، ما أغلاط معناتها صغيرة في النيفو هذا ما تسمحش كا، ونتعلم من أغلاطنا إن شاء الله هذا لوسون 2028.
7: باش قعد لك من التجربة هذه سواء بالإيجابيات ولا السلبيات؟
6: تقعد لي اللي حلمي مازال انتاكت، واللي هو نحب نسمع النشيد الوطني في الجوز الأولمبيك.
1: وهذا شهير تأثر كبير لناس القماطي لأنه حسيت بأنه كانت نجم تعمل مخير.
3: الناس كانت بالدمعة تحكي يعني رفقي، وتشوفوا حتى في الفيديو الموجود على الصفحة الرسمية بتأثر كبير، وهو حتى الانترفيو ما كانش مبرمج راوي رفقي لأنه الناس كانت في البوديو متاع تسليم الميدالية.
1: يظهر لي حتى التقطعات ما كانتش مبرمجة هي شيء. ما نعرفش شهير يسمع فينا
3: ستريس وعلى تسمع فيه رفقي؟
1: نسمع فيك توا شهير.
3: كما قلت لك الانترفيو ما كانش مبرمج، تفرجت في البوديوم نتاع زميلاتها وبعد خرجت.
1: باهي واضح شهير نوعية الصوت الحقيقة ما هي جيدة،
3: يعني حزينة بعد
1: شهير
3: كانت متأثرة وكان
1: الصوت مش واضح شهير،
3: وكانت فما باهي نحاول نبدل شوية من البلاصة لأنه
1: باهي وتخدم المداخلة شهير. يظهر لي عطيتنا تفاصيل الكل، ما نعرفش كان إذا كان عندك إضافة في ختام مداخلتك شهير. به شكرا لك شهير على كل التفاصيل المفيدة، وأنه خذينا تقريبا التفاصيل الكل، نتائج أيضا التصريحات اللي قام بها زميلنا شهير الكافي اليوم. وسي شاكر نذكره أنه اليوم اختتام المشاركة التونسية 26 ميدالية. طيب ندخل بعض في التفاصيل وأكيد غدوة حصة تقييمية خاصة وندخل أكثر تفاصيل مختلف الاختصاصات. اليوم تختتم المشاركة التونسية والحصيلة 26 ميدالية، 3 ميدالية ذهبية، 10 فضية، 13 برونزية. كي نعمل مقارنة سي شاكر مع وهران فما تراجع، 27 ميدالية في ألعاب وهران، ما عرفش إذا كان أنا غلط صلح لي، 6 ذهب، 8 فضة و13 برونزية، يعني التراجع في على مستوى الميداليات الذهبية. المفروض أنه الناس تقدم صحيح. تخدم باش تقدم باش تحسن، احنا تراجعنا
2: صحيح. هو راهو كونستا في بلاستو وقت نقارنوا ما بين 2022 و2026 صحيح. هو راهو بعد ساعات التراجع كين هكا يبدا سالوتير، يبدا باهي، خاطر راهو احنا قاعدين نتراجعوا عنا سنين، لكن عنا كلكوز انديفيدواليتي قاعدين يفرحونا عالميا وفي الالعاب الاولمبيه. ريتك اللي صار في الالعاب الاولمبيه، 3 ميداليات، بطوله العالم 2025 اللي عشناها مع بعضنا الكل، الحقيقه فما انجازات كبيره صارت معناها. وهو راهو عارفين اللي راهو عنا مدة فما تراجع، راهو خاصة كي تشوف اللي المشكلة الكل في السيليكسيون. انت كي باش تمشي ألعاب متوسطة أو ألعاب أولمبية ولا بطولة عالم، معناها فما لجنة فنية هي تختار شكون باش يريبريزونت البلاد، معناها هذه راهي تجم تشارك في ملتقيات دولية كل أسبوع، كل شهر، كل كذا شهر، مش مشكل باش تقيم أمورك أنت. وإحنا لومبلاسمون بتاعنا قريب للأوروبا، ساعة من إيطاليا، ساعتين من فرنسا، إسبانيا، معنى مسهلين بارابور للتوا الأسيويين ولا بارابور للأفارقة الأخرين، معناها باش يهبطوا لأوروبا يحب لهم مصاريف كبيرة. اليوم هذا باهي باش يفيقنا على روحنا، خاطر طونكو ما تصيرناش هكا تراجع كيما هكا باش تفيق المسؤولين والفنيين. اليوم معناها احنا في الألعاب الفردية شاركنا ب 103 رياضي، 103 رياضي، 80 ما طلعوش على البودلو، معناها بريسك 80% ما طلعوش على البوديوم. اليوم مش معقول كي تهز 103 حتى في الألعاب الفردية فما ريبريزونتاتيفيتي متاع البلاد. اليوم مثلا احنا شاركنا في 27 رياضي، 23 فردية وأربعة جماعي، 13 طلعوا على البوديوم، 14 لا، مش معقول. معناها فما رياضات ما عندهاش بلاصتها في الألعاب المتوسطية، يلزمها تربح شوية اكسبيريونس إفريقيا وتحسن أمورها إفريقيا، خاطر أنا ما نقارنش كان مع البلدان البحر الأبيض المتوسط بتاع النور بتاع نقارن مش شمال بركا مع الجنوب، زادا نقارن مع مصر والمغرب والجزائر ولبنان وسوريا، نقارن معاهم يعني حتى كان ما نعملوش بوديوم على الأقل نبدأوا قدامهم على الأقل في المراتب. احنا السادسين هما السابعين على الأقل، عندنا سوبريماسي أفريقيا، أسبقية معناها أفريقيا، وعام جاي فما ألعاب أفريقية في مصر. معناها بيان سور كيما أي تونسي كي نراو اليوم ان سيرتان مومون راهي مصر فاقت فرنسا في الاخر، فرنسا رجعت وعملت 24 ذهب وقدام مصر. اليوم تعطاو 285 ميدالية، بقاو كان ثلاثة برك باش تعطاو غدوة زوز في الألعاب القوى، احنا مش موجودين فيهم في الماراثون سيمي ماراثون،
1: احنا كملنا
2: احنا والكرة الماء، كرة الماء رجال معناها مازال معناها التابلو فينال تاع لي ميداي غدوه يخرج
1: بس يتم ضبطه نهائيا.
2: الحاجه الباهيه فما حاجات بوزيتيف، راه مثلا تيكواندو اللي توا في المرتبه الاولى
1: اكثر رياضه متوجه
2: اكزاكتومون، وراها العاب القوى اللي رجعت بالذهبيه نتاعها، راهو في الفتيات من عام 2005 ما فزناش بميداليه ذهبيه، 21 سنه استنينا مروه بوزياني، ريت البيتانك والبول والرافه في المرتبه الثالثه، يلزمنا باقي نعملوا عليهم في الالعاب المتوسطيه وفي الالعاب العالميه، هذيا رياضه باقي واحد يقرا لها حسابها ويعطيها الامكانيات. فما ديسيبسيون كبيره الحقيقه في الكاراتيه، تصور معناها في الكاراتيه حتى ميداي
1: بعد التوب نجيو للفلوب،
2: يعطيك الصحه معناها كيف مراجعة. فما فريق شاب قاعد يخدم ان شاء الله يكون حاضر ل 2030، كما شفنا لهنا التيكواندو الاول ذهب وحده، اثنين فضه وحده برونز، الالعاب القوى وحده فضه زوز وحده ذهب زوز فضه، البيتونك والبول والرافه وحده ذهب زوز برونز، بعد رفع الاثقال غاب الذهب اليوم. حبينا الذهب، علاش حبينا الذهب اليوم؟ على خاطر رفع الاثقال عنده 19 ذهب، حبيناه يوصل 20، لكن بالاربع ميداليات نتاعو عدى ولا عنده في الحصيله 61 ميداليه. عندك زاد
1: رفع الاثقال،
2: رفع الاثقال الملاكمه مثلا وصل تو 60 ميداليه بالميداليه البرونزيه بالمبروك اللي فازت بها. الالعاب القوية معمل وحده ذهب وزوز فضه، ولا عنده 60 في الحصيله الاجماعيه، معناها نحكي من 59 لتو، معناها عندنا ثلاثه رياضات وصلوا عداوا 60 الميداليه. رفع الاثقال عنده 61، الملاكمه عندها 70، وعن الالعاب القوى 61، معناها اكثر وحده هي الملاكمه، رغم اللي جابت وحده برونز باش نعرفوا تاريخ الملاكمه. مهم كان نحبوا نرجعوا نهار ونحسنوا معناها الترتيب نتاعنا.
1: بكلامك هذا كانوا عايشين على
2: الماضي،
1: الماضي يعني الملاكمه يلزمنا نخموا الرياضه هذه تسترجع بريقها، ما نعرفش تعطيها الامكانيات. واحنا حتى في رياضه واهداف كنا كنا برشا على رياضه الملاكمه سي شاكر،
2: صحيح.
1: غدوة أكيد باش تكون حصة تقييمية، وهي الحصة الختامية المجلة المتوسط، باش نحكيو بأكثر تفاصيل، وخاصة نرجعوا على أسباب اللي خلات بعض الرياضات ما طلعتش على البوديوم، وأيضا نركزوا زادة على النقاط الإيجابية، لأنه زادة بخلاف السلبيات ثم إيجابيات نجموا نبنيوا عليها في المستقبل. نرجعوا بتفاصيل اليوم، رياضة التجديف، سلمى الذوادي، خديجة الكريمي، وسمعنا التصريحات، ميدالية برونزية كما قالت خديجة، أول ميدالية برونزية كانت لخديجة ومحمد الكريمي، صحيح. في ألعاب المتوسط، وكأني رياضة بدأت تفرض نفسها الرياضة هذه.
2: هذا هو
1: اللي في وقت من الأوقات ما كانتش فما حظوظ.
2: من لي بارادوكس نتاع رياضة التجديف اللي عملوه وعملوا ميدالية فضية عالمية، وهما ما عندهم في حصيلتهم حتى ميدالية معناها متوسطية. زاد يفودير التجديف يخرج بعد ساعات من البرنامج المتوسطي يمشي ويرجع. دونك رجع السنة وتبارك الله اليوم جينيراسيون هذية فما دي جون ما قصروش، وعلى راسهم سلمى الذوادي توا مثلا هذوما الكونفيرمي، وخديجة الكريمي اللي الحقيقة عمل زوز برونز، هي تسمى معناها هي في الحصيلة متاعها مع أخوها محمد ربحوا المزدوج في المختلط بلوتو فتيات فتيان في الخفيف، واليوم
1: الزوجي
2: فتيات مع سلمى الذوادي. ما نساوش اللي هما عملوا ديجا عملوا الفضة في بطولة العالم شنغاي، وعملوا قبل بيامات نهار 24 قبل بعشر أيام ولا ثمانية أيام عملوا ميدالية برونزية في روتردام. معناها اليوم مجهودات
1: الرياضة هذه قاعدة تفرض في نفسها،
2: قاعدة معناها هذا مهم برشا، على خاطر فما عمل، فما عمل، فما معناها واضحة الأمور بالنسبة للتجديف فنيا، خليت اللي إفريقيا موجود وباقي يحسن في النتائج نتاعه. واليوم كنتيجة ذيك إفريقيا كل عام باش تعطي أكلها نهار من نهارات متوسطيا، هاي جات نتيجة متاع البرونز بالنسبة لافيرون اللي هي أول مرة كيف كيف زاد الناجا فيك بالم، زاد أول ميدالية في التاريخ نتاعهم في مشاركاتهم المتوسطية، معناه كما تقول العاديه، خاطر هما عندهم ميداليات في الالعاب متوسطيه
1: سباحه بالزعانف
2: ولا اكزاكتومون، معناها
1: الاختصاص هذا موجود ديما ولا يخرج ويدخل فيما التجديف
2: جوستومون كان موجود كان موجود في الشاطئي، كان في الالعاب المتوسطيه الشاطئي، وعندهم حصيله هائله، لكن اول مره يدخلوا البرنامج هذا، ودخولهم اول مره جابوا الفضه مهم برشا لهم هما. اللي الحاجه اللي زاد نبرزوها لهنا اللي اول مره في التاريخ فتياتنا يعملوا خير من الاولاد، 51.92% من الميداليات فازوا بها بناتنا، هزوا 13 ميداليه، واحده ذهب خمسه فضه وسبعه برونز، الاولاد هزوا زوز ذهب وخمسه فضه وخمسه برونز 12، وفي المختلط عندنا واحده هذيك نقسموها 0.5، معناها يوليو البنات عندهم 13.5 والولاد 12.5، تعطي 51.92%، أول مرة في التاريخ، خاطر وصلنا عملنا 50%، لكن أول مرة بناتنا يعملوا حصيلة مخير، رغم اللي هما يشاركوا راهو
1: العدد أقل
2: معناها اليوم بناتنا كي نشوفوا العدد المشاركين في الفتيات نلقاو 49 يظهر لي، والباقي عندنا 48 فتاة و55 معناها في الذكور اللي شاركوا 103 بيان سور نحينا الزوز اللي ما شاركوش اللي وصلوا غادي وما شاركوش وفما دي فورفي حاصل المنتخب نتاعنا مشى ب103 عناصر معناها في الرياضات الفرديه وفاز ب26 ميداليه كما قلت لك يلزم نردوا بالنا في الشوا نتاع لي زاتليت ونتاع لي سبور ما نجموش ينهزوا 27 ديسيبلين ما يطلعوا فيهم في على البوديوم كان 13 معناها شطرهم يطلعوا على البوديوم وشطرهم لا
1: ايمن باشا سي شاكر
2: ايمن باشا كنا
1: كان قريب من ميداليه ذهبي,
2: ذهبي.
1: أي هو تعرض لاصابه
2: هذا هو
1: توشي كامل التنافس على ميداليه في الخطف او في النتر
2: هذا تو ايمن باشا تو سيتان بوتنسييل معناها نتاع العاب اولمبيه الحقيقه هالعوامين هذو الاخرانيين المشاكل متاع الاصابات يلزم معناها الاداره الفنيه والجامعه تنظر لها باكثر فما جديه الحقيقه قالوا لنا
1: تحضر انت وتطمح انك تطلع بوديوم وحتى تكون انت عندك ثقه وانك تنجم تاخذ حتى الذب ولكن احيانا اصابه تنجم تقضي على امالك وهذا مهم جدا نتلافاو مثل الاشكاليات
2: هذا هو معناها الحاجات اللي توا رفع الاثقال
1: هي داخله في السبور ولكن نحذر روحي يعني
2: صحيح
1: نحاول
2: صحيح
1: نحمي روحي من الاصابات هذه
2: صحيح ما نعرف اللي ما يجموش يكونوا عائله رفع الاثقال فرحانين ومعناها يخرجوا بلاش حتى ميداليه ذهبيه وقت اللي في 2022 هما عملوا 50% نتاع الميداليات الذهبيه
1: تراجع كبير
2: ثلاثه ذهب ايمن باشا كيف كيف هنية اسمه
1: كارم
2: بن هنية وغفران اللي خسرناها حاجة مهمة برشا بالنسبة لكارم بن هنية الحقيقة البارح عمل فضة وبرونز بصراحة من مواليد 94 عمره 32 سنة شارك هذه رابع مرة في الألعاب وكل مرة يفوز بميداليات تو عنده في حصيلته 8 ميداليات منهم واحدة ذهب اللي في 2022 برافو مش سهل في رفع الأثقال راهو بشدة وممكن هكا معناها هو من مواليد 94 وشارك ديجا في 2013
1: ذكرنا شوية بخليل معاوية
2: ولا وقتي خليل يضرب
1: تجربة
2: برافو عليك
1: متشابهة
2: خذا عليه الروليف خليل عملك زوز الذهب في 2013 هو معاه وقتها يعمل في البرونزية والفضية 2013 2018 2022 2026 باش تعمل انت معناها 8 ميداليات
1: مش سهل
2: يفول فير هوني حضرتهم لهنا من البارح ما لقيناش الوقت كارم بن هنية 2013 عمره 19 سنة زوز فضية 69 كيلو وقتها يوصل 2018 24 سنة ريت بعد 5 سنين صارت في تاراغونا زوز برونز 69 كيلو 2022 في وهران طلع 73 كيلو ذهب وبرونز والمرة هذه في تارنتو واحدة فضة واحدة برونز معنى الحصيلة متاعه واحدة ذهب وثلاثة فضة واربعة برونز في أربعة
1: نسخ
2: تاع العاب متوسطية راهو نادر خاصة في رفع الأثقال والاوزان تتبدل 69 73 75 وباقي تلقاه موجود فريمون ان
1: اكزامبل ويطلع على البوديوم
2: بصراحه واحد كيما كارم فريمون برافو شابو حتى كان فماش الذهب اللي عملوا يساوي الذهب اللي عملوا في الكاريير نتاعه هذه معناه ما نساوش عنده زوز بطولات عالم اواسط ذهب وعنده زاد هو اللي عند ريكوردمان براتيكمون عنده
1: كان قريب من ميداليه اولمبيه
2: وكان قرب زاده في طوكيو خاصه في طوكيو المرتبه السادسه اللي عملها كان يجم معناها يعمل برونز يقرب البرونز
1: اليوم في العاب القوى في 3000 متر موانع احمد الجزيري مرتبه السادسه كنت انتظر ما خير بالتاكيد
2: صحيح شو ريت اليوم كي راهو احمد الجزيري النتيجه نتاعو كي راهو الجناوي جبد روحه من 3000 متر موانع راهو مذوما زوز بوتنسيال كبير في تونس عملوا مرتبه رابعه وخامسه في الالعاب الاولمبي عام صعيب تعدى عليهم ريناهم خاطر عملوا دايمون ليغ وما برزوش عارفين اللي ماهمش بيبرزوا ظاهره الحكايه هاوكا جيناوي اختار ال 5000 باش منع روحه خاطر في ال 5000 متوسطي لي ميور ما كانوش موجودين فما واحد بركه اللي جا قدامه اكسيليرا في الاخر خذا الفضه هم احنا نستناو فيهم في 3000 متر موانع اليوم جزيري بعيد بكل البعد حتى جيناوي ما هبطش لا اصابه لا شيء ما هبطش على خاطر ماهوش حاضر
1: خيار منه
2: خاطر بعد ساعات نقولوا عنا اصابه كان عندك اصابه البارح ما تربحش الفضه راه تربحش الفضه
1: ما تنجمش تكون الاصابه بعد السباق
2: ريناه يكوى عليه حتى شيء لا باس. معناها شو بعد ساعات هذوما يجموا يعديهم على معناها ناس اخرين
1: حسب رايك انت خيار منه
2: لا خيار منه خاطر 3000 متر ما وانع موش حاضر. وهكا شفنا الجزيري اللي مش حاضر مش حاضرين
1: هذوما الدليل
2: هذوما رياضيين راهو مستهدفين ويتمرنوا واحد في امريكا واحد في ايطاليا الجناوي في ايطاليا والجزيري في امريكا راهو المتابعه اليوم فما مشكله كبيره نتاع المتابعه نتاع الرياضيين النخبه خارج ارض الوطن مسيبه الامور لا مدير فني تبع ولا جامعه تبع هي مشكله يسخيبوها فلوس صبلوا الفلوس وكاو وين المتابعه الفنيه مع الستاف اللي موجود غادي
1: راهو شفنا حتى مره ابو زياني الظروف اللي حكيت عليها
2: مروة تتمرن في تونس هي تتمرن في تونس عندها ظروف
1: حتى على مستوى الطاقم
2: التدريب ان شاء الله تتحسن الامور ان شاء الله تتحسن الامور مع مروة بريمون يعطيوها الامكانيات الكل باش عام الجاي تعمل اول بوديوم عالمي خاطر اللي عملته السنه الكل مهم برشا اما كان عام الجاي ما يجيش بوديوم اولمبي معناها عالمي وعاملي بعده اولمبي كانك ما عملت حتى شيء خاطر دايمون ليك فوالا دونك
1: نوفروا الامكانيات
2: كيما قلت انت ستاف نتاعها ناقص يعطيك الصحه تتفكر حكينا في الموضوع هذايا ما فيها باس هديت تونس ميداليه ذهبيه اليوم عندنا ثلاثه بركه زوز في رياضات اولمبيه تيكواندو القطوسي وهي تفل وتفله وعنا ميداليه في رياضه غير اولمبيه لكن رياضه واعده ورياضه في الالعاب العالميه مشرفتنا ما نساوش اللي حصيله منى الباجي اللي اليوم حتى ما هزتش الذهب الالعاب المتوسطيه
1: ارقام كبيره
2: ارقام سته ذهب ومعناها 10 ميداليات في الكل عملتهم منى معناها اكبر حصيله بعد اسامه الملولي
1: بالضبط برشا ارقام ان شاء الله غدوه معاك وبرشا استنتاجات في اخر حصة من مجلة المتوسط غدوة سي شاكر. اليوم وصلنا نهاية مجلة المتوسط تحية كبيرة الوهبي الواعر في الإخراج أيضا حميد الورغي في التنسيق العام وتحية كبيرة لسي شاكر في التحليل الفني وتحية أيضا الشهير اللي أعطينا النتائج وأبرز مسار بالنسبة لرياضيين. هكا نكملوا مجلة المتوسط أجمل تحية رفقي بوستة ليلتكم زينة إلى اللقاء.

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت واحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد.
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.

0: العربية موجة بريحة البلاد.
1: الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
1: متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسأل الله أوقاتكم بكل خير. باب تسجيل برياض الأطفال العمومية الدامجة بداية من اليوم على أن يكون انطلاق النشاط في 15 من سبتمبر الجاري. ووفق بلاغ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، فقدم تحديد معلوم التسجيل السنوي ب30 دينارا، ومعلوم الاشتراك الشهري ب50 دينارا، ومعلوم التأمين للطفل الواحد ب5 دنانير. وبداية من يوم غد الخميس يفتح باب التسجيل أيضا عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية وللتمتع بالمنحة المدرسية. رئيس غرفة أصحاب المساحة التجارية الكبرى الهادي بكور يؤكد أن الاستهلاك المياه المعدنية لازال يتجاوز معدلات الانتاج اليومي، مرجحا أن تشهد الأزمة انفراجا خلال النصف الثاني من الشهر الجاري. هذا وأكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية سلامة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكات العمومية ومطابقتها للمواصفات الصحية المعتمدة وصلاحيتها للاستهلاك. رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي يؤكد للإذاعة الوطنية تسجيل نقص نسبي في كميات لحوم الدواجن، وذلك إثر تراجع الإنتاج الشهري من 16 ألف طن إلى حوالي 11 ألف طن. ختاما، وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن استعداده لمهاجمة إيران مجددا عقب قصف واسع نطاق أسفر أمس عن مقتل 19 إيرانيا على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين. هذا واقترح ترامب إعادة تسمية مضيق هرمز بمضيق ترامب، زاعما أن المضيق أصبح الآن تحت سيطرة الولايات المتحدة بالكامل. ومجلس النواب الأمريكي يصوت على قانون يمنع الجامعات الأمريكية من مقاطعة إسرائيل. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. حكاية والكل موعد فكرة،
4: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى، وفضاءات للحوار والنقاش،
4: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة،
0: وترافقكم أينما كنتم.
4: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: حب منكم تحية كبيرة.
7: الفن الفن عمري للفن.
8: ليالي تونس.
9: مساء الخير وأهلا وسهلا بكل مستمعين الكرام اللي تبعوا موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليلة جديدة من ليالي تونس، وحفل اختتام مهرجان قرطاج اللي كان في 20 أوت 2022 في دورته 56 واللي أفتته الفنانة شيرين عبد الوهاب. احنا مش نسمعوا لها مجموعة الأغاني اللي غنيتها في ليلتها. وشيرين مولودة في أكتوبر عام 1980، واللي اكتشفه هو قائد الأوركسترا في دار الأوبرا المصرية سليم سحاب اللي عجبه صوتها، وشاركت في كورال دار الأوبرا المصرية وبدأت مشوارها الفني في أوائل 2002 بغنية آيلي.

انتم معنا اصدقائي المستمعين في ليالي تونس، تسهروا مع شيرين عبد الوهاب في حفل اختتام مهرجان قرطاج 2022 في الدورة

الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

ثم معنا أصدقائي المستمعين في ليالي تونس، تسهروا مع شيرين عبد الوهاب في حفل اختتام مهرجان قرطاج 2022 في الدورة 56.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: معنا احنا بدأت الحكاية
3: ومحلاها حكاية،
4: محلاها محبة،
3: محلاها عشاء.
5: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
6: الإذاعة الوطنية،
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
6: متعة الاستماع.
8: الخبر عنا مسؤولية
9: والمعلومة أمانة،
10: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
9: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
10: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
11: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
12: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تونس تشارك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي بأنغولا حول تعزيز آلية منع النزاعات وحلها في إفريقيا. فتح باب التسجيل برياض الأطفال العمومية الدامجة بداية من اليوم، على أن يكون انطلاق النشاط

0: في 15 من سبتمبر الجاري. مجلس الجامعات يستعرض في اجتماع اليوم مختلف الاستعدادات والترتيبات الكفيلة بتأمين انطلاق السنة الجامعية الجديدة في أفضل ظروف. المنظمة الدولية للهجرة تختتم اليوم برنامجا تكوينيا لفائدة 20 شابا وشابة من الفئة الهشة بهدف فتح آفاق مهنية في المهن الحرة. تتواصل بمعتمدية سجنان من ولاية بنزرت عملية إنجاز مشاريع في مجال التزود بالماء الصالح للشرب والبنية الأساسية والصحة والنقل باستثمارات مالية جملية تفوق 21 مليون دينار. في العالم يصوت مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع على مشروع قانون جديد يمنع الجامعات والمؤسسات التعليمية الأمريكية من المشاركة في أي مقاطعة تجارية لإسرائيل أو لأي شركة أو كيان ينتمي إليها بما في ذلك الشركات في المستوطنات غير الشرعية. وصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تكشف اليوم عن دعم روسي لإيران في عملية تطوير صواريخ قادرة على استهداف حاملة الطائرات الأمريكية. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: بوجه
3: ليالي تونس.
4: مرحبا بكم في الجزء الثاني من ليالي تونس أصدقائي المستمعين، والليلة نسهر مع شيرين عبد الوهاب في حفل اختتام مهرجان قرطاج في الدورة 56، وكانت السهرة في 20 أوت 2022.

انتم معنا أصدقائي المستمعين في ليالي تونس، تسهروا مع شيرين عبد الوهاب في حفل اختتام مهرجان قرطاج 2022 في الدورة 56.

باش نختموا سهرتنا الليله مع طربيات شيرين عبد الوهاب، باش تغني لأم كلثوم للصبر حدود والف ليله وليله. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا في ليالي تونس.

0: قدمكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: أوجه
3: ليالي تونس.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
6: منتصف الليل هنا في تونس. نشرة الأنباء وفي عناوينها: جامعة البنوك تدعو المجلس البنكي والمالي إلى تقديم توضيحات متعلقة بآليات تطبيق الأمر الخاص بالقروض على الشرف. فتح باب التسجيل برياض الأطفال العمومية الدامجة بعنوان السنة التربوية 26/2027/2000. وفي العالم، ترامب يهدد بضرب إيران مجددا، وتقارير تكشف عن دعم روسي لطهران في عملية تصنيع صواريخ تستهدف حاملات الطائرات الأمريكية. وفي تفاصيل الأنباء

0: أدت إصدار البنك المركزي التونسي منشورا موجها إلى البنوك يضبط شروط وإجراءات معالجة البنوك مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. دعا كاتب عام جامعة البنوك والمؤسسات المالية سامي الصالحي في تصريح للأخبار، دعا المجلس البنكي والمالي إلى تقديم توضيحات المتعلقة بآلية تطبيق الأمر الخاص بهذه القروض.
1: المنصة الرقمية اللي باش يسجلوا فيها المواطنين هل تشمل جميع المواطنين وجميع الناس اللي عندها رواتب من 540 ولا 600، وهل يشمل العائلات المعوزة اللي تدخل في 260 دينار والناس المستحقة بالحق واللي باش يدخل ولادها يقراوا وما عندهمش فلوس باش يدخلوا، هل موجودين في القرى والشر تشملهم المنصة؟ هل المنصة اليوم جاهزة باش المواطنين ينجموا يسجلوا عليها؟ هل البنوك جاهزة؟ هل المجلس البنكي المالي خرج بيان للرأي العام يكون رأي البنوك حاضرة؟ هل على أرض الواقع نجموا يتعاملوا معها المواطنين في المنصة اللي باش يسجلوا عليها؟
0: صرح رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي للأخبار بتسجيل نقص نسبي في كميات لحوم الدواجن، وذلك إثر تراجع الإنتاج الشهري من 16 ألف طن إلى حوالي 11 ألف طن في الوقت الحالي بسبب الأضرار التي لمست قطاع تربية الدواجن خلال موجتي الحر. النفزاوي أكد أيضا أن هذا النقص لا يرتقي إلى مستوى الأزمة، مؤكدا في الآن ذاته سلامة المنتوج.
2: شهر هذا سبتمبر قلنا راهو باش يجي صعيب شويه على خاطر اللي صار لنا في الموجه الاولى اللي جات ثمن وفوق، كنا برنامج نتاعنا 16000 طن، اذا بيطاح 13600 طن، 13600 نجمو نخدمو بها كوم الفوق. كي جات الموجه الثانيه كيف تم برشا وفوق، ما تبرشا جايش البرمجه زادت تحت على حسب التقريب تو وصلنا ل 11000، نجمو نكملو بها شهر نسيسروا احنا على خاطر تو برشا اشكاليات موجوده يهولوا في الامور كما كانوا يحكوا تو يقول لك ثم دجاج غير صالح للاستهلاك، كيف ثم دجاج غير صالح للاستهلاك؟ الهيئة الوطنية للصحة وسلامة المواد الغذائية قاعدين يراقبوا يوميا إذا يشوفوا حاجة نجموا يحجزوها ويعاقبوا للسيد المواطن. بالنسبة للأسعار إذا كان نقطة بيع كانت عشوائي وياخذ من نقطة بيع المنظمة ويمشي ياخذ دجاج ويقصها ويبيع بسوم غالي، ماناش مسؤولين عليه نقول لك خاطر بيع عشوائي. اللي يحكوا عليهم الزايدين في الأسعار يتهدوا على أعصابه، واللي مخالف راهو باش يكون له عقاب محضر أو ثم حتى سجن. الأسعار في نقاط بيع المنظمة المستهلك 8950، بالنسبة
0: في موضوع آخر، أعلنت سفارة اليابان في تونس اختيار مشروع إنتاج الطاقة من الرياح بالفحص من ولاية زغوان بقدرة إنتاجية تبلغ 75 ميجاوات رسميا في شهر جويلية الماضي، وذلك للاستفادة من منحة يابانية في إطار آلية تبادل أرصدة الكربون. ومن المنتظر أن تساهم المنشآت المزمع إقامتها في الفحص في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة أو بنحو 88,367 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا وفق المعطيات التي أوردتها السفارة اليابانية. بعد فاصل قصير، ودائما في الشأن الوطني، فتح باب التسجيل برياض الأطفال العمومية الدامجة بعنوان السنة التربوية 26 و2000 27 و2000. وفتح باب التسجيل للسنة التربوية الجديدة برياض الأطفال العمومية الدامجة بداية من يوم أمس على أن ينطلق النشاط يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر. وأفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها بأنه يتعين على الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم برياض الأطفال العمومية الدامجة الاتصال بمصالح المندوبيات الجهوية التابعة للوزارة خلال التوقيت الإداري. هذا ويفتح بداية من اليوم الخميس باب التسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية. أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض أن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد يوم 30 من سبتمبر الجاري، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 من نوفمبر 26 و2000. وأضاف الصندوق في بلاغ له أنه يمكن إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية أو تغيير طبيب العائلة عن بعد عبر المركز الافتراضي أوكنام. بعد فصل قصير. ودوليا ترامب يهدد بتوجيه ضربات جديدة إلى إيران.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
0: وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استعداده لمهاجمة إيران مجددا عقب قصف واسع النطاق شنته الولايات المتحدة أول أمس، أسفر عن مقتل 19 إيرانيا وإصابة أكثر من 100 آخرين. ترامب أكد أيضا التمكن من ردع محاولة إيران صنع صاروخ يسقط ألغاما في مضيق هرمز، مقترحا إعادة تسمية مضيق هرمز بمضيق ترامب، زاعما أن المضيق أصبح تحت سيطرة الولايات المتحدة بالكامل. هذا وأكدت البحرية الأمريكية تواصل تطبيق الحصار الأمريكي على إيران، معلنة إعادة توجيه 86 سفينة تجارية لضمان الامتثال للحصار البحري. في المقابل هدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، هدد الولايات المتحدة بأن استراتيجية حرب جديدة ستتبعها طهران في حربها ستؤدي إلى هز أسس الولايات المتحدة. هذا وكشفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن تقارير تؤكد دعم روسيا لإيران في عملية تطوير صواريخ قادرة على تشكيل تهديد حقيقي لحاملات الطائرات الأمريكية. وعلى صعيد آخر، كشفت مسودة تقرير وكالة الطاقة الذرية عن شكوك لدى الوكالة فيما إذا كانت طهران قد تمكنت من تمويل أو تحويل مواد نووية لأغراض عسكرية. وفي سياق متصل بالحرب في المنطقة، يصوت مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع على مشروع قانون جديد يمنع الجامعات والمؤسسات التعليمية من المشاركة في أي مقاطعة تجارية لإسرائيل أو لأي شركة أو كيان ينتمي إليها، بما في ذلك الشركات في المستوطنات غير الشرعية. في قطاع غزة استشهد أمس 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بنيران الجيش الصهيوني، فيما كثفت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق السكنية ومخيمات النازحين في القطاع. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. جامعة البنوك تدعو المجلس البنكي والمالي إلى تقديم التوضيحات المتعلقة بآلية تطبيق الأمر الخاص بالقروض على الشرف. فتح باب التسجيل برياض الأطفال العمومية الدامجة بعنوان السنة التربوية 26/2027. ترامب يهدد بضرب إيران مجددا، وتقارير تكشف عن دعم روسي لطهران في تصنيع صواريخ تستهدف حاملات الطائرات الأمريكية. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية. في أمان الله.

جسور المحبة مع أنيس الحرزي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، مرحبا بكم في جسور المحبة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في سهرة أكيد سنتناول موضوع المال وما أدرك ما المال.

بعد منتصف الليل، الآن منتصف الليل 17 دقيقة، يعني دخلنا في يوم جديد، الخميس 21 ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق للثالث من سبتمبر 2026. يوم جديد في حياتنا ويوم ننتظر منه الكثير، خصوصا ونحن دائما نسعى من خلال المواضيع نقترحها للتفاعل معنا. الليلة نحكي على المال، الفلوس، المال قوام الأعمال، ولكن المال اللي عنده حكايات أخرى أكيد باش نسمعها معكم إن شاء الله. هو أكيد أنكم كل سيدلو بدلوه في سهرة الليل على رقم 71 844 474 844 404.

تحية من استوديو 5 الإذاعة الوطنية لتطوي كل المسافات وتنتشر في الأفاق وأينما يسيركم صوت الإذاعة الوطنية التونسية في تونس وخارج تونس في كل شبر من هذا الوطن العزيز تونس ليحط رحال بينكم ولنتفاعل مع بعض من خلال مكالمات الأصدقاء. حميد الورغي رفقاء دربي في هذه السهرة الليلية. حميد الورغي ينتظركم على رقم 71 844 404. فاتن حسني في الإخراج الإذاعي. من أمان مزدح صديقكم جميعا ودون استثناء وبعد إذنكم أنيس الحرزي. استمعنا تسهيل إن شاء الله بيسهل على كل إنسان وعلى الوضع اللي نشوف فيه مع الحرائق مع فقدان الماء مع فقدان عديد من المواد الغذائية الأخرى وثم مشاكل كبيرة ربما قاعدة تتفاقم يوم بعد يوم. إن شاء الله تونس بخير إن شاء الله يا ربي يبعد علينا كل الأزمات اللي تعيشها هذه البلاد لأنه هذا الشعب الطيب العريق هذا الشعب اللي عاش تلك الحضارات وربما عايشة لأنه حتى في عاداتنا وتقاليدنا. ونذكر أنه فاتن حكيت لي على كركوان وعلى المعرض مشيت بالذمة وعملت جولة أنا خلت كان جيت أمين معي فيسبوك وركليت تتصور الكل يعني مشيت أعمل جولة هناك وحكيت لي على برشا أشياء اللي هي تعود للحقبة القرطاجية وخصوصا كما الشاشية وحتى الطابونة اللي طيبوا فيها الخبز يعني كل هذه الأشياء ورثناها يعني التو ما زالت موجودة اليوم الناس هذا يعني مش تعرفوا انتوما تعاقب الحضارات ولكن بقات الأثار نتاعها في حياتنا اليومية الآن اللي احنا في 2026 يعني نتحطوا على 3000 سنة حضارة. حبيت قلت أنه اللي يسمعوا فينا الآن مش نتحطوا على المال ما ثماش واحد تقريبا صغير كبير يعني يا اما في لبسته والا في العوده المدرسيه الان يزمنوا المال يزمن الفلوس باش ينجم تكون عوده طيبه لانه صار يفقد الكتب ولا ما عندوش لبسه ولا ما عندوش كتابليه ولا ما عندوش المحفظه وغيرها ذي بدينها فقط في العوده المدرسيه والجامعيه فما بالك في نواحي الحياه الكل يعني المال يفتح برشا ابواب ويعمل طريق في البحر. ولكن نحب نسمعكم انتم على شنو تحكيوا على المال لانه المال هذا في برشا جوانب اخرى لان تصور انتم انسان ما غير مال هل نجم يعيش هل نجم يشري دار كرهبة يشيل لبسة عشان لانه المسألة كما قلت لكم مسألة حياتية لانه مش نجم يعيش في هذه الحياة واصبح المال ضرورة حتمية باش الانسان نجم يعيش في هذا العالم وفي هذه العولمة يعني التطور الكبير اللي عايشين وتوا مازلنا قاعدين نراه في برشا حاجات أخرى وإن شاء الله ديما نقول أنه إن شاء الله القادم أفضل بإذن الله. باش نمشيو للعين اللي ما تشوفك شي العين ما تشوفك شي شتاع شكون زعما هي لطفي بوشناق ومشلين خليفة.

سهرت عمري يا الزهرة من اللي نورت بيدي يا سهرت عمري يا الزهرة من اللي نورت بيدي كأني علقت الجمرة واقطفت الشمس بعيني ونحلف لو نمشي على الجمرة حب

عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بالبين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بالبين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حيا ولو ما كنت نخاف من الله نقول

0: جدد كل التحايا لكل الأصدقاء والصديقات في جسور المحبة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية حول المال. خذيت لكم أبيات جميلة مشهورة من الشعر العربي عن المال، قيلت في قيمته وأثره على الإنسان. شعر بشار بن برد: إني وإن كان جمع المال يعجبني فليس يعدل عندي صحة الجسد، المال زين وفي الأولاد مكرمة، والسقم ينسيك ذكر المال والولد. قيل الكثير عن المال، يعني تناولوه الشعراء في العصر الجاهلي. نحن ذول وصلنا له تو العصر الجاهلي، يعني ولينا كان دخلنا كانوا شعراء كبار، يعني شعراء فطاحلة الشعر، وخصوصا أنه تغنوا على المال وذكروه في أشعارهم ومعلقاتهم. هذوم المعلقات المشهورة، 7 معلقات مشهورة بشكل كبير، يعرفوا خاصة مدونة الشعر العربي. حبيت نشير إلى أنه المال موجود بشكل رهيب في مدونة الشعر العربي، وأيضا في عند الأدباء والشعراء، وأيضا الفلاسفة. سنعود إن شاء الله بإذن الله لننتقي لكم نخبة من الأقوال وبعض الأشعار إن أمكن في سهرة الليلة. تغنى عديد الفنانين على المال، وتشوفوهم يعني ذكر المال باسمه أو ما تبعه من الغناء. سنستقبل أولى المكالمات الهاتفية، عندها مدة ما تدخلتش ما تكلمتش، هو برشا لو ثم برشا أصدقاء يا أما قاعدين في الاستماع أو يعني غايبين علينا. إن شاء الله غياب بيكون وراه يعني صحة وعافية، لأنه نحب ديما نسأل أصدقائنا الأوفياء ومستمعينا الأعزاء اللي ديما يتواصلوا معنا في جسور المحبة. منوبية عندك غيبة بارشة. منوبية مساء الأنوار، مساء الخير، أهلا وسهلا بك منوبية.
1: قلت مساء الخير وصباح النور.
0: صباح الأنوار، صباح الفل والياسمين.
1: والورد والياسمين لك عز حميد في الإذاعة وعز فتونة.
0: مرحبا بك
1: ويعطيك الصحة اللي كنت أبارك الله فيك. والله حتى كما شارك زيان في الاستماع.
0: مرحبا بك، لأنه كي تغيبوا
1: علينا ساعات الريزومة وصلناش
0: كي تغيبوا علينا نسأل عليكم، خطر تم برشا أسماء ولات
1: خير ساعات الظروف تحكم. نعم. وليامات هذية وقت السخانة ديما الريزومة صلناش.
0: نعم
1: ساعات نطلب ما نتحصلش
0: على الله،
1: مش ما نطلبش أي
0: ما نتحصلش على الله. نعم مرحبا بك.
1: أما الاستماع لا ديما نسمع، ما تفوتنيش حتى حلقة.
0: مرحبا بك. الليلة باش نحكيو على المال، وانت عندك تجربة كبيرة في يعني في المال. علاش؟ على خاطر مش سهل الإنسان راهو يربي أولاد، لأنه تطلب مصاريف كبيرة وتطلب مجهودات كبيرة، لأنه ما كبر يعني شوف المراحل الكل، يعني الطفولة الشباب ثم يشتد عوده ثم بعد ذلك يعني تجهيزي للزواج
1: وغيره. كان كبر تتبطل تكبر ديما تقعد
0: دائما. نعم نعم
1: تقعد ديما وراه حتى ولو كبير في المرة. نعم. هو ربه سبحانه هو المال والبنون زينة حياة الدنيا.
0: نعم نعم.
1: أما رو كثرة المال.
0: نعم.
1: تولي مش باهية، تولي تعاسة، تولي سعادة. كثرة يعني المال تولي تعاسة.
0: حاول ثم ناس يحبوها، يعني يحبوا يلموا برشا فلوس ويحبوا ديما الفلوس ويجريوا كان ورا الفلوس.
1: برشا يعني خلى كيفاش ولي في
0: كيفاش ولي في تعاسة اللي هو المال تفتح له. قلت في بداية
1: لا لا لا لا والله طريق في البحر. والله لا هو مرتاح. لا نقول لك أنا هنا لا هو مرتاح. تعرف علاش مش مرتاح؟ هو حتى ربي سبحانه ينسى قداش يعمل العمارة، يتفكر يحسب قداش يشري كرة، قداش يشري أراضي، قداش يمشي يعمل حاجة، قداش يشري طيارة. يبدأ يحسب يحسب يحسب يحسب لين يمرض والجسم بالسعادة لا يشم ولا يستحلها. هذا نقول لك قصة واقعية. ثم زوج خاوة، واحد غني واحد فقير. الفقير يطيب حوايج اللي كتب من ربي، يبات يضحكوا مريته وشيخينه ووليداته، والغني يبات يحسب. مات الغني قالت الرجل يا خمشاه ربي اخوك اش عجبه في روحه، يباتوا يضحكوا زايتين وشيخين. علاش ما سبتي كان ايش عندهم حتى يباتوا فرحانين ومعناها وزيتين. قال هو تحبي مع الشيء حكاته نقول لك أنا أش عملها سيدي مشالة. قال تحب باش نعطيك مثلا نقولوا احنا 10 ملايين تاخذ بها على ليش وانا راس المال تعطي راس المال السيدة نقسموه. قال هو زعما هكا هي قال خير متبقى كاكا قاعدة كاكا عمل حاجة على الأقل. قال باهي هات أعطاه مشى شرى هذاك الغنم وشرى العلفة وشرى كل شيء ولات بطلتشك الضحكة ولا يحسب إذا شبيه العلوش وقتاش يشري شو اسمه العلف وقتاش يتحاسبه أخوه ما عدتش لك الحياة الضحكة وكل ابتسامة هو مرت
0: نعم البساطة
1: اللي كنت مرت ما عادش نسمع قال ماني قلت لك أنا هاني فلسكت هذاك ريت ليش علاش قلت لك المال راهوش مش ودي بس باهي باهي وخايب ويسد برشا بالبال صحيح أما كثر تاع برشا عشت أنا عشت في شهريتي 300,000 شهريت راجل وأربع صغار ربيت أربع صغار والحمد لله والشكر لله تعدت الحياة لاباس
0: ولكن أكيد ولكن لو صارت ذائقة مالية لأنه ثم متطلبات كبيرة من نبيع
1: لا أنا مشيت بالتدريج خويا نيس أنا مشيت وعد يعني ربيت عيلتي بالقناعة باش اليوم هذا ربط ورا الرجال تبارك الله صغارهم وكل شيء
0: يمكن بقى. الزمن توا خاطر متطلبات الوقت
1: اكثر بكثير لانه تغير توا بالحق
0: لانه كان تلفت عيمينك وليسارك باش تلقى ولدك ولا بنتك مش كيما كنت تصرف قبل كيما توا لانه توا ولات كل شيء كل حركه يلزمك تدفع
1: يعني شوف توا شوف توا في حفادي توا حفادي توا ولادي صاي توا حفادي امهم اليوم بركه مش للسوق خذت لهم اللبسه
0: نعم مصاريف العودة تاع العودة المدرسية مصاريف
1: تاع هزت 100,000 100,000
0: نعم
1: 100,000 جبت للفريق شفت لهم سريولات شفت لهم حويجات الانظاف وسمحين ومرتوبين ومرقلي
0: نعم
1: وانت عم نول تخلي لسنا السي كان مثلا ما تشريش السي خاطر عندهم انت عم نول طبليات عندهم انت عم نول راهو الانسان يمشي على قدك ساده يمد رجليه
0: نعم يعطيك صح نعم
1: يعطيك صح
0: حسب وزيد نعطيك معلومه شوف حتى في عاداتنا مثلا سيده منوبيه حبيت نقول لك مثلا احنا ما احتفلنا بالمولد النبوي الشريف كانت قبل كل شيء من دار يعني يا سيده عربي وتعمل كذا وكل شيء من عندك توا ولات لازم تشري زقوق وتشري ندري شنو وحكيت هذيك الكل اللي يكلفوها لك يعني تتكلف
1: بشكل كبير شكون اللي يعملها خويا يعني شكون؟
0: لا
1: راني انا نعملها وانت راني انا نعملها وانت
0: نعم
1: هاني انا ما عملتهاش سيدي الزقوق مثلا
0: لا لا لا حبيت نقول لك لو ثم ناس تصرف مصاريف غريبة عجيبة يعني يكلفوها أي حاجة اللي هي فيها ربما فرحة وبهجة حتى العراس اللي احنا توا من زايد الباش عبيد قاعدة تعرس وتوا في أواخر احنا دخلنا توا للفصل الخريف ثم ناس يعني العرس يتكلف مش كما عرست انت قبل سيدة منوبية كما توا يعني
1: هاني توا ماني عرس انا قبل كما قلت لك وهاني عرس لأولادي انا عرس لبناتي سيدي انا كي عرس لأولادي العرس عملته قدام داري ما كريتش صالة
0: نعم
1: انت نكري بالصالة يمشي يعدي بيه 15 يوم اسبوع جسد شهر العسل ويجي
0: نعم
1: ما عملتش صالة مشيت على جدي في انا كي نخطب الطفلة نمشي لها قبل لا نخطبها يا بنتي راهو عندي وعندي وما عنديش وما عنديش راهو كانت تحب كان معملة مرحبا تو نجي نخطب انت باش تلبس راهو ما عنديش راهو ذاك اللي موجود
0: نعم
1: جيب
0: الوضوح من الاول اي الوضوح من الاول وثم ايضا
1: يعطيك الصحه إيه؟ عندي خمسة ملايين باش نصرف 5 ملايين قداش حاجك فلوس حاجك بزوز ملايين ثلاثه تفضل جي نهار لحد نقاك مش صدر حظ باش نجي نهزك باهي متفاهمين متفاهمين انا وما لها مثلا بابا وما وي
0: نعم
1: هذاك كيفاش عشت معناها عرست الاولاد عرست ثلاث عروسات الاولاد
0: ما تكلفوش عليك يعني ما كلفش كل فكره
1: لا لا تدينت
0: الحمد لله الحمد لله
1: ولا تسلفت نمشي على جدي حتى ذهب كي نشري شات بنتي شات ورجل دخل الذهب قال لي بري معايا قلت له ما نمشيش برا انت وياه وناديت بنتي واحد عندها بمليون اشري عندها بمئة اشري ودي بالك تجي قدام الساغ وتقول نحب ونحب ونحب
0: ولكن تو شفت قبل كيش تحكي انت تو الذهب يعني طلع صاروخ يعني السعر نتاعو صاروخ يعني تو ما عادش نجم شو حتى ال 5 ملايين تكفي ولا 10 ملايين تكفي ولا
1: ولدي راه ولدي عرس 2001 ولدي الله يرحمه الكبير عرس 2001 راه تو وبنتي عرس 99 فهمت ما لهمش ياسر حتى هم وحتى الجوع
0: الاوقات هذيك نعم الاوقات هذيك كانت اوقات نقول مبارك عليها على خاطر تو بصراحه كل شيء في
1: الضوء رانا احنا يعني رانا احنا اللي نعملوها احنا نخلقوا السعاده ونخلقوا التعاسه
0: صحيح
1: انا بالنسبه لي انا فكرتي انا
0: نعم
1: مش على قد جوع مات ترى نشوف الذب قلت لهم هذا راجل على وحده والله شريت يعني شركه وبراسلي وخواتم بذوق تسعه
0: نعم
1: وعرست ولبسنا عليها وجبت لها صغيرات
0: الفايده في هنا والفايده
1: نعم نعم يعطيك الصحه احنا نصنعوه انا ليش نعمل عشيده تطلع لي ب 50000 و 100000 علاش علاش سيدنا قال لهم اعملوا كيكه هاو هاو جارنا دن يا خو صغاري كيشوفوا انت علميهم وليداتي راني انا ما عنديش هكاك بشويه بالقناعه
0: نعم
1: يطلعوا بهين يمشوا على قد
0: يعطيك الصحة
1: نعم
0: يعطيك الصحة لا لا بالعكس أنا نحب كل الآراء شكرا لك شكرا لك
1: أنا نخلقها التعاسة ولا نخلقها السعادة أنا نتحكم فيها وربي إن شاء الله قدر خير
0: إن شاء الله
1: وناخذوش الفوق أنا ما ناخذوش الأعلى مني ناخذ اللوطة مني
0: وهذاك هو وهذاك هو الصواب وعين الصواب
1: صحيح علينا تقول لك شوية لاباس شنو نغسل صالة أنا نقعد ساعتين ثلاثة ملايين علاش علاش باش نقول واو عمل صالة وعمل عرفقة ودنك الحال شنو هذا شنو
0: نعم
1: ما تجيش
0: نعم
1: يمشي على قدي وليش مرتاحة ومخي مرتاح نعم ومبات راك بس علي شنو
0: نعم شكرا لك منوبية شكرا لك إلى اللقاء يعطيك الصحة نمشيو لمينا مرحبا أهلا وسهلا بك
2: أهلا بك يا سيدي
0: مساء الأنوار غبت علينا زادة
2: عيدك مبروك نتاع المولد
0: عايشك بارك الله فيك وأنت زادة غاب علينا برشا أصوات هاكا اليوم كل مرة نسمعوا
2: والله زادة تعرف شي ما فماش ريزو ونطلب أنا نطلب ما تحصلش عليك
0: نعم نعم مرحبا بك مرحبا بك
2: يعيشك
0: المال مينا
2: المال فنون زينة الحياة الدنيا
0: نعم نعم
2: والله يا سي أنيس احنا في السيقة نقولوا هي احنا الأمة العربية المثل إذا خليك المال يخلف له بيت
0: نعم
2: فهمت
0: نعم
2: أما كما قالت للمنوبية محليها تحية ليلها تتصرف أنت تجيك حاجة يلزمك تتصرف برا حتى عندك كمل عليك ربي ولباس عليك ما تقعدش تفيع ما تقعدش يدك معناها محلولة فهمت يخلي الواحد وانا راجلي مسكين يخلي على واحد حشيك عملية على مرض يجي مفاجأة ما تلقاش يدك سارقة يا سيدي
0: نعم نعم
2: وتقرا حساب الزوالي وتمشي على كما قالت هي تو ربينا حفيدنا والله كما تربينا احنا
0: نعم.
2: احنا بويا يرحم اربع بنات لي طلب صيغه ولي طلب دار هو الله يرحمه ميت عن سنتين يرحمه صدقني لو وش كان عن الناس مليحه وعن الناس الطيبه ما صارتنيش حتى حاجه يا سي انيس
0: نعم
2: وثم تلقاه شكون يتبع يميني احنا توا في تفاقس حفرنا قديش من مره شنو البيتيتيج بالملايين يا سي يا سي انيس
0: نعم
2: راهو شيء القوه بعتيلي بكله في الزبل تحضر الصاله تلقاه كالسلاسي على ساعه يجي مبنن كله فوق الطاولة في الزبلة تبذير راهو تبذير حتى ربي ما يحبش
0: نعم لأنه الناس أصبحت المظاهر ولات هي الغالبة والناس ولات تتنافس شكون يصرف أكثر
2: شكون
0: وهذه مشكلة كبيرة
2: يماري وإحنا نقولوا يماري وبعضا
0: نعم نعم
2: ما فلانة عملت لازمني نعمل خير منها لا كيفاش هي تعمل ما نعملش والدين والدين يا سيدي على بالي باش نكون عرس أربع سنين ومازال ما خلصت الدين نتاعو.
0: نعم نعم يقعد في الدين ويقعد
2: معناها تصور كيفاش يرقد الليل.
0: نعم.
2: واش لازم عليا يا سيدي؟
0: ولكن المال في هذا العصر وفي هذا الزمان وفي اي وفي حتى في قبل يعني هام جدا باش تنجم تقضي حاجاتك باش تنجم تسلك امورك لانه المال وسيله باش تنجم تعيش يعني
2: تقضي على قد طاقتك.
0: نعم.
2: امي تقول يرحمها اللي دخل دينار يدخل 100 مولات تيجي يحتاج اللي يخدم تقول لك كيفاش تقول الله يرحمها تقول لك مسحم ندخلوا للحم
0: نعم نعم
2: انت على قد طاقتك والله يا سي ما تعيطك على انا تو والله لين ميري لين ابدا والله نلقى شي نعفص عليه الويد ما نتلفتلوش على خاطر تربينا في الخير تربينا بالقناعه تربينا بكل شيء
0: نعم
2: ما يهمنيش انا والله مساكن توا والله في بالي لا ينجموا يعرسوا توا اللي مازالوا ما عرسوا
0: نعم نعم لانه صعبوها برشا ولات مكلفه ولا الى جانب الزواج برشا حاجات اخرى يعني ثم اشياء اخرى الان الانسان مطالب باش انه يوفرها كيما السكن كيما السياره ولات حاجه ضروريه برش حاجات ولات قبل اللي ما كانتش بالشكل هذايا. وكيما قلت المال شوف انت حتى الدول اللي عندها برش فلوس عندها القوه يعني عندها هي. شكرا ليك شكرا ليك مينا باش نمشيو صابر ربي الله على الدنيا.

0: مشيو المكالمة موالية. السيدة من القيروان، سيدة مساء الأنوار، أهلا وسهلا بك سيدة.
1: ألو
0: ألو، مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بك سيدة.
1: مساء النور،
0: أهلا وسهلا بك، مرحبا بك.
1: مرحبا إنيس، مرحبا بك.
0: أهلا وسهلا بك، مرحبا سيدة. ونحن
1: تحية ليك، تحية ليك، تحية الحميد، وتحية الفتونة.
0: شكرا لك، تحية هم زاد يبدلوك بنفس التحية. المال السيدة، وما أدرك ما المال؟
1: المال والله هو المال، يعني فيه وفيه الحقيقة. المال هو وسيلة ساعة وسيلة بس الإنسان للعيش، أما موش هو السعادة. موش هو كل شيء المال. المال يعني صحيح باش كيما توا، خاصة الوقت هذايا راهو كيما مش كيما قبل. قبل بأقل حاجة تنجم تعيش، بأقل حاجة معناها الحياة والمعيشة والكل ما هيش غالية الحقيقة. أي أقل إنسان حتى زوالي يعيش قبل، لكن توا كل شيء ولا ما عادش، والمتطلبات الحياة ولا الصغار ولا بد باللي باش تعلمهم أنت وباش تقولهم فاطمة، تقولهم لا راهو قناعة، راهو أنا ما نجمش نوفر لك هكا. هو يلزم الصغير يلزمك تحطه بحذاه وتقول له راهو ما نجمش انا نوفر لك كل شيء، ما نجمش مثلا كيما بنت جيرانك، كيما بنت خالتك، كيما معناها انا كي نجم نشري لك هيك الحاجه نشريها لك، ما نجمش. والمال هو باهي، راهو باهي ومش باهي. المال باهي كيما قلت لك باش انا نجم نعيش صغاري زادا الحقيقة، باش نجم نوفر لهم، باش نجم نقريهم، باش نجم الحقيقة الحياة. ولكن ما هوش إذا كان يكثر المال الحقيقة، إذا كان يكثر كما قالت المستمع منو بيه، راهو إذا كان يكثر يولي ما عادش مال، يولي الإنسان ما عادش سعيد، يولي يبذر، يولي يحسب فيها يزيد، ماذا بيه يزيد، عنده مثلا 50 مليون ماذا بيه يولي 100، عنده 100 مليون ماذا بيه يولي 200، ما عادش فاهم شنو هي السعادة، ما عادش يفكر، ما عادش حتى معناها يولي يفكر كان في الفلوس. والإنسان الانسان به المال حتى كما قلت زاد ساعات حتى باش يمشي للطبيب زاد الحقيقه، يعني باش لازم يداوي روحه باش ينزل. اما كثرته المال وراه زاد ان المبذرين
0: اخوان الشياطين. نعم
1: تتفاعل معايا،
0: فكرت تتفاعل انت. لا خاطر لا حبيت هاو تفاعلت معاك انت، قلت ان المبذرين، ان المبذر هو اخو الشيطان، لانه في ربي ما يحبش الاسراف، يحب ديما انسان معتدل في كل شيء، يعني حتى في المال، في لانه المال هو باش الناس ما في بالهمش. صحيح انت تتعب وكذا، ولكن هو مال الله، هذه ربي يرزقك، والمال هذا راهو فيه حق عليك ولك، ثم حق باش تعطيه من مال الله اللي هو انت خدمت وربي خلقك في هذه الدنيا هذه، باش تخرجوا في شكل صدقه، باش تخرجوا في شكل مصاريف على عائلتك، باش تخرجوا في شكل ولكن هو ايضا زكاة ليك، يعني ما تعرف المال هذا هو فيه للدنيا وفيه هو ركن على فكرة من أركان الدين، وهو ركن من أركان الدنيا.
1: زكاة.
0: نعم، هو المال في الإسلام ركن من أركان الدين وهو ركن من أركان الدنيا. كيفاش ركن في أركان الدين؟
1: نعم.
0: الزكاة صحيح، هو دين الزكاة.
1: اللي عنده مال واش يولي يفرعن على الناس، يولي ما عادش يكلمهم، يولي يغزر لهم غزر هكذا، كيفاش يولي معناها هكا يعني من كما نقولوا لي فامي بورجواز، اللي يكلموا حد وكلي متكبرين على الناس. ليه؟ انت عطاك ربي رزق، عطاك ربي مال، صدق ما يسالش، وخاصة تو وقت ربي وقت العودة المدرسية ما فيها باش انك تشري. انت عندك معناها ماكش باش، ماكش انسان متوفر لك المال، ماكش باش تعطي مثلا من مال اولادك. هو حتى الانسان كي يعطي من مال اولاده ربي يزيده رزق على رزق. خلي معناها الانسان عنده الفلوس وعنده، معناها انت مادام عندك المال يريد انك برشا ناس ولا ما تلقاش كيفاش تقرا، ما تلقاش باش تشري كتاب، ما تلقاش. انت يريد كل صغير ماذا بيه، كل صغير ولا عائله بحذاك زواليه ولا ما عندهمش، انت تشري لهم الكراسات والادوات المدرسيه لفورنيتور الكل، باش اليوم لهم انت ما فيهاش انت عندك فلوس معناها يا ربي انت ما خرجت انت خرجت مثلا كما نقولوا خرجت خرجت مثلا 200 دينار او خرجت 500 دينار انت يا ربي ما تعرفش عليه ربي يزيدك ربي الضعف والتريبل التريبل نتاعك ال 500 دينار اللي خرجتهم انت باش تديهم لفورنيتور نتاع التلميذ هذيك ولا كل العائله هذيك الزواوله انت ربي يزيدك يزيدك في ماله اكثر واكثر واكثر ولا ما فما ناس الحقيقه تبدا عندها المال ولا شيء ما تزكيش وتبدا عندها يا ريت زيد زيد زيد اللي يغشوا القام اللي عنده التجار اللي عندهم برشا فلوس يتلقى كما يجي ويعمل احتكار يخبي يخبي يخبي يخبي باش يبيعوا نهار اخر بالزايد يطلبوا اكثر انت وين ماشيين مين وين ماشيين راه مش كل شيء المال راه المال عمره ما كانت راحة البال صحت عندك فلوس عندك برشا فلوس ولكن صحتك تبدا متدهوره وما تلقاش كيفاش باش تعمل لك المال هذاك يعمل لك حتى شيء فيه وسيلة ايه اما ما نجمش يخليك تعيش في راحة بال يخليك تعيش في سعادة اما كي انت المال ذاك تعطين تحطه وديما تخرج زكاة في كل حاجة تخرج عليها زكاة ربي يزيدك الضعف متاعها
0: نعم وربما انا باش نقول لك انه الاسبوع القادم عادش انت عندك ديون ولا دين الدين
1: الى حتى لا
0: ما عندكش حتى دين
1: اما بربي مش نسالك على حاجه بالحق تو فكرت اني فما سامحني بربي سامحني يوم السماعي انا لتو كنت باش نمشي نسال زعما امام الحقيقه عندنا واحد يعني طيب الغزي كانت العرش تاع سماعي دي كيما عندنا عبد الرحمن خليفة قبل يعني كنت باش نمشي له نساله انا كنت خياطه بحذايا قريبه كنت قريبه خيطت لي معناها حاجه بون انا ما عجبتنيش جبت لي فادي فوز ما عجبتنيش الحقيقه خرجت متغشه لكن من بعد ما عطيتهاش ومن بعدين واحنا اصحاب
0: عطيتها الفلوس ولا
1: انا ومباتك
0: يعني خلصتها
1: من خلصتها يعني الا من بعد ما عنديش عليها حتى فكره هي كانت في حومتنا كنا برك سالت عليها والحكايه عندها برشا تقريبا تجي 15 سنه انا ماليش البالي قعدت نسال عليها ما عرفتهاش فين ما عرفتش فين ولات وين تسكن ما عنديش عليها حتى فكره انا قد خايفه تو والحكايه مش كبيره راهي معناها 25 دينار ولكن قلت ان شاء الله حتى 2 دينار انا يلزمني هذوما نخلصهم ما عرفتش انا الحقيقه كيفاش باش نخلصهم قاعده بالحق خايفه نخاف الانسان ما يعرفش على الموت معناها الموت وقتاش انا ماذا بيا نعطيهم
0: لقبل
1: من الانسان ربي
0: شفتك النيه نتاعك هذه النيه هذه هل الشعور هذا والله راهو يعرف ما بالسرائر ويعرف شنو هو برشا حاجات يكفي انك انت نيتك هذه صادقه لانك انت ربما تخلفت انك باش تخلصها هو كل شيء والمال موجود ولكن تنجم ايضا تخرجها صدقه باسمها هي
1: ولا قلت
0: تخرجها باسمها هي
1: نجم
0: تخرجها صدقه تخرجها صدقه باسمها هي اذا ما لقيتهاش وعندك سنوات اكل 25 دينار هذه راهي على فلانه الفلانيه حبيت نسالك على الدين انت سالتك على الدين هل انت عندك دين ولا
1: لا لا
0: متاكده سيده متاكده ما عندكش دين بالكل ها
1: متاكده لا ما عنديش دين
0: لا عندك دين لا عندك دين سيده
1: ما عنديش الا ذوما اللي قلت لك عليهم
0: لا لا مش هذه بركه هذه حاجه من الحاجات عندك دين عندك برشا ديون سيده انت
1: والله ممكن انت تقص حاجه اخرى
0: صحيح هذا هو موضوع الاسبوع القادم طول الاسبوع القادم تفهموا شنو الديون ثم ديون كما السيده حكيت على وضعية هذه اللي هي ربما ولكن ثم ديون اخرى ما تنجمش تخلصها شو هي الديون ما تنجمش تخلصها في حياتك في دينتك طيب بعد
1: هذا الانسان اللي يظلم مثلا يظلم
0: خلي الاسبوع القادم الاسبوع القادم باش نحكيو على الدين على فكره الدين موجود عند الولد الصغير اللي يكون تولد الصغير والكبير واللي يتبيع الحصير كلنا عندنا ديون
1: حتى اللي مازال كي تولد عنده دين
0: عنده دين تو تكتشف شنو هي الديون هذه الاسبوع القادم تو تعرف مش الدين فلوس بركه تو تعرفوها بعد يلا باش نمشيو غوار
1: اكيد الديون تو فهمتني فهمتها
0: راهو الدين مش فقط فلوس واحد يسالك وكذا ثم ديون اخرى كبيره بقى.

0: جسور المحبة مع أنيس الحرزي، تسمع على موجاتنا
1: صالح الخميسي.

0: شايف لون
1: محمد الحداد.
2: حط برجدانك في الزر كويس مصري واشتر. حط برجدانك في الزر كويس مصري واشتر. جزوزة وكويلو تمر واقصد ربي للحمام.
1: محمد الجلال
3: زرد

0: تونسية 100%.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. فتح باب التسجيل في رياض الأطفال العمومية الدامجة وانطلاق النشاط يوم 15 من سبتمبر. وبداية من اليوم يفتح باب التسجيل عن بعد في المبيتات والمطاعم المدرسية وللتمتع بالمنحة المدرسية. رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي يؤكد تسجيل نقص نسبي في كميات لحوم الدواجن إثر تراجع الإنتاج الشهري من 16 ألف طن إلى حوالي 11 ألفا حاليا بسبب الأضرار التي لمست القطاع تربية الدواجن خلال موجة الحر. النفزاوي أكد في المقابل أن هذا النقص لا يرتقي إلى مستوى الأزمة، مؤكدا في الأن نفسه سلامة المنتوج. غداة إصدار البنك المركزي منشورا موجها للبنوك يضبط شروط وإجراءات معالجة البنوك مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. كاتب عام الجامعة البنوك والمؤسسات المالية سامي الصالحي يدعو المجلس البنكي والمالي إلى تقديم توضيحات متعلقة بآلية تطبيق الأمر الخاص بهذه القروض. في العالم، مجلس النواب الأمريكي يصوت هذا الأسبوع على مشروع قانون جديد يمنع الجامعات والمؤسسات التعليمية الأمريكية من المشاركة في أي مقاطعة تجارية لإسرائيل أو لأي شركة أو كيان ينتمي إليها.